أغنية كما قلت ويام يونس سافر يا حبيبي وارجع، ثم نستقبل دفعة أولى من المكالمات الهاتفية حول هذا الموضوع. الأغاني تطرحوها أنتوما، يعني الأغنية اللي ترتبط ولا ارتبطت بذكرتك مع السفر تختاروها أنتوما كل، يعني خليكم الحرية باش تختاروا الأغنية المناسبة. نجم الأغنية مش من الأغاني اللي ذكرتهم هذوما، فما ياسر أغاني أخرين تحدثوا على السفر والابتعاد والفراق بين الأحبة، نجموا يعني تقترحوا أغنية أخرى وتحكيوا علاش يعني الأغنية ذيك وكيفاش حسيت المشاعر متاعك في تلك الفترة والشعور اللي تابك وقت لفارقت ولا فارقوك بعض الأحبة والأصدقاء. النغم الأول ثم نستقبل بإذن الله دفعة أولى من المكالمات الهاتفية.

0: نواصل سمر معنا غم على موجات إذاعة المنسير في هذا العدد الأول. كما قلت منذ حين يعني موضوع الحصة هو السفر والأغاني التي تحدثت عن السفر نجمه بطريقة أو بأخرى يعني كأنها يعني بشكل قلبنا شوية يعني الحصة باش خليه أكثر فرصة للسادة المسلمين باش يختاروا الأغاني وباش يحطوا على أغنية معينة ذكرهم بموضوع الحصة السفر وكذلك ذكرياتهم مع فراق الأحبة بالسفر. ونفس الشيء إذا كانوا هما سافروا لي مكان معين باش نستقبل المكالمة الهاتفية الأولى على بركة الله في هذا الموعد الإذاعي. ألو مساء الخير.
1: ألو عسلام أخوي شكري.
0: أهلا وسهلا مرحبا بيك.
1: مبروك نجاح البنية.
0: يعيشك ربي فضلك.
1: راحتك برشا وواني حتىني عندي الولاية تخرج لي.
0: إن شاء الله مبروك العقبة المهم إن شاء الله. أخوي جمال أخوي جمال الحلواني.
1: من جمال.
0: جمال. صديقنا أخوي جمال مرحبا بيك. مرحبا بيك أي نستناو في المبروك إن شاء الله يا جمال.
1: نجيب أحلاكم نطلع عليكم.
0: مرحبا تفضل الدار دارك سيدي جمال.
1: ربي فضل عايش.
0: أي سيدي. إيش نجم تحكي على السفر عندك شكون سافر قبل ولا أنت سافرت قبل
1: لك؟ عندي خويا سافر 11 عام قعد في فرنسا.
0: 11 عام بالتمام والكمال.
1: 11 عام بالتمام والكمال. لا جواب ولا حتى شيء.
0: وأنت وقتها.
1: الوالدة يعني. يعني تصور 11 عام مثال لا جواب ولا تليفون ولا حتى شيء فماش كان قبل التليفونات وكل شيء. وجاتني فرصة أني مثال عام 87 حمل أصفر قلت أخوك أنت سفر قبل وأنت زيت حتى مش تسفر
0: ما سفرتش أنت يعني ما تبعتش خوك
1: ما سفرت
0: خوك لي خوك حبي يشوف مستقبله يعني
1: عمره 16 عام عمره 16 عام لفرنسا غالي.
0: وأنت كنت قريب ليه خوك هذا
1: وكل شيء لا أنا مزيد ما تولدتش
0: حكيت لك الوالدة
1: الوالد. يعني
0: الله يرحمها ويرحم جميع يعني امهاتنا تعيش
1: ما ترضين عليها هذيك عزمه
0: الحمد لله يعني وبعدين رجعش بعدها شافتوش بعد على الاقل
1: جيت بعد
0: حاجه نعم وشافته الوالده وانت وقتها كبرت شويه في العمر وعرفته
1: بالضبط
0: ما شفتوش هو صغير وانت صغير وشفته كي معناه ما تشوش وقتها له في الخرج اما شفته من بعد لا. هاي
1: بالضبط
0: هاي به الوالدة وقتها في الفترة ذيك يعني أكيد كان عندها شوق كبير متعلقة
1: يا عندها شوق متعلقة به برشا صحيح الكبير فينا
0: الكبير فيكم رأي فين تسمع أغنية تتحدث على السفر تتأثر
1: هاي تأثر صحيح حتى الوالدة كاكا وكل شيء تصور مثال مشي صغير ويعني
0: تغرب
1: تغرب وكل شيء وقعدت 36 عام في باريس غادي وخرجت وانتريت
0: خرج انتريت اي ورجعت أول الجمال رجع للبلاد
1: اي موجود هنا وكل شيء
0: يعني صحيح قصه قبل خاصنا
1: الغربه قبل
0: تو تغيرت شويه الامور ممكن قبل كانت اصعب لانه قبل كانوا فماش يعني وسائل اتصال وكان كي يمشي يقولوا غربه وفماش تليفونات
1: وعندنا جارنا مثال عنده تليفون هنا في البلاد مثال تسمى فال في البلاد
0: تلقى هاتف فقط ولا تلقى في مركز البريد ولا صعيب باش نتصلوا بالبعضنا صحيح
1: اي صحيح لا فماش ولا وتصور 11 عام راه مش شوي
0: 11 عام بالتمام والكمال مده طويله ممكن بوك وامك يعني هما يعني تاثروا اكثر بالغياب نتاعو نتصور خاطر انت قلت صغيره
1: يتأثروا برشا وحكيت لي الوالدة الله يرحمه
0: الله يرحمه ونعم على كل حال هو رجع عن بعد وتلم الشمل وانت عندكش غناية معينة تربطت بالسفر كيكي تتفكرها يعني ولا لا
1: أنا محمد الوهاب
0: يا مسافر وحدك
1: هذيك تعجبني برشا
0: اي عندها علاقة بالسفر بالحق يا مسافر وحدك محمد عبد الوهاب مؤثرة ولو انه اغاني اخرى عديدة يعني حاولوا نمروا العديد منهم
1: وانا حبيت اتمنى نمشي لسفر وقتها
0: ما كتبش يعني ربي
1: ما كتبش ربي تبعت رضا والدين
0: الحمد لله الحمد لله الحمد لله ما رضا الله اللي برضا الوالدين والحمد لله وضعيتك طيبة والوليدات الحمد لله وصلتهم الحمد لله
1: ان شاء الله انا اتمنى في حياتي ان شاء الله تو انتريتي ان شاء الله نزور بيت ربي وكهو
0: ان شاء الله ان شاء الله ربي يطعمك ان شاء الله اخويا جمال وربي يعطيك الصحه والعافيه ومشكور جدا على الاتصال
1: نجاح البنيه
0: يعيشك ربي يفضلك يفرح قلبك ان شاء الله
1: ودوركم ان شاء الله ربي يفضلكم انتم وان شاء الله من الحسن الى احسن
0: يعيشك اخويا جمال مرحبا بك اخويا الى اللقاء ليلتك سعيده شكرا اخويا جمال كان معنا اخونا جمال من جمال حتى على السفر وغياب شقيقه يعني لمده طويله ربما قال الغنايه اللي تأثر فيها شوية هي لمحمد عبد الوهاب يا مسافر وحدك ناخذ صديقنا وليد الإسطنبولي من المنستير خويا وليد مساء الخير
2: مساء الخير خويا شكري تحية لك وتحية للعاملين بإذاعة المنستير وكل المستمعين الكرام
0: يعيشك خويا وليد مرحبا بك فرصة طيبة خويا
2: يا ربي يبارك لك. شكري وان شاء الله ديما متالق وديما برامجك متميزه وديما عندك طبعه خاصه اخويا. شكري وان شاء الله ديما متالق.
0: يعيشك خويا وليد، مرحبا بك خويا، نستنا وشرفتنا.
2: يبارك لك، عايش خويا شكري.
0: موضوع السفر عندك ما تحكي فيه يا وليد.
2: هو السفر اخويا شكري حاجه لابد منها، معناتها حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك، معناتها كان معناتها يقول لك انتشروا في الارض،
0: من فضل الله
2: في الارض.
0: آية كريمة صحيح،
2: آية كريمة عفوا، انا حتى معناتها يقول لك انتشروا في الارض
0: وانتشروا من فضل الله، يعني
2: يجي في السفر ويجي في كل شيء.
0: صحيح،
2: الانسان معناتها ساعات يتحط امام حتميه سفر، ولكن كل واحد ما ياخذ اللي كتب له. انا وتتني اخويا شكري، اني كنت نقدم على ملف نتاع دراسه وباش كنت باش نخرج لبرا، وقدمت على البروسيدور ومشيت المراحل كل، وانا كيما تعرف الاجراءات الفيزا وكل الامور هذيك، فتعطلت الامور وما كتبتش. ولكن سبحان الله تقول لك رضات الله ورضات الوالدين، والدتي تقول لي لعل فيها خير وليد، وتوكل على ربي وتوكل قبلها مستقبلك في تونس وكل شيء. كانت عملية هيك
0: الحمد لله،
2: يعني وكي شفت معناتها الاصحاب اللي تغربوا، وعندي معناتها احباب واصحاب اللي خرجوا وتغربوا، وكيفاش معناتها رجعوا ما بين فما النجاح والخيبه.
0: صحيح.
2: هيك تعرف انه شنو السفر بالضبط. يعني السفر في فوائد، يا إنسان يقدم نفسه وينهض بنفسه ويرجع خاصة لبلاده باش ينفعها
0: ويطور، يعني من المكتسبات تاعه، ويطور من نفسه في الاختصاص تاعه، ويش بينجم يكتسب خبرات وكل شيء. ولا كما قلت أنت، إذا كان للأسف ساعات ما تمشيش كما يحب هو يعني الأمور.
2: صحيح صحيح خويا شكري. يعني الساعات انه الانسان يسافر باش يقول يبني مستقبله، يولي يضيع حتى لكي اللي عنده، خاصه اللي يصير كديراباج يبعد على الدين بتاعه ويبعد على
0: موجود موجود. صحيح
2: هذاك، يعني الانفصام، لانه ما عندوش جذور نتاعو، يترك الجذور نتاعو وما يدخلش فيك يدخل فيك المجتمع هذاك. يقول لك هو مثل، يقول لك رومون فيكو كوم لي رومان، ولكن احنا عندنا مبادئ وثوابت نتاعنا فما نتنازلوش عليها.
0: يعني ساعات تلقاه ماهوش، يعني خلينا نقول ما عندوش المناعه اللازمه او الكافيه، يعني باش
2: ما هو باش يدخل في المجتمع هذاك. يقول لك نتبعهم ونتبع طريقتهم، لا على يزاو عليه باش يدخل فيهم وينتجري. ولا وقت اللي انت كتم عندك قناعات وحتى كتناقش معاهم وعندك ثوابت، هم يقبلوك.
0: صحيح.
2: يقبلوك كما انت.
0: صحيح.
2: خاصة اذا واحد يحترمك المبادئ نتاعهم من جهه، من ناحيه معينه، يحترم القوانين، يحترم التنظيم تاع البلاد هذيك. ولكن ثوابت نتاعنا ودينا لازم نستحفظ عليه في السفر،
0: مما لا شك
2: يعني
0: فيه.
2: بعض انا كانت لي بعض السفرات خويا شكري،
0: مش طويله يعني سفرات، مش
2: سفرات نتاع عمل
0: تعمل
2: ايه. تدخل بعض النقاشات تقول لي مثلا خاصه في رمضان علاش تصوموا، وجربوا سبحان الله بعد جربوا معنا الصيام، يعني نص النهار البريك هذاك. يقول لك والله في فوائد، لانه نرجع لهم معطيات علميه ومراجع علميه، تقول لهم راهو كذا وكذا وهذا مثبت علميا،
0: حتى على صحه الانسان، يعني الفوائد صحيه، يعني بغض النظر على الفوائد الروحانيه واحنا خاصه نعتقدوا بطبيعه احنا مسلمين، اما الفوائد الصحية والطب الحديث أثبت ذلك أكيد، فوائد صيام جمة وعديدة وعديدة جدا،
2: وديننا بكله فيه فوائد عديدة. حتى في طريقة الوضوء متاعنا وفي الطهارة، نقوله ما احنا نغسلوا معناتها نطهروا خمسة مرات باش نديوا فريضة الصلاة. يعني يدينا وبدننا ديما نظيف، لأن المسلم أبر نظافة اللسان نظافة البدن،
0: وهو كذلك
2: من فقل لهم راهو، وخاصة أنهم عندهم كل انعكاس متاع وسائل الإعلام متاعهم هي تأثر عليهم.
0: صحيح.
2: فكان واحد يكون معناتها مو يقدم حاجة وإضافة في المدة هذيك باش هما
0: والفكرة يبدلها، يحاول يعني خلينا نقول فكرتهم على المسلمين وعلى العرب وما إلى ذلك، على الأقل لأنه فما شكون شواها للأسف، يعني فما شكون ما خلاش الانطباعات الطيبة. والله تثاب على ذلك يا وليد، كي تمشي لمكان وتعطي الصورة الحقيقية للمسلم الصحيح وللمواطن العربي المحترم.
2: صحيح خويا الغالي صحيح. ولكن من الحاجات اللي أثرت فيها في السفر زاد عندي معناتها من أحسن الأصحاب والأحباب اللي سافر باش يدرس، ولكن توفي خارج حدود الوطن وما تمش، فكانت لك صدمة، يعني خرج ومتألق معناتها في الدراسة، وكان باش يعمل حاجة ممتازة برشا. فهمتي؟
0: الله يرحمه،
2: يعني الله يرحمه بديت حرز الله. أنا
0: الله يرحمه، الله يرحمه
2: علي، كان متألق في كندا وكان بالحق إنسان مبدع ومتميز، فكانت لنا صدمة بالحق. فرصة باش نترحموا لأخونا
0: الله يرحمه. نعم، وإن شاء الله من أهل الجنة.
2: و- و- وكنا نتلموا مع بعضنا ونسمعوا الأغاني الغربية ولكن نستمتع بها. كانت كان ذكر خويا شكري روك فوازين سو سور لو سابل زيو دون لو
0: أغاني لكم حتى أغاني
2: أغاني من أحسن الأغاني تحكي لتيكي ساسافي تي بارتيرا 100 مليون دو موا
0: أغاني للزمن الجميل كما يقولوا حتى في الغرب راه أغاني الغربية فما أغاني حلوة وأغاني معبرة
2: وفما من أغاني الحلوين زاد اللي بقاو راسخين دليدا سلمى يا سلامة رحنا وجينا بسلامة.
0: إيه والله والله مهمة الغناية توم برمجوها بعد شوية على كل حال إن شاء الله
2: فكرتنا يعني فيها. هذه اللي حبيت نقترحها أخويا شكرا
0: لك
2: بالحق تعطي روح حتى ما بين الغربي والشرقي صحيح المكسيكية هذيك
0: دليدا فرانكو أراب يعني الأغاني منا صحيح دليدا خاصة أصولها من الإسكندر عاش في مصر وتولدت في مصر وما إلى ذلك عندها أصول عربية وبطبيعة هي فرنسية بطبيعة دليدا وللأسف نهايتها كانت يعني مش ولا بد
2: هذاك اللي نحكي عليه الفراغ خويا شكرا اللي نحكي عليه إنسان يوصل للقمة خاصة أنك الفنانين كل واحد كي ما عندوش مرجعية
0: صحيح
2: يوصل للتوب
0: فراغ الروحي هذاك هو يعني احنا الحمد لله المسلمين عندنا الجانب هذاك يعني عندنا يلزم فما توازن بين ما هو كل ما هو جسدي وروحي والحمد لله احنا بالاسلام بطبيعه يعني دين كامل وشامل خلانا يعني يعني الى جانب بطبيعه العبادات الانسان يعني يلزمه يعمل ويلزمه يكد في الحياه باش يبدا فما توازن حتى على مستوى بطبيعه العمل
2: الدين العمل كانك تعيش ابدا واعمل اخرتك كانك تموت غدا
0: يعطيك الصحه يا وليد
2: واطلب العلم من المهدي الى
0: اللحد
2: من هنا المنبر هذا نحب نحيي كل جالية تونسية المقيمة بالخارج واللي على موسم رجوع تو في الصيف إن شاء الله يتمتعوا بغناية
0: إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله بعد شوية يا وليد تسمعوا الغناية مع بعضنا ومشكور جدا على الاتصال وربي يفضلك إن شاء الله
2: شكرا إن شاء الله دائما ما تقلقوا يا شكري وتحية خاصة لكل عاملية ذات
0: يعيشك يا وليد إن شاء الله في لقاءات قادمة بإذن الله شكرا إلى اللقاء أخويا وليد صنبولي نواصلوا مع المكالمات الهاتفية الأخت منوبية من المنستير مرحبا يا منوبية
3: مساء النور والفل والورد والياسمين
0: يعيشك ربي فضلك مرحبا بيك
3: وناك لي واكل نورات لي بحذاك
0: يعيشك حتوما مسلمين عليك مرحبا
3: هيد الرحلة وهمزة الوصل
0: همزة الوصل كل ذكرتهم تبارك الله يعيشك
3: يعيشك ربي يخليك حتى انت والله يا حبيت غنية محمد عبد الوهاب يا مسافر وحدك
0: يا مسافر وحدك
3: وفيتني بعد عني
0: وعلاش الغنايه ذي بالذاتك يعني فيها يعني تاثر فيك فيها يعني ما نعرفش
3: تاثر فيها عندي جيراني كانوا بحذايا جارنا هو بقفتي وما خف من ظرفيه هو تعاشرنا 30 سنه
0: ايوه
3: 30 سنه بحذايا ماكله وشرب واحد وقعد واحد وكل شيء يعني اللي اكثر من اخوات غاد يعني نحبهم شيء كبير
0: ايوه
3: حتى كي مشى رجله مثلا لايطاليا بقى قلت هي ديما بحذايا معناها ما تمشيش حتى الحد الحومة كاملة ديني كان لي أنا حتى من صغارها يقولوا لي يما معنا مربيت حتى كي جي من إيطاليا جيب فريزة خاصة لي أنا وصغاري
0: وبتالي كيفاش تفارقتوا وبتالي
3: بعد تفارقنا معناها هي حابت ترجع المنظر معناها كلمات باباها وامها معناها ورث
0: اي وخلات يعني معناش بلاصه يعني خلات خاطر باعتبار انك تعشرتوا على الخير يعني خلات مكانها باهي المحله ننتظروا باش نواصلوا مع الاخت منوبيه من المنسير لانه ساعات علاقات مش بالضروره يكون السفر يعني خارج حدود الوطني لازم يكون سفر يعني من مدينه لاخرى تقول لك انت عشرنا على الخير وقعدنا مده مع بعضنا ومحبه وعلاقه كبيره ياسر لكن في الاخير يعني خلات بلاصتها لي ظرف او يسبب او لاخر ساعات ظروف عائليه مع عائلتها يلزمها ولا يعني مع عائله كامله جيران وتعاشروا على الخير يعني وفي الاخر تفارقوا يعني يخليوا يعني الاثر الطيب فما يعني حاش شعور من يعني شيء من التاثر تلقاه لكن سرعان بطبيعه مع الزمن يتعودوا منوبيه رجعت لنا من جديد ايوه منوبيه
3: قلت لك كي سافر وجو مسافرين وجاء كبيرهم باش يعبوا دبش قلت لبناتي طلوا كان كي يمشوا معنا شتا نخرج كان كي يمشوا
0: ما نجمتش تحمل لأنك تشوفهم مغادرين
3: قلت له ما تجوش تودعوني ياسر
0: ما
3: تجونيش
0: ما تحبش الوداع
3: لا ما نحبش نحبش الوداع، لا نحب الوداع لا نحب الانتظار.
0: فمش قلت لي الغناية عبد الوهاب مسافر وحدك هي اللي اثرت فيك اكثر في الموضوع هذا؟
3: اثرت فيك اكثر وفايتني اللي تبعد عني.
0: ما انا كي تسمعها تتاثر وتحس فما شعور خاص.
3: ورا الاتصال مقصوب عن بالك نسيتهم ولا نسوني؟ لا لا لا
0: قعدتوا يعني
3: ساعات نكلم نهار بعد نهار ولا يوميا.
0: اي الحمد لله كي بقات العلاقات.
3: اسبوع بحذا بالزرط وجو هما بحذاك يجو قفص يجوني زاد تحتهم.
0: فهمتك الحمد لله كي قعدت العلاقات الطيبه وذاك المفيد المحاله.
3: 53 سنه من عام 72
0: الحمد لله الحمد لله العلاقات هي المهم.
3: 70 اليوم هذا اليومنا هذا
0: يعيشك
3: وهي العشر لله ورب سبحانه ما يقبل كانك متعشينا وجه رب
0: خاصة لوجه الله يعطيك صح.
3: إلا الظله إلا الظله كان ظل ونادي وزور
0: ما فماش يعني غايات وما فماش طمع وما فما حتى
3: لا لا لا لا ما فماش كما قلت لحتى اللي طمع فيه لا لله. لله في سبيل الله الزوز هو أخويا وهي أختي
0: الحمد لله
3: وليداتهم وليداتي وكهو
0: ربي يعطيهم بالوقت الطيب وانت كذلك اختي منوبية
3: وان شاء الله الناس الكل ان شاء الله عشرة لله العشرة ديري أري سمح العشرة
0: يا عشرة بيه
3: يقول لك وجان عشرة وما هو ملح
0: صحيح
3: أري الماء الملح بدا عهد أذاك وقت يأكل انت وياه في نفس المعون أذاك بدا عهد
0: صحيح
3: لا تخون لا يخون
0: إيه أذاك كل عهد أذاك بيناتكم
3: عهد مثال. نعم علاش يقول لك قبل حبر من جيهم ضيف يعطوه الخبز وكما يقولوا خبز وملح
0: صحيح بس باش يقعدوا باش يقعدوا اوفياء مع بعض وياكلوا نفس الاكل مع بعض يعطيك صحه منوبيه مشكوره جدا ربي يفضلك يعيشك الى اللقاء وليلتك سعيده شكرا لك الاخت مريم مساء الخير
4: مساء الخير شكرا
0: مرحبا بك
4: مبروك لنجاح العروسه
0: يعيشك ربي يفضلك بارك الله فيك يعيشك شكرا لك يعيشك ربي يفرحك ان شاء الله يفرح الابناء والاحفاد
4: أكثر أنا خاطر عنا العديد من المذيعين اللي ولينا على طريق الأسير كيف العائلة
0: ربي يسر خيان خيان طبيعة فما ألفة وفما علاقة يعني وفما محبة تربطت بيناتنا الحمد لله
4: الحمد لله السفر عندي العديد من المحطات في حياتي بحكم عمري العديد أول سفر هكي ذكرته أنا في الحج وقت اللي كملنا من مكة وين ركبت الكار أنا وزميلتي وزملائي مع بعضنا وقعدنا نستناو في البقية متاع الحجاج بتركبوا في الكار وش جاء في بالي جاء في بالي الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لي خرج مكره من مكة
0: من مكة أيه.
4: مصعبها الإنسان يخرج مكره من بلاده وعندنا برشا في حياتنا اللي نعرفوهم خرجوا مكرهين على طريق الأعداء أرضوا مثلاً والد تعارك وياه ولا صعيبة صعيبة ولا بسيط ذكرتك الذكرى هذيك بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم احنا خرجنا فرحانين لكن جيتني كل حكاية بتاع الرسول كيفاش خرج مكره وكيفاش من بعدك رجع منتصر وكيفاش سامح أعدائه لازم كل يلزمنا في حياتنا
0: كله ما يبرر ذوكم يلزم يقعدوا يعني نتفكروهم وما ننساوهمش يعني وذوكم هم اللي يعني خاطر الرسول صلى الله عليه وسلم يعني عانى وقاس الأمرين يعني من العشيرة متاعه ومن الأهل متاعه ورغم ذلك يعني ما قد يعني ثابت
4: ثم قولة قالها تو من استحضرهش دارك قالها تو مرة أخرى ما
0: قال على مكة قالوا كان مش أطردوني أهلي يعني منك ما نخرش منك يعني لو كان مش الأهل ولا كنت أنا من ما نخرش أما يعني وإن شاء الله قعد دموعه على خديه ويقول لو كان مش ورب يعطاه الإذن سبحانه وتعالى يعني باش يخرج من مكة في اتجاه المدينة
4: بالرحيل من الديار زي بك يرحل من الدار ومجبر لأسباب مادية ولا وفات مكتوب من الدار رحيل من الديار أنا نذكر دارنا اللي تولدنا فيها وعشنا فيها اللي بكيت عليها أكثر من اللي بكيت على الوالد يرحمه عشرتنا فيها أختي كيف تزوجت كانت قبل الإنسان يحن من دار أبوه القعدة مع أبوه والله وشفت دموع في عينين الوالد توا قدامي أختي أختي عرست وسافرت سافرت أهل تونس مش بعيد
0: حسن.
4: كل العائلة كانت متماسكة مع بعضها كيف تمشي تمشي بالبكاء وبالحنين
0: شفت كيف
4: كيف تضيف وترجع كيف زادك التماسك العائلي هذا كان محلاه لكن أكبر السفر والوداع واللي تخاف منهم أختي خرجت يرحمها
0: الله يرحمها
4: العروسة خرجت العروسة خرجت وسلمت علينا وبعد تفزعت لي هكي تقول ما نعرفش الناس اللي تفسروا ثم حاجات يتكشف عليها الكوتين اللي بشي يودع الدنيا وإحنا ما نفسنوش الحياة ما نفسنوش رجعت لي هكي وقالت لي توتي مرجع نصفر مش نسري أنت تكريت قطع ذهب وأنا نسري قطع ذهب جينا مسارينا الحوايج وشويلة والله هكا يا سكري هذيك من جد فرها خرجت العروسة أولى
5: سافرت بدون عودة يعني
4: ربي اختارها
5: اختارها ربي وتلك مشيئة الله وذاك حب ربي
4: هذاك اللي حب لها ربي
5: حبلها ربي وعمرها ذاك هو يعني في الأخير إنسان نعرف مؤثر الأمر ونعرف قاسي جدا وصعيب لكن في الأخير الإنسان يعني خنقول يرضى بقضاء الله والقدر متاعه من نجم يقول كل خير لأنه هذيك كل حكمة المولى الله أعلم يعني إحنا ما نعرف حد شيء بالضبط
4: كلمة الحمد لله
5: الحمد لله مما لا شك فيه وبالطبيعة الإنسان ضعيف ينجم يتأثر وعادي جدا أنه يتأثر لكن إلى حد أنه حد معين يعني مش
4: اللمة العائلية هي اللي تنتف هكا الحاجات الكبار لما المؤسسات العائلية بشوية بشوية اللي تنتف خليتك ثلاثة وليدات 9 سنين
5: الله يا الله يبارك فيهم إن شاء الله
4: من مستفزة عندي أنا
5: وأنت تليت بيهم ورعيتهم يعني وكبروا معاكم والحمد لله
4: نسمع أغنية الوداع ياسر
5: متاع وردة
4: وردة الوداع
5: خليك هنا
4: الدنيا دي غير من وداع والضياع والضياع
5: يعني هذيك تربطت لك يعني بالحكاية ذي وبالقصة ذي
4: نسمع عندي أغنية سيدة أحمد القايلة هذيك ما تمثلش هي لكن أنا كنبدا نسمع فيها أنا قلبي الكميال كل بيت هي تتحدث على الحب الصادق أنا حياتي كنت مع أختي كلها حب صادق
5: فهمتك
4: كلها من اللي فيها
5: أنا
4: قرب ياسر في العمر خلت أولادها عوضت في أولادها خاصة اللي 6 أشهر تو ما نعرفش كبرت يبدا يجيني خوف ساعة ما نحبش نبعد عليها أنا عارف خطر كبيرت ونتيجة سواء عندها 50 سنة
5: الله يرحمه وهم رجال تبارك الله وبعائلاتهم ويعني في الأخير ربي ما يضيعش راه أما فقط الإنسان يصبر
4: قاعد الخوف من فقدين
5: قاعد تقعد شوية يعني بعض المشاعرك وبعض الأحاسيس
4: كلها من بيا زي ديما بحجيت
5: فهمتك
4: ما عادش عندي مثلا مع خيتي ونقصت العلاقات مع العائلة وكل نبدا حاطة كلهم ما نحبش نبعد عليك
5: فهمتك
4: برسة قلت لك سيدة أحمد تقول الدنيا أنت فرحتها والفرحة أنت بايتها هي تبدا تغني وأنا نبدا نبكي نقول هذا أنا كنت عايشته مع أختي
5: فهمتك ولونه ما عند هي المحل أغنية مش علاقة ما عندهاش علاقة مباشرة مش سفر أما تفكرك في أختك لأنك يعني كانت علاقتكم يعني قريب لبعضكم ياسر وتحبوا بعضكم حبة خاصة
4: فهمتك في الدنيا كيف حبيت أولادها حبيت بنتها الصغيرة يفرح يسمع سيدة أحمد
5: واضح
4: والدنيا ولات هي
5: فهمتك يعطيك صحة يا مريم وربي يرحمهم وإن شاء الله بتبيع ربي يعوض خير بتبيع والحمد لله أنهم كبروا وضحيت يعيشك أختي مريم هذا من حسن ذوقك ومرحبا بيك ديما معنا في إذاعة المنسير وفي كل البرامج اللي نقدموها شكرا لك ليلتك سعيدة ونلتقي إن شاء الله في موعد قادم باش نسمعوا سلمى سلامة لسلامة بتبيع رحنا وجينا بالسلامة اللي طلبها صديقنا وليد صنبولي واللي قال ذكروا ب يعني الأحباب والأصحاب واللي بتبيع كنا ردوها أغنية جميلة جدا وخاصة بالنسبة للتونسيين مقيمين بالخارج تعرف هذا وقت العطلة الصيفية وقت عودتهم لأرض الوطن ونواصل برنامج السمر مع النغم وموضوع السفر في هذه الحصة الأولى.

يعني متطورة متطورة جدا، بدرجة أني أنا أدخلت فيها الصاجات الإسبانيولية اللي هي متاخدة أصلا من الصاجات بتاعتنا النحاسية اللي راحت إلى الأندلس عن طريق زرياب المغني والموسيقي الكبير اللي كان في عهد العباسيين وفي عهد هارون الرشيد بالذات، وهرب من سطوة هارون الرشيد لأنه خاف أنه يأذيه، وخد العود وخد الصاجات النحاسية دي والعود والكاستانيت اللي أنا بقول عليهم دول اللي هم الصاجات النحاسية، خدهم زرياب وهرب بيهم إلى الأندلس، وكان العود وكان الكاستانيت مجال لتغيير شامل واضح في الموسيقى الغربية. فالعود كان أساس للجيتارات بأنواعها، والكاستانيت عملوه كاستانيت خشب بقى لا يستغنى عنه لكل راقصة إسبانيولية وكل راقص إسبانيولي. ومسافر وحدك كانت بالنسبة لي مشقة كبيرة جدا، لأن الناس بتتصور أن كل المناظر اللي بيشوفها في السينما ويكون فيها البطل قاعد منعم مبسوط مرتاح، في الواقع هو مبتلي مش مرتاح، تعبان يعني في ضنة، لأنه كل اللي حواليه تعب فيه تعب. يعني مثلا أنا مسافر وحدك على سبيل المثال، إحنا عملناها في شارع ومش شارع في القاهرة، في سكة زراعية الممتدة من القاهرة إلى اسكندرية، جينا حتة كده اختارها الأستاذ محمد كريم كمخرج، فيها أشجار على الجانبين، وعملنا فيها يا مسافر وحدك وفايتني، ومسكني شنطة وأقعد عليها في وسط الشارع، وخدنا معانا بوليس من الوزارة بإذن طبعا عشان خاطر في كل شوط نرسمه يمنعوا السيارات اللي جاية من اليمين والشمال شوية لغاية ما يؤخذ المنظر، وبعدين يفكوا هذا الحصار ويرجع تاني الشارع يرجع لأصله، ثم يرجعوا تاني يحصروا الحتة ويمنعوا لغاية ما نرسم الشوط التاني وهكذا. ولازم نكون هناك الساعة 7 الصبح، فسبعة الصبح يعني معناها أصحى الساعة 4 أو الساعة 5، لأنه عشان خاطر أقوم من النوم وألبس وأنزل وأروح لغاية هذه السكة اللي هي بينها وبين بنها، أو يعني للتقريب يعني مثلا 50 كيلو أو 60 كيلو في وسط الزحام بتاع القاهرة، وبعدين ألحق الشمس وهي طالعة، لأنه لازم الشمس تبقى في وش الأرتيست، لأنه بيجي علينا فترة وهي فترة الظهر لا يمكن نقدر نرسم فيها، لأن الشمس بتبقى فوق بالضبط والوش بيبقى أسود. فإذا ننتظر من الساعة 11 ونص لغاية الساعة 1 من غير أي عمل، مركونين عيني في الشارع قاعدين، اللي يأكل يوستفندياية واللي يأكل ساندويتش واللي قاعد على حتة حجرة واللي قاعد وأنا طبعا من ضمن هؤلاء الناس. ونرجع الساعة 4:30 5 أما تبتدئ الشمس تذهب. فالواقع ان الاغنية دي لها ذكرى عندي لانها كانت مرهقة بالنسبة لي جدا جدا جدا جدا.

0: نعود من جديد لمواصلة برنامج سمر مع النغم في هذا العدد الأول على موجات إذاعة المنسير. موضوع الحصة السفر والأغاني التي تحدثت عن السفر. تحية لكل المستمعين اللي قاعدين يتفاعلوا معنا، مشكورين جدا حقيقة. حابين يعني طريقة جديدة في هذه البرنامج الصيفية للحصة، يعني نحاول نقدم موضوع وفي نفس الوقت نستقبل مكالمات سادة المستمعين لمشاركتنا حول هذا الموضوع واقتراح الأغاني التي بقيت في ذاكرتهم والتي تذكرهم بموضوع الحصة اليوم السفر. تحياتنا للجميع، شكرا لكم على المتابعة والاهتمام بكل ما نقدمه من برامج إذاعة المنسير. تحية لكل الأحبة، تحية للأخت موني برحال دائما على المتابعة والوفاء لكل الحصص. مشكورة يا مونية، يعطيك الصحة على الورود والتشجيع. كذلك تحية لأصدقائنا السي حاتم بن حمودة، مشكور جدا. كذلك أختنا راضية الهداجي، دليلة من جمال، منيرة حسيني العويتي، وتفاعل مع الأصدقاء مشكورين. ميرة مساء النور، هاو البداية مع هيام يونس وحكايتها مع السفر في المتابعة إن شاء الله. سالم بالقاسم الحال، سلاما على الغائبين عن العين، الحاضرون في أزقة الذاكرة بعيدون عنا بالسكن ويسكنون في القلب ويلمسون مشاعرنا في كل ثانية ويجولون في الدم بين القطرة والقطرة، لهم في داخلنا ألف قصة ورواية. شكرا صديقنا سالم بالقاسم بالحاج. راضي للداجي، مساءكم تواصل حصة الليلة عن السفر الذي فيه فوائد جمع إلا أنه يترك شوق وحنين للمسافر، وأنا أطلب أغنية أم كلثوم على بلد المحبوب. يعطيك الصحة يا راضية. بيع أنت يعني الأبناء سافروا وابتعدوا عنك لما حال، إن شاء الله ربي يوجههم خير. ويعني حقيقة عشت التجربة دي أختي راضية، ورب يوفق الجميع. سي حاتم بن حمودة، مساء الخير وحقيقة حضور شكري ترك فراغ لأحبابه لأصحابه. يعطيك الصحة، مشكور سي حاتم على هذه الدعابة. منيرة حساني العويتي شو تقول؟ تعاود تقول يا سي شكري ثم غناية لعفاف راضي، والله نسيت اسمك، كان تعرفها سمعهانا ونهديها لولد ولدي عماد الدين في قطر، نقول ربي معك. أما أغنية صباح قولوا لعين الشمس ما تحماش إلى مش صباحها. شادية لحسن حبيب القلب صباح ماشي، فما خذني معك، برمجنا شادية خذني معك اللي أنت مسافر إيه، برمجناه وإن شاء الله في حصة أخرى يا منيرة. دليلة، مساء الورد إلى كل فريق برنامج سهرة هذه الليلة مع التمنيات بسهرة شيقة الجميع، تقدم بحرتهاني إلى حفيد أختي نعيمة جاسم خضير بمناسبة نجاحه اليوم في مناظرة البكالوري بملاحظة حسن جدا بفرنسا، ونحب نقول له وكل أفراد العائلة عائلة خضير فخورة بك جاسم الغالي، مبروك إن شاء الله والعاقبة لما هم يا دليلة. شكرا للجميع. باش نتواصل ونواصل مع السادة المستمعين ومع المكالمات التي فيه المكالمة الموالية وهي الخامسة في حصة الليلة، معنا الأختنا سيدة النجاتي من القيروان. سيدة مرحبا بيك.
1: مساء النور، تحية طيبة، مرحبا بيك.
0: يعيشك ربي فضلك يا سيدة.
1: يعيشك، شو أحوالك؟
0: والله بخير، نسألوا عليك شن أحوالك أنت، شني الصحة؟
1: شن أحوال العائلة؟
0: الحمد لله بخير والحمد لله يا سيدة. عيشك ربي فضلك، بارك الله فيك.
1: عايشك، تحية ليك، تحية المعاد والمخرج
0: خونا لطفي المكي الليلة معنا.
1: يا سي لطفي، مرحبا مرحبا.
0: حتوي بدلك التحية يا سيدة.
1: والله ايش شقلك انت ساعة ما شاء الله عليك، على خاطر إذا كل ما تعمل يعني حاجة جديدة جديدة بالحق، فكرة تكون تبدأ حلوة برشا بالحق. أنا اللي بديت أنت تقول معناها باللول في الفكرة بالحق حلوة على الأخر الفكرة،
0: يعني مشابه الحنينة بشكل آخر. هاي. يعني المستمعين هم ممكن تقترحوا
1: نبدلوا شوية،
0: نبدلوا شوية. أيوة
1: حلوة، يا حلوة الفكرة. كيف تسير بخيسك معناها وقت أنت باش تختار ثلاث أغاني؟ أنت ديجا اخترت أغاني معناها.
0: إي أنا محل خاطر الأغاني اللي حتى على السفر معروفة، أما فما العديد من الأحبة الشباب والسادة المستمعين قاعدين يقترحوا في أغاني أخرين.
1: يعطيك الصحة للفكرة وإن شاء الله ربي إن شاء الله ربي يوفقك.
0: يعيشك يا سيدة، بارك الله فيك. هذا من حسن
1: ذوق. السفر في أنا باش نحكي في كيف مراحل. أولا السفر ساعة أنا فمش كنت سافر في العائلة وأنا مازلت نقرأ. خويا خويا سافر وأنا مازلت نقرأ. تصور أنت السفر خاطر أنا نقرأ معناها انترن وما نشوفهمش برشا كان في الهوطل وزيد معناه هو هو يعني يتصور انت خوك هاو وكان انا بالذات معناه بون صيب صيب صيب انا بالذات كان معناه عند محبة خاصة لي انا معناه من وقتي انا صغيرة. كي سافر منول نعرفش ما تقبلتش شوية أنا وأمي من بعد الحقيقة تقبلناها خاطر ديما يجي هو في فرنسا ولكن يجي بالمرتين في العام.
0: أبرك شوية على الأقل كي يزوركم مرتين في العام.
1: فما يجي بالمرتين في العام مش مال. ثم يعني السفر الآخر ثم أنا وقت اللي بديت دوما بديت في العمل تصور أنت بديت نخدم أنا تصور أنت بالليل ومش بتعودة أنا في عمل في الليل. لقيت زملاء يقول لك خويتي مش زملاء معناها مش زملاء أنا نبكي خاطر ما خاطر مش متعودة
0: تخرج يعني في الليل وتغادر العائلة
1: الليل وليل ووحدي في بير معناها يعني هم معايا لقيتهم أخوة مش حاجة
0: الحمد لله
1: الحمد لله. لكن تصور أنت خليه سبيسهم هم في هذا قسم الأطفال يخليه كسبيس يجيوا يطلوا عليه شوية مرة في التليفون مرة يجيوني لباس مش حاسة بحتى شيء مكش متقلقة محنيها يزيد
0: يعني حبوك ودخلت قلوبهم يعني
1: على الأخر الحمد لله
0: الحمد لله. لا أخلاقك عالية تبارك الله سيدة وتتحب كما أقوله
1: يعيشك يعيشك ربي خليك أنت
0: ربي فضلك.
1: بعد ثم سنين للأسف بعد نشوف سافروا للسعودية اسمه طاهر زميل من المساكن وزميل اسمه محمد الجزيري من القيروان نحن يدو من نحبهم أنا برسا. بعد بعث لي رسالة صوتية مسجلة وقتها كانت الكاسات رسالة صوتية كلام قديش مؤثر ما راني كل هو يتكلم يحكي وانا نبكي على الاخر في الاخر بعث لي بصوته يعني كلام كلمات الكلمات نتاع ام كلثوم انت عمري
0: انت عمري
1: بعد الحقيقة قعدنا ديما منا في التليفون يبعث لي كاسات خاصة أغلبية الكاسات بعد جاءوا الحقيقة زميل الآخر قعد في القيروان قعدنا أصحاب في القيروان والآخر انتقل لمستشفى مساكن خاطر هو من مساكن وقعدنا باتصال لكن تو والله لا عندي عليهم فكرة زوز والحاجة الثالثة قلت لك ثلاثة الحاجة الثالثة أني فما كيما أنا خويا شكري تو فما منشط أنا نحبه فوق ما تتصور اسمه محمد رفعت عبيد في إذاعة الساقس
0: تحياتني لي
1: معناه أخوات أنا وياه مش منشط ومستمعة تحكي في الراديو معناه نجي حتى كي نجي للساقس هو يحوس بيه خرجني يحوس بيه في الشارع معناه نحوس أنا وياه أصحاب على الأخر هو سافر قبل ما يسافر أمريكا اخر حصه قبل ما يسافر قعدت معاه في ذاع الساقس شفت معاه لي ذاع الساقس ساعه هو جال دارنا ساعه تكريم ليا انا كانوا يعملوا تكريم للمستمعين بيوتنا بيوتكم مديحه عبيد وهو يعني يقدموا منه انا كمستمع تكريم للمستمعين جاوا حتى للدار في الديار يعملوها لكن سهره موسيقيه عمل سهره وعشاء وصار كانت مزيانة الحقيقة تكريمي أنا وكل وبعدين استدعاني اللي ذاعت الساقس باش قدمت مع سفر العنوان بتاع العنوان برنامجه سفر استضافني أنا في الإذاعة وعديت من العشرة نص الليل وعندي شكون في الساقس باش بتغادي معناه وعديت بحذايا معناها الأغنية وحطي الطير المسافر.
0: طير المسافر بتاع نجاة.
1: طير المسافر نجاة الصغيرة أي. وبعد الحقيقة سافر أمريكا، حتى كي سافر أمريكا جاني مرة القيروان عند حذايا نهار كامل هو وأمه، وعاود رجع لي مرة ثانية هو وزوجته وقتها مازالوا عرايس، جاني للقيروان معناها وتحية ليك يا محمد رفعت عبيد.
0: تحياتنا ليه أخونا محمد رفعت عبيد. وأنت طير المسافر هي اللي أثرت فيك يعني وقد تفكر
1: هي اللي
0: يعني
1: أثرت فيها برشا الأغنية طير المسافر. وفما أغنية أخرى الوردة زيد الحقيقة اللي تعجبني سفر سفر
0: وردة. سفر سفر يعطيك صحة يا سيدة، وشكرا لك على المداخلة هذه القيمة والرشيقة، وإن شاء الله ديما حية بخير، وإن شاء الله ديما محبوبة كيكا وإن شاء الله أكيد ديما حاضرة معنا في إذاعة المنسير في مختلف البرامج اللي نقدمه. شكرا لك سيدة، يعيشك ربي فضلك، ليلتك سعيدة. نواصل مع المكالمات التي فيها أخونا مهدي من زاوية سوسة. مساء الخير أخويا مهدي.
2: مساء الخير أخويا شكري.
0: مرحبا بك سيدي،
2: يعيشك
0: ربي فضلك. شنحوالك يا مهدي؟
2: يعيشك ربي فضلك
0: الحمد لله بخير. يعيشك
2: مبروك جاهل بنية.
0: يعيشك ربي فضلك، بارك الله فيك، بارك فيك خويا مهدي، بارك الله فيك. خويا مهدي صوتك بعد شوية ما نعرفش فما تقطعات في الصوت، راه أرجع كما كنت في البداية. لا باقي فما تقطعات، علاش زعما نوعية صوت ما هي جيدة مع خونا مهدي؟ نحاولوا نعاودوا نتصلوا بك خويا مهدي، إذا كان خاطر فما تقطعات متواصلة. إن شاء الله إن شاء الله تتحسن الوضعية بعد شوية مع صديقنا مهدي من زاوية سوسة. معاذ نحاولوا نعاودوا نتصلوا به إن سمح الأمر. وبطبيعة حصتنا اليوم نحكيه على السفر، وكانت معنا السيدة من القيروان وذكريات السفر. بطبيعة كل منا عنده ذكريات، سواء كان هو اللي سافر أو أحد الأحبة ولا الأقارب اللي خلى مكانه بعد السفر. فأكيد فما إحساس خاص نعيشوه عند فراق يعني الشخص اللي سافر. على كل حال باش نرجعوا بعد شوية المهدي، لكن الأخت دليلة من جمال نقولوا لها مساء الخير.
3: مساء الخير سيك، شكرا وسهلا سيك للجميع.
0: يعايشك
3: والله يا شكرا بيه مخر للبرنامج.
0: مرحبا بيك.
3: كان بعتالي كيف
0: سمر مع النغم.
3: أيها والله أني نحب نهداها لعائلتي كل البرة، وخاصة الأخت ربيعة إن شاء الله غدوة باش تزورنا.
0: مرحبا بيها ولينا سلامتها إن شاء الله.
3: إن شاء الله يا ربي توصل بسلامة. كذلك أختي ناعمة إن شاء الله نهار السبت زادة تروح لتونس هي وكل أفراد عائلتها. وحب نهديها لولدي الغالي أحمد، يعني نحن نختار يا حبيبي يا غيبي.
0: يا حبيبي يا غيبي أي متاع فريد، ولأنه برمجنا فريد لكتب عورة الشجر سافر حبيبي وغير باهي مش مشكل فريد محل الأذية الغنائي خطر مربوطة بالسفر أكثر. يا حبيبي غايبين صحيح في غياب وكل شيء، في نوعا ما موضوع السفر.
3: الغنائي اللي اخترت الأخت سيدة
0: طير المسافر.
3: أي
0: إن شاء الله إن شاء الله نبرمجوا طير المسافر يا دليل إن شاء الله. على كل حال إن شاء الله يعني عودة ميمونة للجميع، وإن شاء الله يتلم الشمل مع أخواتك ومع عيلتك.
3: يا رب
0: إن شاء الله قضية عطلة طيبة معكم. ومبروك مرة أخرى قلت لي الحفيد.
3: نحب نهني حفيد أختي نعيمة جاسم خضير ونقول له يا عرفات مبروك نجاح جاسم.
0: مبروك عليهم إن شاء الله البكالوريا.
3: نروح ونعمل الفيشة في تونس.
0: بإذن الله ربي يجمعكم إن شاء الله على الخير أختي دليلة.
3: هو زاد مروح نهار السبت جاسم وبوه وعوائل
0: كل زاد باش يفرحوا في تونس يعني إن شاء الله.
3: يا ربي
0: ديما
3: يا
0: ربي
3: كل
0: سيف عليك سلامتهم إن شاء الله وإن شاء الله ربي يوصلهم على خير.
3: برشا برشا برشا وهو ولده الكبير هذا عرفات.
0: أي مبروك إن شاء الله.
3: عرفات هو الابن الكبير لأختي نعيمة بكر، وكذلك هذا البكر نتاعه جاسم عمر.
0: تبارك الله تبارك الله، ربي يعطيهم الوقت الطيب.
3: برشا برشا برشا بيه
0: وربي
3: جاسم وإن شاء الله تطلع لنا طبيب قد الدنيا كما كل المصريين.
0: أمين إن شاء الله وربي داوم العشر أختي دليلة. يعطيك صحة شكرا ليك وربي يبارك لك إن شاء الله.
3: ومبروك لبنتك
0: زاد يعيشك ربي فضلك، بارك الله فيك. يعيش أختي يعيشك دليلة، شكرا ليك، ليلتك سعيدة. من عرش أخونا مهدي رجع لنا ولا من زاوية سوسة، نرجع من جديد للمهدي. مرحبا يا مهدي. أي توا أحسن. أي أي تفضل. أي
2: الموضوع متاع السفر في بداية الحصة جيت له يا نور السيادة يا حبيبي ورجع لي موضوع الحساب على السفر.
0: اي شو قلت لي؟
2: الموضوع الحساب على السفر اخويا شكري.
0: اي على السفر بتبيع والسفر ينجم هو الانسان اللي سافر ولا الناس اللي تعز عليه وناس يعني يحبهم وقراب ليه خلاو مكانهم بعد ما سافروا خلاو بلاصتهم كما يقولوا.
2: شكرا عبد الخوي ما انا في
0: الخارج
2: في هولندا من عنده 30 سنة.
0: ويعني سافر هو صغير ولا كيف؟
2: سافر هو صغير ابو 25 سنة.
0: وانت وقتها اكبر منه ولا صغر منه؟
2: يعني اكبر منه ب 30.
0: اكبر منه يعني كي سافر قرر باش يعيش غادي. قداش قعد المرلوله باش في هولندا برجعش؟
2: ديما يمشي ويجي بعد عامين كل...
0: عامين عام يجي. والوالده وقتها حيه كي سافر هو؟
2: موجوده الوالده حيه شكرا الله يرحمها.
0: الله يرحمها توا موجوده ما كانت بتاثر شويه خاطر قبل كان السفر مش كيما توا كي يغيب وال ويعني والغربه كانت كاكا ومش وسائل الاتصال مش كيما توا مش بالساهل وساعات كيما قلت انت يغيب عام وعمير راهي مشتاقه ياسر باش الولدها نتصور.
2: شكرا بتقول البنات ديما كيما انت برشا بنات تفكر يغيب تفكر برشا.
0: اي اي اي بالطبيعه يعني
2: شو
0: كنت ما فيك؟ كيف قلت لي خويا مهدي؟
2: قلت لك كيما كي غيب انا تفكر ولا ديما ما ديما ديما موجود حنا هنا ديما ما فهمتي.
0: اي فهمتك. هي من حاله تو ولا محله قداش عنده يرجع تو كل عام يرجع؟
2: هو كل عام يرجع.
0: وين رجع لتونس؟ قعد هنا وعاد رجع الخارج. يعني مقيم في الخارج قاعد وعنده عائلته غادي تو يعيشوا البرة
2: يعيشوا
0: ربي يعطيه بالوقت الطيب. وبتبيع السفر كل واحد عنده شكون في العائلة سافر وخلى يعني ذكريات وخلى فماش غناية هيك تذكرها يعني منعرفش يجي في بالك السفر فما غناية عندها علاقة بالموضوع ذا بالغياب وبالسفر.
2: نجت صغيرة
0: نجت صغيرة تطير المسافر بطبيعة الطير مسافر باش نعديوها بعد شوية. حبيت نشكرك ياسر خويا مهدي من زاوية سوسة مشكور جدا على الاتصال وإن شاء الله في لقاءات قادمة. هذه أغنية الطير مسافر وعندها علاقة الحقيقة. لا لا ما فماش طير المسافر خويا لطفي من أنا عديو سفر في السفر بالنسبة لنجاة في السفر أغنية مشابهة لمحالة وللطير المسافر نفس الموضوع تقريبا. ونبقى ديما مع نجاة الصغيرة في حصة سمر مع النغم.

0: نواصل سمر معنا غم في هذا العدد الأول عن موجات إذاعة المنسين. موضوع الحصة الأولى السفر والأغاني التي تحدثت عن السفر وهي عديدة وعديدة جدا. خليت المجال الحقيقة للسادة المستمعين باش يختاروا بعض الأغاني. المكالمة الهاتفية الموالية. ألو مساء الخير.
1: مساء الخير خويا شكري.
0: أختي مبروكة مرحبا بيك.
1: في المستمعين يعيشك.
0: منين تكلفيني مبروكة فكرني؟
1: تكلفيك من تونس العاصمة.
0: من تونس العاصمة مرحبا بيك أختي مبروكة. شنو أحوالك؟ صحة لاباس؟
1: الحمد لله وشكرا لله.
0: والحمد لله على كل حال.
1: نسأل على حوالك.
0: يعيشك خليك بلاصة. يعيشك مرحبا بيك أختي مبروكة.
1: يعيش.
0: واحنا في حصتنا الليلة نحكي على السفر. عندك تكون سافر انت؟ سافرتش يعني
1: انت سافرت؟ انا العمر اللي نعيش في شنطة. علاش الغنية تاع انغام شنطة سفر؟
0: شنطة سفر
1: اثر فيها برشا.
0: علاش
1: هي الى حد دموعي؟
0: علاش عندك ذكريات خاصة هكاك مع السفر؟
1: انا من اللي عمري 12 سنة نقرا سلسة ابتدائي تحت كان الليسي قبل ما كانت
0: ما كانش الاعداديه، كانت الليسي يعمل المرحله الاولى ومن بعد المرحله الثانيه
1: 30 كيلومتر معناها بياتها الليسي وتمشي بياتها الولايه. انا نسكن 30 كيلومتر على الولايه.
0: كان عندنا نفس الشيء قبل نفس النظام التعليم يعني كانت صعيبه باش تفارق العائله وانت معاهم يعني نقول فتاه صغيره باش تبعد على العائله.
1: اي نعم اي وبكيت وبعد سنه وبعد 7 سنين مع عديت الباك عامين وانا في 7 سنين وانا
0: يعني من الاول يا مبروكة كي بعدت كنت متأثرة من بعد تعودت يعني شيئا فشيئا
1: استنست عديت الباك عامين كنترول وما سهل ربي. وقت اللي قعدت عام في الدار وقتها بابا فلاح وكل جاي بنيتي انت عامين ما تحسيش باش تنجح السير سايب عليك وانا حبيت نعاود.
0: أي.
1: دخلت في ديبريسيون في حالة اكتئاب خايبة برشا معناها ما نضحكش ديما ساكت ديما سيد بالفرس ديما. بعد قلت على بابا دخلني في فورماسيون هنا في تونس
0: تكوين.
1: أنا عندي اسكن في تونس لهنا قريت فورماسيون عامين. انا المهم ما نبقاش في الدار.
0: والاختصاص اللي عملته وقتها شنو هو؟
1: تكستيل
0: تكستيل كونفكسيون يعني
1: في الكونفكسيون. وبرغم ما نحبهاش اما هات ما نسدش الدار هات نمشي
0: اعطيني نخرج ونتحرك ونشوف ما نعمل برا. اي
1: كيفاش قريت السنوات هذيا الكل وفي مخي حاجات معناها باش ننجح وباش كذا وكذا وفي الاخر نسد الدار على كيما عبارة على ما قريت جملة كيما.
0: وبالتالي خرجت على كل حال ودخلت الشغل
1: وخرجت زادة كيف كانت السفر والخليجة معايا. وقريت عامين في منوبة وبعد خرجت وليت نروح لدارنا معناها كان في العياد ولا المناسبات معناها السفر هذا هو به يوريك برشا حاجات ويعلمك برشا حاجات وتاخذ خبرة وتفهم كل شيء.
0: أما صعيب شوية في فترة خاصة لما بعدش على عائلته يصعب عليه الأمر شوية.
1: أي
0: فمش
1: صعيبة.
0: فمش غناية تتفكرها يعني تربطت لك بالموضوع ذا في الفترة اللي تبدأ وحدك ولا فترة متأثرة شوية ولا عندك اشتياق للعائلة تحب تسمعها وانت بعيدة؟
1: والله ثم غنيت غنيت عدنان الشواشي ثم غنيت عدنان الشواشي من المدينة كيفاش حاسيلو
0: عند علاقة بالسفرك وبالغياب
1: بالغياب ومن الريف للمدينة حاجة كفكة غنية مزيانة برشا.
0: الجاب مش الجاب هذيك لا مش الجاب
1: هذيك الجاب يظهر هذيك هي الجاب رجلي للمدينة
0: زحمة
1: وقت اللي تسد ديني حاجة ما نحكيش أنا وقت اللي تجيني حاجة خايبة ولا نحس بحاجة ولا نقص
0: تقول الجابني للبلايس هذوما وش غربني
1: أي معناها تنجم تقول عديتها حياتي كلها نمشي لهم في المناسبات انا خايفه بس خاطر انا ياسر نحب عائلتي ياسر عندي زوج اخواتي تو كنترول بناتهم غدوة النتيجة بتاعهم. توك سمعت أخبار في إذاعة المنسير ديركت غدوة بسبعة سمس العشرة، معناها
0: ربي نجح الجميع إن شاء الله.
1: المسد بتاعي في تونس والروح بتاعي غادي.
0: فهمتك ربي، أنت يعني بتعلق ياسر بالعائلة، فهمتك
1: برشا. إلى كان جيت ساكنة غادي مش بالضبط،
0: فهمتك ديما البعد يولي الإنسان يعني يتأثر أكثر، لأنه يعني كل شيء يكبروا فيه وكل شيء.
1: عرفت لهنا داري لهنا في تونس وكل أما الروح ديما غادي سبحان الله.
0: الأصل وين وين قلت لي؟
1: سيدي بوزيد.
0: سيدي بوزيد ربي يوفق بنات أختك، وانت يعطيك صحة على المشاركة. أما في الأخر كل شيء يتعدى، يعني يبقى حديث يا مبروك. ها
1: يفرحوا
0: بيا. لا قلت لك في الأخير
1: يعني ما راح الجمعة الجاية، عرس بنت خويا إن شاء الله ربي يهنيها،
0: ربي يهني الجميع إن شاء الله، ربي ينجحهم إن شاء الله. باش تزور العائلة إن شاء الله.
1: نزور عائلة، عندي عرس وعندي زور نجاحات الباك إن شاء الله.
0: إن شاء الله ربي يوفقهم إن شاء الله، وربي ينجح الجميع.
1: وإن شاء الله ديما إذاعة المنسير وفي شكر مونسنا.
0: يعيشك ربي فضلك.
1: ونعبر ونخرج.
0: هذا من حسن ذوقك، يعيشك يا مبروكة، ربي فضلك، وإن شاء الله نلتقي في مواعيد قادمة. إلى اللقاء.
1: إن شاء الله.
0: شكرا. خونا المنصف من الساحلين، مساء الخير يا منصف.
2: مساء الخير يا منصف.
3: مساء النور. مساء النور.
0: بربي خويا منصف الراديو، بربي خويا منصف، بربي الراديو تسكروا. ولا تبعد عليه احسن باش ما يجيش رجع يرجع لي صوتي معناه يعني. ايوا اخويا مصطفى.
3: ايوا شنحوالك ساعه
0: بخير؟ يعيشك مرحبا بيك.
3: ايه كيف انت لاباس هذيك الفايده؟
0: عايش خويا، عايشك ربي يفضلك سي مصطفى.
3: الغنايه بتاع فريد لطرش بوسات الريح نسيناها.
0: نسيناها.
3: ثم واحد سافر قد فريد لطرش بالفنانين.
0: صحيح صحيح. لا هذيك هو سفر في البلدان العربيه، حب يعملها يعني كان اغنيه بالجمع. كيفاش قلت لي؟
3: مشى حتى لمراكش.
0: مشى لمراكش. مراكش فين وتونس فين؟
3: مرابها من مراكش لسوريا.
0: اي صحيح. انت عندكش علاقة بالسفر اخويا منصف؟
3: عندي علاقة، عندي علاقة.
0: كيفاش؟
3: 77 اخر نهار في 77.
0: ايوه
3: 31
0: ديسمبر
3: 77. الوالد عندها جمعة ملا روحت من الحج.
0: ايوه.
3: يعني نهار 31 ركبت مشيت لطرابلس.
0: طرابلس اي وقتها محلوله طرابلس بتبيع وليبيا وقتها. هاتش عندك من
3: بالله العظيم؟ بالله العظيم تقول شديد في سحر سحره ولا كيفاش؟ بسم الله الرحمن الرحيم. صرت جيت في طرابلس، قلت تو الوالده خليتها غادي مازالت روحت واني في طرابلس.
0: شغربني
3: مكتوبه زي نبعث لهم جواب ونقول لهم راني في طرابلس، يقولوا لي عاد ما تشاورش. قلت لهم اني هلا غالب جات سفره فجائيه هكاك.
0: اي سفرة عمل بطبيعة. أنت سافرت وسافرت باش تقعد غاديك
3: في أم كلثوم.
0: أي
3: جدتي حبك ليه وقتها؟
0: جدتي حبك ليه.
3: 78 راح نحكي لك 78 أول نهار.
0: بداية 78. أي
3: أول نهار في 78 في ليبيا.
0: أي
3: 31 ديسمبر في تونس في الدار. على وقتها مشيت وقتها في ليبيا. الحق بتاع ربي الأولاد اللي معايا روحوا قالوا هذه ماهيش فكرة جاية ليبيا. يعني قلت والله ما عندي شويه قعدت غاديك في الاخر بكل مشيت في الوراق روحت بلاش. لا مو صحيح.
0: قداش قعدت تقريبا؟
3: ما حنجريني شويه سي لطفي.
0: شكري. قداش قعدت قداش قعدت تقريبا في ليبيا؟
3: والله قعدت بالضبط بالضبط عام 78 الكل غادي 78 روحت فيه مره 78
0: ما نجمتش يعني ما حملت ما نجمتش تقعد غادي ما حملتش يعني الغربه.
3: اي يعني وقت روحت بعد سبع شهور سون ريتور روحت. كيفاش نسيبتي وقت خلاو لي مرافقه وشنو قالت لي خمس تقعد قاعد هنا شعلت فيه النار رجعت ليبيا.
0: رجعت بس تكون روحك.
3: نزيد الكل في الكل. عام روحت في مارس 79 تقريبا عام وثلاث شهور هكاك يجي الحساب
0: هكاك
3: 78 الكل.
0: اي فهمتك
3: 78 الكل و79 فيه ثلاث شهور حتى المارس.
0: اي
3: عام وثلاث شهور
0: وما نجمتش
3: والله من ماشيه والله
0: وما نجمتش
3: بكل
0: تتاقلم ما نجمتش تتاقلم غاديك ما حسيت بروحك ما
3: ارتحتش. نقول لك الناس يمشيو كان كلمتهم وتوارث ما نجمش هيك فما حساسيه كبيره ما
0: بين في الوقت هذاك. صحيح
3: والله نكلمك بصراحه انت يعني عاد عديت نكتب لي من ربي. عاد قلت لك مشيت بالوراق لفنتر ومارس 79 قلت يا منصف اذا كان تروحش اليوم راك مكش منصف وحدي نحكي ما بوش يعطيني تاشيره باش نروح. ما بوش عطيني تأشيرة. والله العظيم هي والله الضحك الحكاية الضحك. قلت مصر يجبني نروح اليوم يجبني يكون في تونس. استمت وركحت أموري وعندي حاجات بعثت مع ناس أصدقاء ومشيت كل شيء توريست للرجديرة كل شيء سايحة قدرها مرني أني نخدم في المؤسسة الفلانية ورغم مش ندير قهوة في الديوان التونسية الرأي في رجدير بالضبط فهمت عاد قال لي العول الأول قال لي زود ما أنا أتعدى لا اي خلي زود تتعدى فما ثلاثة أعوان راهو الأول والثاني والثالث الأول قال لي زود الثاني قال لي زود الثالث قال لي حبس
4: حبست
3: هو قال لي حبس حبستني وأنا وقتها ما عنديش تأشيرة باش نروح راهو
4: فهمتك
3: وقتنا قال لي حبستني هو تلفت للصف طوي الناس خرين مش يفتشهم ولا مش يكلمهم هو دار بظهر وشي شكري وانا جيت في التونسية في الديوانة التونسية
4: هربت يعني
3: والله شي شكري والله
4: تتفكر يعني هربت ودخلت لتونس
3: هربت معناها زرفت روحي غادي والله والله زرفت روحي والله
4: والله العظيم طريفة الحكاية
3: ياسر ياسر أجانب غاديك
4: ويعني
3: وتكون شري سوق لحد
4: يعني مرتحتش بقيت شرحتك غاديك
3: كيما تشوف روحك سوق لحد
4: فهمتك يعني خويا بنصف يعني مرتحتش غاديك وفي الاخر التجربة مع السفر قعدت تقريبا في الكل في كل عامين وما نجمش اتأقلم مع القطر الليبي الشخير
3: والله ما نجمش بصراحة ما نجمش
4: واضح عندك تجربة
3: ياسر في الطبيعة بتاعهم طبيعتهم صعيبة ياسر والحوادث ياسر غديكة
4: اسمع مو موجودين لما حالة مو اسمع الباي والخاي موجود في كل بلاس امنتي جيت في ظروف صعبة
3: روكي روحت معنا الواحد عدى فترة غير مرغوب فيها وكو
4: فهمتك
3: مكتوبة وكوك
4: ذكريات قاعدة خويا منصف ذكريات ما تتنساش ومشكور جدا انت يعطيك صحة على المشاركة معنا
3: نلقى واحد في رجل دير هذا في شكري
4: مصر
3: في الديوانة مش مطور قلت له مروح لوني ماشي خلي وين تربح حدي قلت له مروح وين خزر بي خلي اني حدي صفاقس
4: قول له ما يسألش معك
3: في ساعة من زمان كنا في صفاقس
4: بعتلي كملت لهنا
3: كنت
4: في الساحلي وذكريات ما تتنساش بتبيع مع السفر سي المنصف مشكور
3: والله.
4: جدا ربي يفضلك خوي المنصف وربي يعطيك الوقت الطيب وان شاء الله نلتقي في موعد
3: قادم برامج بصراحه
4: اسمع
3: جبنا في برامج بصراحه بتألم فيها
4: يعيشك. لا لا لا لا لا بتبيع لك هذاك الواقع كل واحد تجربته في الحياه النجم يحكي بها بكل لطف وبكل محبه يعيشك
3: الشيء اللي يحسس يغذي القلب يحيي القلب
4: بالضبط مو الحياة تجارب وعبر سي المنصف
3: العادية ما تحركش الإنسان
4: يعيشك يعيشك سي المنصف ربي يفضلك ومرحبا بيك وشكرا لك وإن شاء الله في لقاءات قادمة المكالمة التي في الأخيرة مع سي كمال مرحبا بيك من القلعة مرحبا سي كمال
5: أهلا وسهلا أخي شكرا تحية ليك وكل العاملين بذات المنصير كمال في فلا من القلعة الكبيرة
4: مرحبا سيدي كمال شنو أحوالك بس عليك
5: الله يبارك لك عايش مش نبدأ ببيت شعر الإمام الشافعي سافر تجد عوضا عما تفارقه وانصب أن لذيذ العيش في النصب
4: صحيح
5: ولا. دونك السفر مش يكون

0: يعني في السعودية.
1: طلب العلم وبعد شيء طلب الرزق.
0: طلب الرزق. متى عملتهم الكل يعني في السفر؟ شفت.
1: عملتهم الكل. طبقت بيت
0: الكل. أما أصعب المرلولة في الدراسة ولا في طلب الرزق؟ أما أصعب الفترة حسيت يعني ما نعرفش مش نفس الشعور. مش نفس.
1: يا شكري والله يجي يقول لك إنك يقول لك تجد عوضا عما تفارقه. كمشيت لفرنسا سنسر ما والله يا شكري صدقني قيت ناس اللي عوضوا لي. ما نعرفهمش هنا ولاد بلادي والله نعدي له التحيه باختار عاشور وزوجته الى
0: تحياتنا لهم الكل
1: والله اختي نجيبه اختي ولات اختي تو الى حد الان تو الحكايه تقريبا
0: بين سي مختار عاشور الاسم هذا الاسم هذا معروف ما نعرفش في فرنسا حتى شقيقي كان في فرنسا
1: هي دوما اللي يمشي لبوردو
0: بوردو خويا علاش قلت لك الاسم نعرفه شقيقي عمل الاختصاص في الطب في بوردو وعلاش قلت لك الاسم نعرفه المختار عاشور ديما يذكر لي شقيق خويا غازي الدكتور يعني
1: اخوك أقول لك ممكن احنا نتخبن
0: غازي السكلي غازي السكلي
1: يا عاد صاحبي غازي عاد فرد الفترة لي وغازي
0: ما لا شفت كيف الدنيا صغيرة
1: في التسعينات
0: في التسعينات صحيحة هو غادي
1: كسكلي غازي كنت تاني وغازي وكل أولاد الطلب نشوف هذا مختار عاشور
0: هكا علاش ديما يذكر لي الاسم هذا متحدث معاه شو الدنيا مصغرة سي كمال مرحبا بك فرصة طيبة سيدي
1: أهلنا غادي أهلنا
0: يقول لي
1: طالب يستقبلوا قلت لك أهلي لقيت لقيت شكون عوض الأهل متاعي لهنا والحمد لله وإلى حد الآن نفس الوعد لحد الآن مازالوا في بوردو نفس الواحد ربي يبارك فيه
0: ونجيبهم يعني قلت الأمور مسهلة الحمد لله مقارنة
1: سهلة برشا للأمانة مسهلة برشا كانك في داركم يا شكري
0: هذا فضل كبير ياسر ومهم جدا انه يلقى شكون يحيط به الانسان
1: او غازي ديجا حكى لك انت
0: حكى لي لا حكى لي حكى لي شو الصدفسي كمال يعني اخويا نتشرفوا بيك
1: كان مازال دقيقه بس ايش نعطيك
0: تفضل تفضل تفضل تفضل خذ راحتك تفضل
1: مازالش عندي
0: تفضل
1: مازال عندي شوية والله يعني تو والله عندي بنتي في المانيا نوجلها تحيه تو هي وزوجها
0: تحياتنا ليه
1: وبيوتا بي عندي حفيدة توا يا شكري
0: اي ربي ان شاء الله يعني
1: في المانيا ان شاء الله
0: ربي يفضلهم ان شاء الله
1: صبر نستنى فيها باش تروح للصلاه تاع الصيف
0: اي
1: عندي خويا كثير طلع طلب الرزق زاد قال امي قال لها مش نعمل عوايم عوايمين توا عنده اكثر من 30 سنه
0: اما الوالده راهي تعبت شويه راهي تحس شويه كيف
1: من الاول باش نقول لك بو ما عادش وقت على الغنايه ديما تفكرها الله يرحمها توا توفى
0: الله يرحمه نعم
1: يا ربي سيدي ايش عملت انا وليدي
0: انا وليدي يا حسره اي
1: هذيك الغنايه وين نتفكرها دموعي تعب
0: نتاع نورة الجزائريه المطربه نورة الجزائريه
1: نورة الجزائريه خويا خذاها هولنديه بعد اللي كان مش عارف انا بون مكتوب سي سون جوا خذاها هولنديه ديما تغني الغنايه هذيك
0: يا ربي سيدي ايش عملت انا وليدي ولدي وكانت الدارجة الغناية في السبعينات هذيك ونسمعها ياسر
1: في التسعينات في التسعينات
0: اي لا محالة هي بدات في السبعينات الغناية ظهرت ما بعتني قاعد تتعدى
1: في التسعينات مشى اخويا في التسعينات
0: الله يوجهه خير وقعد يعيش غادي
1: عايش غادي خذا هولندية ولاده غادي وعايش غادي
0: يعني عندكم يعني تجربة في العائلة مع السفر سي كمال
1: السفر وعندي ولاد اختي في المانيا ولاد اختي في فرنسا اخويا في هولندا يعني في السعودية بس يجي بكل بنتي هاي في المانيا
0: تبارك الله اما مش كي قبل سهلت شوية الامور على قبل سي كمال قبل كانت اصعب شوية
1: يسير قبل ما قبل بالتليفون وتوا قدامك كل مره هكا تشوف معناها تو بصراحه ما عادش كيما
0: ما عادش غربه
1: ياسر السفر ما عادش بليز ما ماهيش غربه
0: ماهيش غربه
1: ما تقعد يا شكري تقعد غربه مش كيما بنتك بحذاك وحفيدتك بحذاك كيما كم زلت دقيقه شكري عندي ذكرى سيئه من الغربه هي بنتي اريج الله يرحمها خذت الدكتوره نتاعها في طب الاسنان وجبتها للسعوديه دبرت لها كونترا وجات تخدم بحذايا مالوريز ما
0: الله يرحمها الله يرحمها
1: ونعمها وربي يمين بعدايا وهذيك الذكرى السيئه
0: وربي يعوض خير ان شاء الله وهذيك تلك مشيئه الله
1: يعوضني ربي خير جاتني حفيدتي اريش
0: الحمد لله الحمد لله والانسان يصبر فقط الوجود.
1: وعندها جمعيه اريش
0: جمعيه اريش
1: عملت لها جمعيه في قلعه كبيره مشهوره جمعيه اريش وربي سبحانه عوضني
0: جاب لي
1: حفيده اريش
0: ونعم بالله
1: شكرا ربي يبارك لك
0: يعيشك
1: قصه حياتي
0: يعيشك دكتور كمال يعيشك ان شاء الله في لقاءات قادمه ان شاء الله مرحبا بك ليلتك سعيده سيدي بارك الله فيك ليلتك سعيده مشكور اخونا كمال من القلعه تحيه لكل الاحبه والساده المستمعين كان هذا العدد الاول من برنامج سمر مع النغم خصصنا الموضوع للسفر ان شاء الله في لقاءات قادمه ومواضيع اخرى تحيات فريق البث المباشر لطفي المكي معاذ الحداد نلتقي ان شاء الله في مواعيد اذاعيه قادمه هذا النغم الاخير قلبي معاك خديته يا مسافره مع الهادي جوين الى لقاء تصبح على خير

جن الظلام وهاج الوجد بالسقم، والشوق حرك ما عندي من الألم.

فنار قلبي بالأشواق موقدة، ومن لظاها يظل الصب في نقمي. يا ليل يا ليل، بلغ رواة الحب عن خبري، واشهد بعلمك أني فيك لم

0: حديث الروح.
1: حديث الروح.
2: حديث الروح عقد من الحكايا تنظمه قلوب عاشقة. حديث الروح لحظة بوح مع إيمان عمارة والبخاري بن صالح، مع تحيات كمال بحرة.

kayak gitu.

0: لماذا تأخرت كل هذا الوقت؟
1: نفس الأغنية المملة، نفس الأسطوانة المشروخة. ألا تتعبين؟ ألا تضجرين من هذا السؤال المتكرر؟ قولي.
0: من المفروض أن تخجل أنت من نفسك. تعود كل مساء في ساعة متأخرة من الليل. لست أدري لماذا ارتبطت بي إن كنت تستهين بالحياة الزوجية والتزاماتها.
1: اسمعي، دعي هذا الحوار للصباح إن سمحت، وابتسمي فوجهك مفجر حين تكونين غاضبة. يدخل غرفة النوم، يغلق بابها، في حين تتهالك هي على مقعد بغرفة الجلوس. تلجأ إلى البكاء، تنشج بصوت خافت إلى أن تحس بالاختناق وتتساءل بحزن.
0: لماذا يتصرف معي بهذه الطريقة الفظاعة؟ لماذا تغير هكذا فجأة دون مقدمات؟
1: وتزداد غيوم الكآبة كثافة حولها فتقول:

يا فؤادي لا تسل أين الهوى، كان صرحا من خيال فهوى، اسقني واشرب على أطلاله، واروي عني طالما الدمع روى. كيف ذاك الحب أمسى خبرا وحديثا من أحاديث الجوى.

تنتفض فجأة وتغادر المقعد، تتجه نحو النافذة، تشرعها، تسرح بصرها في الأفق البعيد، علها واجسها، تنعتق من صدرها وتمضي بعيدا. إنها تحس بالخطر، الأرض تحتها بساط تتجاذب أطرافه الريح، والطمأنينة أبعد عنها مما تتصور، ويزداد نشيجها. في الغرفة المجاورة بدا مستلقيا على الفراش جسدا هامدا، بدا مرهقا حزينا، يخترق سمعه نشيجها المتقطع فيقول: آه يا امرأة بغير ذكاء، أو تبكين؟ ما الذي يبكيك؟ أنت أحلى، تأكدي أنت أحلى حين في عالم الرؤى ألتقيك. انهضي عن تنفس لحظة، فالحصار العقيم لا يجديك. فامنحيني ولو إجازة يوم علني أفكر فيك.

0: دع البكاء فقد كرهت الأدمع.
1: أغلقت النافذة، نظرت إلى القفص المعلق على الحائط، فازداد ألمها وهي تلمح أنثى الحسون وقد وضعت رأسها قريبا من زوجها مغمضة العينين غارقة في نوم عميق. نظرت إلى باب الغرفة المغلق وقالت بصوت خافت:

لماذا تزداد نفورا مني وأنت حياتي التي لا معنى لها بدونك؟ عرضت عن كل ما في الدنيا ولك سخرت نفسي، أغرقتك في بحار المحبة وكنت لك زوجة وحبيبة. هل ذنبي أنني بالغت في حبك؟

أنا زهرة في الروض حبك ريها، ما غير حبك في الهوى يحييني. إن غبت عني أحسب الدنيا غفت، إلا من الوجد الذي يكويني. ديوان شعري أنت وحي قصيده، لي فيك أسرار ونبع فنوني. أنسيتني كل الوجود وما به، إلا هواك فذاك كل شؤوني. يا قصة العمر الوحيدة في الهوى، كتب الزمان هواك طي جفوني.

تتراقص صور الماضي القريب أمام عينيها، تذكر تضحياتها في سبيل إسعاده، فتشتعل في داخلها نيران الغيرة والشك.

0: يجب أن أكلمه، يجب أن أغلق أبواب الشك هذه الليلة.
1: تحث الخطى نحو الغرفة، تفتح الباب.

متى ستعرف كم أهواك يا رجلا؟ أبيع من أجله الدنيا وما فيها. لو تطلب البحر في عينيك أسكبه، أو تطلب الشمس في كفيك أرميها.

دائما يدخن في صمت ويتركني في البحر. أرفع مرساتي وألقيها، ألا تراني في بحر الحب غارقة، والموج يمضغ آمالي ويرميها. انزل قليلا عن الأهداب يا رجلا، ما زال يقتل أحلامي ويحييها.

اتركني حتى أفكر فيك، وابعدي خطوتين علي أناجيك. لا تكوني حبيبتي رغم أنفي، فالبقاء الطويل لا يبقيك. استعيذي عني بأي كتاب أو موعد أرجوك. أنت في القرب تخسرين كثيرا، فاذهبي أنت واتركي لي شكوكي. لا تبيحي جميع ما أتمنى، وارفضي دعوتي إذا أدعوك. ما تمنيت أن أحيلك زرا في قميصي أو معطفا أرتديك.

0: عايز أشوفك ولا في الخيال.
1: مالي وفيت بعدكم وغدرتم ورأيتموني منصفا فظلمتم، بادرتموني بالقطيعة والجفا وغدرتم والغدر باد منكم، ما زلت أحفظ في البرية عهدكم وأصون عرضكم وأحلف عنكم، أيهون قدري حين أرفع قدركم، والله لو أكرمتم لكرمتم.

الكلام من الكلام، فخذي حبوب النوم سيدتي ونامي. ما دام الحب صار عقوبة فما معنى مقامي؟ فنجان شايك بارد وصقيع نصف الليل مفترس عظامي. وأنا أحدق في الستائر والمقاعد والظلام، وأعيش أسوأ حالات انفصامي. ماذا جرى في داخلي؟ هل أنت ذات المرأة الأولى التي أحببتها قبل عام؟ إني أشك بما أرى، وأشك في نفسي وفيك وفي أكاذيب الغرام.

0: تذبحها كلماته من الوريد إلى الوريد، تحسها تنفذ إلى أروقة قلبها، ويأتيها الصدى موجعا مخيفا.
1: وأشك في نفسي وفيك وفي أكاذيبي وفيك وفي أكاذيب الغرب،
0: وتسأل نفسها
2: من أين أتى بكل هذه الأمواج المحرقة؟ من أين أتى بكل هذا الدمار؟

0: تتصفح أوراق تعستها وتبحث عن جواب مقنع لأسئلتها.
1: هل أصبح الحب جريمة نرتكبها تجاه شخص ما؟ لماذا يوجه رصاص كلماته نحوي ويود لو ينتهي مني؟

0: تقرر أن تمضي معه إلى أقصى حالات الألم، تقرر أن تلامس ألسنة النار، فإما أن تنزل عليها حريقا ويقينا، وإما أن تنزل عليها بردا وسلاما أمينا.
1: وإن ظنوني في الحياة كثيرة، ولكن ظني في هواك يقين. نهاري حنين واشتياق ولوعة، وليلي حنين في الهوى وأنين. وما الدهر إلا البحر والموت عاصف عليه، وأعمار الأنام سفين. فلا تعصف بالهجر والبعد والقلى، فما بي على

0: هذا هو الواقع يا سيدتي، بلا مساحيق ولا تجميل. فقرري ما شئت أن تقرري، فالجرح لا يحتمل التأجيل. لقد تساوى حبنا وكرهنا، وأصبح البقاء كالرحيل. أنا هنا تمتصني سجائري، وأنت مستوحشة باردة اليدين. فحاولي أن تفهمي أن طيور الحب لا تطير مرتين.
1: مش ممكن أحبك أو أضحي بقلبي، مش ممكن أحبك
2: أي حد.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت

وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمة.

0: سيد الهاني على الموجة 104.7 إذاعة المنستير، صوت الطرب الأصيل.
1: غدا ألقاك
2: بلاش العتاب.
0: إذاعة المنستير.

إذاعة المنستير صوت الطرب الأصيل.

me faire, me faire.

أنا عمري في لحظة يمر والذكريات ألبوم صور في الصورة دي ضحك القمر لما تقابلنا في السفر.

0: الكبيرة، طلعة صغيرة، حمام سوسة، عالموجة، 99.
1: 99.
2: ولد يوم جديد مبارك إن شاء الله، فضع يدك في يد الله ولا تبرح، تفاءل وافتح صدرك للنور والأمل، والله المستعان على كل حال.

0: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77. هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. تويتكم إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع. بني خلاد، الهوارية، حمام الغزاز، على الموجة 104.7.
1: 104.7.

0: إذاعة المونستير، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم. القارئ الشيخ علي البراق يتلو ما تيسر من سورة التوبة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم.

وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى

وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب

الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله

قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ.

ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم

وإذا ما أنزلت سورة فمنهم

0: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل وهو رب العرش العظيم. صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ علي البراق ما تيسر من سورة التوبة.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
2: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
3: مع سليم الحيزم.
2: مستمعينا الكرام في كل مكان، صباح النور ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان. نفحات إيمانية، آيات قرآنية، أدعية مستجابة بإذن الله ترافقكم حتى الخامسة صباحا، فابقوا معنا.

0: من أذكار الصباح.
1: اللهم بك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم نسألك الهدى والتقى وحياة السعداء والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم استرنا فوق الأرض وارحمنا تحت الأرض واغفر لنا يوم العرض. اللهم إنا نسألك الستر يوم العورة الكبرى يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. فنسألك اللهم أن تستر حالنا ومآلنا وأن تغفر ذنوبنا وتكفر عنا سيئاتنا. اللهم إنا نسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا. اللهم إنا نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا. أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ونفوض أمرنا إلى الله، إن الله بصير بالعباد. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. آمين آمين. وصلى الله على سيدنا محمد في البدء والختام وعلى آله أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. صدق الله العلي العظيم.

هو النبي نوح عليه السلام، ابن لامك ابن متشولخ ابن خنوخ ابن يردي ابن مهلائيل ابن قين ابن آنوش ابن شيث ابن آدم عليه السلام. وكان بين مولد النبي نوح وبين موت آدم عليهما السلام أكثر من 10 قرون، وقد أرسل الله سبحانه وتعالى نوحا لما عبدت الأصنام والطواغيت وشرع الناس بالكفر والضلالة والجحود.

0: بجلوا آلهتكم يا بني راسب كما يليق بجلالها وعظمتها، وكما علمكم كهنة هذا المعبد المقدس، وكونوا عبادها المخلصين. أيتها الآلهة الشواخس للناظرين مهابة ورفعة، أسألك بعظيم جبروتك وبجلال قداسك المهيب أن تحفظي بني راسب أجمع، وترزقيهم البنين والأموال والحظ الحسن، وأن تجنبيهم عاديات القوارع وأهوال المحن. ها هم يقفون حوالي نصبك الشامخة يتضرعون إليك بقلوب خاشعة وبأنفس متطلعة إلى رضاك وكرمك الذي لا ينضب.
1: شكراً لك أيها الكاهن المبجل، لقد بلوت بلاءً حسناً في دعائك لنا، نحن شاكرون لك صنيعك أيها الكاهن.
0: إلى أين تريدون الخروج من المعبد أيها البخلاء الأشحة؟ ألا تكرمونني بشيء يسير من المال؟ بح صوتي وتصدع رأسي وأنا أقف منذ الصباح أدعو لكم الآلهة.
1: عذراً أيها الكاهن، تفضل معذرة أيها المبجل، خذ صرة المال هذه، تفضل أيها الكاهن.

ما أسهل خداع هؤلاء المغفلين الحمقى. لا لا لا لا لا ينبغي أن أهزأ بهم، فالبركة كل البركة بهم وبرؤوسهم الغبية.

0: أرأيت يا أمه؟ انتهت شعائر العبادة المقدسة عند المعبد، ولم يحضر إخوتي سام وحام ويافذ. أنا وحدي من يجل آلهتنا العظيمة دون سائر إخوتي.
1: نعم يا ولدي يام، أنا فخورة بك وبحسن عبادتك وإخلاصك لآلهة آبائنا الأولين، وصاخطة أشد السخط على أخوتك العاقين وحتى على أبيك نوح. نعم، أبوك نوح لا يقل شأنا عن إخوتك في تقصيره عن أداء حق عبادة آلهتنا المقدسة.
0: أخشى أن تحل على دارنا لعنة الآلهة بجريرة أبي وإخوتي يا أماه.
1: لا لا أظن ذلك يا ولدي سام، طالما أنا وأنت مخلصين للآلهة ونسكن دار أبيك وأخوتك العاقين، فلا خوف ولا بأس على أهل الدار لأجلي ولأجلك.
2: عبر، كيف حالك يا امرأة نوح؟
1: مرحبا بك أيها الكاهن المبجل، إنك العظيم التواضع والخلق النبيل لتسأل عن حالي.
2: وأنت أيها العابد المخلص يام، كيف تجد بلائي في شعائر هذا اليوم عند المعبد؟
0: لقد غمرت أهل البلدة وبني راسب بفضلك وإحسانك إليهم، وأنت تتضرع إلى الآلهة العظيمة وتسألها الخير والأمان.
2: هذا شيء يسعدني يا يام، فليس لي أعز من أهل بلدتي كي أدعو لهم الآلهة بالخير والأمن. حقا ما لي لم أجد أباك نوحا وإخوتك سام وحام ويافت عند المعبد هذا اليوم.
1: أما أبناء سام ويافث وحام فقد انشغلوا هذا اليوم بعمل النجارة أيها الكاهن، وأما زوجي نوح فإنه يشكو توعكا في معدته. أجل،
2: أتمنى على الآلهة أن يشفى زوجك نوح يا عابر. أبلغيه تحيتي هو وأولادك الثلاثة، وأبلغيهم أن يحرصوا في الموسم القادم على البر بالآلهة فيكونوا أول القادمين إلى المعبد.
1: سأفعل أيها الكاهن المبجل.
3: لم يكن عذرك في عدم الخروج للمعبد هذا اليوم في محله يا حام. إني أحسك وكأنك بدأت تتقاعس عن عبادة آلهتنا. هل أنا محقة؟
4: لا أخفيك سرا يا شنا، أنا لا أدع خلقا أو عملا يصدر عن أبي نوح إلا واقتديت به وجعلته لي نهجا وسبيلا أسير عليه.
3: فهمت يا زوجي البار بوالده. إذن فأنت لا تقيم لشعائر عبادة الآلهة وزنا لأن أباك نوحا لم يفعل. يا لفخري وسروري بك يا حام.
4: ويحك يا شنا، إياك أن تسخري مني أو من أبي، وإلا لطمتك على فيك.
3: وعيدك مهلا علي، ولا تغضب، وسأثبت لك أني زوجة ودودة لك ورؤوفة بعمي نوح. سأنطلق غدا إلى معبد الآلهة، أستعطف الكاهن ليصنع لي تميمة لك ولأبيك تقيكما هذا النفور من عبادة الآلهة، فأنا أخشى عليكما منقلب السوء وغضب الآلهة يا حام، فقد حدثتني أمي عن رجل مثلك كان.
4: لن تذهبي إلى المعبد ولن تري الكاهن المنحوس هذا أبدا، وإياك أن تعصي لي أمرا يا شنا، أفهمتي؟
3: جاهل ومغرور، بل جاحد ومسكين.
5: غدا نلتقي.

في رحاب الأنبياء. تمثيل سامي قفطان، عبد الستار البصري، سهى سالم، سمر محمد، حسن عبد، فارس عجام، ولجين راسم الجميري. الكاتب سلام الأوسي. التسجيل والمونتاج محمد صبيح. في رحاب الأنبياء، إخراج مظفر سلمان.

دعاء الكروان فضاء للحكمة والموعظة الحسنة بإذاعة المنستير. قال الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان فإن حقا على الله أن يدخله الجنة، هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. قالوا: يا رسول الله، أفلا نخبر الناس؟ قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله عز وجل للمجاهدين في سبيله.

أن يغفر له هاجر أو قعد حيث ولدته أمه. قلت: يا رسول الله، ألا أخرج فأؤذن الناس؟ فقال: لا، ذر الناس يعملون، فإن في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين منها مثل ما بين السماء والأرض، وأعلى درجة منها الفردوس، وعليها يكون العرش، وهي أوسط شيء في الجنة، ومنها تفجر أنهار الجنة، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. قال الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين مسيرة 100 عام. وقال عفان: كما بين السماء والأرض، والفردوس أعلاها درجة، ومنها تخرج الأنهار 4، والعرش فوقها، فإذا سألتم الله تبارك وتعالى فاسألوه الفردوس. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين مسيرة 500 عام. رواه الترمذي. قال الإمام أحمد عن ابن عمر رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أدنى أهل الجنة منزلة الذي ينظر إلى جنانه ونعيمه وخدمه وسروره من مسيرة 1000 سنة، وإن أكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية. ثم تلا هذه الآية: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. من شعب الإيمان أن يحب الرجل لأخيه المسلم ما يحب لنفسه، ويكره له ما يكره لنفسه، ويدخل فيه إماطة الأذى عن الطريق، المشار إليه في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين: الإيمان 60 أو 70 شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وحديث أنس في صحيح البخاري: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وحديث جرير ابن عبد الله في الصحيحين: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم.

مسك الختام وسيرة المحمدية ومعان عظيمة وشخصية اعترف بها العالم أجمع أنه ما مر على الدنيا مثلها على مدى العصور والأزمان. مسك الختام برنامج يومي نعيش خلاله مع سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، من إعداد أماني عبد الرحمن الفايز، التقديم حسن السعدي. مسك الختام، إخراج وهيب الجزاف.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين، ولقاء يومي من مسك الختام نتعرف من خلاله على تاريخ عظيم، نتعلم منه الكثير ونستفيد منه في واقعنا المعاش. فلنا في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسوة حسنة.

تحدثنا في لقاءات سابقة عما أقدم عليه كفار مكة من التنكيلات والويلات على المسلمين في مكة، ثم ما أتوا به من الجرائم التي استحقوا لأجلها المصادرة والقتال عند الهجرة، ثم إنهم لم يفيقوا من غيهم ولم تنعوا عن عدوانهم بعدها، بل زادهم غيظا أن فاتهم المسلمون ووجدوا مأمنا ومقرا بالمدينة، فكتبوا إلى عبد الله بن أبي بن سلول، وكان إذ ذاك مشركا خالصا بصفته رئيس الأنصار قبل الهجرة، كتبوا إليه فعلموا أنهم كانوا قد اتفقوا عليه وكادوا يجعلونه ملكا على أنفسهم لولا أن هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم وآمنوا به، كتبوا إليه وإلى أصحابه من المشركين يقولون لهم في كلمات باتة: إنكم آويتم صاحبنا، وإنا نقسم بالله لتقاتلنه أو لتخرجنه أو لنسيرن إليكم بأجمعنا حتى نقتل مقاتلتكم ونستبيح نساءكم. وبمجرد بلوغ هذا الكتاب قام عبد الله بن أبي ليمتثر أوامر إخوانه من المشركين من أهل مكة طبعا، وقد كان أصلا يحقد على النبي صلى الله عليه وسلم لما يراه أنه قد استلبه ملكه في ملك يثرب.

يقول عبد الرحمن بن كعب: أيها الأعزاء، فلما بلغ ذلك عبد الله بن أبي ومن كان معه من عبدة الأوثان اجتمعوا لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لقيهم فقال: لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ، ما كانت تكيدكم بأكثر ما تريدون أن تكيدوا به أنفسكم، تريدون أن تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم؟ فلما سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم تفرقوا. لقد امتنع عبد الله بن أبي بن سلول عن القتال إذ ذاك لما رأى خورا أو رشدا في أصحابه، ولكن يبدو من تصرفاته أنه كان متواطئا مع قريش، فكان لا يجد فرصة إلا وينتهزها لإيقاع الشر بين المسلمين والمشركين، وكان يضم معه اليهود ليعينوه على ذلك. ولكن تلك هي حكمة النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت تطفئ نار شرهم حينا بعد

أحد الأيام أيها الأعزاء، انطلق سعد بن معاذ إلى مكة معتمرا، فنزل على أمية بن خلف بمكة فقال لأمية: انظر لي ساعة خلوة لعلي أن أطوف بالبيت. فخرج به قريبا من نصف النهار فلقيهما أبو جهل فقال: يا أبا صفوان، من هذا الذي معك؟ فقال: هذا سعد. فقال له أبو جهل: ألا أراك تطوف بمكة آمنا وقد آويتم الصبأ؟ وزعمتم أنكم تنصرونهم وتعينونهم؟ أما والله لولا أنك مع أبي صفوان ما رجعت إلى أهلك سالما. فقال له سعد ورفع صوته عليه: أنا والله لئن منعتني هذا لأمنعك ما هو أشد عليكم منه، طريقك على أهل مكة.

كانت قريش أيها الأعزاء تفكر في القيام بنفسها للقضاء على المسلمين، وخاصة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يكن هذا مجرد وهم أو خيال، فقد تأكد لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكائد قريش وإرادتها على الشر ما كان لأجله لا يبيت إلا ساهرا أو في حرس من الصحابة.

وفي الغد يتجدد اللقاء وصور من فداء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنبينا صلوات ربي وسلامه عليه. نستودعكم الله الآن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ختامنا مسك، عطرناه بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، وحتى يحسن لنا الختام ويكون مسك الختام بلقاء النبي وصحبه في جنة الحق التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. في الغد لنا موعد يتجدد مع مسك الختام، مع تحيات أماني عبد الرحمن الفايز، حسن السعتي، وهيب الجزاء.
1: إلى هنا تنتهي هذه الحصة من دعاء الكروان، نرجو أن تكون قد نالت رضاكم واستحسانكم. متابعة رائقة لبقية برامج إذاعة المنستير.

0: دعاء الكروان
1: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: الصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل، نور الصباح.
4: أحباب إذاعة المنستير، أهلا بكم في هذا الصباح الجديد. سعداء أن نسافر معكم في رحلة أخرى نحو نور النهار. أصبحنا وأصبح الملك لله وحده، إليه نسعى وبه نستعين. فاللهم في هذا الصباح ارزقنا الرضا والقناعة بما قسمت لنا، واجعلنا من الشاكرين لنعمك علينا ولطفك بنا وعفوك عنا. أسعد الله صباحكم بتاج الصحة ونعيم العافية وحسن الرضا وجميل الصبر ولطف الستر وصلاح الأمر وبركة العمر. اللهم ربي اجعل هذا الصباح مباركا تستجاب فيه دعواتكم وتتحقق فيه أمانيكم وترفع فيه درجاتكم. اللهم إنا نسألك صباحا مبشرا جالبا لنا كل خير دافعا عنا كل شر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صباحا يملأه توفيقك وتحرسه عنايتك وترعاه رحمتك وتظلله محبتك الدائمة يا أرحم الراحمين.

متابعينا في كل مكان، هذه إذاعة المنستير وعلى ضفافها يرافقكم صوت الحبيب مرموش. أسعد الله صباحكم بكل الخير والبركة. أخي في الله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك. لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. فسبحان الله فاتح الدروب ومزيل الكروب وعلام الغيوب.

مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن ويتفحص معانيه، مثل الأترهجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. أما مثل الذي يتعلم العلم ثم لا يحدث به أحدا كمثل الذي يكنز الكنز ثم لا ينفق منه شيئا. العلم نور وأمانة، فلا تتركوه يضيع من بين أيديكم دون أن يذيء دروبكم ودروب الآخرين.

0: نور الصباح.
1: عش في حدود يومك ولا تبكي على ما فات، واترك المستقبل حتى يأتي، ولا تلق بالا لكلام الحساد، وتوكل على الحي الذي لا يموت فهو حسبك، وكفى هموما وغموما وأحزانا. ولا تنسى، تضرع والجأ إليه فهو الراحة والسكينة.

صديقي في هذا الصباح الندي، إذا صحبت أبناء الدنيا جذبوك إليها، وإذا صحبت أبناء الآخرة جذبوك إلى الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. فكما تختار لنفسك المآكل الطيبة التي لا ضرر فيها والزوجة الصالحة، فكذلك لا توادد إلا من يعرفك على الطريق الصحيح إلى الله سبحانه وتعالى. واعلم أن لك ثلاثة أخلاء: أحدها المال تفقده عند الموت، والثاني العيال يتركونك عند القبر، والثالث عملك لا يفارقك أبد الدهر.

رفيق نور الصباح. إن كانت الذنوب منفتحة في وجهك فاستغث بالله والجأ إليه وقل: اللهم أنقلني من ذل المعصية إلى عز الطاعة. ولا تتردد في مراجعة أفعالك وأقوالك كل يوم جديد. أتريد أن تجاهد نفسك وأنت تقويها في نفس الوقت بالشهوات حتى تغلبك؟ ألا فقد جهلت؟ فالقلب شجرة تسقى بماء الطاعة وثمراتها مواجيدها، فالعين ثمرتها الإبصار والاعتبار، والأذن ثمرتها الاستماع للقرآن، واللسان ثمرته الذكر، واليدان والرجلان ثمرتهما السعي في الخيرات.

أيها الأحبة، إن من سنن الله في الدنيا أن جعلها دوارة، حيث تدور الدوائر على الإنسان، فمهما فعل وأينما كان، كل إنسان سيشرب من الكأس التي سقى منها غيره. الإساءة إساءة، والإحسان إحسانا. من كسر غيره كسر، ومن جبر غيره جبر، ومن قسى قسى الله عليه، ومن لان ألان الله له القلوب، بل ألان له الصخرة. وما حفظت دعسة إبراهيم عليه السلام في المقام المكرم إلا لأنه ألان قلبه لله، فألان الله تعالى الصخرة تحت قدميه.

أحبتي الكرام، نحن حين نعامل الناس اليوم فإننا نختار الناس الذين سيعاملوننا غدا، فما نحن إلا زراع نحصد بمرور الوقت ما زرعناه اليوم كيلا بكيل، ولا أحد أعدل ولا أحد أوفى ولا أحد أكرم من الله العزيز القدير. فأحسنوا سقي الناس اليوم تحسنون مشاربكم غدا.

0: أيها الأحبة، في الحب قد نعطي دون حب، لكن لا يمكن أن نحب دون عطاء. وإن كان جمال الحب في العطاء، فإن عظمته في تجاوز الأخطاء. العطاء هو أن تنزع من قلبك كل حقد وتعطي بحب معنويا وماديا من يستحق عطاءك دون أن تنتظر منه جزاء ولا شكورا. فقط كن رحيما وكريما في عطائك، ولا تكن من الجاحدين. في هذه الحياة الناس نوعان، نوع يراك طيبا فيحبك، ونوع يراك طيبا فيستغلك. أما أنت فكن كيسا عطوفا لينا، كن محبا مخلصا، ولا تؤذي قلبا صادقا رق لك ولحالك. فلحظات العطاء والود لها عليك ألف حق، لأنه لا أحد يعلم حجم ما بداخلنا من الشعور بالحب والامتنان. فمهما كنا من الخارج صامتين، ففي القلب قد تكمن حياة كاملة من الأسى والأنين، وقد تختفي حياة أخرى تشتعل من فيض العاطفة الرقيقة في هدوء وسكون. ومهما كنا من الخارج صامتين ساكنين هادئين، قد نعثر في أعماقنا في لحظة صفاء ونقاء مع ذواتنا على أنهار من الحزن واللوعة، أو على بحار من الحب والحنين.
1: لا تهتمي في إيقاع الوقت وأسماء السنوات، أنت امرأة تبقى امرأة

0: سوف يظل حنيني أقوى مما كان وأعنف مما كان. أنت امرأة لا تتكرر في تاريخ الشعر وفي ذاكرة الزنبق والريحان.
1: نور الصباح
2: لكل المستمعين نقول: العطاء ينقي الإنسان ويرتقي بنفسه من شوائب النفس الخبيثة، فهو هبة ربانية وهبها الله لعباده ورزقهم نعمة الاستمتاع بها. هذه الكلمات نرددها عن العطاء في الحياة، فأعمار الأمهات لا تقاس بالسنين بل بما استودعه الله في قلوبهن من خير العطاء، والرجل المثالي يشعر بالمتعة في إسداء المعروف للآخرين. والمبلغ الذي أعطيته لمن يحتاجه ليس هو المهم، ما يهم هو ما يمثله هذا المبلغ في حياتك. لم يجلب العطاء فقرا على أحد أبدا، من أعطى وقت الحاجة كانت عطيته مضاعفة. أصدقاء رحلة الصباح، العطاء يفتح الطريق أمام الأخذ، فطوبى للذين يعطون دون أن يتذكروا ويأخذوا دون أن ينسوا. لذا عليك الزرع قبل أن تتمكن من الحصاد، كذلك يجب أن تعطي قبل أن تتمكن من الأخذ. نحن نعطي لنحيا، لأن الامتناع عن العطاء سبيل الفناء. لا تعطي صديق المستمع الآخرين ما ترغب أنت أن يعطوك إياه، فقد تختلف الميول والأذواق. وقد قالت الحكمة: ليصمت من أعطى وليتكلم من أخذ. فالذي يعطي بسرعة يعطي مرتين. كم جميل أن تعرف معنى العطاء، والأجمل أن تعطي، فعليك الزرع قبل أن تتمكن من الحصاد.

تأكد مستمعي الكريم أن ما تحيط نفسك به له أثر عميق عليك، يتبدى بين طيات شخصيتك مع مرور الزمن، والعاقل من اختار بعناية مفردات عالمه. يقول أحد المفكرين: اعلم أن لكل صديق ترافقه، ولكل مكان تحل به، ولكل كتاب تقرأه، وكل رأي تسمعه، ولكل من ذلك وغيره أثر شديد على نفسك قد لا تنتبه إليه،

الصباح عبر أمواج إذاعة المنستير.

0: عروس البحر، إذاعة المونستير. إذاعة المونستير.
1: أيها الأحبة، هذه إذاعة المونستير، ومنها نواصل السفر معكم في رحاب الكلمات مع أجمل تحيات الحبيب مرموش. صباحكم فرح وسرور وتوكل وجمال. يقال إن ملكا كان يحكم دولة واسعة وكبيرة جدا. أراد هذا الملك أن يخرج يوما في رحلة طويلة ليجوب أرجاء مملكته ويتعرف عن قرب على منجزاتها وساحاتها ومبانيها، لكن قدميه تورمتا وآلمتاه خلال تلك الرحلة الشاقة، لأنه مشى طويلا في الطرق الوعرة. لذلك أصدر قرارا قبل رجوعه ينص على تغطية جميع شوارع وطرقات دولته بالجلد الناعم، لكن أحد مستشاريه كان ذكيا فأشار عليه برأي سديد، وهو وضع قطعة صغيرة من هذا الجلد الناعم تحت قدمي الملك فقط. فكان في كلامه معنى وعبرة،

وفكرة أعجبت الملكة، ومن يومها بدأ الناس في انتعال الأحذية. ومن هذه الحكاية نستخلص حكمة العقل وحسن التدبير.

قد يسيء بعض الناس بك الظن، وقد يظنك آخرون أطهر من ماء الغمام، ولن ينفعك هؤلاء ولن يضرك أولئك أبدا. المهم هو حقيقتك وما يعلمه الله عنك، فلا تهتم لما يحاك وما يقال من حولك. أنت تعرف من أنت، والله أعلم بحالك ونيتك وبما يعتمل في صدرك، فأصلح ما بينك وبين الله وما بينك وبين نفسك، ثم امضي مطمئنا في سبيل الحياة.

صديقي، تدرب على السكينة والرضا وأنت تستقبل نهارا جديدا. تدرب على أن تكون ممتلئا بما لديك من جمال. تدرب على حب الأيام الهادئة الجميلة التي تنام فيها دون مسكنات ودون مراهم أو وجع أو ندم على ما فات. عود نفسك على الصباحات التي تشرق فيها مع الشمس الجميلة، مطمئنا على ذاتك وحياتك وحبتك وكل أمنياتك. أنسكم في هذه الفسحة الصباحية صوت لحبيب مرموش وأنغام سامي مطاوع. إلى اللقاء.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورها. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح.
1: السادسة صباحا من إذاعة المونستير.
2: إذاعة المونستير، صوت بلادي وحب كبير.
1: أهلا بكم في موجز للأنباء. دعت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية والوكالة الوطنية لتقييم المخاطر أمس إلى اتخاذ جملة من التدابير الصحية والوقائية لضمان سلامة الأغذية والمأكولات وحفظها حماية من التسممات الغذائية، وذلك في ظل ارتفاع درجات الحرارة وكثرة تنظيم المناسبات العائلية في فصل الصيف. وأكدت الهيئة ضرورة الالتزام بشروط حفظ الصحة على غرار غسل اليدين لمدة 20 ثانية قبل تناول الأكل وبعده، وبعد استخدام المراحيض وغسل الخضروات والغلال وقبل استهلاكها، وغسل أواني الطبخ جيدا بعد استخدامها، والحفاظ على نظافة الثلاجة باستمرار. في إطار استكمال أشغال تركيز الإنارة وأضواء التوجيه بمحطة الاستخلاص بهرقلة، تقرر غلق محول الخروج في اتجاه مدينة هرقلة بداية من اليوم، على أن يتواصل لمدة يومين من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 3 بعد الزوال. ودعت شركة تونس للطرقات السيارة مستعملي الطريق المتوجهين إلى مدينة هرقلة والمناطق المجاورة اعتماد محول سيدي بوعلي أو محول حمام سوسة أو مواصلة السير إلى محول مطار نفيذة. أبرمت تونس اتفاقية قرض ممدد مع صندوق النقد العربي بقيمة 312 مليون دولار في إطار دعم المجهود الرامي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي في تونس. هذا التمويل سيتم صرفه على 3 دفعات تسند أولها فور دخول الاتفاقية حيز النفاذ، ويبلغ أجل سداد كل دفعة 7 سنوات، منها فترة أمهال مدتها 3.5 سنوات، على أن يتم التسديد على 8 أقساط نصف سنوية متساوية. استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أمس بقصر المرادية بالعاصمة الجزائر وزير الخارجية محمد علي النفطي، الذي يشارك في لجنة المتابعة للدورة 23 للجنة الكبرى المشتركة التونسية الجزائرية الملتئمة بالعاصمة الجزائر يومي 7 و8 جويلية. في أخبار العالم، سمع دوي انفجارات في مواقع عدة على طول الساحل الإيراني ليلة أمس مع شن الولايات المتحدة لضربات جديدة على إيران. وفادت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية بسماع هدير طائرات حربية فوق جزيرة كيش، كما هزت انفجارات مدن بندر عباس ومدن أخرى ساحلية، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء منها. وأعلن الجيش الأمريكي شن ضربات جديدة على إيران بهدف إبقاء مضيق هرمز الحيوي مفتوحا أمام حركة الملاحة. إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

اللهم تنفس الصبح وأشرقت الدنيا بنور ربها، وبدا يوم جديد مبارك إن شاء الله تعالى.

اللهم يا واسع الرحمة ويا كريم العطاء، نسألك في هذا الصباح أن تملأ قلوبنا طمأنينة، وأن تفيض علينا من فضلك ورحمتك، وأن تجعل هذا اليوم بداية خير وفتحا قريبا وبركة في الأوقات والأعمال والأرزاق. اللهم ارزقنا صفاء القلب ونقاء السريرة وحسن التوكل عليك، واجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا معلقة برضاك، وخطواتنا متجهة إلى كل ما تحب وترضى. ربنا أنر بصائرنا بنور الإيمان، وأكرمنا بحسن الخلق، وأدم علينا نعمة الصحة والعافية، واحفظ أحبابنا، ووفق أبناءنا وبناتنا إلى النجاح والسداد، واجعل بيوتنا عامرة بالمودة والرحمة والسكينة. ربنا اجعل لنا من كل دعاء نصيبا، ومن كل خير أوفر الحظ، ومن كل همسة شكرا ومزيدا من نعمك، ومن كل عمل صالح قبولا. اللهم افتح لنا أبواب الرزق الحلال، ويسر لنا أمورنا، وبارك في أقواتنا، وألهمنا الحكمة في القول والعمل. ربنا اجعل هذا الصباح شاهدا لنا لا علينا، واكتب لنا فيه خير الأقدار وجميل البشائر وطيب الخواتيم، واجعل أيامنا كلها عامرة بذكرك، مطمئنة بقربك، مزدانة برضاك.

14 دقيقة بعد السادسة صباحا، الوقت الآن في إذاعة المونستير. صباح الورد، صباح الفل والياسمين. أهلا وسهلا بكل مستمعينا ومستمعاتنا في استقبال الصباح الجديد مع إذاعة المونستير. نهار جديد هل علينا، إن شاء الله يحمل معاه فرص جديدة، يحمل معاه خير جديد، وإن شاء الله يا ربي بشائر الفرح تفرح القلوب الكل. نعرف خاصة نتائج دورة المراقبة بالنسبة للمترشحين للبكالوريا. إن شاء الله ربي سمعكم الخير، وإن شاء الله يا ربي زغريد الفرح تدوي في كل مكان. خليوا صباحكم يبدأ بابتسامة، يبدأ بكلمة طيبة، بنية صافية، لأنه مفماش أجمل من إنسان يستقبل نهاره بروح متفائلة وبقلب شاكر وحامد. وإن ما كنتوا، نتمنى لكم نهار موفق مليان بالنشاط، بالبركة، باللحظات الحلوة، وإن شاء الله صباحكم خير وصباحكم أحلى مع بشائر الصباح ومع إذاعة المونستير.

صباح الخير، قلناها بكل الألوان على طريقة حمزة نميرة. برشا أغاني وبرشا إيقاعات صباحية، إن شاء الله تكون ممتعة في انتظاركم في هذا الصباح الجديد، وانتم تستقبلوا هذا الصباح مع إذاعة المنستير. آخر تحيينات المعهد الوطني للرصد الجوي. طقس اليوم يتميز بأجواء قليلة السحب إلى مغيمة جزئيا على كامل البلاد، مع ظهور خلايا رعدية محلية بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط، قد تكون مرفوقة ببعض الأمطار المتفرقة. الريح تهب من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، تكون ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل وبالجنوب، حيث قد تثير الرمال والأتربة محليا. البحر باش يكون قليل الاضطراب ثم يصبح مضطرب بالشمال، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 31 إلى 36 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 37 إلى 41 درجة ببقية الجهات، مع ظهور الشهيل محليا بالجنوب الغربي والوسط الغربي. التوقعات بالنسبة للأيام القليلة القادمة: بداية ارتفاع تدريجي وملحوظ في درجات الحرارة بأغلب الجهات مع طقس حار، واستمرار هبوب الرياح الجنوبية وظهور الشهيلي بالمناطق الداخلية. بالنسبة للسبت والأحد باش تتواصل موجة الحر وتبلغ ذروتها، حيث تتجاوز درجات الحرارة معدلاتها العادية بفارق قد يتراوح بين 6 إلى 10 درجات، تكون القصوى عامة بين 40 إلى 45 درجة بالمناطق الداخلية، وتتراوح بين 34 إلى 39 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية مع ظهور الشهيلي. طبعا ندعو دائما إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، والإكثار من شرب الماء خاصة بالنسبة للأطفال وكبار السن والعاملين في الفضاءات المفتوحة. إن شاء الله ربي يعطينا كل شيء باللطف.

0: المستير السحلين خنيس على الموجة 106.1
1: مع كل صباح جديد نتوكلوا على المولى ونقولوا يا فتاح يا عليم.

0: صباح الخير، نهاركم أسعد ليام. صباح الفل للناس الكل.
1: لك الله يسعد لي صباحي. صباح الخير.
0: كل واحد فيكم يحب يبدأ نهاره بشائر الخير.

0: نهاركم زين.
1: اتفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم تفكروا قول بوركيبا قال لنا كذا.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
5: لكل يوم من أيام السنة حكاياته التي تركت أثرا في صفحات التاريخ، بين أحداث غيرت مجرى الأمم وشخصيات ولدت لتصنع المجد وأخرى رحلت تاركة إرثا لا ينسى. فلنفتح معا مستمعين الكرام سجل 9 من جويليا ولنستحضر أبرز ما شهده هذا اليوم. 9 من جويليا سنة 1816، إعلان استقلال الأرجنتين رسميا عن إسبانيا بعد سنوات من الكفاح لتولد جمهورية جديدة في أمريكا الجنوبية. 9 من جويليا سنة 1877، انطلاق أول بطولة رسمية لويمبلدون التي أصبحت لاحقا أعرق بطولة للتنس في العالم. 9 من جويليا سنة 2002، الإعلان رسميا عن تأسيس الاتحاد الإفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا خلفا لمنظمة الوحدة الإفريقية في خطوة لتعزيز التعاون بين دول القارة. 9 من جويليا سنة 2011، تم إعلان استقلال جنوب السودان ليصبح أحدث دولة معترف بها دوليا آنذاك بعد انفصاله عن السودان. من مواليد هذا اليوم 9 من جويليا سنة 1916، إدوارد إيث رئيس وزراء المملكة المتحدة الأسبق. من مواليد هذا اليوم 9 من جويليا سنة 1917، الفنان المصري حسين صدقي أحد رواد السينما المصرية. من مواليد هذا اليوم أيضا 9 من جويليا سنة 1929، الملك الحسن الثاني ملك المغرب الراحل. من مواليد هذا اليوم عام 1937، الفنان البريطاني ديفيد أوكني أحد أبرز التشكيليين المعاصرين. ومن مواليد هذا اليوم 9 من جويليا سنة 1956، الممثل الأمريكي توم أنكس الحائز على جائزتي أوسكار وأحد أشهر نجوم السينما العالمية. في مثل هذا اليوم من عام 1998، توفيت المطربة اللبنانية نور الهدى صاحبة المسيرة الفنية الثرية في الغناء والسينما العربية. وفي مثل هذا اليوم 9 من جويليا عام 2006، توفي الفنان المصري الكبير عبد المنعم مدبولي أحد أعمدة المسرح والكوميديا في مصر. وفي مثل هذا اليوم 9 من جويليا سنة 2019، توفي رجل الأعمال والسياسي الأمريكي المعروف روس بيرو. هكذا يظل 9 من جويليا شاهدا على محطات صنعت التاريخ وعلى أسماء ضاءت مجالات السياسة والفن والعلم ورحلت تاركة بصمتها. فالتاريخ لا يروي الماضي فقط، بل يمنحنا دائما فرصة لفهم الحاضر واستلهام المستقبل.
1: اتفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم تفكروا قول بوركيبا قال لنا كذا.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
4: حدث في مثل هذا اليوم.

0: صباح بلا حدود.
1: مرحبا بكم دائما مع هذه الجولة مع أبرز عناوين الصحف الصادرة في مختلف المواقع والصحف العربية والعالمية، والانطلاقة بموقع باب نت حيث نقرأ: عمر أصحابه يثير الجدل مجددا ويدعو إلى نقاش علني حول التناسخ وعلاقته بالإسلام. على قناة روسيا اليوم: ومنذ 8 ساعات مصدر عسكري إيراني: سنستهدف بعمليات واسعة النطاق قواعد الجيش الأمريكي في المنطقة. القيادة المركزية الأمريكية تعلن تنفيذ ضربات إضافية ضد إيران. على موقع التلفزيون العربي: الجيش الكويتي: الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. على موقع قناة روسيا اليوم: مصدر عسكري إيراني: سنستهدف بعمليات واسعة النطاق قواعد الجيش الأمريكي في المنطقة. على ذات الموقع: إيران ستغلق مضيق هرمز كاملا وتضرب أهدافا معادية في أعقاب أي ضربة عليها. على موقع العربية عاجل: مصدر إسرائيلي: أمريكا أبلغت تل أبيب أنها ستواجه ضربات قوية لإيران ليلة البارحة. على موقع CNN بالعربية: أول تعليق لترامب بعد الضربات الأمريكية الجديدة على إيران. وعلى قناة الغد: مقتل شخصين في ضربة بطائرة مسيرة إسرائيلية قرب مستشفى بجنوب لبنان. على موقع سكاي نيوز عربية: مطار وسكك حديدية: الضربات الأمريكية تستهدف شرايين النقل في إيران. وعلى البي بي سي عربي: ترامب في قمة الناتو: التفاوض مع إيران مضيعة للوقت والأمر انتهى. على موقع الجزيرة: هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر إسرائيلي: الولايات المتحدة أبلغتنا مسبقا عزمها مهاجمة إيران ليلة البارحة. على موقع تونسكوب: الجراد المحلي يجتاح القصرين وتحذيرات من تمدد الآفة إلى ولايات مجاورة. على موقع الجزيرة عاجل: وكالة مهر الإيرانية للأنباء دوي انفجار في بندر عباس جنوب إيران. القيادة المركزية الأمريكية نشن ضربات إضافية على إيران. وعلى موقع التلفزيون العربي: الداخلية القطرية: مستوى التهديد الأمني مرتفع وعلى الجميع الالتزام بالمنازل والأماكن الآمنة. ونختم بهذا الخبر على موقع الاندبندنت عربية حيث نقرأ: ترامب: إذا لزم الأمر سندمر محطات الكهرباء والمياه.
0: صباح بلا حدود. بشائر الصباح

مرحبا، أهلا وسهلا بمستمعينا الكرام، دائما في مواصلة المشوار برفقتنا. خلينا منذ البداية نعطيكم فكرة على الأغنية اللي باش نختموا بها هذا اللقاء من بشائر الصباح، واللي نخليه لكم فيها حرية الاختيار لكم أنتم شنية الأغنية اللي تحبوا نختموا بها حلقتنا اليوم. عدنا زوز اختيارات تونسية، علي الرياحي نهارك زين، ولا عليا قالوا زيني عامل حالة. ادخلوا للصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على الفيسبوك وصوتوا في التعليقات للأغنية المفضلة عندكم، ومع نهاية البرنامج الأغنية اللي باش تحصل على أكبر عدد من الأصوات باش تكون هي مسك الختام. الكلمة ليكم من توا وإحنا نستناو اختياراتكم. مرحبا بكم، تعبروا من خلال صفحة راديو المنستير. أهلا وسهلا بالجميع.

حين تغني فيروز الحقيقة هناك أصوات تطرب، ولكن صوت فيروز يشعرنا بالاطمئنان، لأنه فيروز ليست مطربة فحسب، هي وطن صغير نحمله معنا أينما ذهبنا، لأنه في صوتها نوع من الصلة إن صحت العبارة، في أغانيها ذاكرة، في حضورها شعور بالسلام. والصباح بلا فيروز يشبه نافذة لا يدخلها الضوء، ومن أحب فيروز عرف أن الموسيقى قد تكون بيتا للروح، ففيروز لا تغني للحب فقط، تغني للحياة بكل ما فيها من شوق ومن أمل. بعض الأصوات تنسى، لكن فيروز تبقى رفيقة للحياة ورفيقة للعمر، وحين تضيق بنا الحياة يكفي أن تهمس فيروز لنشعر أن الدنيا ما زالت بألف خير.

0: السابعة صباحا من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز للأنباء. دعت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لاتخاذ جملة من التدابير الصحية والوقائية لضمان سلامة الأغذية والمأكولات وحفظها حماية من التسممات الغذائية، وذلك في ظل ارتفاع درجات الحرارة وكثرة تنظيم المناسبات العائلية في فصل الصيف. الهيئة أكدت ضرورة الالتزام بشروط حفظ الصحة على غرار غسل اليدين قبل تناول الأكل وبعده، وبعد استخدام المراحيض وغسل الخضروات والغلال قبل استهلاكها، وغسل أواني الطبخ جيدا بعد استخدامها، والحفاظ على نظافة الثلاجة باستمرار. أبرمت تونس اتفاقية قرض ممدد مع صندوق النقد العربي بقيمة 312 مليون دولار، ويتم صرف التمويل على 3 دفعات تسند أولاها فور دخول الاتفاقية حيز النفاذ، ويبلغ أجل سداد كل دفعة 7 سنوات منها فترة إمهال مدتها 3.5 سنوات، ويتم التسديد على 8 أقساط نصف سنوية متساوية. كشف البنك المركزي في تقريره السنوي لسنة 2025 عن تباطؤ نسق نمو المديونية الجملية لتونس خلال سنة 2025 لتبلغ 3.9% بعد أن كانت 4.5% في السنة التي سبقتها، ويعود ذلك إلى تراجع رصيد الدين الخارجي خلال السنة الماضية حيث انخفض إلى 39.5% من الناتج المحلي الإجمالي بعد أن كان في حدود 47.5% في سنة 2024. انطلقت أمس أشغال مشروع حماية مدينة زغوان من الفيضانات على مستوى وادي بن حمودة الذي يندرج في إطار تعزيز البنية التحتية للوقاية من أخطار الفيضانات وتأمين سلامة المواطنين والممتلكات، وتنجز أو ينجز هذا المشروع من وزارة التجهيز والإسكان باعتمادات مالية تناهز 6 ملايين دينار، ويشمل تهيئة مجرى وادي بن حمودة على طول 400 متر خطي. في إطار استكمال أشغال تركيز الإنارة وأضواء التوجيه، تقرر غلق محول الخروج في اتجاه مدينة هيرغلا بمحطة الاستخلاص بهيرغلا بداية من اليوم، على أن تتواصل الأشغال لمدة 2 يوم من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 3 بعد الزوال، ويمكن لمستعملي الطريق المتوجهين إلى هيرغلا والمناطق المجاورة اعتماد محول سيدي بوعلية أو محول حمام سوسة أو مواصلة السير إلى محول مطار نفيذة. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.
1: إذاعة المنستير،
3: عدل الموجة واسمعونا.

0: Bolmuşa.
1: نهارك طيب، صباح الخير. نهارك مبروك، سيدي طلع نهارك مزيان.
2: بشير.

0: هذا صوت الفنان الكبير الهادي جويني اللي خلى إرث موسيقي كبير، برشا أصوات تونسية أخرى ما زالت في انتظاركم إن شاء الله تسمعوها وتستمتعوا بها اليوم معنا في بشائر الصباح. نذكر أنكم تنجموا تدخلوا الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على الفيسبوك وتصوتوا في التعليقات للأغنية اللي باش تعجبكم واللي باش تختاروها مع نهاية البرنامج اللي باش تحصل على أكبر عدد من أصواتكم، هي باش تكون مسك ختامنا. نذكر زوز أغاني الموضوعين على ذمتكم للاختيار، علي الرياح نهارك زين ولا عليا قالوا زيني عامل حالة. يقولون إن العمر لا يقاس بعدد السنوات بل بما يتركه الإنسان من حكمة وأثر وتجارب، وكبرنا طبعا هما ذاكرة العائلة وذاكرة المجتمع، في كلامهم نلقاو البركة وفي تجاربهم نلقاو الدروس التي لا تقدر بثمن.
1: ما زالت البركة
2: نجات بوزي الزرابي قبل والله ما تتكلفش برشا برشا، كانت رخيصة الطعمة رخيصة، كنا قبل نشري طعمة بيضة ونصبغوها لها كيفنا نحن نصبغوها، ما نشريوهاش الملونة، نحن نخذوها بيضة من الجرابة ونمشي ونصبغوها، كلف أقل معنى تنلقاو فيها، مش يكلي نخسروا فيها خاطر نحن نحقد موحدنا، نربحوا فيها، فيها مربوح وقتها بالخاص كي تطبع بالطبع لو طبع الثانية هنا أكيك.
3: كيفاش الأجواء وقت اللي كل المرأة تكمل الزربية متاعها؟
2: تبدأ فرحانة، تبى نفرشوها في الصدار ونكنسوها وننظفوها وننفزوا بكري نهزوها لدار الطابع باش تطبع، ونبدأ عادة مفجوعين تطبع بالطبع الأول ولا بالثاني، كان بالطبع الأول نبدأ فرحانين الخاطر مش تجيب الناس به، كان بالطبع الثاني هانو هكيك وبر هي هو تطبع وبعد نهزوها للربعة الدليل يدلل عليها وناخذوا فليسات ونروح ونقضي وعد قضياتنا حدا ولات عنا الفلوس نشري وعد ونقضي
3: والربع مازال موجود التوى؟
2: لا مازال موجود التوى، الدليل مازال كل شيء مازال، وفما توى في تشر التوى يجيبوا في الزرابي ويجيبوا الكلمة والمرقوم توى الدليل يدل في الربع.
0: المثل يقول يوفى مال الجدين وتقعد صنعة للدين، وهذا حديث البركة على صنعاتنا التقليدية وعلى حاجات تبدو بسيطة لكنها أكيد تمثل هويتنا في العالم. نذكر اللي عندكم مسابقة كل يوم في بشائر الصباح، سؤالنا اليوم ما هي عاصمة الزربية في تونس؟ مدينة جابس ولا مدينة المنستير ولا مدينة القيروان؟ تدخلوا كالعادة على صفحة رسمية على الفيسبوك لإذاعة المنستير وتجاوبوا في لي كومنتير متاعكم وتابعونا باش تلقاو الإجابة على السؤال خلال البرنامج، واللي باش يفوز باش يفوز بوصل شراء بقيمة 100 دينار من إهداء مزالي جي سام المنستير. مرحبا بالجميع، أجمل وأرق تحياتنا، خليكم معنا ديما مواصلين استقبال الصباح مع إذاعة المنستير ومع بشائر الصباح.

بدر جبينك بدر تحت رموش وعيون فيهم سحر

إن شاء الله تكونوا استمتعتوا مع صوت فريد الأترش. نذكر في انتظاركم برشا أغاني وبرشا موسيقات جميلة ننتقيها ونختارها بكل عناية، هدية لكل من يختار استقبال الصباح مع إذاعة المونستير. بعد شوية باش نمشيو مع فقرة صغير صغرون، وفي كل مرة نتابع فيها الفقرة هذه نكتشف أن محاورة الأطفال فن لا يتقنه الجميع. زميلتنا ريم تمتلك هذا الفن بكل عفوية بكل ذكاء، هي تعرف كيف تقترب من عالم الأطفال وكيف تمنحهم الثقة حتى يعبروا على أنفسهم من غير حتى تكلف. فخليونا نسمع مع بعضنا شنو عند صغارنا اليوم ونعيش معاهم لحظات جميلة كلها فرحة كلها براءة. أهلا وسهلا بكم مع صغير صغرون.

0: تستغرون مع ريم الهين.
1: عسلامة، أنا اسمي ياسين. في الصيف نمشي للبحر، نلبسوا مايو، نعوموا برشا، نشيخوا، نجموا نهبطوا تحت الماء، نجموا نلعب بالرمل. أكهو الشتاء والصيف نحبهم زوز كيف كيف. في الصيف الحواج يكونوا كبار، وفي الشتاء يكونوا الحواج بلاش يد. في الشتاء نهزوا مطرية، نلبسوا بوط معطف، وفي الصيف نلبسوا مايو، مثلا سانديل، شورت، مريول بلاش يدي. ما نذكر حتى غنية، أما باش نقولكم باي باي.

0: غرون مع ريم الهين.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكل مستمعينا ومستمعاتنا في مرافقتنا وفي مواصلة المشوار الصباحي المنوع هذية، وهو الأول على موجات أثير إذاعة المنستير، متواصلين معكم حتى 9 صباحا. مجموعة من الفقرات في انتظاركم على موجاتنا، خليكم معنا ديما ودخلوا للصفحة الرسمية لإذاعة المنستير من أجل الإجابة سواء على المسابقة ولا اختيار الأغنية اللي تحبونا نختموا بها هذا اللقاء. أجمل تحية من كل الفريق العامل معكم هذا الصباح، ونهديكم دائما أحلى وأجمل الإيقاعات. بعض الأغاني لا نسمعها فقط نشعر بها، لأنها تحمل كلمات صادقة، تحمل لحن يلامس الوجدان، وعلى هذاك نحرص على انتقاء أحلى وأجمل الأغنيات حتى نهديها لأحلى مستمعين. خليكم ديما في إذاعة المنستير ومع موجات إذاعة المنستير.

0: صحة.
1: عسلامة ومرحبا بيكم. اليوم مش نحكيو كيفاش نشخصو مرض اللوبوس. مرض اللوبوس عنده برشا علامات، علامات يفيق بهم المريض، علامات يفيق بهم الطبيب في التشخيص متاعو، وعلامات يفيقوا بهم في التحاليل. التشخيص يصير اعتمادا على طبيب مختص في الطب الباطني، اعتمادا على علامات سريرية بيولوجية ومناعية. مع تحيات الدكتورة ريم قليعي.
0: دقيقة صحة
2: من إذاعة المنسير. صباح الخير، نهاركم طيب مستمعينا، وأهلا بكم دائما على موجتنا. في عناوين أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم: جلسة عامة بالبرلمان اليوم للنظر في مشروع مخطط التنمية 2026-2030. السوناد تؤكد أن قطع الماء في ولاية المنسير سوسة والمهدية هدفه تأمين التزويد لكافة المواطنين خلال فترة النهار. في زغوان انطلاق أشغال مشروع حماية المدينة من الفيضانات على مستوى وادي بن حمودة باستثمارات تناهز 6 ملايين دينار. القيروان إطلاق برنامج لمقاومة الحشرات بالمآوي الريفية بواسطة الطائرات في عدد من المناطق الحيوية انطلاقا من اليوم. والجيش الأمريكي يعلن استهداف 90 هدفا عسكريا في إيران بهدف تقويض قدراتها على تعطيل الملاح عبر هرمز، والحرس الثوري يقصف قواعد بالكويت والبحرين. أمن إذن بإذن الله دائما عبر موجاتنا تمام الساعة 8 أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. إلى ذلك الحين بقيت متابعة شيقة لبشار الصباح، وإلى اللقاء.
3: إذاعة المنسير منكم وإليكم،
4: منكم وإليكم،
3: تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات، وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات.
4: إذاعة المنسير تنير لكم السبيل
3: لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض.
4: منكم وإليكم،
5: منكم وإليكم.
3: يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666.
4: منكم وإليكم،
6: 28-000-666.
4: منكم
5: وإليكم.
3: برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس، من الواحدة ظهراً إلى الثالثة بعد الزوال.

0: بالحق محلها الأغنية تونسية وقديشها معبرة وقديشها تعطينا إحساس بشرف الانتماء للهوية التونسية. ما زالوا برشا أنغام أخرى في انتظاركم على موجاتنا، فخليكم معنا وأهلا وسهلا بالجميع. في حياتنا اليومية مستمعينا الكرام ثم معلومات بسيطة لكنها توفر علينا الكثير من الوقت، الكثير من الجهد، خاصة عندما يتعلق الأمر بالإجراءات الإدارية. وفي فقرة معلومة تهمك كالعادة زميلنا أحمد عيساوي يقدم لكم اليوم كل ما يجب معرفته حول كيفية استخراج البطاقة عدد 3 سواء بالطريقة العادية وعبر الخدمة الإلكترونية، مع أهم الشروط والخطوات اللي تيسر العملية هذه وتجنبكم بعض المشاكل. معلومات عملية ومفيدة لكل من يحتاج للوثيقة هذه في الدراسة ولا في العمل وغيرها من الإجراءات. فنخليكم مع أحمد عيساوي في معلومة تهمك.
1: معلومة تهمك.
2: معلومة تهمك مع أحمد عيساوي.
3: كيفاش يتم استخراج البطاقة عدد 3؟ استخراج البطاقة عدد 3 وهي الشهادة في نقاء السوابق العدلية في تونس تتطلب الوثائق التالية: نسخة من بطاقة التعريف الوطنية ومطلب يقع تعميره وإمضاؤه في مركز الأمن والحرس الوطني، مضمون ولادة مطلوب فقط في حالات استثنائية أو التونسيين المقيمين بالخارج والأجانب، شهادة إقامة وهي مطلوبة فقط للمقيمين في تونس وطابع جبائي. فما ملاحظة هامة، يمكن استخراج البطاقة عدد 3 ورقيا بتقديم الملف إلى مركز الأمن والحرس مرجع النظر أو إلكترونيا عن بعد عبر بوابة البطاقة عدد 3 بتروا أولينيا التابعة لوزارة الداخلية، وين يتم الدفع الإلكتروني واستلام الوثيقة عبر البريد السري.
1: معلومة تهمك.
2: معلومة تهمك مع أحمد عيسي.

0: إذاعة المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال أنفو المونديال. آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال.
1: صباح النور، مرحبا بكم مستمعينا في أولى موعدنا الإخباري الرياضية أنفو المونديال. كالعادة البداية تكون بأصداء المونديال، واليوم باش يكون الموعد مع أول مقابلة في إطار الدور الربع النهائي في التسعة متاع الليل. المنتخب الفرنسي يواجه المنتخب المغربي. في بقية البرنامج كل يوم مباراة، غدوة إسبانيا تلعب بلجيكا في ثمانية متاع الليل، نهار السبت في العشرة النرويج تواجه المنتخب الإنجليزي، ويوم الأحد مضي ساعتين متاع الصباح الأرجنتين يواجه المنتخب السويسري. من أخبار المونديال نحكي على المستوى المحلي. في الاتحاد المنستير، اللجنة المستقلة للنزاعات أعلنت عن تسوية ملف المدرب منتصر الوحيشي وإغلاقه بشكل نهائي، وفي نفس الوقت توجهت له بالشكر لما أبداه من تفاهم، وخاصة تنازل عن بعض المبالغ تتعلق بفسخ العقد. نادي الاتحاد الليبي أعلن رسميا تعاقده مع مدافع النادي الإفريقي حمزة بن عدة لمدة موسمين. راجي جيجيس في صفحته الرسمية أعلن عن تعاقده مع المدافع السنغالي سامبا ديوف. الملعب التونسي عن تعاقده رسميا مع اللاعب محمد أمين بن علي ليعزز الفريق خلال الصيف القادم، خلال الاستحقاقات القادمة. بالنسبة للشاب عمره 18 عام ويسجل أول عقد احترافه مع الفريق باش يمتد حتى 2029. الأولمبي البيجي عن بصفة رسمية تعاقده مع المدرب الأسعد معمر. في النادي الصفاقسي، الفريق أعلن عن إتمام إجراءات رفع المنع من الانتداب، والإمكان تسجيل كل المنتدبين، لكن يقعد مازال غير مؤهل للمشاركة في المسابقات المحلية والقارية في ظل عدم الحصول على الرخصة إلى حين تسديد مستحقات نادي سكاك الحدد الصفاقسي من صفقة انتقال المدافع على غرام إلى شختار دونيسك. بالإضافة إلى ملف غرام، الفريق مطالب بتسديد مستحقات كل من وضاح الزيدي اللي رفض التقسيط بنظام الدفعتين فيما وافق أمان الله الحبوبي على هذا المقترح. من جهة أخرى، تتجه النية إلى التواصل مع المدرب نبيل الكوكي من أجل قيادة الفريق، ولكن شق كبير يعارض عودة هذا الفني. كرة الطائرة، دورة الصديقة بوهران سيدة تونس يواصل التألق ويتفوق على المنتخب الجزائري الثاني، منتخب جزائر بي، بثلاثية نظيفة. المباراة القادمة باش تكون غدوة في الستة متاع العشية ضد المنتخب الجزائري الأول. كانت هذه أهم وأبرز الأخبار الرياضية في موعدنا الصباح الأول. نعود لقاء بكم إن شاء الله مع نص نهار ودرجين. بشئر الصباح تتواصل مع ربح ونجلة. متابعة طيبة.

0: مرحبا بكم، مواصلين معكم الرحلة مستمعينا الكرام. أهلا وسهلا بالجميع مع مختلف فقرات بشائر الصباح. نمضي إلى المعهد الوطني للرصد الجوي، صديقنا أنيس ساتوري معنا في المباشر يعطينا فكرة على أحوال الطقس بالنسبة لليوم وبقية الأيام القليلة القادمة. صباح النور أنيس، أهلا وسهلا بك.
1: صباح الفل والياسمين مدام رباح، تحية ليك والأوفياء إذاعة المنستير.
0: الناس الكل متخوفة من الارتفاع المرتقب في درجات الحرارة.
1: في الحقيقة بديت ترتفع هي درجة الحرارة، يعني مادام عادين البارح لباس باش نعدي ولا يومين تجي بقدرة ربي لباس، ما فهمش علاش نخافوا. هو في الحقيقة هذاك العنصر الأبرز والأهم بداية من اليوم وحتى الأيام القادمة هو عنصر الحرارة. كنا أصدرنا يوم أمس احنا نشرة متابعة بعنوان حرارة مرتفعة مع ظهور الشهيلي، ننتظر أنه تشهد أغلب مناطق البلاد بداية من يوم الجمعة 10 جويلية ارتفاع في الحرارة يكون ملحوظ، خاصة يومي السبت 11 ولحد 12 جويلية وين تتجاوز المعادلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و 10 درجات، تكون القصوى عامة بين 40 و 45 درجة مع ظهور الشهيلي، مع بالمناطق الساحلية الشرقية وين تتراوح بين 34 و 39 درجة. بالنسبة اليوم إن شاء الله باش تكون سماء صافية إلى قليلة السحب على كامل البلاد، الريح شمالية غربية بالشمال والوسط من القطاع الغربي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة، ثم تتجه من القطاع الشرقي بعد الظهر بالجهات الشرقية وتتقوى نسبيا قرب السواحل الشرقية وبالمرتفعات. البحر عموما متموج بسواحل الشمال الشرقي، يكون حتى محليا مضطرب هادئ إلى قليل الاضطراب ببقية السواحل. اليوم الحرارة في ارتفاع طفيف، تتراوح القصوى بين 34 و 38 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، بين 38 و 42 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي. يوم الغد يتواصل طقس صافي إلى قليل السحب، التيارات يوم الغد تنتقل من القطاع الجنوبي يبدأ الإحساس الفعلي بالارتفاع في درجات الحرارة. عموما البحر يكون قليل الاضطراب إلى متموج. ويوم الغد ممكن حتى نسجل 44 درجة بأقصى الجنوب الغربي جهة توزر. ثم يومي السبت والأحد هذو منهارين اللي نحكيه عليهم مش يكون فيهم ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، باش تكون سماء عموما قليلة السحب. فما إمكانية في فترات ما بعد الظهر يومي السبت والأحد لظهور خلايا رعدية محلية بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط تكون مصحوبة بأمطار. بالنسبة للبحر باش يكون مضطرب، ممكن حتى محليا شديد الاضطراب بسواحل الشمال الشرقي هذا نهار السبت، ثم يرجع متموج بالسواحل الشمالية وهادئ إلى قليل الاضطراب بالسواحل الشرقية نهار لحد إن شاء الله.
0: نعم شكرا. تفضل.
1: كان نجم نيخم من وقتكم دقيقة أخرى مدام ربح على كلمة موجة حر، معناه برشا كلام قاعد يصير وغلط قاعد يصير في مواقع التواصل الاجتماعي. خلينا نوضح حاجة، المعهد الوطني للرصد الجوي يعرف موجة الحر اللي عمل على التعريف هذا مع بالتعاون مع وزارة الصحة وزارة الفلاحة والحماية المدنية عديد الأطراف المداخلة الأخرى بالاستئناس أيضا بالتعريف المقترح لموجات الحرارة من قبل المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ومنظمة الصحة العالمية. التعريف اللي تم اعتماده هو كالتالي، نعتبر موجة حرارة كل فترة زمنية تكون على الأقل 3 أيام متتالية تتجاوز فيها درجات الحرارة القصوى المعادلات العشرية لكل شهر، يعني معدل 10 أيام في الفترة هيك فرق يزيد على الأقل 7 درجات. كذلك درجات الحرارة الصغرى لازم تفوت على الأقل درجتين، يعني حرارة مرتفعة خلال الليل والنهار لمدة تتجاوز 3 أيام. بالاعتماد على التعريف هذا نجم نقوله اللي الأيامات القادمة كسوا معناها نهاية الأسبوع هذا وإلا وسط الأسبوع المقبل ما عندناش موجة حرارة، ممكن تكون واردة في منتصف الأسبوع القادم هذا تو نأكدوه، لكن بالنسبة لنهاية الأسبوع هذا ما نجموش نقولوا عنا موجة حرارة، بس تكون درجات حرارة مرتفعة لا غير.
0: نعم.
1: هذا هو، شكرا على حسن الاستماع وإلى اللقاء.
0: يعيشك، شكرا ليك وإن شاء الله نستناوك في مناسبة قادمة. إلى اللقاء.

0: حياتك مشغول.
1: إشهار
2: صيف السينما فيبر تيتي، اعمل افار وتفرج من الدار. كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش، ومع 100 ميجا عندك ويفي ميش بلاش. صيف السينما الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تيتي.
3: من إذاعة المنسير، صباح الخير، نهاركم طيب مستمعينا، وأهلا بكم دائما على موجتنا.
4: إذاعة المنسير، صوت بلادي وحب كبير.
3: إلى أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، وفي عناوينها: جلسة عامة بالبرلمان اليوم للنظر في مشروع مخطط التنمية 2026-2030. السونات تؤكد أن قطع الماء في ولاية المنسير، سوسة والمهدية هدفه تأمين التزويد لكافة المواطنين خلال فترة النهار. في زغوان انطلاق أشغال مشروع حماية المدينة من الفيضانات على مستوى وادي بن حمودة باستثمارات تناهز 6 ملايين دينار. والجيش الأمريكي يعلن استهداف 90 هدفا عسكريا في إيران، والحرس الثوري يرد ويقصف قواعد بالكويت والبحرين. جدداً صباح الخير، نهاركم طيب مستمعينا، وأهلا بكم في متابعة تفاصيل أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. كلف رئيس الجمهورية قيس سعيد رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري لدى استقبالها أمس، كلفها بترأس مجلس الوزراء للتداول في عدد من مشاريع القوانين والأوامر. كما تعرض رئيس الدولة لدى هذا اللقاء إلى عدد من الأحداث التي تتواتر بشكل مرتب للتنكيل بالمواطنين بهدف تأجيج الأوضاع، مؤكدا أن الشعب التونسي سيحبط الترتيبات المكشوفة في الداخل والخارج على حد السواء، وفق بيان لرئاسة الجمهورية. يعقد مجلس نواب الشعب اليوم جلسة عامة بداية من الساعة 10:30 صباحا، ويتضمن جدول الأعمال وفق بلاغ للمجلس النظر في مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية للفترة 2026-2030. عضو لجنة المالية بالبرلمان عصام شوشان والمزيد.
5: أهم ما جاء في هذا المشروع والتقرير الموحد المختلف في اللجان 5 توصيات كبرى، هي تطوير منظومة الصفقات العمومية والإشكاليات المتعلقة بهذه المنظومة والمشاريع المعطلة جراء هذه المنظومة. ثانيا إلى التحول الرقمي الأهمية القصوى. ثالثا اعتماد منهجية واضحة لترتيب المشاريع العمومية، لأن نعرف من مختلف المشاريع اللي اقترحتها الوزارة ولما أكثر من 9000 مشروع، قلنا علاش لا أن نمشيو في ترتيب المشاريع اللي هي عندها أهمية خاصة في المناطق الداخلية والقطاعات اللي عندها أولوية. رابعا حوكمة تنفيذ المشاريع العموميه، نحن نعرف لكون مختلف المشاريع العموميه تفتقر الى الحوكمه. واخيرا هو انه تطابق النصوص التشريعيه الموكوله على عهده مجلس نواب الشعب مع تنفيذ المشاريع. يجب ان تكون النصوص التشريعيه متطابقه مع ما يتطلبه مخطط التنميه.
3: أبرمت تونس اتفاقية القرض الممتد الأول مع صندوق النقد العربي بقيمة 76.7 مليون دينار في إطار دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي في تونس. وسيتم صرف التمويل على 3 دفعات تستند أولها فور دخول الاتفاقية حيز النفاذ، ويبلغ أجل سداد كل دفعة 7 سنوات، منها فترة إمهال مدتها 3.5 سنوات على أن يتم التسديد على 8 أقساط نصف سنوية متساوية. ويأتي هذا التمويل دعما لبرنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية الذي تنفذه الحكومة، ومساهمة في تغطية احتياجات ميزان الدفعات، بما يعزز صلابة الاقتصاد الوطني ويدعم استدامة توازناته المالية والخارجية. منذ أيام الانطلاق في تطبيق التوزيع الدوري للمياه في ولاية سوسة المنستير والمهدية من خلال قطع مياه الشرب من منتصف الليل وإلى غاية الساعة 5 صباحا. وقد أوضح المدير الجهوي للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه بإقليم الوسط نور الدين بوميزة في تصريح لبرنامج منكم وإليكم بإذاعة منستير، أوضح أن هذا الإجراء يهدف إلى إعادة تعبئة المخزون المائي وتأمين التزويد لكافة المواطنين خلال فترة النهار، ومشيرا إلى عديد العوامل التي قد تخل باحترام توقيت قطع الماء.
6: ناوت عدنا لباس، كانت عندنا فما ايرادات في المياه نبهانا وقاقه في الوسط السنين، ما فماش ايرادات، ما فماش تساقطات كبيره في هذيك الليل، وهذاك علاش وقع الاشكال هذا. احنا في اول الصيف لاحظنا كم قصوص، فما الناس المناطق العليا تقعد ما تشربش وديما معاقبه، والمناطق الواطيه هي يعطلها الماء. ارتأينا قلنا علاش ما ناخذوش في الليل، نص الليل حتى 5 نتاع الصباح، وباش نعبيو الموارد المائيه نتاعنا في الليل. وفي النهار كي نطلقوا الناس كل تولي فما عداله بين المشتركين، كل يوم فما تقييم في العمليه، وعلاش الاسباب، فما مناطق قص عليها قبل ساعات مربوط بالطقس ما عادش لك القطع الكهربائي، صار كيتقطع لك القطع الكهربائي في مناطق بعيده ولايه اخرى نجيبوا لها الماء ياثر. احنا نحاولوا نتلافوا من نصف الليل بعد حتى كان مش قد مش ما قدمش حاجه كبيره، وقاعدين ندخلوا مع رؤساء الاقاليم، معنا خمس رؤساء الاقاليم من سوسو النسير الماديه، وحتى مع الاقاليم اخرى اللي نجيبوا الماء باش هما زاد ينقصوا باش يزاد يدعمونا. قاعدين نحسوا صحيح ممكن ما فيش احترام 100%، لكن احنا قاعدين كل يوم نقيموا في العمليه. احنا ما دابين المحطات تخدم كل متوفر، نعتذر للمشتركين ما ترى حرفائنا، لكن فما مشاريع كنت واخذ شويه برشا مشاريع نتاع عموميه قاعده مشاكل مقاولات ومشاكل تمويل ومشاكل برشا مشاكل.
3: عاين والي زغوان انطلاق أشغال مشروع حماية المدينة من الفيضانات على مستوى وادي بن حمودة أمسي، والذي يندرج في إطار تعزيز البنية التحتية للوقاية من أخطار الفيضانات وتأمين سلامة المواطنين والممتلكات. وتشرف على هذا المشروع إدارة المياه العمرانية بوزارة التجهيز والإسكان باعتمادات مالية تناهز 6 ملايين دينار، ويشمل تهيئة مجرى وادي بن حمودة بما من شأنه تحسين تصريف مياه الأمطار والحد من مخاطر الفيضانات التي قد تشهدها المنطقة خلال فترات التساقطات الغزيرة. بدورها تواصل بلدية صواف تنفيذ جملة من المشاريع الهامة بنسب متفاوتة في تقدم إنجازها، من بينها مشروع تهيئة مدينة صواف وبناء قصر البلدية باعتمادات مالية فاقت 5 مليون دينار. كاتب عام بلدية صواف عبد المجيد قويدري، ومزيد من التفاصيل في ميكروفون زميل حن العباسي.
0: المشاريع البلدية الجاري إنجازها قصر بلدية سواف كلفة 3.5 مليون دينار، بلغت نسبة تقدم أشغالها حاليا حوالي 98%، وإن شاء الله في غضون شهر يتم التسليم الوقتي لهذا المشروع. مشروع تهذيب أحياء مدينة سواف الممول عن طريق وكالة التهذيب والتجديد العمراني، بلغت نسبة تقدم أشغاله 50%، تكلفته في حدود 5 مليون دينار، ليشمل تهيئة وتعبيد مسالك، تمديد شبكة التنوير العمومي عبر فوانيس مقتصدة للطاقة، أرصفة حواشي طرق ومساحة خضراء، وتجديد شبكة الماء ساح للشراء. ثم ضمن مشاريع التهذيب حدي من السواف ثم زوز مشاريع ما زالوا مبرمجين في مرحلة الدراسات وآخر في طور التشخيص، اللي هو إنجاز سوق بلدي مازال بصدد البحث عن عقار مناسب بعد إجراء مرحلة الدراسات ومرحلة التشاركية مع المجتمع المدني وعلى المجلس المحلي. وفما إنجاز قاعة متعددة الاختصاصات اللي هي مش تكون الإشكالية العقارية تقريبا مفضوضة، لأن ثم تخصيص لكامل عقار مش يكون بجنب الملعب البلدي المعشب اللي تم إنجازه سابقا.
3: في سوسة وفي إطار تعصير خدمات البريد، ينتظر أن تشهد الجهة قريبا إعادة افتتاح عدد من مراكز البريد بعد استكمال أشغال تهيئتي، وذلك بالتوازي مع تواصل أشغال عدد من المكاتب الأخرى. كما ينتظر أيضا أن تشهد الجهة جملة من الأحداثات الأخرى. ملك السايحي المدير الجهوي للبريد بسوسة والمزيد.
1: بالنسبه لجهه سوسه عندنا بعض المشاريع اللي هي تو في طور الانجاز على غرار مكتب بريد سيدي بوعلي اللي فيها توسعه واعاده تهيئه، اللي ان شاء الله خلال الايام القادمه ان شاء الله باش يتم فتحه للعموم، مكتب في حله جديده. بالنسبه للمشاريع اللي ان شاء الله باش تنطلق قريبا، عندنا تهيئه محل جديد ولا مقر جديد لمكتب بريد منزل محطه يرجع بالنظر للمعتم سيدي بوعلي. مكتب بريد سوسه كورنيش تم غلقه بصفه مؤقته ان شاء الله باش نقوموا باعاده التهيئه والتوسعه نتاعو، وعندنا احداث جديد في معتمديه القلعه صغيرة، أحداث مكتب بريد جديد في منطقة حي المنازح فترة القادمة باش تنطلق إن شاء الله الأشغال نتاعو. مكتب بريد حي الزهور كيف كيف في إعادة تهيئة وتوسع إن شاء الله في إطار الدراسة، وعندنا مكتب بريد بوفيشة في دورة دراسة فيه إن شاء الله برنامج تاع إعادة تهيئة وتوسع، بالإضافة إلى إضافة عدد هام من الموزعات الآلية. إن شاء الله من هنا لمدة سنة تكون جميع مكاتب بريد كاملة النشاط بجهة سوسة مجهزة بموزعات آلية.
3: أعلنت مصالح ولاية القيروان في بلاغ لها عن إطلاق برنامج موسع لمقاومة الحشرات بالمأوي الريفية، يشمل تنفيذ عملية رش للمبيدات بواسطة الطائرات في عدد من المناطق الحيوية التابعة للولاية، وذلك انطلاقا من اليوم إلى غاية 18 من جويلية الجاري. ووفقا دائما لنص البلاغ، فإن التدخل سيستهدف 4 مواقع رئيسية، وهي المأوي القريبة من المنطقة الصناعية ضفاف وادي زرود بمنطقة ذرع التمار، المآوي الواقعة بين الطريقين الرئيسيتين رقم 2 ورقم 12، والمآوي الممتدة على جانبي الطريق الرئيسي رقم 2 في الجزء الفاصل بين وادي زرود ومنطقة المتبسطة. وفي إطار الحفاظ على السلامة البيئية وحماية الثروة الحيوانية، دعت السلطات الجهوية كافة مربي النحل بالجهات المعنية إلى ضرورة اتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة لحفظ وحماية بيوت النحل. وقد شدد كذلك البلاغ على أهمية التأمين خلايا النحل طيلة يوم عملية الرش وطوال 24 ساعة التي تليها. كما دعت مربي الماشية بوجوب الامتناع التام عن الرعي واجتناب المناطق التي شملتها عملية المدوات لمدة أسبوع كامل من تاريخ الرش. أخبار العالم، أين أعلن الجيش الأمريكي استهداف 90 هدفا عسكريا في إيران، وقد شملت ضربات أنظمة دفاع جوية ومواقع لتخزين الصواريخ والمسيرات وأصول أخرى، وذلك في أحدث موجة من الغارات التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية. فيما أعلن الرئيس دونالد ترامب انتهاء مذكرة التفاهم الموقعة في جوان الماضي، ملوحا بأن طهران ستواجه ما هو أسوأ بكثير إذا واصلت هجماتها. وفي المقابل أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم أنه استهدف قواعد عسكرية أمريكية في البحرين والكويت ردا على الضربات الأخيرة التي شنتها الولايات المتحدة على إيران، محذرا من أن ردوده ستتوسع لتشمل قواعد أخرى في المنطقة إذا تكررت الهجمات الأمريكية، بحسب بيان نقله التلفزيون الإيراني الرسمي. وقال محسن رضائي المستشار العسكري للمرشد الأعلى الإيراني على منصة إكس إن العدو المعتدي ومن سيسانده سيتعرضون لعقاب شديد. في غضون ذلك، دخلت إيران فجر اليوم المرحلة الأخيرة من مراسم تشييع المرشد الأعلى علي خامنئي، تمهيدا لمواراته الثرى في مشهد بعد مواكب استمرت 6 أيام في إيران والعراق، ووسط غياب لنجله وخليفته مجتبى عن الظهور. أصل بكم مستمعينا إلى نهاية هذه النشرة، وكان في أبرز عناوينها: جلسة عامة بالبرلمان منتظرة اليوم للنظر في مشروع مخطط التنمية للفترة 2026-2030، والسنة تؤكد أن قطع الماء في ولاية المنستير سوسة والمهدية هدفه تأمين التزويد لكافة المواطنين خلال فترة النهار. لكم أجمل تحيات نجلة عطيه بن محمد وحلمة فيالة، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط فتيان وفتيات للتكوين بالأكاديمية العسكرية والأكاديمية البحرية ومدرسة الطيران ببرج العامري لفائدة وزارة الدفاع الوطني، جيش البر وجيش البحر وجيش الطيران والمصالح المشتركة والمصالح الفنية والهياكل المركزية الراجعة بالنظر إلى الوزارة، ولفائدة وزارة الداخلية الإدارة العامة للحرس الوطني والديوان الوطني للحماية المدنية ووزارة المالية الإدارة العامة للديوانة ووزارة النقل الإدارة العامة للنقل البحري والموانئ البحرية التجارية بعنوان السنة التكوينية 2026-2027. كل الإرشادات المتعلقة بالانتداب والتكوين متوفرة بالموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الوطني www.defense.tn. آخر أجل لتقديم الترشحات يوم 19 جويلية 2026 عبر موقع الوزارة. لمزيد الإرشادات يمكن التواصل مع إدارة التعليم العالي العسكري والبحث العلمي بالقاعدة العسكرية بالعوينة على الرقم الهاتف 71 760 900.

0: في كل برمجة عنا جديد، برمجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية، برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم، برامج كل الألوان.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكل متابعينا وبكل من التحق بنا في الاستماع.
1: ولد بحر،
0: البحر في بلادنا ما هوش فقط مصدر للرزق، هو أيضا كنز من الثروات الغذائية اللي تزخر بأنواع عديدة من الأسماك، بعضها معروف لدى الجميع وبعضها الآخر يثير الكثير من التساؤلات والالتباس لدى المستهلك. من بين هذه الأنواع يبرز حوت النزلي اللي برشا منا يخلطوا ما بينه وبين أنواع أخرى ربما للتشابه في الشكل، رغم أن لكل نوع الخصائص متاعه وقيمته الغذائية ومميزاته. كيف نميز بين النزلي وما يشبهه من الأنواع الأخرى؟ ما الذي يجعل النزلي من الأسماك اللي ينصح بها المختصون؟ كيف نختار السمكة الطازجة ونحافظ في الوقت نفسه على ثروتنا السمكية؟ للإجابة عن هذه الأسئلة وأخرى يسعدنا أن نستضيف السيدة نوزة بوريغا، مديرة المعهد العالي لعلوم البحار ببنزرت. مرحبا بك ونورتنا من جديد.
2: صباح الخير ربح.
0: أهلا وسهلا بك.
2: صباح السعادة لمستمعي إدارة دوك إذاعة مونستير ومحبي فقرة البحر.
0: عرفنا بداية سيدتي الكريمة، عرفنا على حوت النزلي، شنية أهم خصائصه البيولوجية، وين ينتشر في السواحل التونسية، وهل يعد من الأسماك المحلية، وعليش برشة توينسا يخلطوا ما بينه وما بين أنواع أخرى؟
2: طيب اليوم ربح ولد بحر باش نحكيه على سمكة لحمها أبيض سهل الهضم، يحبوها الكبار والصغار، واللي هي النزلي.
0: نعم.
2: الأسهل اليوم باش نجيبوا عليهم، شنو سر الإقبال عليه؟ علاش برشا عائلات تختاروا للصغار؟ شنو قيمته الغذائية؟ كيفاش نفرقوا بينه وبين الصندر؟ البارحة عملنا حلقة كاملة للأسماك المياه العذبة وقلنا لي ثم أسماك تباع على إنها النظلي كما الصندر، وكيفاش يوصل من البحر لمائدة المستهلك. به دونك النظلي هو سمك بحري اسمه العلمي دونك ميرلوسيوس ميرلوسيوس، بالفرنسية نعيطوا له ميرلو، التوينسا يعيطوا نظلي ولا مغلو، انتي والجهة. هو سمك يعيش قريب للقاع، يعني من الأسماك القاعية، ويتواجد على جميع السواحل التونسية.
0: نعم.
2: طيب كيفاش نعرفوه ربح؟ لونه فضي رمادي، فمه واسع، فيه أسنان صغيرة حادة، يتغذى على أسماك صغيرة وقشريات، وهم حاجة اليوم كلمة مفتاح اليوم باش نقولها هي لحم رقيق. نصطادوه عن طريق الجر القاعي، وما ننسيوش لازم نحترموا الحجم القانوني المعتمد وعدم الصياد الصغار اللي أقل من 20 سنتي.
0: نعم.
2: وعليش ربح بتسألني عليش؟ على خاطر الهدف مش فقط حماية السمكة بل حماية قدرتها على تجديد المخزون.
0: نعم.
2: لازم نخليه غدوة ولادنا، لازم نخليه لهم أسماك في البحر الأبيض المتوسط.
0: نعم.
2: والسمك هذا ما عندوش فترة راحة بيولوجية، موجود على طول العام، وقلنا نعود لك لحم رقيق وعنده قيمة غذائية عالية. دونك القيمة الغذائية نتاعه كالعادة حكينا من أول حلقات ولد بحر نحكيه اللي بروتينات الأسماك عالية كيف كيف بالنسبة للنظلي، بين 18 و20 جرام بالنسبة ل 200 جرام لحم. وهو يعتبر سمك أبيض، فات حكينا على سمك الأزرق، حكينا على السردينة وعلى الماكرو، اللي وش نحكيه على سمك أبيض قليل الدهون إذا كان قارنوه بسمكة السردين for example، ولكن كما حكينا الأوميغا 3 يقعد عالي ديما في الأسماك هذية.
0: نعم.
2: فيه كيف كيف السيلينيوم، فيه الفوسفور، فيه الفيتامين بيدوز. واليوم قررت باش نحكي على خاصية متاع السمك هذية، اللي اللحم متاعه أبيض ناعم، عنده قوام هش، وركز لي على الكلمة هذي، سهل المضغ والهضم
0: بالنسبة للكبار والصغار خاصة.
2: ولا هيك تو باش نوصل لك بشويه بشويه علاش مركزه على انه لحمه ابيض ناعم وهش.
0: نعم.
2: مع طعم بحري خفيف، هكا تشم فيه ريحه البحر. باهي. البروتينات نتاعو هذيا ربح فيها الاحماض الامينيه الاساسيه اللي جسم الانسان ما نجمش يصنعها، فما حاجات جسمنا ما يصنعهاش نلقاوها في ولد البحر، ويحتاجها للنمو وبناء العضلات وتجديد الخلايا. وتوا باش نمشيو علاش بروتين نظلي سهل الهضم، على خاطر الالياف اللي فيها اقصر وانعم من عضلات بقيه الاسماك،
0: وزيد يقولوا ما فيش دهون برشا.
2: ما فيش دهون برشا دونك الهضم نتاعو ساهل. الدهون نعم. انا كي نقول دهون الاسماك نحكي على الدهون الغير مشبعه، الدهون الضروريه
0: نعم.
2: للجسم نتاعنا
0: نعم.
2: وتوا باش نحكيو على العضلات نتاعو اللي هي ما فيهاش نسبه كبيره من الكولاجين، وهيك علاش سهل المضغ.
0: صحيح احنا مادام نركزوا برشا على الكبار والصغار في علاقه بتناول الحوت هذا، لكن فما شريحه اخرى من الناس اللي يسمعوا فينا يقول لك اللي قاعد يتبع في نظام غذائي توا اللي يعمل في حميه يعاونوا سمك هذايا سمك النزلي
2: على الاخر
0: يعني نجم ينقص في الوزن كي يتبع الحميه بتناول هذا النوع من السمك.
2: بيان سيغ ما فيش دهون كثيره وسهل الهضم، والبروتينات نتاعو سهله الهضم بواسطه الانزيمات الموجوده في طرف جهاز الهضم نتاعنا نجم نهضموه بسهوله. وهيك علاش ربح لقب هذا النوع من الاسماك بسمك سمك الرضع
0: نعم.
2: والاطفال
0: نعم.
2: خاصه لعدم وجود الشوك في الحم نتاعو، وكذلك الكلمه اللي قلت لك بكريك اللي هو سهل الهضم. وهيك علاش يمكن ادخال هذا النوع من السمك في أكل الرضع ابتداء من حوالي 6 شهور، دونك وقت اللي يبدأ صغير في تنويع الأغذية متاعه مع بداية الأكل التكميلي
0: نعم.
2: نجم نرسو هذي الحوت هذي مع البطاطا والجزر والقرع نكونوا كلهم فورين فهمتني. وبالطبيعة من غير ما نذكركم يجب أن نشريوه مغلف بالثلج وطازج باش نحافظوا على صحة وليداتنا.
0: في النقطة هذه بالذات مدام نحب نسأل ديما نسمع الحوت الأزرق ما يتكنجلش، من الحاجات اللي نجم ننصحوا بها مستمعينا، هل يؤثر التجميد في جودة النزلي ولا في قيمته الغذائية؟
2: بيهابش نحكي لك، احنا قلنا السمك الأزرق في الحلقات الأولى متاعنا اللي السمك الأزرق فيه حامض أميني اللي هو الاستيدين، والحامض الأميني هذا الاستيدين إذا كان درجة الحرارة نتاعه قبل ما نكنجلوه قبل التجميد يكون درجة الحرارة عالية، الاستيدين هذا يتحول لاستامين ويعمل صدمة استامينية للمستهلك. فمن المستحسن إذا كان مش نجمدوه يكون نكون واثقين إنه اللحم هذاك متاع السمك يكون طازج والاستيدين ما تحولش استامين، خاطر الصدمة استامينية حكينا عليها مرة فاتت دونك تعمل نوع من الالرجي للمستهلك، يحس بك الحكة، يحس بالحمورية في وجهه، يحس بالصداع فهمتني. دونك احنا ما نجمدوه الا ما نبداو متاكدين
0: اللي هو من بحر
2: طازج اللي هو من بحر فوالا
0: نعم.
2: وحنرجع توا للسمك النزلي نتاعنا وحكينا قلنا هو معناها يتسمى سمك الرضع هكا ولا لا، وقلنا من 6 أشهر نجم ندخله في مكلة الصغار على خاطر فيه البروتينات النافعة للنمو السليم والدهون الغير مشبعة لنمو الدماغ والجهاز العصبي، كيف كيف الوظائف البصرية عند الطفل دونك يساهم في الوظائف البصرية عند الطفل وتحسين الملاعة داكوردو. دونك هذيا اليوم حبيت نسلط الضوء اللي هو النجم نعطيه للصغيرات نتاعنا، قلت لي نبداو ندخلوا في الاكل التكميلي مع الحليب ندخلوا له شويه ماكله
0: نعم.
2: دونك البارح ربح حكيت في حلقه البارح حكيت على سمك الصندر وكيفاش يتباع في بعض نقاط البيع على انه نزلي وفكرت البارح وقت نقدم في الحلقه اني نعمل بيناتهم مقارنه حتى المستهلك يولي نجم يفرق بيناتهم.
0: اعطينا شنو العلامات اللي تخلينا نفرقوا معناها ما بين النزلي والصندر؟
2: الصندر مغزلي يعني الشكل نتاعه، اما النزلي طويل ونحيف ونحيف جدا. راس الصندر مدبب وفيه فم وفيه انياب، اما النزلي راسه كبير شويه نسبيا مع فم واسع. واهم حاجه نجم نفرق بها بين زوج اسماك هو اللون، دونك الصندر باش يكون اخضر فاتح شويه فيه شويه خضريه ورمادي مع خطوط داكنه، والنزلي يكون ديما فضي ورمادي. اما بالنسبه للحم نجم نفرقوا باللحم في ربح، علاش؟ خاطر اللحم نتاع الصندر ابيض كيف ما اللحم النظلي ولكن يكون متماسك. بالنسبه للنظلي اللي قلنا الالياف نتاعو قصيره وكل شيء باش يكون لحمه اطرى فهمتني، مع العلم اللي هما زوز بيض هيك علاش يبيعوا
0: يغلطوا ما بيناتهم
2: يغلطوا بيناتهم
0: نعم.
2: دونك الميزه نتاعو عنده ميزه كبيره الصندر، ما قلناش حتى شيء كيف ما حكينا عليهم يعنيها البارح فهمتني. وهيك علاش ننصح المستهلك، هذه حاجه باش ننصح بها المستهلك ما يشريش الحوت كي يمشي للمارشي يشري دي مغسو ولا فيليات على خاطر الربح بعد ما ننزعوا الجلد والراس يصعب التفريق بيناتهم دونك ديما اطلبوا تشوفوا السمكه كامله ومن بعد اطلبوا اذا كان انت مزروب وتحب تروح واحد طيب وتحب يقصهم لك هو وينظفهم لك. دونك من بعد ذيك بعد ما تشوف السمكه كامله اطلب منه انه يقصهم ورسويت ولا ينظفهم ولا يعملهم فيليات باش يسهل سهل على روحك كي تروح للدار تلقاهم حاضرين باش تطيبهم.
0: نعم شكرا جزيلا لانه الوقت انتهى للاسف. شكرا على هذه
2: البركه جست في ربح باش نكمل بها. المستهلك لازم يعرف ينزل لي والصندر مش نفس السمكه, نظل سمكة بحرية وصندر سمكة مياه عذبة. الزوز عندهم قيمة غذائية عالية والفرق بيناتهم في الشكل وقوام اللحم. وأهم نصيحة ديما اشتريوا السمكة كاملة وتكون ديما مغلفة بالثلج باش مش من تفاديو الغش وكيف كيف نحصلوا على سمك طازج. وشكرا ربح عايشة
0: يعطيك الصحة. شكرا جزيلا ليك على كل الإضاءات العلمية القيمة هذية اللي ساعدتنا على التعرف أكثر على حوت النزلي وفهم الفروق بينه خاصة بين الصندل حتى يكون المستهلك أكثر وعي عند شراء وأكثر حرص على تثمين خيرات بحرنا والمحافظة عليها للأجيال القادمة. غدا يتجدد الموعد معك دائما ضمن بشائر الصباح. خليكم معنا في مواصلة استقبال الصباح ضمن منوعة الصباح بشائر الصباح.

0: ونسير الزريبة صوف زهوان على الموجة 104.7 إذاعة
1: المنستير 104.7 خبر ورخبر
2: الموجة ورا الموجة
1: جديد كل نهار
2: الموجة ورا الموجة
1: كل ساعة

0: في استضافات على إيقاع الصيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة من ماضي ثلاثة للخمسة وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة وعلى كل موجة ثم ما يتقال.
1: القيروان ما هيش مجرد مدينة على خريطة الوطن، هي ذاكرة تونس، هي ذاكرة تونس النابضة، هي عاصمة الروح، لأنه في القيروان تتعانق أصالة التاريخ مع دفء الإنسان. في أزقتها العتيقة تحكي الحجارة قصص الحضارات، وتفوح من أسواقها رائحة التراث، ويصدح من جامعها العريق نداء يلامس القلوب. نحط الرحال في القيروان، مدينة العلم والفنون والصناعات التقليدية، لنكتشف القليل القليل من سحرها، ونبعث إليها في هذا الصباح رسالة حب ووفاء، لأنها ببساطة قطعة من الروح.
2: عسلام عسلام.

0: يا اخوان اول مره بشوف اشي زي هيك، معقول هذا في تونس؟
1: مش طبيعي،
0: طلعوا على مدى طريقك كامل، طريق كامل كله اسوار، ايش قصه الاسوار هاي؟
2: هذا ما همش اسوار، هذه وسيله، يعني انت يا انت تشوفها تدخل سور، ولكن هي فوقها الكل يتعدى ماء، هذا مسرب مياه من زغوان، كان الرومان يجيبوا من زغوان الماء حتى قرطاج، مدينة قرطاج.
0: لما تيجي تونس وما بتعرف، يعني ما بتعرف هاي الأماكن، خلاص تروح تونس بيقول والله تونس ما فيها شيء الواحد يشوفه.
3: تونس بحر كهو، تونس ليزوتيل، ما تونس تونس الجبل،
0: تونس الطبيعة،
3: غابات تونس، الليجرات تونس، برشا حاجات، الصحراء.
0: وكيف نشفى من حب تونس؟ هاي هيك الأجواء في تونس، الأجواء اللي ما بتشوفوها أبدا في أي مكان في العالم. هاي الكسكسي التونسي أخيرا،
4: هذا الكسكسي التونسي في خضرة، في لحم علوش،
0: في لحمة وبطاطا وبيض.
5: أي سلامة
2: عسلامة،
5: أي شك
6: عسلامة عسلامة يا تونس عسلامة،
7: محلاها بلادي.

تحية إلى القيروان، إلى بنزرت، إلى العاصمة تونس، إلى صفاقس، إلى سيدي بوزيد، إلى كل مدنة تونسية، وإلى زغوان الأبية ومميزاتها الحضارية التاريخية الكبيرة، من معبد المياه إلى رائحة النسر وكل مميزات زغوان ومختلف مدننا التونسية.

نزلت الحجرة الحجرة وشقت بروح على الرملة الحمرة الحمرة تجري وتدور نزلت الحجرة.

0: صباح النور، أهلا وسهلا ومرحبا بكل من التحق بينا في الاستماع لاستقبال الصباح مع إذاعة المنستير. 44 دقيقة بعد 8 صباحا الوقت الآن في إذاعة المنستير، نمضي إلى آخر فقراتنا في البشير.
1: على عين المكان،
0: في إطار البرنامج الوطني للأنشطة الصيفية والسياحة الشبابية تنطلق فعاليات البرنامج الجهوي المدن الشاطئية للشباب سباحة وتنشيط. هذا موعد صيفي يجمع بين الترفيه الرياضي

0: نادرة والكلمة ليك.
1: صباح النور ربح، مرحبا بيك ومرحبا بكافة مستمعي إذاعة منستير، والإنه التفاصيل ما شاء الله معناتها.
0: نعم.
1: دونك معناتها تنطلق أو انطلقت بالأحرى فعاليات البرنامج الجهوي سباحة وتنشيط. البرنامج هذا يستهدف شباب المعتمديات الداخلية لولاية المهدية، وتشرف عليه المندوبية الجهوية للتربية بالمهدية. طبعا نحكي هوني على المركب الشبابي بالمهدية.
0: نعم.
1: التظاهر هذه انطلقت كما كل سنة بشاطئ التبسوط، وانطلقت زادة ربح تزامنا مع انطلاق خط شركة النقل بالساحل اللي يربط سويسي ولاد الشامخ بومرداس بمدينة المهدية. الخط هذايا اللي معناتها ذهابا ينطلق من الساعة 6 صباحا ومساء معناتها في الرجوع المطلع 2:30، اللي هي بصفة ظرفية يعني بمناسبة فصل الصيف.
0: نعم.
1: البرنامج هذايا يشمل الشباب، كما أمس مثلا الانطلاقة كانت بشباب معتمدية بومرداس، نحكيو هوني على عمادة تيكركر وبهلال علي. كل يوم معناتها يتم اختيار شباب من مختلف المعتمديات والعمادات الداخلية لولاية المهدية. ثم أنشطة معناتها أنشطة شاطئية، أنشطة بحرية يتم ممارستها، وإلى جانب ذلك ثم أنشطة توعوية كما السنة مثلا الانطلاقة كانت بحملات نظافة في الشاطئ، حملات توعية اللي هي مهمة جدا جدا جدا مع انطلاق الموسم الصيفي في إطار رسخ قيم المواطنة إلى آخره. دونك هذا هو تقريبا البرنامج باش يشمل عشرات الشباب، ما نجموش نحصلوا العدد، وانما يعني لانه كل يوم معناتها ثم شباب من المعتمديات الداخليه ينتفعوا بهذه او بهذا البرنامج، اما تقريبا هذا هو ربح.
0: نعم، شكرا جزيلا لك، يعطيك الصحه نادرة على كل هذه.
1: لو تسمح ربح، فقط لو تسمح نحب نفكر أنه نفس المركب الشبابي اللي هو يشرف على الأيام هذه وعلى التظاهرة هذه باش ينظم يوم السبت 11 جويلية، باش ينظم دورة جديدة، دورة تدعى بدار الفرص. مهم جدا الشباب اللي يحب يخدم، اللي يحب عنده طموح أنه يخرج لألمانيا، أنه يشوف معناتها فرص متاع تشغيل في ألمانيا. يوم السبت السبت هذايا المركب الشبابي بالمهدية باش ينظم دورة تدعى دار الفرص، يعني مركب شبابي شرفة باش يفتح أبوابه، باش يكونوا مشغلين من ألمانيا، باش يكونوا معناتها مكاتب تشغيل.
0: نعم.
1: إلى آخره الوسطاء، وأيضا طالبي الشغل أصحاب الشهادة العليا أو غيرها معناتها اللي معناتها عندهم الشهادة والكفاءة وعندهم المواصفات اللي تخليهم ينجموا يخدموا معناتها في ألمانيا، ينجموا يشوفوا يكتشفوا يستفسروا لما لا، زاد معناتها يلقاو فرصتهم يلقاو بلاصتهم لما.
0: نعم.
1: لا
0: نعم، شكرا،
1: نعلن عليه.
0: يعطيك الصحة، شكرا لك يا نادرة، وإن شاء الله نهارك طيب، إلى اللقاء.
1: شكرا، شكرا.
0: إذن نوصل معكم هكا إلى ختام هذا اللقاء من بشائر الصباح. شكرا على التفافكم حول موجات إذاعة المونستير. نذكر باللي احنا اقترحنا مسابقة، قلنا ما هي عاصمة الزريبة الزربية عفوا في تونس، مدينة جابس ولا مدينة المونستير ولا مدينة القيروان. الكثير من الإجابات اللي وردت على صفحة راديو المونستير، الإجابة الصحيحة طبعا مدينة القيروان وبلا شك وبلا منازع. والرابح في المسابقة هذه يفوز بوصل شراء بقيمة 100 دينار من إهداء مزالي جيسام المونستير. الحظ ابتسم هذا صباح لإيمان هباشي الغزي، مبروك يا إيمان، وإن شاء الله الحظ يبتسم في باقي الأيام لأوفياء آخرين لإذاعة المونستير. مرحبا بكم ديما في تواصل وتفاعل معنا مع مختلف فقراتنا اللي نقترحوها عليكم في المنوعة الأولى على موجاتنا بشائر الصباح. قبل ما نقولكم بسلامة حبيت نذكر اللي انتم اخترتوا أغنية الختام هي أغنية تونسية مزيانة، هو صوت تونسي خالد، هو الفنان الكبير علي الرياحي اللي دخل في منافسة مع عليا، زوز يقدوا أصوات جميلة.

جدا من أجمل الأصوات التونسية ومن أجمل ما أنجبت تونس في مجال الموسيقى. نخليكم ميلة مع للرياح مسك الختام. نهارك زين. شكرا على محبتكم على وفائكم لإذاعة المنستير. أجمل تحيات كل الفريق وإلى اللقاء.

تمر في عراس بلادك تعدى تحيا للدايم ما تبخلش تغالي الدين برزقك المولى قايم اخدم وارفع راس بلادك تسعد تحيا للدايم ما تبخلش

الشجرة الشجرة غنيتو حلوة يا مفرا مدى حياتك بنظرة سلي كذا كنت حزين والعصفور من شجرة لشجرة غنيته حلوة يا مبهى

ميه كيف تظهرها يا محلى صوتها لبنين، وعلى بصول ورد الاحمر يتماير ونسمع ليله، وميه كيف تظهرها

إشهار. تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قص المعارض بالساحل بالمعرض الدولي مفروشات لبسة وأكسسوارات موبيليا وجهازات بتخفيضات كبيرة في الأسعار. إما لزورونا من 3 إلى 19 جويلية بقص المعارض بالساحل الساحلين بجنب الملاحة المنستير.

0: تصدح بالأنغام تصدح بالأنغام يا فرحة الدنيا.
1: إشهار
2: في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومدامنا على موجة الفانسي ملاخوذ لوفر فانسي تاع تيتي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تيتي.
3: التاسعة إشارة الوقت على موجتنا. إلى موجز الساعة التاسعة للأخبار. صباح الخير، نهاركم طيب مستمعينا، وأهلا بكم دائما على موجاتنا. كلف رئيس الجمهورية قيس سعيد رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري لدى استقبالها أمسي كلفها بترأس مجلس الوزراء للتداول في عدد من مشاريع القوانين والأوامر. كما تعرض رئيس الدولة لدى هذا اللقاء لعدد من الأحداث التي تتواتر بشكل مرتب للتنكيل بالمواطنين بهدف تأجيج الأوضاع، مؤكدا أن الشعب التونسي سيحبط الترتيبات المكشوفة في الداخل والخارج خارج على السواء. تنتظم اليوم بمجلس نواب الشعب بداية من الساعة 10 صباحا جلسة عامة للنظر في مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030. وكان وزير الاقتصاد والتخطيط أكد أن الأهداف الاقتصادية الكبرى للمخطط الخماسي تستهدف تحقيق نسبة نمو تقدر ب 4.2%. انطلقت أمس أشغال مشروع حماية مدينة زغوان من الفيضانات على مستوى وادي بن حمود الذي يندرج في إطار تعزيز البنية التحتية للوقاية من أخطار الفيضانات وتأمين سلامة المواطنين والممتلكات. وينجز هذا المشروع أو تنجز هذا المشروع إدارة المياه العمرانية بوزارة التجهيز والإسكان باعتمادات مالية تناهز 6 ملايين دينار. تولى عوان مصلحة الطرقات والشبكات ببلدية سوسة تركيز ممر خاص بالأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى كورنيش بوجعفر، كما تتواصل أشغال تركيز المظلات الوقائية من أشعة الشمس. وتندرج هذه التدخلات ضمن برنامج البلدية الرامي إلى تطوير البنية التحتية للفضاءات العامة وتيسير تنقل أصحاب الهمم وتعزيز جاذبية الوجهة البحرية للمدينة. تكون السماء اليوم صافية إلى قليلة السحب على كامل البلاد، وتشهد الحرارة ارتفاعا وتتراوح القصوى بين 34 إلى 38 درجة بالمناطق الساحلية، والمرتفعات بين 38 و 42 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي. هذا وتهب الريح شمالية غربية بالشمال والوسط ومن القطاع الغربي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة، ثم تتجه من القطاع الشرقي بعد الظهر بالجهات الشرقية وتتقوى نسبيا قرب السواحل وبالمرتفعات. نشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، نلقاكم تمام الساعة 10 في موعد إخباري قادم. إلى اللقاء.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: هذا البرنامج برعاية
2: أي تبعني
3: وين؟
2: إن ربحك وتربحني.
3: كيفاش؟
2: مع باريناج مايقات متاع قات أسيرونس اللي ربحني 100 دينار على تأمين كرهبتي كي نعملك باريناج وتولي مأمن كرهبتك عند قات أسيرونس، وانت زادا كي تولي كليون وقتها تنجم تباريني صحابك وعائلتك وتربح 100 دينار على كل باريناج تعملو، وزيد تتمتع بالضمانات الكل.
4: باش تشارك في الباريناج مايقات اتصل بالأجنس متاعك وإلا عمر الفورمولير على gat.com.tl.
2: مع قات أسيرونس تبعني نربحك وتربحني
5: في التأمين.

0: صباح الخير، صباح النور، وسهلا بكم مستمعينا الكرام، منورين في متابعة عدد متجدد من برنامج في التأمين. لقاء جديد يجمعنا بكم، يبدأ توا يتواصل إن شاء الله إلى حدود الساعة 10، ومن خلالك العادة نوصل في مواضيعنا ذات العلاقة بالتأمين رفقة الأستاذ محسن قبوج مستشارنا القانوني للبرنامج. نقول أهلا وسهلا بك، مرحبا، منورنا برشا.
1: أهلا وسهلا رفقة، صباح النور، وتحية ليك وتحية للفريق العام من صباح، تحية لكل وفي إذاعة منسير عبر مختلف برامجها. شكرا لكم على هذه الاستضافة المتجددة.
0: يعيشك، بارك الله فيك، وشكرا لحضوركم معنا، نورتنا برشا ومنورنا ديما بمختلف ما تقدمه من معلومات في المجال التأمين، والتأمين اللي يبقى ديما فيه برشا إجراءات، جانب إجراءات وجانب يلزم يكون فيه نوع من الثقافة القانونية والتقنية، على خاطر مربوط برشا حاجات. أولا قراءة العقد، وقبل قراءة العقد هل أنه اللي احنا طالبينه هذاك هو الموجود في العقد وإلا لا؟ خاطر في بعض الأحيان أحلامنا وطموحاتنا كبيرة برشا، ولكن اللي خذيناه وشريناه في العقد موش هذاك بالكل، وإلا جزء قليل من اللي احنا طالبينه. أستاذ،
1: هو أكيد اليوم التأمين أصبح من الضروريات ومن الأساسيات، ما عادش نحكيو عليه معناها كإجراء إلزامي فرض المشرع من جهة، لكن بيدنا معنا بالحياتنا اليومية وفي علاقتنا ببعضنا وفي مشاغل الحياة وتشعبها وتنوعها، أصبحت مسألة التأمين من الأساسيات اللي يسحقها كل إنسان. لكن نشوف في المباشرة وفي الممارسة ديما فما تفاصيل، هي مش تطلبش دراية كبيرة، لكن تطلب متابعة، طلب إنسان اللي تتعامل معه يكون مليء بالمادة المطلوبة ويحكي لنا معناها ويفسر لنا كيف نتعاملوا معهم، لأن احنا نقصوا مكاتب التأمين في أغلبنا الناس معناها ما عندنا حتى فكرة نعرفوا لو فما تأمين باش نمشيو نأمنوا. كل الثقة نتاعنا في مكتب التأمين اللي نتعاملوا معاه، مكاتب التأمين هذه مع الأسف مش كل مكاتب التأمين عندها نفس الدراية ونفس الحنكة في الأعوان نتاعها، فما بعض مؤسسات التأمين تقوم بمعنى انتداب معنى أشخاص من ذوي الكفاءة وبخلاف الكفاءة اللي عندهم، فما دورات تكوينية تصير بصفة دورية، لأن نعرفوا أنه القانون ينجم يتغير ونجم يتبدل، وفما البعض من مؤسسات التأمين اللي العلاقة بيك معناها لا تتجاوز أنه يقبض منك معلوم الاشتراك ويعطيك الوصل نتاع التأمين وتنتهي العلاقة في هذا. مش هذا هو التأمين، التأمين يزمنا نقعد مع بعضنا، يزمنا نعرفوا على شنو أمننا وشنو الامتيازات والمخاطر اللي أمننا عليها، وشنية التعويضات اللي نجموا نتحصلوا عليها مقتضيات التأمين، كيفاش نتعاملوا مع عقود التأمين، فماشي أجيال نتاع سقوط، فماشي إجراءات محمولة علينا كمستهلكين لعقود التأمين، وبطبيعة الحال هذا ما ينجم يفيدنا به كان الناس اللي نتعاملوا بهم مباشرة. في غياب هذا احنا لازم تكون عندنا فكرة ولو أساسية، لأنه كي نعملوا عقد تأمين يزمنا عندنا مسؤولية، يزمنا نقراه، خاصة الشروط العامة، راهو كل عقد تأمين مهما كان نوعه ومهما كانت الأشياء المؤمن منها ولا المخاطر المؤمن منها، وسواء كان تأمين إلزامي وإلا تأمين اختياري، راهو كل عقود تأمين، كل عقد تأمين راهو ملحق وجوبا بشروط عامة، وأنه من حق كل متعاقد مع مؤسسة التأمين أنه قبل ما يخرج من مكتب التأمين يطالب بهذا الكتيب الذي يحتوي على الشروط العامة، وياخذ ويقراه ويفهم التفاصيل اللي فيه، وحتى كان قراه واخذ شويه وقت وهزه معاه المنزل نتاعه وقراه ولقى حاجات ولا فيه معناها مسائل تبدو له مش واضحه ما فيها باس، يرجع لمكتب التامين نتاعه ويسال ويستفسر باش يكون على درايه تامه، لانه هذاك العقد هو هذاك شريعه المتعاقدين، هذاك اللي باش يربطنا مع الشركه، هذاك اللي باش يربطنا مع مؤسسه التامين. خذوا كي يصير الحدث اللي من اجله تم التعاقد وش نطالبوا بالتعويضات، حتى لانه جابه بانه هذاك ما يدخلش في التعويضات، ولا ان تجاوزنا اجل قانوني الاعلام اللي هو 5 ايام، ولا ما علمناش باجل ما علمناش باثر كتابي الى اخره من المسائل اللي كي تاخذ الكتيب هذاك وتقراه تلقى فيه كل المسائل دي. تقول لي الكتيبات هذوما والشروط العامة أغلب ولا العديد من مؤسسات التأمين تستعمل في اللغة الفرنسية، نقول لك راهو هذاك ماهوش قانوني، راهو القانون التونسي والمشرع التونسي أوجب وألزم على كل مؤسسة التأمين منتصبة بالبلاد التونسية أعداد كراس أعداد شروط عامة أو كراس من الشروط العامة محرر باللغة العربية وجوبا، وتبقى النموذج معد مسبقا من الهيئة العامة للتأمين، وكل مؤسسة تأمين تتجاوز هذه المسألة تعرض نفسها إلى عقوبات وإلى مساءلة إدارية من قبل الهيئات المسؤولة ومنها الهيئة العامة للتأمين. هذاك علاش كي ناخذ كتيب نتاع شروط العمل اللي أخذ التأمين، شروط العمل اللي أخذ التأمين، باش تلقاو فيه كل ما هو محمول علينا وكل الامتيازات وكل إجراءات محمولة على كل طرف منا. هذاك العقد اللي يلزمنا وهذاك اللي نتعاملوا به، وهذاك علاش ديما ننصح نقول بربي كي نعملوا عقد تأمين، حتى اللي عنده موقع تأمين توا سريت مفعول، ما عندكش الكراسة نتاع الكتيب نتاع شروط العمل، تنجم تتصل بأقرب مكتب للتأمين التابع للمؤسسة نتاعك وتطلب نسخة، ومن حقك باش يكون عندك نسخة من الشروط العمل اللي أخذ التأمين اللي يربطك مع المؤسسة ذيك، لأنه هذاك القانون اللي ما بيناتنا، بيناتنا قانون هو منظوما بالشروط العامة لياخذ التأمين. إذا أخذنا الشروط العامة وقريناها وفهمناها وطبقناها تولي باهية وسهلة التأمين، ويولي معنا التعامل يولي سلس، والنجم معنا نتعاملوا معنا بأحسن صورة للتأمين، ونوفروا أكثر الضمانات وأكثر من المزايا اللي توفرها عقود التأمين هذه.
0: يعطيك الصحة بارك الله فيك، شكرا جزيلا أستاذ. اليوم باش نطلقوا موضوع الحقيقة احنا حكينا فيه برشا مرات، لكن المرة هذه بأكثر نجم نقولوا تفاصيل بأكثر إصرار، على خاطر الحوادث اللي قاعدة تسبب فيها النوعية هذه من وسائل النقل هي حوادث كبيرة برشا وخطيرة جدا. الدراجة النارية وما أدراك معضلة كبيرة برشا اليوم، خطر على سائق الدراجة النارية، خطر على المترجل، خطر على سائق السيارات والشاحنات وغيرها. اليوم هالوسيلة هذه متاع النقل المفروض أنها تسهل حياة الناس أصبحت تتسبب في كوارث. عندي صديقة البارح نحكي معها ما عجبتنيش برشا، معناها حسيتها متقلقة مريضة تهزي روحها بالسيف، قالت لي تعرضت إلى حادث مرور الأسبوع الفارط وكان سببها اصطدام دراجة نارية بها هي. تقول أنا باش نقطع الطريق، تقول وقف لي معناها الواجيست معناها وخليني معناتها نتعدى. قالت بورتون معناتها غزرت يمين ويسار، ولكن تطلع لي فجأة دراجة نارية من نوع الفرزة دوب على اليمين، وقالت منفر بروحي كان طلعت الفوق وهبط وبعد ما حاسش بالدنيا، معناتها بإحساس بألم كبير برشا. قالت كل يوم ما تطلع عندي حاجة توجع فيها، كل يوم ما نمشي نصور نلقى تركينة توجع فيها وبرتي توجع فيها وعضي يوجع فيها. قالت الأولاد معناتها كانوا زوز على درجة نارية، قلت لها تبعتهم شي، قالت لي هما مفجوعين تلمو جاو قرقوا وقت أشو بربي بربي بربي سامحنا على خاطر ماشي في بالهم الضربة بالدرجة النارية، معناها متاع كيما ضربة المنكب، معناتها تعديت يا ستار سماح سماح. وهي تتسبب في مشاكل كبيرة برشا، مرا ربة بيت شؤون الكل وقفت مع إحساس بألم فظيعة، ومش هذه فقط، فما ناس أخرين اللي هما كانوا نتيجة معناتها عرضة للحادثة ذي وهما اللي توفوا على عين المكان باعتبارهم سائقي درجة نارية. اليوم برشا من المواطنين قاعدين يتشكوا أيضا من تصرفات بعض سائقي درجة نارية، واللي نشوف فيهم الكورتيج متاع العرايس، ولينا نسمع في, في, في, في أصوات مزعجة للغاية، ولا كل واحد يتباهى بعدد درجة نارية اللي تصاحب الكورتيج متاع العرس، ولينا نسمع فيهم في القويل وبعد نصف الليل بمعناها أصوات مزعجة تزعج راحة المتساكين والساكنات. ساعات العبد يقول لنا كي نقولوا راحة وسكينة نقولوا بلدية وين بلدية، كي نقولوا مثلا إضرار بالغير نقولوا أمن وين الأمن. اليوم فما تجاوزات كبيرة برشا قاعدة تصير، أبار إنهم مش قاعدين يلبسوا في الخوذات، أبار إنهم مش مأمين على درجة النارية، أبار إنهم ضاربين بكل إشارات المرور وقانون الطرقات عرض الحائط. اليوم يهوما ضحايا الحوادث، يهوما متسببين في حوادث، إلى متى ولا إلى أين؟ شنو باش نوصلوا معناها بهالاستهتار باستعمال الدرجة النارية؟ شكون السبب في تدخيل الفرزة للبلاد اللي دخلهم إلى ندراع عارف روحه علاش قادم وإلا لا؟ الولي اللي يشري لولده وللبنته فرزة عارف علاش قادم وإلا لا؟ الصغير اللي يشريها عارف روحه علاش قادم ولا؟ الدولة التونسية اللي تشوف اليوم في آلاف المليارات اللي تراق على الأرض بالإضافة إلى رأس المال البشري عارفة روحه علاش قادمة ولا يا أستاذ؟
1: هو أكيد رفقة، أشوف معضلة الدراجات النارية ما حبش تشوفها في البلاد، ولأنه فما العديد من الهنات والعديد من المخالفات والعديد من التجاوزات التي تحمل مسؤوليتها الجميع. نبداو بالولي اللي يوفر الدراجة النارية هذه وينزل عند رغبة الأبناء نتاعو، ونبداو بمؤسسات اللي تتولى معناها البيع هذه الوسائل من وسائل النقل. عندك اليوم أشوف اليوم نحكي لك على الدراجات النارية، ونزيد نقول لك قريب شنو اليوم نحكيه على الدراجات اللي ما يعبر عنه بالبتروتينات، الدراجات الكهربائية خاصة هذيك ولت أخطر، نقول لك أخطر لأنه يمشي على زوز عجالي وما يتحكم فيه حتى معنا ما يتحكمش في الكليبر نتاعه وينجم يكون معنا عدد عرض الحوادث خطيرة. معضلة الدراجات النارية في تونس أنها تتسبب في حوادث مرور تتسبب ترتب عليها أضرار بدنية معناها خطيرة، وفي كثير من الحالات ترتب عليها حالات وفاة معناها لا قدر الله، والإحصائيات تبين أنه نسبة كبيرة من حوادث الطرقات اللي تصير في تونس يتحملوها سواق الدراجات النارية، وهذا يرجع لعدة أسباب. أهم الأسباب أنه الناس هذوما ناس يتعمدوا سياقة الدراجات النارية في مخالفة منهم للقوانين والمنظمة اللي مثل هذه المسألة، لأنه اليوم نحب نقوله اليوم سياقة الدراجة النارية مهما كان حجم وقوة المحرك نتاعها تستوجب على السائق أن يكون متحصلا على رخص السياقة. لا يجوز لأي كان أن يتولى سياقة الدراجة النارية مهما كانت سياقة الاستوانة نتاعها دون أن يكون متحصلا على رخص السياقة، وأن كل مخالفة لذلك تعد جريمة ويعاقب مرتكبها من أجل السياقة بدون رخصة. ونعرف نقول السياقة بدون رخصة إضافة إلى التتبع الجزائي هذه واللي فيها عقوبة تنجم تكون عقوبة سلب الحرية وعقوبة سجنية كيف كيف فيها تعفيها تأثير على سريان عقود التأمين. ثم من ناحية المواصفات الفنية العديد والعديد من درجات نارية اللي تتجول في بلادنا غير مطابقة المواصفات الفنية اللي جات بها مجلة الطرقات. ثم أنه السائق هذا اللي هو يكون ما عندوش رخص سياقة تلقاه يتعمد السياقة هو ما عندوش السن القانوني، يعني إضافة إلى رخص سياقة راهو يحجر سياقة الدراجات النارية مهما كانت قوة الاستوانة نتاعها لمن كان عمره أقل من 16 عام. كل صغير عمره أقل من 16 عام فهو محجر عليه وممنوع عليه معناها سياقة الدراجة النارية، والسياقة معناها دون السن القانونية كيف كيف حالة من حالات استثناء الضمان. حاجة أخرى السياقة تستوجب وجوبا على السائق أن يكون معناها لابس ومرتدي للخوذة الواقعة من الصدمات. اليوم أنا نشوف تقريبا بشوي من الذكريات الخوذة يعني معناها السنوات الأخيرة قل وأنا در باش يعرضك معناها تعرضك دراجة نارية سايقها معناها مرتدي للخوذة، وذلك رغم الحملات ورغم التوعية ورغم المراقبة المرورية على الطرقات، لكن المعضلة تاع الدراجة النارية الحقيقة نتحمل بكل مسؤوليتها. واليوم كي نحكيو عليها راهو نحكيو عليها مش باش نعاينوها فقط، لأن نسعى إلى تجاوز الإخلالات هذه والمخالفات هذه، لأنه في تجاوزها وقتها نولي نحكيو على طريق آمن ونحكيو على سياقة مثالية ونحكيو على سائق مثالي وغيره. في كل هذا زاد كيف كيف مشكلة أخرى كبيرة وهي اللي باش نحكيو فيها اليوم، الدراجات النارية من العربات البرية التي أوجب المشرع التونسي على مقتضى الفصل 110 من مجلة التأمين تأمين المسؤولية المدنية لصاحبها. يعني كل صاحب دراجة نارية يحجر عليه وضع دراجته النارية في الجولان بالطريق العام قبل أن يتولى معناها إبرام عقد تأمين يغطي مسؤوليته المدنية على الأضرار المادية والبدنية التي يمكن أن تلحق بالغير من جراء استعمال هذه العربة. واليوم كي نقولوا التأمين إلزامي للمسؤولية المدنية لصاحب الدرجات النارية راح نقولوا فما جزاء. اليوم ما ننساوش اللي الفصل 115 من مجلة التأمين التونسية يعاقب بخطية من 100 دينار إلى 1000 دينار وبالسجن من 16 يوما إلى 3 أشهر أو بإحدى العقوبتين كل مخالف لمقتضيات الفصل 110 من مجلة التأمين. يعني كل من يضع درجة النارية في الجولان وعندوش تأمين راهو يعرض نفسه إلى التتبع الجزائي وتقع حالته على الدائرة الجناحية من أجل عدم تأمين المسؤولية المدنية، والعقاب نتاعها باش يكون من 100 إلى 1000 دينار، وبالعقاب سلب الحرية نجم يوصل من 16 يوما إلى 3 أشهر. هذا معناها ما جاء به القانون في الفصل 115 من مجلة التأمين. وبالتالي احنا شخلينا من هذا كل يسمى كل نتجاوزهم، الأحسن أن نكونوا في وضعية نظامية. جي من الجانب الآخر تلقى العديد والعديد من أصحاب الدراجة النارية يقول لك باهي قلت لي أنت تو أنا يلزمني نأمن مسؤوليتي المدنية، أو أني إذا كان ما نأمنش ونتجول بالدراجة النارية نلقى روحي في وضعية مخالفة وضعية تبع زي هاني ما نلقاش التأمين، فما صعوبة في إيجاء خلينا زاد نقولوا في إبرام عقود التأمين مع أصحاب الدرجات النارية، وأن هنالك العديد والعديد من مؤسسات التأمين المنتصبة في البلاد التونسية ترفض للأسف نقولها ترفض ولا تقبل معناها تأمين المسؤولية المدنية لأصحاب الدرجات النارية. لا أسبابها لها تعلتها تتسمع وتوضع على طاولة النقاش وتسعى الجهات المعنية للتفاديها، أما ما في كل الحالات لا يقبلوا مثل هذا المنع ولا يقبلوا مثل هذا التصرف، لأنه حتى مجلة التأمين التونسية رأي تعاقب مؤسسة التأمين التي ترفض إسناد مثل هذه الخدمات لمن يطلبها، وبالتالي المعادلة ما بين ضرورة التأمين وعدم وجود التأمين حقيقة، هذه المعادلة اللي نحاولوا مع بعضنا نشوفوا شنو هي أسبابها وعلاش تصير المسائل هذه، وشنو هي الآليات اللي أخذتها سلطة الإشراف والهيئة العامة للتأمين ووزارة المالية بالخصوص، وشنو هي زيادة المقترحات اللي يمكن يقترحوها أهل القطاع بالخروج من هذه خليني أقول الأزمة ولا من هذه الإشكالية.
0: يعطيك الصحة بارك الله فيك، شكرا جزيلا، برش عديد في الموضوع هذي. إن شاء الله نبدأ بعد قليل مع سي عبد العزيز العبيدي خبيرنا في مجال التأمين. خبيرنا في مجال التأمين.
1: أول مجهول تحية عبد العزيز، بالحق كل ما قصدناه ولا ولقينا تعاون هو وكل الفريق الحقيقة سي أشرف المجموعة الكل نتاع الأصدقاء اللي انتصلوا بهم وكلهم مختصين في مجالهم وتبارك الله عليهم، وإن شاء الله تواصل الشراكة معهم وهذا التعاون لما فيه من فايدة للناس اللي تبع مثل البرامج هذه.
0: يعطيك الصحة بارك الله فيك، غنية ثم نعود لمواصلة اللقاء، ابقوا معنا.

0: أي تبعني
1: وين؟
0: نربحك وتربحني.
1: كيفاش؟
0: مع باغيناج مايغات متاع غات اسيغونس اللي ربحني 100 دينار على تأمين كرهبتي كي نعمل لك باغيناج وتولي مأمن كرهبتك عند غات اسيغونس. وانت زادا كي تولي كليون وقتها تنجم تباريني صحابك وعائلتك وتربح 100 دينار على كل باغيناج تعمله وزيد تتمتع بالضمانات الكل.
2: باش تشارك في الباغيناج مايغات اتصل بالاجنس نتاعك والا عمل لو فورمولير على gat.com.tn.
0: مع غات اسيغونس تبعني نربحك وتربحني.
3: حزام الامان حاجه لازمه، الكليك هذه هي اللي تمنع. المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: نصر الله الوسلاتية حاجب العيون على الموجة 97.3
5: ومن إذاعة المنستير نوصل معكم اللقاء دائما مستمعينا الكرام. نواصلوا مع برنامجنا في التأمين وحديثنا عن التأمين درجات النارية، وطبعا باش نزيد نقدموا الفائدة للسادة المستمعين والمستمعات معنا سي عبد العزيز العبيدي خبيرنا في مجال التأمين، لنشكره جزيل الشكر على قبول الدعوة لتقديم المعلومة دائما في مجال التأمين للسادة المستمعين والمستمعات. نقول لك صباح الخير، أهلا وسهلا بك سي عبد العزيز، مرحبا منورنا.
6: صباح النور، صباح النور جميع مستمعي إذاعة مستير، مرحبا بك.
5: يعيشك، شكرا جزيلا لقبولكم الدعوة.
6: أهلا.
5: يعيشكم، مع شكر جزيل أيضا من السادة المستمعين على تبسيط المعلومة والتوضيح عليهم، على خاطر هو يهمنا أن نعرفوا جانب الإجرائي كيف كيف الأهداف والمقاصد من خلال الناس اللي تخدم في مجال التأمين واللي عندها خبرة في مجال التأمين. دونك احنا نحكيه اليوم سي عبد العزيز على الدرجات النارية، ولك الكلمة أستاذ.
7: بطبيعة الحال احنا ملقاوش خير من سي عبد العزيز وكيعرضنا عليه الفكرة وكانت فكرة مشتركة تقريبا، حتى سي عبد العزيز كانت عنده نفس الفكرة أنه نحكيه شوية على الدرجة النارية حتى نعرف معنا الصحيح من الخطأ بهذا الخصوص. هل صحيح أنه فما صعوبة في تأمين المسؤولية المدنية لأصحاب الدرجة النارية؟ شنو عملت الجهات المعنية والجهات المسؤولة والجهات المشرفة على هذا قطاع التأمين للحد من هذه الإشكاليات؟ وشنو ما الحلول المقترحة في المستقبل؟ ما خيرش من سي عبد العزيز، إن شاء الله ينورنا ويعطينا الإضافة والناس تتبع فينا كل تخرج بالفائدة في هذا الخصوص. مع تجديد شكري وتقديري للسيد عبد العزيز عبيد.
6: مرحبا
5: سي عبد العزيز، تفضل لك الكلمة.
6: موضوع تأمين المسؤولية المدنية بالدرجة النارية هذا موضوع ما متداول برشا وقعدنا فيه برشا وحكينا فيه برشا مرات، وقعد ديما المشكل موجود والمشكل قعد ديما مطروح، وديما احنا نلوموا على شركات التامين اللي هي الواطن ينوم على شركات التامين اللي هي طرف التامين المسؤولية المدنية.
5: هو سامحني اللوم مش فقط على شركات التامين وانما على الدولة بهياكلها المتنوعة ذات العلاقة بمجال التامين درجة النارية، باعتبار انه تقول لك التوا ما فماش حل تشريعي واضح، باعتبار انه القانون يلزم شركات التامين بالتامين ويلزم المواطن بالتامين. يا اخي نلقاو احنا لو مايون لو بلو فابل، الحلقه الاضعف هي المواطن، باعتبار انه عند الرقابه الدوريه على الطرقات المواطن اللي يتشد بدراجه ناريه غير مؤمنه ياخذوا له كدراجه يحطوها في الحجز وهو يقعد يجري ويجري
7: ويلوش محضر محضر عدلي، ماك تعرف محضر يتعدى محضر قضائي ويتعدى هالمحاكمة من أجل عدم تأمين المسؤولية المدنية وتتخذ في مواجهته كل الإجراءات الناجمة عن عدم تأمينه المسؤولية المدنية للدراجة النارية ولا تعمد سياقة الدراجة النارية بدون أن تكون بيده شهادة تأمين صالحة للجولان في ذلك التاريخ.
5: وفي المقابل شركة التأمين التي ترفض تأمين درجة النارية نلقاوها في حل من أي مسؤولية مبدئيا، رغم أنه المشرع حملها المسؤولية وربما حتى فرض مجموعة من العقوبات. أستاذ،
7: هو أكيد الدرجات النارية ومؤسسات التأمين اللي ترفض إزاء الخدمات المنوطة بعهدتها تعرض روح المسائلة والمؤاخذة وتوصلت عليها خطايا مالية كبيرة بهذا الخصوص، وتوصل سحب العزيز يزيد يأكد أن المسألة هذه، لكن ديما مؤسسات التأمين تقبل المسألة هذه وما تقبلش أمن الدرجات النارية لها أسبابها نسمعها ونشوفوا شنو الدفعات اللي تخلي الإنسان، ولو أنه دفع تبريرات ما فماش تبريرات في مخالفة القانون هو، لكن خلينا نفهموا بعضنا التبريرات هذه نجموش نحطوها على الطاولة ونحكيوا فيها بما يكفل أنه غدوة المواطن اللي عنده دراجة نارية وقتها يعتزم اكتتاب عقد تأمين مسؤولية مدنية يلقى أن المعية من الخدمات متوفرة عند كل مكاتب التأمين دون قيد أو شرط. سعب عزيز
6: هو رفض شركات التأمين تأمين المسؤولين المدنيين للدراجات النارية هو جزء من الصورة. الصورة الكاملة هي رفض شركات التأمين تأمين المسؤولية ورفض المواطن تأمين المسؤولين المدنيين. المواطن يمشي اليوم طواعين مش يأمن. قديش احنا نعرفه قديش من مواطن يمشي يحب يأمن الدرجة النارية متاعه ما نعرفوش. حتى الجواب على شكون مشى طلب التأمين وما لقاهش. انا نأكد لك انه اكثر من شطار الناس ما مشاوش وما طلبوش التأمين وما عندهمش باش يأمنوا جملة وما عندهمش باش يأمنوا.
5: ولكن فما سمحني لكن فما ناس ملتزمة وبطبيعتها هكا معناتها قانون جيه وتحب تأمن.
6: جيست نكمل الفكرة للأخر. هذا جزء من الصورة جزء من الصورة كما شركات التأمين ترفض أو تريديمي خطر ترفض تنفسر وبعد ترفض خطر يمين ثم حلول ما رفض نهائي ما ثميش. أما زادة ثم المواطن اللي معينوش بشي أمن المسؤولية المدنية للدرجة النارية لأسباب مادية بحث شكون واضحين لأسباب مادية بحث يقول لك أنا ما عنديش الفلوس باش نمشي نأمن الدرجة النارية ويتغافل على الموضوع هذا ويعتبر كونه تأمين أستيروس معناها متاع دورو هذه معناها حكاية ما انت كنت المناطق الداخلية تعتونش نكون وتشوف العدد خطر هو وسيلة نقل اليوم والناس معناها الإمكانيات تلتجأ باش يشري الدرجة النارية باش تتنقل عليها وهذا حقه. وانتشرت الدرجة النارية بشكل كبير في تونس درجة نارية جوست خاصة الماركات الجديدة هذه اللي جاية من الدول الآسيوية وتجي بسرعة فائقة توصل تشري أكثر من العرب البريد المحرك والعدد نتاعها ولا غير معناها غير طبيعي معناها تدخل الأماكن تدخل تستغرب معناها أكثر من العربات وأكثر من العربات. احنا اليوم ما عدناش العدد نتاعها بالضبط قديش والمواطن ما عندوش إمكانية باش يأمن وما عينوش باش يأمن الساعة المواطن. أنا راني مواطن زاد معناها ما نلقيش اللوم على الجزء من شركة التأمين اللي هي ترفض. طيب نرجع بعد نفسه على شركة التأمين ترفض انت انتر قيمي كذا الفارق الكل بتاع درجة النارية منه 10 ولا 15% مأمنين هذا مستعد حتى واحد والاخرين ما همش مأمنين. اسكو هذا تدور شركة التأمين باش تمشي تجيب الناس يأمنوا بالسيف مش دور. شوف ساعة عندنا مشكلة بتاع الفارق انا بين 10 و15% مأمنين الاخرين ما همش مأمنين. ما همش مأمنين مش على خاطر شركة التأمين رفضت باش تأمنهم على خاطر هو ما عندهمش الامكانيات باش يأمنوا وما عندهمش باش يأمنوا. توا نمشيو لشركة التأمين شركة هو ثم ثلاثة هم تقسموا الدرجة النارية على ثلاثة اقسام. الدرجة النارية اقل من 50 الدرجة النارية بين 50 و 125 والدرجة النارية كبيرة الحجم اللي فيها اكثر 125 سنتيمتر كيو. والدرجة النارية فيها زادة مقسمة على ثلاثة اجزاء والدرجة النارية فما شكون عنده بطاقة رمادية فما شكون ما عندوش بطاقة رمادية. راهو الدرجة النارية اللي تباعت بعد جان في 2025 لازم تكون عندها بطاقة رمادية كتبدا أكثر من 50 سنتيمتر كيوب. راهو أقل من 50 سنتيمتر كيوب ما عادش موجودين قليل برشا. الآخرين راهو اللي موجودة الأغلبية نتاع الدرجة النارية اللي تدور في البلاد اليوم راهي بين 50 و 125 سنتيمتر كيوب وراهي كلها اللي تباعت بعد 2025 لازم تكون عندها بطاقة رمادية. نمشيو اللي عنده بطاقة رمادية اللي عنده بطاقة رمادية راهو مؤسسة التأمين هنا عندها إلزامية التأمين ما عندهاش حق ترفضه وكي ترفضه نتعداو بالبروسيس المعروف متاعنا اللي هو المكتب المركزي للتعريف. هنا ما عادش فما إشكالية تمشي للمركز المركزي وتراسل المكتب المركزي للتعريف عن بعد ولا تمشي له تمشي تتعثم وثيقة تعمرها تصبها في مكتب ضبط ولا تبعثها بالبوسطة لأي شركة تأمين راهي وقتها عندها إلزامية التأمين كيف أنت كيف العرب البرية بالمحرم يطبق عليك نفس القانون ما دام أنت شاري درجة نارية بعد جان في 2025 وعندك بطاقة رمادية. راهو كيلكو سوا السيلندري بتاعها عنده بطاقة رمادية راهي شركة التأمين ملزمة باش توفر له التأمين وكي ترفض مش ترفض أنتر جيمي تقول لا راهو خاطر الرفض راهو يلزم يكون نهائي. راهو ثم المكتب المركزي للتعريفة اللي هو يلزم شركة التأمين وش توفر لك تأمين المسؤولية البرية تأمين المسؤولية المدنية للدرجة النارية هذه البين 50 و125 سنتيمتر كيوب. الأكثر 125 سنتيمتر كيوب برام 90-95% عندهم بطاقة رمادية في تبعاتها. حتى كانوا تباعوا قبل. أقول لكم الدراجة. هي الديزال ماتريكولاسية بتاعها مكتوب فيها دانون دراجة نارية. من قبل موجودة. توا راهو وزارة النقل هبطت حتى لل 50 سنتيمتر كيوب. وقالت أنا نشريو. ما عندي فورنيسور أوفيسيال راهم يزيد تكون عندهم بطاقة رمادية. أنا راك ندور أنت بعد بالدرجة نارية أكثر من 25-50 سنتيمتر كيوب وأنت شاريها من عند فورنيسور أوفيسيال بعد جانفي 2025 وما عندكش كارت غريز، أنت راك ساعة هنا مخالف القانون. تبدأ عندك بطاقة رمادية، راهي شركة التأمين، شركة التأمين ملزمة باش توفر لك التأمين المسؤولية المدنية، وكان هي رفضت أراه ثم المكتب المركزي للتعريفة اللي هو يلزم شركة التأمين باش توفر لك تأمين المسؤولية المدنية.
7: هذا
6: اللي عندهم كارت
7: ايوه
6: اللي ما عندوش بطاقة رمادية وشاريه من قبل.
7: هذوك
6: منظومة التوزيع اللي هي موجودة في الجامعة التونسية شركة التأمين، تدخل تاخذ التوزيع نتاعك تخرج لك فيه اسم شركة التأمين تمشي تأمن، ما ثماش رفض هوني. هذا اللي معمول به إلى حد اليوم، وثم اقتراحات وماشيين في ثنية أخرى، مش حتى اقتراحات ماشيين في ثنية، كونه الكل ما عادش نتعدوا بالمكتب المركزي للتعريفة مش يولي، والدرجة النارية الكل يدخل في منظومة التوزيع، تمشي تاخذ وتدخل تاخذ على البلاتفورم هذه نتاع الجامعة التونسية شركة التأمين التوزيع نتاعك، يخرج لك اسم شركة التأمين راهي تأمنك، ما عادش عند مع راهي الإشكالية براتيكمون ماشي للحل النهائي. كل الأصناف تاع الدرجة التنارية تدخل في منظومة التوزيع، عنده بطاقة رمادية ولا ما عندوش، تري بيانتو هذا باش يصير في انتظار نعمله مجمعة فول هي تأمل. هذه الفكرة مازالت الفكرة هذه مازالت على مستوى الهيئة العامة للتأمين، والهيئة العامة للتأمين تفكر جديا في الحكاية هذه، وزارة المالية زادة مش يعملوا مجمعة بتحلوا المشكلة هذه كل يتقاسموا الخطر الناس كل كيف يتقاسموا التريب. هذا ماشي فيه أمليو اللي معمول به كنت أفكر فيه، وحتى نوصل مرحلة تكوين المجمع رغم كل بشي يوليه في منظومة التوزيع. وكتبدأ فهم منظومة التوزيع تدخل أنت تاخذ التوزيع نتاعك، ما عادش شم إشكالية. ما تصورش أنا مش جيبش فما الشركات اليوم ترفض جهة تجيب لها واحد توزيع وترفض، هذا ما صارش على حد علمي أنا، هذا ما صارش. كان انت تجيب ورقه بتاع ريبارتيشن من مجلسيه تاع الاختزال وتقول لك لا لا ما نديش فيه، تمشي بيه وتامنك. قاعدة الاشكاليه فكان عندهم خطر، كي عملنا من الاول احنا مشينا في تعاملوا شركه التامين ومشاو في ما في حكايه اللي عنده كارت جريس طبق عليه الزاميه المسؤوليه المدنيه وتعدى بالمكتب المركزي للتعريفه، عملت شويه اشكاليات، قلنا قالوا دونك فهموا شركه التامين واقترحوا على الهيئة العامة للتأمين، وهي الهيئة التأمين ألزمتهم بهذا، كونوا أخوي الناس كل يدخل في منظومة التوزيع وما عادش زيادة تمشي لمكتب المركز للتعريف لشيء، الناس كل يدخل في منظومة التوزيع يأخذ التوزيع عندهم ويمشي يدخل يأخذ ورقة التوزيع. المشكلة أنا مسميش شركة التأمين ترفض، هذا التصوير العام اليوم في تأمين الدرجة النارية. ونحب نرجع كيف منين بديت، ندعو المواطنين تاع الكل باش يمشيو يامنوا، راهو يامن توا ويمشيو قادر يسيروا.
5: المبلغ ماهوش مرتفع يظهر لي يا سي عبد العزيز.
6: المبلغ ماهوش مرتفع جمله
7: يعني. لا هو شنو اللي حابين نقولوا، اداره التامين الالزامي كما في العربات كما في السيارات اضافه الى تامين مسؤوليه مدنيه، فما تامينات اختياريه وتقول لك هذا معناها اوبليغاتوار، معناها بصفه جبرية أنك تتناولها مع تشريها ولا تنخرط فيها مع التأمين الإلزامي، ولا يختلف الأمر سعب العزيز؟
6: شوف أنت راك نجم تبيع لأي حد تأمين اختيار. هو شو اسمه؟
7: هو اختيار،
6: اسمه اختيار. الاختياري بالسيفة ده مسميش
7: معناها وقت لتاخو أنت الوثيقة نتاعك من الموقع نتاع التوزيع، معنى باش يمشي يتأمن باش يتأمن بالمعلوم المحدد من قبل
6: من قبل الهيئة العامة للتأمين ومن المنشور وزير المالية،
7: ما غير حتى إضافات أخرى معنى ما تنجمش إلا معنى إلا بإدارات الطرفين.
6: وهي رأي الهيئة العامة للتأمين كانت واضحة في الكوريسبوندونس اللي بعثتها الإخرانية، قالت راو كان انت اقنعته بالشيش صح رغم ما قراتوش بالشيش اللي تبيعوا المسؤولين المدنيين وتتحمل مسؤوليتك في البيت وكنت واضح
5: هو سمع
7: موجود
5: معناها هذه مراسله عملتها الهيئه العامه للتامين
6: للتامين تعرف هي هيئه عامه التامين هي دافع لمصلحه المؤمن له
7: اي تبيع
6: المؤمن له يكون ما نجمش الهيئه العامه للتامين تدخل في حكايه بيع الواحد بالسيف وهي تغطي عليك
5: هو الحقيقه هو صار المده الاخرانيه معناتها برشا حديث على الموضوع هذا وعلى موضوع التعريفه في حد ذاته كل واحد وشنو يعطي التعريفه يا اخي تقريبا في حدود افريل تقريبا منظمه الدفاع عن المستهلك بجربه حمت السوق طلبت توضيح من الهيئه العامه للتامين وقالت لهم قداش التأمين متاع الدراجة النارية فالهيئة العامة للتأمين وضحت واعطت معهم المراجع القانونية بالنسبة حتى لكيفية الاحتساب دونك والمنظمة الدفاع عن المستهلك بجربة حومة السوق عملت بلاغ إعلامي وتوضيح المستهلكين بخصوص تأمين الدراجة النارية وقالت اللي التعريفة الصافية من الأداءات كقسط قار للدراجات الأقل أو يساوي 125 سنتيمتر مكعب 62 دينار
7: 125
5: استنهي
7: لا لا
5: هنا أنا مش نقرأ اللي قدام
7: أقل أو يساوي
5: 125 سنتيمتر مكعب 62 دينار وأكبر من 125 سنتيمتر مكعب 168 دينار
7: علاش قلت لك 125 متر مكعب تقريبا ما خطأ خطأ ما فماش درجات نارية قولت السوانة نتاعها أكثر من 125 هيك ولا سعب العزيز
6: فما أكثر 125
7: فما
5: بيه
6: فما أقل من 50 أيوة بين 50
7: و
6: 125
7: بين 50 و 25
6: وأكثر من 125
5: بيه الكيفية الاحتساب دونك هذايا المبلغ الأولاني البروت اللي ما عليه حتى شيء بعد شو نضيفوله نضيفوله مجموعة من الأقساط منها المعلوم الموحد على التأمين 12% من قسط الصافي المرجع القانوني مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي تتزايد مساهمة صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور اللي هي 2% من القسط الصافي الفصل 18 من قانون المالية لسنة 2025 عندنا مساهمة صندوق الوقاية من حوادث المرور 500 ملي موظفة على كل شهادة تأمين هذا حسب قانون المالية 2006 الأمر عدد 2336 لسنة 2006 وتنقيحاته ثم نزيدوها مساهمة صندوق الحماية المدنية وسلامة الجوالين 300 ملي موظفة على كل شهادة تأمين حسب قانون المالية لسنة 2020 ومساهمة صندوق ضمان المؤمن لهم 3 دنانير موظفة على كل وصل خلاص حسب قانون المالية لسنة 2001 إجمالا نتولي أقل أو يساوي 125 سنتيمتر مكعب 74 دينار و 480
7: 74 دينار
5: و 480 ولي أكثر من 125 سنتيمتر مكعب 195 دينار و 320 هذايا التعريفة تاع تأمين المسؤولية المدنية للدراجة النارية هكا ولا سي عبد العزيز
6: هكا

0: سألك سؤال جاوب على تقول له لا راه فما زاد الدفاع الدفاع والرجوع راه زاد كيفاش انت غدو كان تعمل حادث تكون تجيب لك حقك راه فما العقد التامين ومصاريف عقد التامين هذايا في القانون. القانون ايش يقول؟ يقول المسؤولين المدنيه بركه اوبليغاتوار هكا ولا وانت سالتني قلت لي قداش المسؤولين المدنيه؟ قلت لك 260 دينار. قلت لي شنو نوظفوا عليها؟ قلت لك نوظفوا عليها التاكسينيك بس ما فماش في راه نوظفوا عليها 3000 راه نوظفوا عليها 500 فرنك راه نوظفوا وفسرت لك الصناديق هذه ليش تصلح. معناها الهيئه العامه للتامين جاوبت على السؤال قد السؤال
1: بالضبط على التامين المسؤوليه المدنيه.
0: كيفاش غدوه هو اشكاليه كيفاش غدوه انت سامحني العمل هذا كيصير له حد هو عمل المسؤولين المدنيه وعمل هو وصار له حد ضربه حد على على الدرجه هذه المؤسسه التامين راهي ملزمه بتجيب له حق هكا ولا لا؟
2: صحيح
0: تجيب له حق ومش ماخذ او الكونتر بارتي الدفاع والرجوع. قعدنا في الاشكاليه راهو المؤسسه راهي الهيئه العامه للتامين جاوبت على قد السؤال ومنظمه الدفاع على المستهلك سالت اشتر من السؤال ما قالتش بربي شنو يستحق وش نعملوا عقد تامين شنو يستحق.
2: هو شوف يا استاذ عبد العزيز في كل حالات التعريفه في كل حالات التعريفه تبقى مقبوله معناها مش المعضله مش في مش في التعريفه رفقه خليني المعضله مش في التعريفه المعضله حتى التعريفه تو ناس
0: حتى التعريفه اللي فيها الدفاع والرجوع
2: اي
0: راهي لا ترقى راهي
2: كل اي نحكي لك ما
0: هذا هذا الاشكال راهي كلها ما تغطيه.
2: هو المشكل ما احناش نحكيه على تعريفه سي عبد العزيز لانه سي عبد العزيز تعرف التامين اللي كان توفر تو اليوم الانسان اللي يكون في وضعيه قانونيه يقول لك اعطيني التامين في الحدود القانون التعريفه القانونيه ماهيش غاليه ومقدور عليها وملزمة للعباد كل كده. أنا المشكلة نتاعي علاش شركات التأمين رغم اللي ما يبديه الشخص اللي يبدأ معناه في وضعية قانونية ويحب أموره تكون قانونية لماذا هذا الصد؟ علاش نعمل البروسيدير هذه؟ علاش نمشي للمنظومة نتاع التوزيع؟ وعلاش تبعثني أنت مؤسسة التأمين وأنا نحب معاد مؤسسة واحدة أخرى؟ لماذا هذا معناه البيع المشروط خليني نقول ولا هذا الانخراط المشروط؟ لأنه هذا اللي ما لقناش مبرر، شنو هي مبررات شركة التأمين؟ وشنو عملت شركات التأمين؟ وشنو اقتراحاتها بهذا الخصوص؟ خلينا نخرجوا من المشكلة هذه، علاش كل مرة نمشي عندنا قائمة وهو تو نبعثك وكي تبعثك الجامعة رأيك القائمة راهي باش تقبلك وبراك تقبلك برا نيغوسي معاها انت الكونترا قداش باش تاخذ عليك وقداش والهيئة العامة التأمين ما تلزمها كان بالتأمينات معناها بالمعلوم الأصلي لو انت تعتمد المسؤولية المدنية وتقول لها ضمنيا دبر راسك فيما زاد ودبر راسك هذه معناها إذا كان نجمت تبيع له تأمينات اختيارية فبإمكانك ذلك وإذا ما نجمتش راهو كان الحريف معناها مصر أنه ما ياخذ كان تأمين مسؤولية فهي بموجب هذا التوزيع هذاك ملزمة باش تعوض له تأمين باش توفر له تأمين بالمبلغ هذا. علاش اليوم كل إنسان صاحب دراجة نارية محرك ما يمشيش الأقرب مكتب تأمين يلقى التأمين متوفر؟ إشنية دفعات شركات التأمين بهذا الخصوص؟ إشنية التبريرات اللي تخلينا ناخفه؟ خلينا نحطه نسميه الأمور بمسميات سابقا نحطه سطر على الإخلالات اللي تقف على اللي وقفت عليها مؤسسة التأمين
0: كان نسميه كما قلت الأمور بمسميات هم ثم زوج مشاكل
2: أيوة
0: يتحلوا زوج مشاكل هذوما تو تقولوا تو ما عادش نحكيوا على التعريف
2: الجديد اللي هما خلينا نحطوا مع الطاوله ونحكيوا فيهم.
0: المشكل اشكاليه كونه كيما قلت لك راهو ما بين 10 و15% برك مأمنين
2: ايوه
0: ومش على خاطر شركه التامين ما توفرش على خاطرهم ما يحبوش على خاطر ما عندهمش امكانيات. هذه الاشكاليه الاولى امنها. والاشكاليه الثانيه هي انت تحب تحكي لي على قديش كلفه عقد التامين بدرجه ناريه ذات معرفه. فسامحني انا كي نبدا على 10 من الناس وسوق واحد مأمن واحد ما هو مش تكون غالية التأمين لكن يأمنوا الناس كل كان يأمنوا الناس كل اليوم به هاو ماشيين في اتجاه نعملوا مجمع حتى بالمجمع ما مش يأمنوا الناس كل خاطر الناس اليوم عندهمش إمكانيات باش يأمنوا ولا ما يحبوش يأمنوا ولا عندهم دي بريوريتي في حياتهم قبل التأمين اللي هو راهو تأمين إلزامي وراهو قانوني أما هو عنده حق يمشي يهبط يقضي من المرشي وما يأمنش راهو
2: هو تفكير مغلوط هذا
1: لأنه
2: خطر كي يأمن يأمن حتى القضية اللي جابها من المرشي ما يأمن عليها كما يكون مأمن على الدرجة النارية باش يوصل سالم
0: اختروا الدرجة النارية الدرجة النارية الناس دي ما يتخيلوا شنو لازم تعمل يقول لك أنا راهو اليوم على خطر راه والكريم اللي ناخذ فيها ما تغطيش الحوادث
2: ولا
0: هو اللي سأل أن يسأل شنو نجم يعمل الدرجة النارية من الحوادث يا سيدي الدرجة النارية اليوم يعمل في الكوارث كيفاش؟ أول حاجة الدرجات النارية يدوب له على اليمين، معناتها تحطهم السوق في الكياس وتعرف.
1: هذا اللي قلت عليه الحد منذ قليل، دوب على اليمين.

0: مين هاي مين
1: والرفلكس نتاع اللي كيتعلم القياده الواحد ديما راهو 80% يخسر على اليسار هذا التروفيزور يخسر مين بالنسبه لي هو معناها هذاك اونجل معناها ميتا ماهوش حتى ما حد يتعدى
2: اي اونجل مور ما يتعداش منه ايش
1: يتعدى منه ثم حسمه في نومين اخر كي يشوف يقصوا بالكياس وانت وقف الكراهب يقص الكياس ياخذ الكراهب ويجيك يخرج لك واحد طاير على موتور يضرب وثم في نومين ثالث ديما ثم واحد هاو في حوادث الموت ديما ثم مأمن هو شنو مسؤوليته هو مسؤول هو كي يبدا هو مسؤول الحادث هو يقول ما هو اكسكلير ما عادش مأمن
2: ذاك
1: اللي على الدراري اللي راكب وراه ديما مركب وراه واحد يطيح
0: ساعات مش واحد برك
1: يطيح هذاك على راهو اليوم والله ما عندي ما استحضرش تو بالضبط اكزاكتو قداش قيمة المساهمة نتاعهم مراي اكثر حاجة تساهم اليوم في حوادث المرور اللي فيها اضرار بدنيه الدرجات الناريه اول حاجه اول اشكاليه لازم تتحل هو لازم نامنوا البارك الكل نامنوا 90% من البارك سيدي نامنوا 80% من البارك مش 10%
2: مش 10%
1: نجموا بعد تو المرشي وحده هو راهو اي في اي ايكونومي في الدنيا الدريم هي تكون يحدد هو العرض والطلب سمحني انا عندي فوبيراسيون فيها 100 مسوقين منها 10 ما عادش نفهم قديش
0: إيه علاش لنا سمحني بالله يا سي عبد العزيز هو توا احنا الدراجات الناريه والسيارات الزوز عندنا مشاكل كبيره برشا في ارتفاع اللي دقام عندها الأضرار الكبيرة وانعكاساتها المالية على المجموعة الوطنية وعلى شركة التأمين به لكن احنا شفت السيارات تأمين المسؤولية المدنية إجباري فما تنجمش تمنع إذا كان أنت معناها ماكش أسوري ما تنجمش تخرج بالكهرباء متاعك علاش اليوم ما نوصلوش بالدراجة النارية باعتبار أنه هي مسؤولية مدنية وإلزامية وإجبارية أنه حتى السيد اللي سوق الدراجة النارية ما عندوش الحق يسيركولي بالدراجة النارية إلا ما عنده أسيرونس اليوم راهو غياب الترقيم المنجمي يجعل هك البارك اللي تحكي عليه متاع الموبيلاتات عبارة على حاجة هلامية غير مضبوطة
2: احنا ما نجموش
0: نعاودو نرجعو للمعضلة متاع وزارة النقل والترقيم
1: ما عادش هلامية برشا معناها تو انت تشوف اللي وزارة النقل قدمت قالت لك راهو اليوم اي واحد يشري ما عنده واحد كونسي واحد اوفيسيال يبيع في الدراجة النارية يشري درجة نارية جديدة راهو لازم يعمل كارت جريز وعندها ترقيم منجمي معناها الاشكاليه تو وزاره
2: إيه اللي فوق اللي فوق اللي فوق 49 هذه يا سي عبد العزيز
1: عادش موجودين الاخرى ربع قله قليله
2: هيك القله هذيك هيك القله هذيك
1: شوف احنا لو كان عندنا 80% بالبارك اقل من 50 سنتيمتر كيف تو راه 80% بالبارك بين 50 و125
0: موش اشكال هذه قاعده تطبقها
1: موش اشكال للماركت معروفه هي الماركه
2: الفرزه هي
1: الفرزة اللي بارتو راي في الأماكن الكل
0: توصل إيه
2: لكن سي عبد العزيز القانون موجود اللي هي
0: تطبق ومش قاعد تطبق
1: راي أي وحدة تشريت بعد جانفي 2025 وزارة النقل شفت حل جزء من المشكل
2: هي هذيك تشريها يا سي عبد العزيز هذيك تشريها جديده من عند الفورنيسور
0: تشريها
2: من عند البائع المحترف وتبدا تدزها معك كما قالت
1: راو اي اشكاليه باش تتحل راهي ما تتحلش لجور لوندوما غد ونزل على قطنه تتحل المشكله
0: هاي ودي رانا سنوات ونحن نروح نفس المكان راهو حتى كي عملت الحل هذا ماهوش بدع الحل راهو
1: انا شوف اهم نقطه نحن راهو في نفس المكان استاذه نختلف معك شويه مش برشا هنا قاعدين نقدموا ببطء اما راهو نفس قاعدين نقدموا ببطء فيش اليوم وزاره النقل عملت لنا با كبيره ولا والناس هذوما اللي يشريوا جدد على الاقل مو نبداو بجدد مو التليفون
0: شفت هو با كبيره سي عبد العزيز احنا متفقين احنا انا واحده من الناس يغيظني الخسائر اللي تكبدها شركه التامين ويغيظني
2: الموبايلات
0: اللي قاعد يعملوا متى يقوموا بها سواق دراجات الناريه والحوادث الكبيره والشنيعه اللي قاعده تصير والعباد متضره خاطر تعويضات الدنيا الكل ما تنجمش تعوض الصحه والحياه به الاشكاليه اليوم كي نقولوا با كبيره على العاجز اللي كانت يديها مكتفة قبل اليوم اللي عملته راهو نقطة في بحر كبير معناها اليوم اللي عملته هو واجب عليها من سنوات عملته لكن مش قاعدة تتبع فيه وتواصل عملته لكن ثم برشا ثغرات قانونية اللي هي المواطن فايق بها أكثر منها
1: تو هي وزارة النقل هاي فقط سكة مسيدي من جان في 2025 ولا بكارتليز ما هو فما قانون يزمو يطبق مش يزمو يمسكاسك شوف انت يخرج دور قداش مواحد لبسكاسك
0: أنا أقول في البداية
2: قلت كل ذكرى من الماضي
0: علاش ما يطبقش القانون قدام دوريات أمنية روح خلنا نحكيه فرانشمون دي سي عبد العزيز قدام الدوريات وركبين ثلاثة وأربعة قدام دوريات وهما يتعدوا من غير كاسك فاليوم عندك قانون ما تحبش تطبقه وتحب تطبقه بالحملات مش هكا تتصلح البلاد ومش هكا احنا باش نقصوا من الخسائر اللي قاعده تطال الميزانيه نتاع الدوله التونسيه خاطر اونتروت راكي تخسر شركه التامين راه البلاد كلها خاسره معناتها مجموعه وطنيه تتكبد هذه الخسائر بي عندنا مكالمه هاتفيه اذا كان فما امكانيه ناخذوها الو مرحبا عسلامه الو
3: الو
0: وي عسلامه مرحبا شكون معنا
3: كريم شنو نسير
0: مرحبا لو سهلا بك تفضل
3: يعني عندي موبيلات ساكونت داك صغيرة مشيت للبيبلينات عملت عن طريق البيبلينات بعتوني للسوسة واني من المسير مشيت للسوسة أول ما دخلت قالوا لي يلزم هذه تمشي تعملها تقصرها في الأقبار تاكس ولا بيبلينيات ودخلت 274 دينار
2: شو مال 274؟ تاع التأمين؟
3: تاع التأمين يعني مانيش فاهم هذه ساكونت يعني ماهيش 125 ولا أكثر
2: بعيد برشا على التعريف المحاببة أكثر برشا من التعريف
3: قعدت يعني
0: ما فسروا هلك شو معناتها شو المحتوى نتاعها
3: قلت لي حتى شيء خدت 245
0: سي عبد العزيز خلنا نسمعوا سي عبد العزيز اش قال
2: شو يعمل في الحالة سي عبد العزيز سيدي ذا نعم
1: احنا كنا اون دوا كونتريبيي في البيدجي دي ليتا ونخلصوا لامبو تاكس نتاعنا خلصت
3: لا ما خلصتش انا ما نكذبش عليك ما تستاهلش هي الموبيلات انا باش نخلص عليها 245
2: لا لا لا لا يحكي لك يحكي
0: لك يفسر لك
1: يحكيك على البنيات خلصت هذاك حق الدوله خلصته بها يعطيك الصح
3: لا ما خلصتش البنيات ما خلصتش شيء
1: ما نجمش تخلص شو من غير بنيات راهي مش تامنك
3: يا ودي فهمني علاش 245 وراه أنا مش نحكيه عن
0: البنيات خليهم على شيء البنيات هو الـ 245 سي عبد العزيز الـ 245 دينار هذوما معناتها هل من حقه أنه يطلب من شركة التأمين أنه تفصل له وتعطيه شنو هو التأمين المسؤول المدنية
1: من حقه من حقه من خلص حتى من اللي مزايد اللي ما يفهم ويكون موافق عليه مش فكرة
3: قال لك هكا السوم تفضل حبيت ما حبيتش
0: نمشي
3: على
0: لا مش هذاك السوم يا سي تريمش نورمالمون معناها انت تقول له فما تامين مسؤوليه مدنيه والبقيه علاش مامن باكش نحب نختار اني اختيار اخر مثلا يساعدني خير
1: الشركه العامه تاع
3: نحكي معاه انت ما خليناش حتى لا نناقش معاها ولا حتى 245 برا نمشي للقباضه قص ب 35
1: لا لا ما خليناش 245 هذه حتى بلاك هذه شركة بتاع تأمين ما عندهاش تعمل كي وتجي تكتب كوريسبوندونس للهيئة العامة للتأمين تشكي بها
0: هكا قال لك سيتري مش قال لك اشكي بها للهيئة العامة للتأمين قلها فرضت عليا 245 دينار
2: لا ما سميناش ما سميناش
3: اي نعرف ما نسميش لكن شو قعداني نجي نشكي بالناس ما عندي ما نعمل يا اخي
0: به
2: اما خيرك اما خيرك اما خيرك
0: شوف الانسان لازم يعرف ما له هو معليه حقوقه وواجباته
3: اخدموا بضمير هكا المشكلة نتاع تونس ناس كل ما يش قاعدة تخدم ضمير
0: باهي واضح سي عبد العزيز بالنسبة للمواطن بالنسبة للمواطن قال لك انا 245 دينار ما نقعدش نخسر في وقتي نمشي نشكي انا بالعباد اعطيني تعريفتي الاصلية وقل لي بالتفاصيل ما نقعدش انا نجري شنو رايك
1: والله اذا نجي يكون تصرف تصرف هذا لا يلزم شركات التأمين وفردي هذا مش معقول
2: مش معقول
1: لا مش معقول هو احنا كنا راهو بالتعريفه القديمه والمواطن انا كنت نحكي كنت غير قادر باش راهو ربي يعلم به باش يلمهم جي انت راس ما عيب ما لا لا ما يجيش هكا توظيف كان هو تحب تبيع له حاجه اخرى انت مع هذيك
0: وضح
1: له صحه
0: يعني
2: تمام
1: واضح
2: كان تنوليو سي عبد العزيز في الاوف ناخذوا مؤسسه التامين هذه ونحاولوا مع الهيئه العامه للتامين نشوفوا علاش عملت معها التصرف هذا ان شاء الله
0: شكرا جزيلا سي عبد العزيز العبيدي خبير في مجال التامين بارك الله فيك استاذ محسن قبوج مستشار نقل البرنامج نتلاقاو ان شاء الله السبت من 9 إلى 10 من خلال استشارات قانونيه تحيه للجميع اللقاء
4: هذا البرنامج برعاية
5: شنو هو بروغرامك في الفاكونس؟
6: أنا فاكونس بالله ماني عملت اكسيدون وأنا فوتيف الفلوس الكل مشوا في تصليح الكهرباء
5: ريت كيفاش تخمم في الرخيص وتنسى سيرفيس هاني باش نعطيك بون بلان لو باك دوماج كوليزيون نتاع جات اسيغونس سوم مش بعيد على سوم لاسيغونس اوتو نتاعك وزيد معاه لا بريزون شارج وحتى كان انت فوتيف تنجم ما تصرف شيء جات اسيغونس هي اللي تتحمل مصروف تصليح الكهرباء وعندك لاسيستونس جولد روموركاج يهزك وين تحب 7/7 24/24 وهكا ديما مضمن تخلص اقل سوم ظالم
7: Cat Assurance, aujourd'hui pour demain. Faites ta mine.
8: Et tout ma zouz m'arrive. عندكم حكاية حب مميزة؟ تعديتوا مع بعضكم بظروف صعيبة ونجحتوا؟ وإلا قصتكم فيها برشا مواقف مؤثرة وملهمة؟ مال البرنامج هذا لكم انتوما. آدم وحواء. آدم وحواء.

يجيب أحدنا الإذاعة ونستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات وتحدية بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح. ملا ابعث فوكال في حكايتك وخلي رقمك ورقم شريك حياتك في ميساج على

0: آدم وحواء كل سبت من 10 نص النهار.
1: إذاعة المنستير
2: جوكم مع إذاعة المنستير ديما على الكيف
1: على الكيف
2: مع إذاعة المنستير تبع الموجة
1: تبع الموجة
0: تبع الموجة.
3: صباح الخير، أهلا بكم في موجز العاشرة من إذاعة المنستير. في ولاية القيروان تنفذ انطلاقا من اليوم وعلى مدى 10 أيام المصالح المعنية عملية رش للمبيدات بواسطة الطائرة فوق عدد من المسطحات المائية بالجهة لمقاومة الحشرات بالمآوي الرطبة، نذكر منها ضفاف واد زرود ومنطقة المبسطة. ودعت الولاية في بيان لها كافة مربي النحل ومربي الماشية إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة. يعقد مجلس نواب الشعب اليوم جلسة عامة ويتضمن جدول الأعمال النظر في مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030. دعت الهيئة الوطنية للسلام الصحي للمنتجات الغذائية والوكالة الوطنية لتقييم المخاطر إلى اتخاذ جملة من التدابير الصحية والوقائية لضمان سلامة الأغذية والمأكولات وحفظها حماية من التسممات الغذائية، وذلك في ظل ارتفاع درجات الحرارة وكثرة تنظيم المناسبات العائلية في فصل الصيف. أعلنت وزارة الصحة الإيرانية استشهاد 14 شخصا على الأقل وإصابة 78 آخرين خلال اليومين الماضيين جراء غارات أمريكية استهدفت عدة محافظات إيرانية. من جانبها كادت الخارجية الإيرانية أن استهداف السكك الحديدية جراء محارب، وأضافت أن بلادها عقد العزم على الدفاع عن السيادة الوطنية ومعاقبة المعتدين، مبينة أن الاعتداءات الأمريكية انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة وللبندين الأول والخامس من مذكرة التفاهم. وفي الختام، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الإيرانيين تواصلوا مع واشنطن سعيا إلى إبرام اتفاق، مؤكدا أن الضربات الأمريكية الأخيرة على إيران جاءت ردا أكبر بكثير على الهجمات التي استهدفت سفنا تجارية في مضيق هرمز. شكرا على المتابعة.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
4: إذاعة المنستير،
5: إذاعة المنستير،
6: الشابة ملولش المهدية على الموجة 95.7.
4: إذاعة المنستير
7: 95.7.
8: خبر ورخبر
9: الموجة والموجة،
8: جديد كل نهار
9: الموجة والموجة،
8: كل ساعة

0: تحليلات تعرفوها في استضافات على إيقاع الصيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة من ماضي ثلاثة للخمسة وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة وعلى كل موجة ثم ما يتقال.
1: صيفنا عالكيف، صيفنا عالكيف. صيفنا عالكيف مع ثريا علي.

0: صباح الخير، صباح النور، مرحبا بكم الناس الكل معنا. عدد جديد من برنامجنا بالطبيعة كيما العادة، سيفنا على كيفنا باش ناخذوا مواضيع. تم العطلة، تم الصيف، تم حياتنا في الصيف اللي ولينا ساعات ما نعرفوش كيفاش نستغلوه. هو أغلب الناس تاخذ فيه كونجيات، الصغار كل فيه عطلة، المراهقين بطبيعة والشباب اللي يقراوا في الجامعة كيف كيف معطلين. ورغم هذا في العائلات متاعنا ساعات نلقاو رواحنا ما عرفناش نبرمجوا سيف كيما يلزم وما مشاش كيما حبينا احنا. نقولوا صباح الخير الوئام القويذي، أهلا وسهلا بسيكولوج البرنامج باش تعاوننا برشا اليوم.
1: صباح النور، صباح الفل للناس المستمعين الكل، وصباح الحضور. ان شاء الله نفيدوكم وان شاء الله يكونوا مركزين معنا، خاطر عنا برشا حاجات باش نقولوها لهم. ان شاء الله يسمعونا بالكدا وان شاء الله يكون فما تفاعل باش نفهموا بعضنا نناقشوا.
0: ان شاء الله ان شاء الله عنا تفاعل وعنا سؤال تفاعل اليوم. زين سؤال تفاعل عجيب. اي بيه سهام الدرعي، صباح النور.
2: صباح النور مدام ثريا، صباح النور وئام، صباح اللي يسمعوا فينا المستمعين، خاصه الاوفياء اللي ما يفلتوش حتى حصه ويستنونا في الموسم في الشتاء ولا الموسم الصيفي كيف كيف يتبعوا برامجنا ومواضيعنا اللي نختاروه.
0: بيه مرحبا، حاضرين حول الموضوع بطبيعه
2: كالعاده. حاضرين
0: عندك
2: بطبيعه
0: أرحام. عندك حاجات،
2: عندي كل شيء.
0: اي طلع فارس بطبيعه باش تلتحق بينا بعد اخبار الاحداث. اي باش تجي باش تعطينا كيما العاده العادات عند شعوب اخرى مش عنا احنا
2: في العطله.
0: في موضوع البرنامج اليوم، الموضوع تحديدا خذوا العنوان عندكم باش تعرفوا علاش باش نحكيو. العطله الكبيره، كيف نحمي اولادنا من الضياع. لانه يظهر لي تاون بعد نشوفوا برشا حاجات حول الموضوع ونشوفوا ارقام. العطله الكبيره فرصه ساعات باش يتسيبوا الاولاد، وكي نقول الاولاد راني مش نحكي كان على الاطفال، راهو حتى اللي عنده مراهقين ولا شباب في الجامعه. الصيف فرصه فيها برشا وقت فارغ، فرصه لبرشا ادمانات، فرصه لبرشا سلوكات جديده ما نحبوهاش برشا تكون موجوده عند اولادنا. هذا هو موضوعنا اليوم اللي باش نحكيو فيه. سؤال التفاعل باش نخليه سؤال مزيان. ما هي اجمل ذكرى من عطلتك وانت صغير؟ وانت صغيره معناها كي كنا صغار الناس الكل كنا عندنا عطل، عندنا فيها حاجات نعملوا حاجات، كل واحد وحياته، ناس عندها امكانيات، ناس بالامكانيات المتوفره. الذكرى المزيانه اللي قعدت لك على العطله تحكي لنا عليها. مرحبا بكم على 73 460 800، على صفحتنا على الفيسبوك راديو مناصير لايف، على اليوتيوب راديو مناستير. اذا كما قلت باش نبداو بطبيعه في تقديم الموضوع مع البسيكولوج نتاعنا وئام القويذي. بعد النغم نرجعوا مع سهام الدرعي في حول الموضوع. وئام تعطينا المقدمه، تعطينا دي فلاش قبل ما ندخلوا، خاطر فما عناصر باش نخدموها قبل ما ندخلوا في العناصر الرسميه اللي باش نحكيوا في موضوعنا بها بالطبيعه.
1: هو راهو كي نقولوا احنا الصيف جاي فما برشا اولياء يقولوا اه ارتحنا، ارتحنا لعد هزين لعد ترجيع لعد نقص علينا ستريس، نقص علينا الكل. بيان سور بيان سور، والصغيرات يقولوا ها كملت القرايه ها باش نرتاحوا. لكن الحقيقه فما تحدي جديد يصير في الصلاعه. التحدي هذا ما يتقاسش، لا باش يقول لك كيف تنجح، اقعد اقرب كدا كيف تنجح حتى نشوفوا لك تعمل عددك المعين، لا فما امتحانات. لكن باغ كونتخ فما حاجه اخرى تتبدل اخر الصلاعه، باش تلقى شخصيه صغيرك التبنات في خلال هك الشهرين وثلاثة شهور هذوكم. العطلة راهي ماهيش مجرد وقت متاع راحة، مش راحة وكهو، هي راهي فترة باش يتشكل فيها برشا عادات عند الصغيرات. احنا قلنا راهو العادة تتبدل في شهر، احنا عنا ثلاثة شهور، في ساعات نوصلوا حتى الأربع شهور عطلة. دونك تتبنى فيها قيم، تتبنى فيها برشا مواهب يكتشفوها الصغيرات، وللأسف فما برشا صغيرات يضيعوا فيه. نلقى برشا ناس خذوا ثنية أخرى. دونك كبسيكولوجي شو نحب نوصل اليوم، يعني منجمش نقول إنه راه فما برشا مشكلات من راوهاش اليوم عند صغيراتنا ولا المراهقين متاعنا، والمشاكل هذه راهي تجي فجأة. لا ما تجيش فجأة، هي راهي تبدأ بشوي بشوية وتبدأ بحاجات صغيرة. احنا الهدف نتاع البرنامج نتاعنا هو التوعيه، نحبوا الناس الكل تنتبه للحاجات الصغيرين هذو باش ما نوصلوش للمشاكل من بعد.
0: الكلمه الصغير يكبر،
1: الصغير يكبر
0: وساعات يكبر واحنا مش فايقين،
1: ما الاشكاليات الصغيره زادت تكبر معاه. دونك احنا نحبوا ننتبهوا للاشكاليات الصغيره باش نبنيوا على الصح. ونحب كلمه بركه تقعد لكم هكا في نحب هذه باش نرجعوا لها برشا مرات من بعد.
0: ايوه،
1: نهار من غير هدف راهو فراغ بلا معنى. هما ثلاثة كلمات وبعد باش نحلوهم بالكلمة بالكلمة. دونك الصغير ما يتولدش راهو لا مدمن شاشات، لا نهار كل شاد التليفون، لا هو يحب الكسل، لا يلوج على رفقة سوء. بالعكس، كل صغير يتولد راهو عنده مخ فضولي مليء بالطاقة، معبي طاقة ومعبي حيوية، ويحب يطلع
3: ويحب يعرف
1: ويحب يتمتع ويحب ينجز ويحب ينتمي. وهذوما الكلهم إذا ما توفروش في بيئة شبعان بهك الحاجيات متاعو هذوك الكل وبطريقة صحية، راهو هو اللي بشي لوج عليهم وحده. وكي لوج عليهم وحده راهو بشي لوجهم في أقرب حاجة ليه. ينجم يكون تليفون كما ينجم يكون بلاي ستيشن ولا لعبة، كما ينجم يكون في صحبة وفي حاجات أخرى. وأحنا ما نحبوش نوصلوا لها الحاجات هذه، ساعات حتى ما نتمنوهاش ولا ما نتخيلوهاش أساسا.
3: وفما كلمة لما حال احنا ما نحبوش نقولوها، خاطر في مجتمعنا التونسي سرتو تتفسر هكا على أن هي اختيرة ياسر، يعني انحرافات بكلها. هي
1: نجم تكون حاجات اختيرة من بعد، رو أني ما نحبش نخوفكم، أما راهو
3: هي تقول كلمة انحرافات سلوكية ولا انحرافات في عادات، كلمة انحرافات راهي مش بكل خطورة متاع، خاطر احنا ديما كي نقولوا انحراف ما نمشيو طول الجريمة ولا كلا، ليه سي با سا. مرة هي انحرافات تجي، علاش تجي في الأوقات هذه الفراغ وما عندك شيء وما عندك هدف،
1: فلا هكا علاش قلنا تبدا حاجات صغيرة
3: وتدخل تسري بشوية بشوية
1: حتى تكبر. فوالا هذا هو اللي احنا نحبون. وهكا علاش نحب كل بو يسأل روحه وكل أم تخمم تقول، ما تقولش كيفاش نمنع صغيري من التليفون، لا مش هذا السؤال. السؤال كيفاش نجم نبني لصغيري حياة فيها ما يهربش فيها للتليفون، دونك باش يعيش فيها حياتي نجم يعيش فيها مش يهرب منها للتليفون.
2: معناتها توجدوا بديل ولا حلول
1: تقول. دونك احنا ذاك باش نحكيو من بعد، دونك احنا باش نحاولوا نلوجوا على شنو الحاجات اللي يخليه الصغير يعيش حياته في الصيف هذايا وما يهربش للتليفون. دونك هذا هو موضوعنا اليوم، كيفاش نحميو صغيراتنا في العطله الكبيره هذه من الضياع، كيفاش نحاولوا الصيف نتاعنا من فتره فراغ الفرصه لبناء شخصيه متوازنه لصغيراتنا، نكتشفوا مواهبهم، كيفاش ننميو الثقه نتاعهم في رواحهم، كيفاش نجموا نرسخوا القيم اللي باش ترافق صغيراتنا بقيه حياتهم. دونك
3: هذا هو دونك عندنا ثلاثة عناصر رئيسية. الفراغ أكبر مشكل يؤدي لإدمان الشاشات والألعاب، هذا الخطر الكبير راهو اليوم.
1: Effectivement.
3: يمكن في أجيال قديمة كان الفراغ يخلي الصغير يمشي ربما يلعب في الشارع ولا يكور، ولا البنات يتلقاه ويخرجوا ربما البرة، ولكن هذاك يبقى ديما سلوك تحدوا برشا حاجات. اليوم راهم سايبين على عالم افتراضي يجيب الموبقات الكلها معاه والعادات السيئة معاه والحاجات اللي ما نحبوهاش الكل، وهو المشكل الكبير. النقطة الثانية هي اكتشاف مواهب أطفالنا في العطلة، هذه موكولة للأولياء وللعائلة، معناها الأم
1: باش نقولوا لهم كيفاش يكتشفوا،
3: كيفاش نعلموا وين بتبع عندي باش عاوننا تاع الناس الكل. هل يجب أن يكون لكل طفل برنامج صيفي؟ هذا سؤال كبير ياما تسألناه كي كان أولادنا صغار. هو راحة ولا أنا مش نعمل له جدول زيد جدول الأوقات والرجعوا للجداول والأوقات المنظمة؟ هذا سؤال كبير. كيف نوازن بين اللعب والتعلم؟ حتى كلمة التعلم توفى ما برشا باش يحطوا تحت أستر تيس 9 شهور فديت باش ترجعني أنت للتعلم. ما التعلم مش في شكله الكلاسيكي المعروف في إطار مدرسة وامتحان وكذا، تعالوا نحكي ونعرفوا شنو التعلم. راو خاطر التونسي عنده في مخه ما يتعلم كان الإملة والنحو والصرف والمات والفيزيك وندرس، مش هذاك، مش نحكي على ذاك، نحكي على حوايج أخرى
1: ونحكي على كيفاش نتعلموها وشنو التوازن اللي نحكي عليه.
3: ونحب نقول لكم راكم أنتم اللي تسمعوا فينا راكم محظوظين جدا في موضوع اليوم. عاش قلكم علاش؟ خاطر جيلي انا والاكبر مني شويه واللي اصغر مني شويه هجمت علينا التكنولوجيا هجمه واحده، ولا لقينا برنامج اذاعي ينورنا، ولا لقينا شخص في العائله اكبر منا يعرف ينصحنا، كبارنا موضوع ما يفهموش فيه، صدقني نحكي بجد راهي تجربتي، ولا تلقى حتى كتاب ولا حاجه تكتبت ولا مقالات ولا كيما تو باش تحكي لنا سهام ولا دراسات ولا احصاءات وارقام ولا حتى شيء باش يدلك، حتى ولو انت مثقف وتخدم في مجالات فيها اطلاع كبير وكذا، ومع ذلك ما عندكش الحلول وما عندكش شكون يعاونك ولا شكون ينورك اصلا في الوقت هذاك. لا فما هالكوتش دو في ولا فما بسيكولوج مازال عنده قدامه معناها معلومه ولا بسيكياتر عنده المعلومه الصحيحه. وقتها هجمت علينا التكنولوجيا واحنا ربيو في صغيراتنا، نلقاو صغير 4 سنين وخمس سنين مكبش على الكلافيي واحنا مش فاهمين.
2: بالعكس وقتها يقولوا ذكي،
3: يقولوا فما باش نقولها يا سيدي فما شكون كان يعتقد يقول لك 4 سنين غزور له كيش يلعب بالكلافيي نتاع الاورديناتور ودرس وكمل يخلط السمارت فون. ولات الناس تتباهى بانه ولده عنده عام حال السمارت فون وحاطط قداش من جو يلعب. مش تعرف وين كنا، لكن تو فقنا ودبروها
2: تو
3: ندبروها تو على خاطر عنده مش كون يعطيهم المعلومه. ريتوا اغلى حاجه في الدنيا هي المعلومه، وريتوا هذاك علاش لازمنا نبحثوا ديما نتعلموا،
1: والوعي بها اهم
3: تبيع.
1: لفات انه احنا عندنا تليفونات ما تبدلتش، لفات انه احنا عندنا حاجات جديده ما تبدلتش، الكيوريوزيتي عند الصغيرات ما تبدلتش، اما المعلومه اللي عندنا احنا والوعي بالوضعيه هو اللي قاعد يتبدل ويلزم يتحسن معنا. اي
3: وفي في وقت صغاري نتذكر كانت هانو رايض في بيته ما يخرج، كان يصيف الظل والظليل خلطة الشوارع
1: هذاك هو الوعي بانه فما خطوره
3: في العطله كي هكا لهبوط لبحر ولا حد شيء تبدل ام فرحانه كل كوكو لا يخالط لا يخرج لا حتى شيء، حتى من الشمس وقت تبقيله نتاع الشمس شنو مرتاحين منها ويحسبوا الامور هاديه وما زرقاء والعصافير تزقزق ولما مقلهم. هذا هو موضوعنا اليوم. مره اخرى نعاود نوجه دعوه للمستمعين 73 460 800. اليوم الزميله معاذ الحداد يرافقنا في استقبالكم وتنسيق البث المباشر، ومعنا ايمن الشابي في اخراج الحصه التقنيه. الاخراج الرقمي موجود معنا متربسين كل تشجيعاتنا اليوم، نمدوكم باسمائهم بعد قليل ان شاء الله باذن الله لانه ما خذيناش اسمائهم. شكون شد شفت كيف اليوم؟ تحيه كبيره للاخراج الرقمي الحسام نوار اللي يشرف عليها عموما، ولكن نشوفوا بعض وليداتنا شكون اللي معنا في الاخراج الرقمي. مرحبا بكم على صفحاتنا، التعليق تستناهم زاد سهام وتتفاعل معاكم. يلا نمشي ونغمونا نرجع حول الموضوع مع سهام الدرعي.

0: مرحبا بكم سيفنا على كيفنا متواصل. اليوم موضوعنا العطلة الكبيرة، كيف نحمي أولادنا من الضياع. أكيد وأنه فما عناصر باش نتناولوها مع بعضنا، باش نبدأ ديما مع عنصرنا الأول اللي هو الفراغ. أكبر مشكل يؤدي لإدمان الشاشات والألعاب وإدمانات سلوكية أخرى ما نحبوهاش. اكتشاف مواهب أطفالنا في العطلة مهمة جدا، مهمة بالنسبة للأولياء. هل يجب أن يكون لكل طفل برنامج صيفي؟ النظام دكتورة رانا توينسا ما نحبوش برشا النظام، متعاركين مع الجداول.
1: جستمان هكو مش تكتشفوا انه راني منيش نقول هذية. استنوا الجواب على السؤال.
0: ما في بالك، راهو تونسي اذا كان يحب حاجة ماذا بي على كل حاجة المخلبزة كلها داخلة في حياتك. اعمل له سوق منظمة ما تلقى فيها حتى نصبة. امشي في الشوارع وين يلزمك تمشي، وعلى التورتوارات وفي البلاي وقدام الأقباضة وقدام درشنو وقدام قاعدة تكلي ذاعوا الولاية ما نصبوش قدامهم راوكها. تلقى نصب بارتو، يعملوا لهم سوق منظمة ما يمشي لها حتى حد. تقول له ولدي هذاك كياس رئيسي في عيد ما تحطش عليه شوات وراه حتى عيب وديار وحي السكنية وندرش. ليه هاو عندك البلاصة الفلانية بليش اقعد فيها واعملوا البلدية تزيد تنظف لك يا سيدي بهيش. ليه ها حب الكياس الرئيس حسيله ديما الشغبة عشاقة.
1: الممنوع مرغوب.
0: والله فما يمكن به. كيف نوازن بين اللعب والتعلم لأولادنا؟ كيف زاد كلمة تعلم يذولي بدأت قبل كانت محبوبة ولات عنا معها مشكل.
1: إيه نركز على كلمة التوازن زاد مهمة.
0: التوازن
1: أيوة فافواخ اللي أهم.
0: أنت مش تركز على التوازن، مش كبسيكولوج مش بلاش سيها من دوري حول الموضوع عندك أنت. ويلا ننطلق ونبدأ. وشنو لقيت مكتوب؟ شنو ما الأرقام اللي نجمت تلقاهم؟ خطر موضوع اليوم تحسوا ما فيش برشا
2: أرقام.
0: أي برشا إحصائيات وبرشا أرقام.
2: نبدأ بالمقالات وصحفنا التونسية شنو نشرت وكيفاش ناولت الموضوع هذا. أيوة. نبدأ بمقال من جريدة الشروق التونسية بعنوان صيف أرهق الأولياء، حصص التدارك تحرم التلاميذ من العطلة. يذايا في 14 أوت 2025. يحكي لهنا المقال على ظاهرة انتشار حصص التدارك ودروس الخصوصية خلال العطلة الصيفية. اللي يجيب 14 معدل يحبوه يجيب 18 يدهكوا عليه في الصيف، واللي يجيب 13 يحبوه يطلع. كل حد يلوج على الأعلى معدل. ينخصوا لهم الصيف متاحهم بدروس التدارك، ويطرح سؤالا جوهريا: هل ما زالت العطلة الصيفية فترة للراحة واللعب، وإلا تحولت إلى امتداد للسنة الدراسية؟ امتداد يكملوا فيه البرنامج ويعملوا فيه دروس تدارك ويحضروه للعام الجاي باش يدخل حاضر. يشير المقال لهنا أنه عدد كبير من الأولياء يفرضون على أبنائهم الالتحاق بدروس إضافية خوفا من تراجع مستواهم الدراسي وإلا استعداد للعام المقبل، وهو اللي يحرم كثير من الأطفال من الاستمتاع بالعطلة والأنشطة الترفيهية. الوقت الكل يخليه له للإتيود، من إتيود إتيود. ضعيف في المادة هذه حضر روحك العام الجاي، العام الجاي دخلك فرنسي حضر روحك، قوي روحك في الأنجلي دخلك أنجلي. مش تحفظ جدول الضرب، مش تراجع القسمة. حاسيله يطلعوا له ببرغرام تاع دروس تدارك ينغص عليه العطلة متاعه. كيف لهنا المقال يقول لك أنه العطلة الصيفية أصبحت لدى بعض الأسر موسم لدروس الخصوصية. معناها سبيسيال مو يجي الصيف نتداركوا اللي فات ونحسنوا اللي جاي.
0: ايش جديد راهو الظاهره
2: في لهنا المقال في 2025 انتشار بصفه كبيره
0: راه. اي ام هي الظاهره كظاهره ماهيش جديده.
1: ايما
0: هو سؤال التفاعل. سؤال التفاعل واللي اخترتونا الاستاذه وئام لقويدي، ما هي اجمل ذكرى من عطلتك وانت صغير؟ احكيو بربي احكيو لنا على الباج. وكان اعطات اسوء ذكرى راني قلت لها دروس التدارك اللي قريتها في العطله الصيفيه
2: في الصيف. بالنسبه لي قبل
0: انا مش جيل ذاك اللي كنا نقراو مات وفي فرنسي وانجلي
2: لا ما قريتش في الصيف.
1: هما راهو
0: محظوظه
2: انا خدمت
1: مثلا عندك سيزيام ولا عندك فاك ولا عندك حاجه فما شغل يبدا
0: بالنسبه لي. فيه استاذه
1: شفتوا لي عندهم مثلا سيزيام ولا باك ولا حاجه الخدمه تبدا من قبل. احنا توا لينا الاشكاليه اللي تبدلت على قبل من توا انه هما فما قبل كانوا دي كومبيتونس يحبوا يعلموهم، توا ولينا عندنا تحضير للسنه الدراسيه قبل ما تدخل. وتراو باش تحضر تريمستر قبل دونك باش تدخل حاضر. ما عادش كيما مثلا قبل التحضيري باش حضر السنه الاولى. توا الفكره انك كي تدخل الصغير يدخل حاضر، وهذيك
0: وهذيك اللي عملت المشكل. على خاطر انت اذا كنت تشد صحيح وتقول انا ما نقريش ولدي ماده مازال باش يدرسها السنه الدراسيه اللي داخله في سبتمبر، ما نقريهالوش في الصيف، كي يدخل يقول لك راني دخلت للكلاس نلقى شابيتر كامل الناس قريته وخدمه الابليكاسيون التي للبراتيك نتاعو شنو. وانا ما نعرف فيه في حد شيء.
2: صحابي غايبيني وسابقيني ويولي حتى المعلم في القسم يخدم على اساس انه اشترى القسم
0: يطير مع الطايرين ويخليك غادي.
2: اي فوالا اش قلت
0: ويخليك غادي.
1: الوقت ما عادش يكفي باش ينجم.
2: اي ما يكفيش هو يساعدوا
0: على خاطر بروغراماتنا في تونس راهو حابين ولا قعدنا جديه وطويله وشارجيه دونك يولي هو تساعدوا القتلام ذا حاضرين وبرا عاد
2: اللي يلقى روحه مش
0: عارف ايش يعمل العائلات
1: مش ناقشوا الوضعيه.
0: ليه والله الكل يتناقش على خاطر هذه الوضعيه اللي يعيش فيها مسكين المواطن التونسي واللي احنا كي نقعد هنا قدام ميكرو نبداو ننظروا اما الواقع راهو فيه اكراهات.
1: راني نحكي لك بيان سور
0: راني نحكي لك صحيح معناها اي
1: هذا واقع لكن احنا مانيش باش نقولوا معناها ما يجيش ولا شبيكم تعملوا هكا مي احنا نوعيوا انه فما افيك سا فما حاجات اخرين ننتبهوا لها
2: يتعاملوا
1: اوكي انت تعمل في هذا متفاهمين اما est-ce que c'est le plus important est-ce que فما حاجه نسيتها ما
0: تبهتليش
1: هذا هو الفكره معناها انك تحب صغيرك يكون حاضر حاجه بتيتغ باهيه بتيتغ اما est-ce que c'est le plus important ولا لا
2: باه نواصلوا في المقال هذا كيف كيف يقول لك راهو الدروس نتاع التدرك هذه تولد ضغط نفسي على الاطفال والتلاميذ نتيجه غياب التوازن اللي هو الكلمه المفتاح اللي لوجوا عليها بين الدراسه والراحه هو يحكي لهنا على الدروس الكبيره اللي برشا اللي شرجي يقراو اللي كنت تحكي فيه انت توا بالضبط يدعو مختصون الى احترام حاجه الطفل للترفيه واللعب لما في ذلك من اثر ايجابي على صحته النفسيه واستعداده للعوده المدرسيه لهنا قال لك راهو في المقال حتى اللعب والترفيه يعاونوا باش انه يكون في استعداد للعوده المدرسيه الجايه انه يكون مرتاح تفرهد
0: هو ما قالك يحكي على الطفل ما راهو يتطبق على الناس
2: على الناس كل
0: حتى احنا اللي نخدموا راه انك تتفرهد وتلعب باش نجم تخدم من بعد
1: افكتيف خاطر
0: شارجور هذاك نتاعك تركبه وتمشي تاخذ شويه شارج باش تواصل
1: احنا العام نتاعنا يتحسب في مخاخنا بالغونتري سكولير ما يتحسبش برمضان ما يتحسبش بعيد يتحسب بالغونتري سكولير دونك
0: رمضان امتحانات رمضان اللي فات تذكر
1: ولا
0: الناس كلها تخدم امتحانات
1: معناها فما في دول اخرين يخدموا مثلا برمضان عندهم هذاك راس عام وهذيك خدمتهم احنا لا في تونس خدمتنا كل شيء يمشي بالغونتري سكولير مخك تفكيرك صلاتك بديت وفات خاطر اونتري سكول دونك
0: فوالا
1: يلزم توازن معاه
0: هذيك الروبير نتاعنا
1: اكزاكتومون هذيك هي الكلمه الروبير
2: نكمل مقال اخر صيف الاطفال من يملا الفراغ جريده الشروق 23 جوان 2026 في اول الصيف هذا بدا الفكره لهنا يناقش المقال مشكله اوقات فراغ الاطفال خلال العطله وارتفاع كلفه الانشطه الخاصه وقلة الفضاءات العمومية المختصة للترفيه والتأطير لهنا يقول لك حتى أنه مش يحط صغيره في نادي خاص ولا في حاجة يلزمه برشا مصروف وموجود راهي عنا دور الثقافة وعنا وقاعدين ينشطوا وقاعدين يتطوروا ديجا فما حتى عندي أرقام أنه دور الثقافة تزيد معناها العدد متاحة من 2015 ل 2023 زيد أي دور الشباب في تونس كان 356 دار شباب سنة 2023 وقت اللي كان 327 أكاهو في 2015 زيد والأنشطة قاعدة نتبع ونشوف اللي برشا أنشطة في دور الثقافة وفي نادي الشباب قاعدين يعملوا حتى لهنا مدينة العلوم في تونس
0: دور الثقافة دور الشباب دور العلوم نوادي العلوم نوادي موجودة راني نحكي على التاتيك اللي
2: بلاش ولا بسعر رمزي
0: فيها بسعر رمزي الكشافة التونسية مشكورة أنا الحق نقوله خاطر نعيش في الحق الإعلامي سنوات والناس تعرف اللي تبع الإذاعات تعرف الكشافة التونسية جات في وقت ما الحقيقة صار لك حالة الانكماش الفترة اللي فات السنوات اللي فات رجعوا ويعملوا في أنشطة ممتازة ثقافية ترفيهية سياحية تعليمية معناها
2: أنشطة متنوعة
0: ما تكلف حتى شيء هنا باش نقول راول
2: موجود
0: كل شيء موجود كل شيء موجود. كنت يعلم تاع معناش وين نمشي وما لا فما راو موجود أما فقط كيفاش انتو ما تمشيوا وكيفاش تلقاو الصينية باش تمشيوا وشكون يشجعكم وشكون يحببكم زاد شنو عندك ما تقوله وإيه
1: هو راو بتتخم السابق لل
0: ما نحبش جريماس أنا نحب كلام نحب نستسمع
1: ما خاطر احنا الإشكالية متاع برشا أولياء
0: أي.
1: كيبدأ يخدم يحب ولده يخرج الصباح يحطه ويرجع يهزه دونك الاشكاليه هذه في الاتاتيك ما تشوف تلقى برشا حاجات اتاتيك توازن مع حاجيات الولي اللي يخدم والام اللي تخدم وما عندهاش مجال باش تخلي صغيرها معناها بالنسبه لها الشيخ شينغارد فوالا غارد توكور فما برشا أولياء ما هذاك الهدف نتاعنا.
0: معناها ما تساعدهمش الهياكل اللي كنا نحكيو عليه على خاطر ما فيهاش
1: جار زمان وثلاثة سوايع ما مش نتاع نهار كامل ماش باش يوازن الوقت ما بينه وما بين الصغير. دونك
0: اي زاد ما حتى هو في الشتاء في الجارد ونكملوا في العطله زاد لوزن ونشاط في جارد ونهار كامل هو في جارد عداك انت تو زاد وين وترفيه وين
1: هذاك شنو نحكي
0: تخلق طاقه جديده وين وين وين مجال الابداع
1: هذا هو السؤال
0: زاد ردوا بال بون انا مع الام اللي تخدم ما زاد فما
1: ليميتاتو
0: وي انت اخترت تجيب اولاد مفروض ما عليك حتى حد هكا ولا
1: إني
0: هو بيدو ما قالك جيبني راه وراك انت جبتو
1: تحمل مسؤوليتك
0: تحمل مسؤوليتك
2: نكملوا الأطفال والعطلة الصيفية راحة واستجمام وتعلم. تقرير صحفي لهنا يؤكد أن العطلة الناجحة تحقق التوازن بين الراحة واللعب واكتساب مهارات جديدة، هذايا نورمالمون المفتاح اللي احنا حشنا به، وأن دور الأسرة أساسي في تنظيم وقت الطفل. نظم له وقته بالنسبة لي وتشوف ولدك شنو يحب شنو يختار شنو الأنشطة اللي هو يحب يعمل، رسم يحب يعمل، سبور يحب، ميسالش لو أنه ناقص في ماتير ولا في حاجة. مثلا أني معاه من هذا رأيه الدكتورة تناقش أنه صغير مثلا يعمل ساعتين في النهار في حاجة هو يحبها ويرجع أكمل باقي النهار. أنا هذا النظام اللي نمشي به معه في الدار والحقيقة لقيته ناجح
0: مرتحك
2: مرتحني على الاخر. يمشي مثلا يمشي يعمل ساعتين اللي يحبهم ويرجع يقعد في الدار.
0: إيه احنا حتى في حقيقه الانشطه راهو من بعد
1: باش نحكيوا على التوازن من بعد
2: التوازن
1: نحكيوا على التوازن
0: وانت من بعد
2: اي انا قلت لك
0: حاجات شنو يحب تفرض علي باش تحبوا ممكن في حاجات اللي هو يختارها زيد من بعد مع
2: اي اللي حاجات يحب سبور يحب رسم يحب يحب يقعد في الدار يرتاح مثلا زاد يقعد يرتاح زاد
0: يرقد شويه صباح راهو خاطر احنا
2: لا يصبحوا راقدين هكا يصبحوا كل قوم الصباح مع
0: بكري ارقد صغار الخمسه يقوموا ساعات في الشتاء في الظلام وكل كيتي شويه الصيف خلي يرقد شويه
2: لا معاني نمت الصباح خلي يرقد مع المهم يرتاح. نكمل خليني نزيد نعطيكم مقال اخر مختص في علوم التربيه يقول لك تسجيل الاطفال بالمؤسسات التربويه الناشطه في فصل الصيف قد يكون له نتائج مثمره. لهنا المقال نقلا عن وكاله تونس افريقيا للانباء. الفكره لهنا يقول لك انه المختص هنا يقول لك بتخصيص ساعتين يوميا للتعلم مع ترك بقيه الوقت للراحه واللعب لتجنب ادمان الشاشات وتحسين استعداد الطفل للسنه الدراسيه المقبله. ماذا مع رايي يعني بالضبط؟ نعطيكم شويه ارقام صادمه اني يعني بالنسبه لي اني يعني
0: نشوف صادمه علاش صادمه
2: اي بون هي متوقعه راهي اما انت كي تسمعها تحسها صادمه شويه. وزاره الاسره والمراه والطفوله وكبار السن التقرير الوطني عملته حول وضع الطفوله في تونس في 2024 اللي تعرض في 17 فيفري 2026 يقول لك انه 76% من الاطفال التونسيين بين 10 و17 سنه يستخدمون الانترنت. هذا 76% معدل استخدام لهنا قداش من قداش
0: مش عيب انه يستخدموا اما معدل استخدامه اللي نستنى فيه راني
2: اربع سوايع في الوقت
0: يوميا
2: هذا لحظه بركه هذا في وقت الدراسه خلال ايام الدراسه هذا اربع سوايع اي ويرتفع يوصل لستة سوايع يوميا خلال العطله المدرسيه ونهايه الاسبوع. كي يقول لك نعطي لولدي تليفون من العطله للعطله ولا من الويكاند للويكاند راهو يقعد ستة سوايع
0: ست سوايع وانه علما وانه هو نهاره بكله قداش فيه من ساعه معناها.
1: شوف احنا حكينا المره اللي فاتت ونعاودها المره هذه راهو التليفون راهو من سبحان الله من اكثر الحاجات اللي اخترعوهم تشد
2: فيه كل شيء شد فيه تلفزه فيه فيه تصاور فيه كل شيء.
1: برشا مؤسسات ولا تستغلوا ديجا حتى كان تشوفوا توا قداش ولاو البيع على الانترنت وكل حاجه هذوكم ولا تستغلوا الحاجات اخرين. دونك راهو هذاك انوتي وموجود والادمان عليه حقيقه مفروغ منها والاستعمالات نتاعو ولات متعدده. توا الدراسات ما عادش تقول كيفاش نحيوه مي كيفاش نستعملوه بوزيتيفمون. دونك
0: فوالا ما عادش هو هذا صحيح الحقيقه
1: ما عادش نخمو كيفاش نحيوه
0: حاجه تعديها الزمن
1: فوالا ما عادش
0: نستعمل
1: خرجت الحكايه
0: من غير ما عادش نحيه اما كيفاش نستعملوه انا مع هذا والحقيقه زاد كيفاش وقداش
1: كل وقت
0: حتى لو تحكي لك في العطل راهو الصغير المعدل تاع فيك ست سوايع معناها اي كي تقول معدل ست سوايع معناها فما صغير يعمل في ساعتين والاخر يعمل في 10 راه
2: فما راهو شكون امه تمشي تخدم 8 سوايع و9 سوايع تخلي له التليفون الصباح وتخلي له الشارج وتخلي له ماكلته وتخليه بالتليفون نهار كامل نهار كامل راهو يقعد به التليفون من الصباح للواحد، فما تليفون وفما تلفزة وفما كل شيء، وتقول لك هاني اني مطمئن عليه من الدار ما يخرجش.
0: وفي بالك انت
1: ذكرتني في
0: حاجه، ذكرتني في حاجه اذا نعرفها من البرامج الاخرى اللي نخدموا وقت التغذيه وكذا، قال لك الصغير كي يبدا كونيكتي انترنت على تليفون ولا سورتو تليفون ولا اورديناتور وبشكل وجباته ياكل ما غير ما فيه بالكمية،
1: يعبي تعبية مش ياكل
2: وحتى يفكر باش ياكل ساعات ينسى وما يجوعش
0: وما يستطعمش، راهو في بالك
1: ما يستطعمش، الحواس نتاعو ما تخدمش،
0: الحواس تولي ما عادش تخدم، دونك يولي ياكل في حلو وعلى مالح على مشروبات داخله بعضها على باهي وخايب وكل
1: مش ما ياكلش،
0: ما عادش يتحكم
1: بالعكس ياكل برشا، هو
2: مش ينسى اني في بالي فما شكون ينسى زاد ما ياكلش،
0: فما اللي ينسى فما
1: هو ينسى على خاطر يبدا مشغول بحاجه، لكن فيها حط قدامه مثلا جات في البوز جات في البيبليسيتي مش يحط قدامه مش يحط كونتيتي كبيره خاطر هو جيعان برشا ويبدا يعبي، واش نحكيو عليه تو هو فيش يعبي
0: اصلا، النوسيون تاع الشبع عنده تتبدل راهو في بالك،
1: ما عندوش النوسيون تاع الشبع وعنده فراغ يعبي فيه، هو فراغ هو ذا هو العنصر تاعو،
0: هو مش المعده اللي جيعانه جوع نفسي وجوع ادراكي فيه
1: اكزاكتومون، سي سا هو المشكله،
0: راهوك تخلي صغير التليفون وما كلته وتخرج تخدم من
1: فوالا اخي انت تعبي في انت عندك فراغ
0: عن
1: سامحني كملت
0: ميساج نقطع بعد تكمل
1: ايوه هي الفكره اللي بالحق توا مش منتبهيني لها، انه انت كي تخلي صغير وحده في الدار تو انت كي تحط معناه ما عنده حتى شيء، هو الوقت اللي قاعد فيه الكل غادي هذاك هو عايشه كما فماش حاجه تجلب انتباهه وما فماش حاجه تتمتعه وما فماش حاجه تخليه يحس انه هو ينجز ولا حاجه، دونك الحاجيات نتاع البدن نتاعو باش تولي تتحرك، دونك باش يولي يلوج على اي حاجه باش تلهيه، دونك انت ناخذ اكزامبل صغير احنا ناخذ وليد قام الصباح قام العشرة سيدي كما سيام تقول نحبه يرقد في عقله، قام العشرة تاع الصباح قاعد في دار وحده اش باش يعمل، فما حتى برنامج ما عندوش برنامج، قام عطلس لا ما عندوش لا مش يمشي يقرا لا حتى شيء للعشرة تاع الصباح، ما عندوش سبور ما عندوش اصحاب باش يمشي بحذاهم كما قبل تخرج تلعب في الحوم، ما عندوش مشروع باش يعملوا ولا بروجرام تفاهم فيه هو وامه ولا هو وحد، ما عنده حتى مسؤوليه امه تخمل امه الطيب، ما عنده حتى خرجه ولا باش يمشي شو باش يعمل هذا، بعد ساعه من زمان باش يفد احنا في في البسيكولوجي نقولوا دي الملل الملل اللي باش يعمل، راهو مش فكره انه راني فديت يما شنو باش نعمل، راهي الفكره هذه كي يبدا هو الفده هذيك راهو رساله من مخه انه هو راهو قوم لوج على حاجه تو، المخ نتاعك باش يعطيك هكا
0: الاشاره دي
1: فوالا قوم لوج حاجه
0: كل الاوامر
1: فوالا ابدا لوج اعطيني حاجه دونك اول حاجه باش يشوفها قدامه باش يلقى قدامه اي اكراره باش يحل تلفزه ولا باش يحل تليفون ولا باش يبدا حاجه، الاشكاليه اللي هنا شنو هو التليفون في فيديو، الفيديو هذا والا فيه لعبه ولا فيه جي ميساج ولا جاي هكا حتى اشعار برك يا سيدي جلب الانتباه نتاعو، المخ متحفز يلوج
0: أي.
1: هو يلوج وانت عطيته كاينك حوته تدور وانت عطيتها
0: هذا هو
1: شو اسمه يقولوا الطعم نتاعها كبش يشد فيه وقتها، دونك احنا لهنا باش نلقى مش نحكي حتى هرمون السعاده باش نلقاو الدوبامين اللي بدات تطلع، التوقعات والرغبه والبحث على المكافاه خاطر هو باش يلقى بليزير وقت اللي باش يبدا يتفرج ولا باش يبدا يلعب، دونك المخ نتاعو باش يقول له هذه الحاجه باهيه مخو شو باش يفهم لا عمل لام بليزير عمل شيخه دونك حاجه باهيه وباش يعاود مره اخرى، لكن احنا وقتاش نخافوا وقت اللي هالمره هذه تولي لنا ادمان، وقتاش نحكيو على ادمان
0: تولي عاده
1: ايفيكتيفمون
0: يولي كيف يقوم العشره ربما ما عادش يقعد حتى ساعه كامله لين يقلق، يولي يغسل وجهه يحط كيس وحليب قدامه ويمشي يحل الاورديناتور ولا ما يجي
2: فما شكون يفطر كان بالتليفون
0: راه فما شكون يولي حتى وجهه ما عادش يغسل ولي يقوم ديريكت ينقز من المخده الطف يمشي للايكرون يبدا بشويه بشويه يتعود باش ما نقولش
1: قبل ما نوصل لفكره الادمان نحب قبل ما نوصل نحب فكره المعنى في حد ذاتها نركز عليها شوي شنو فكره المعنى، يعني انت كيبدا عندك فراغ لهنا راهو غياب الشيء ما هوش هو الغياب المعنى متاحنا. يعني أنت عندك وقت فارغ، راه مش هذاك اللي يقلقني أني. يقلقني أنه هو ما عندوش حاجة توجهه، ما عندوش هدف، ما عندوش شعور أنه هو مهم. علاش هو باش يعمل لك الحاجة هذيك؟ دونك لهنا الملء الفراغ هذاك اللي عنده هو في مخه هو اللي خوفني، على خاطر باش يلوج على أي حاجة باش تعوضك الإحساس هذاك. ما عندوش معنى لهنا. أول فكرة تجيبش يهرب من كل القلق هذاك. الهروب لهنا مش إنه أني خاطر هو مقلقني، أنا خاطر أني ما نحبش نحس بك الألم متاع الفراغ هذاك. دونك أني باش نهرب منه، كي باش نبدأ نهرب منه باش نهرب بك المشاعر الخايبين هذوما. ثاني حاجة باش تولي نعبيها باللي يجي، كما انت قبيله قلت، نجم نعبيه بالماكله، نجم نعبيه بالتليفون، نجم نعبيه بال،
0: نجم يكون الكل مع بعضهم.
1: اي اي اي حاجه
0: هذا اللي قاعد صاير، والكل مع بعضهم. اللي عجبتني جمله قلتها استاذه ويام، ما نتعداوش عليها، قلت اللي قلقني واللي خوف مش الفراغ. كيفاش باش نعبيه؟ على خاطر الفراغ حاجه تتفرض في حياتنا، راهو في العطل وكذا، وبالعكس حسن استغلال الفراغ
2: بالعكس
0: يخلق المبدعين. الفراغ يخلق المبدعين ويخلي المخ يسرح اذا كان انت تعرف فين باش تمشي. اذا كان ما تدزش كيما نقولوا احنا بالسيف للشاشات اللي موجوده متاحه قدامك.
1: باش نبداو جوست هكا اونتر بارونتيز، ما فماش عالم في الدنيا هذه اخترع اختراعه ما هواش في وقت تركيز في وقت فراغ.
0: صحيت،
2: هي الحاجة أم الاختراع
0: حتى من نظريات العلمية.
1: ما فماش
0: نرجع لها الكبيرة اللي فيها الجاذبية واللي فيها كلها على بعضها ودوران الأرض وكله في أوقات الفراغ.
2: يقعد يتأمل وشوفه فارغ ما عندوش حاجة في مخه.
0: الفراغ إذا كان كيما قبل كنا نعتبروه وقت تأمل والإنسان يخدم مخه، الكتابة والإبداعات
1: فيهم الكل مع بعض،
0: كل هذه في الأوقات ذيك الأفكار تهبط في الوقت ذيك ويحولها المبدع والأديب والكاتب الكتيبة هو يكتبها. أما احنا تولينا المشكلة فيش
2: المغريات برشا والمشتتات برشا.
0: صحيح.
1: أيوة سيدنا عمر كان يقول انه اذا كان الشغل معناه انك حاجة تشغلك مجهد، فاعرف انه راهو الفراغ مفسد.
0: أي.
1: مفسد.
0: أي.
1: والحكماء يقولوا اذا ما ذي راه عندك انت مكتوب، اذا ذهب يومك ذهب بعضك. اي حاجه مشيت من عندك مشيت عندك. الفكره اللي حبيت نكملها جوست باش نعرف العلاقه ما بين المعنى والادمان، باش نرجعوا لها
0: خلينا نكملوا ارقام سي هنا. عندك ارقام ميسيج ديما فما تفاعل.
2: نكمل مع اللي كنا نحكيو فيه انه فما انشطه معناها مجانيه والا مؤطره من الدوله. لهنا فما اكثر من 181 الف شاب وشابه يستفيدون من البرنامج الوطني للانشطه الصيفيه والسياحه الشبابيه في سنه 2025 اللي يشمل المخيمات الشاطئيه، المصايف الوطنيه، الورشات العلميه والثقافيه، والانشطه الرياضيه والترفيهيه. ونعطيكم حاجه، هذايا ناشط اكثر، مش أكثر معناه حسب اني ما قريت، متواجد كما نقولوا احنا المناطق.

0: عن عند الفئة
1: التونسية فيها برشا شباب دونك
2: لو كان نشوفوا توا عدد النوادي الصيفية بوتاليفواغ انه في
0: تزايد
2: كبير
0: برشا
1: الخاصة تحكي
0: الخاصة والعمومية
2: النوادي الصيفية
0: يستثمروا برشا
2: ولات معناها العدد عمل يتصاعد معناها ما كانش عن كما هكا قبل كنا نحيرو
0: اي هما يتبعوا في الحاجه نتاع الولي
2: exactly.
0: لو كان ما جاش الولي يلوج وين يحط صغيره من 8 نص النهار ولا من 8 لمساعتين وقت اللي هو يمشي يخدم راه ما يعملولكش نوادي من 8 للمساعتين راه يسكر هو في الصيف كي ما لقاش اقبال هما معناه بيطلب من الاولياء
2: يا شغل
0: الحاجه أي. تفرض كما قلنا
1: الحاجه
2: يا شغل يعني مع قلت لهم مع دور الشباب وفاغنوا حتى النوادي الصيفيه قاعده تكثر
0: قاعده تكثر اي منه ومن
1: مازلت ارقام ولا امثال ولا
0: مازلت فقرتي صغرونا خلينا نقراها
1: الفقره هذه المفاجاه نتاع كل عدد ده يلا سيها
0: خليني نقراها باهي نبدا كلام نازين موجه لاحنا مستمعين صيفنا كان على كيفنا الصيف كان ضيف يتعدى باللعب خفيف توا ولا بكل تصنع وتكليف الصغار كانت تلعب ليل ونهار في جو لطيف توا يلوجوا على الكونيكسيون ويصبوا اكثر من ابليكاسيون كان حس الصغار ملي لحوم والديار يتعاركوا على لعبه توا يتعاركوا على الواي فاي والا على كوموند التلفزه كنا نتلموا في دار جدود وقت اللعب من غير حدود الدار الكبيره اللي تلم شمل العيله كنا كل ليله نمدوا جريري وجلود نبنيوا اول دار وكان أصعب قرار هو قرار الهدم من عند لهم ويجي وقت النوم ونرقدوا مرصفين ولا حتى رأسوا ذنبا لكن فرحانين وشيخين وشكون اللي كبر ويخلط على نومه فوق السطح يشيخ في الفرح هكا كانت لمتنا في دار العز خلتنا أحلى ذكريات ما تتنساش ويا خسارة اللي ما مشاش توا من غير نقاش هما غادي ما حشناش خاطر القلب الصافي ما فهمناش ما عادش يتلموا كما قبل الصبايا كانت فنانات يتعلموا الطريزة والكروشي على يدين الأمهات يقعدوا بالساعات وقتها تتحكي الحكايات والروايات وتتجبد الخرافات وقت الصيف زادة يتلهاو بالأناقة والجمال وقت تخلط الحنة وعرس تتكبس ونهار كامل ما تتمسش وشكون الصبية اللي ما تحنيش ملا زين وملا عين وزيدهم الطفل والباروق الاثنين وضربته كحل العربية للعين لا سكين كير غالين ولا كريم وعقاقر من برا جايين وان شاء الله ديما منورين وفرحانين وفي الصيف شيخين
1: يعطيك الصحة سيدي رجعتنا الأيام بو مش الناس الكل تعرفها ما الكبار
0: والله خلطنا شوية خلطنا شوية
1: شنيها على فكرة هي ما توا احنا صيف وبرشا يحبوا على البشرة البيضاء وإحنا شمسنا الحقيقة
0: قوية
1: تحرق
0: يختاروا وقتاش تمشي
1: أي قبل كانك تقعد في البيت وتعمل الباروق وتعمل
0: والحنة شكون يجي الصيف قبل ما تحنيش
1: مماتها والحنة شعر ما يعرف كل الحنة ما يعرفش حتى برودوي آخر
0: يا حسرة علمها في دار جدود توا ولا واني رافعين يتفاداوا ما عادش يحبوا يمشيوا يتخلطوا غادي اي خاطر يقاو مقارنات غادي بنت عمو شاد تليفون ما ندري شنو بقداش ولا لابسه ما ندري قداش
2: فما برشا حاجات
0: وتجي تحكي لها على ذكريات
2: فما برشا حاجات فما دوك عندك بلايص وين الناس ولات تصيف فما النوادي اللي نحكيوا عليهم فما العباد ما عادتش تسكن قراب الدار الجدود يعني
0: على الرغبه نتاع اللي هما ما عادش يحبوا فما برشا مش نحكي اني على الاكراهات اللي ما تخليهمش يتلموا نحكي على الرغبه اللي جايه من داخل كسوا نتاع الاولياء الكبار والا نتاع الصغار
1: هي من الكبار تتنقل لهم ليهم راه ما تكون واضحه
0: اكيد
1: الكبار وتتنقل لهم الكبار زادا نجيو لهم ونعذروا راهو اسبوع كامل يخدموا الويكاند باش يركحوا الدار ما عادش عندهم وقت باش يعملوا القعده الطويله في دار الجديد حسيت
0: ولو انه مازال راهو فما شكون يبعث صغاره للدار ماماتهم كي يبداو ماهمش يسكنوا فرد يقعدوا بالشهور غادي
1: نقول لك حاجه من الاخر وانا اكبر منك وخذها مني باش تقرديهم
0: يا عادش بيه يا عادش بيه
1: معليها مش كل من حبة اللي عشناها احدا لا سي با سا توا ولات تحسها متاع مصلحه ولدك يجيك ويجيب لك صغار وعلاش خاطر هو ما باش يحتاجك انا
2: خاطر هو مطمئن بيك مطمئن بيك حتى إيه لو يجيبه لك لا سامحوني والله اش مكسوز اني لهنا شوف جدة باش تحن على الصغيرة مهما
1: كان
2: وهي أولى من غيرها لا خاطر فما برشا الناس ضد الحكاية هذه وفما برشا ناس تغزر لها بغزرة نيجاتيف
1: لا لا لا لا أنت ما فهمتنيش إيش نقصت أنا مانيش نحكي على الحكاية بالعكس نعرف بعد لما تجي الجدة راهو ما فيش بالنسبة للصغير الجدة مش الجد زايدة باش نكونوا واضحين ما يتغشوش مني رجال
0: لا الحب يتعدى بالسيف
1: الحب معروف أنا بيدي بنت الجدة راني عشت مع جدتي الله يرحمها دونك نعرفش معناها الجدة اما الجده وقت اللي امي موجوده ومتفرغت لي وعندها الوقت الكامل ليا وبالعكس تحبني نقعد معاها اما هي خاطرها تعرفني نحب جدتي وخاطر تعرف اللي جدتي حاجتها باش تكوني ونسه ويخرف عليها كيفي من صغرتي راني منشطه لحظة جدتي هي تحكي.

0: وانا نحكي لها كانت علاقه حب وحنان بين الام والجده والحفيده توا ولا لا نهار اللي يجيك ولدك ولا بنتك باش يجيب لك صغار راهو على خاطر حاجته باش تقرديه له اوغد لا سيمين ولا في الويكاند كي باش يخرج هو ومرته ولا عنده فواياج ولا حاجه راهي ما عادتش كلي ولدي يجيني
1: خاطر متوحشني
2: بي. خليني مع معاك معاك حتى لو ريتها المصلحه
0: اي مصلحه حتى لو هي مصلحه بارا.
2: حتى لو هي مصلحه عندك انت خير من عند غيرك انت باش تحن عليهم
0: هذه انا معك زيدة
2: انت اللي هما محرومين منهم الصغيرات انا اللي يهمني الصغيرات الصغيرات تحرموا من ام وبوم مشاو يخدموا مشاو مضطرين لبلايص اخرين انت الحضن اللي باش يدفيهم انت اولى من غيرك بصغيراتك
0: طبعا ما هي
2: حتى لو انت ضد كنتك ولو انت ضد راجلك ولو انت ضد ولدك ما يسالش انت راهو عندك صغير امانه انت اولى به حتى لو كان مصلحه
0: وصدقني صغير ولا كبيره انا شفت فتاه حتى اللي عمره 15 و16 و17 كي ما تسكروا عليه دار من الصباح للطياح كي يمشي بحذا جدته احسن
2: حتى لو عيطت عليه وحتى لو حنت عليه ومره تعيط ومره تحن ومره تعطي ومره تفك وما يسالش هذيك هو
0: يقعد بحذاها ان شاء الله حتى في الكوجين يعاونها في حاجات ولا تعلمه حاجات
1: انه صغير يعرف اللي
0: يخرج يشري لها خبزه
1: فما انسان يمشي له فما انسان
2: صحيح مش كان تليفون مش كان حاجه
0: فما هذاك علاش قلت انا مش كان الصغيره وحتى الكبير اللي نجم يقعد في الدار وحده يا حبذا لو كنت تقول له امشي لدرجتك ما تقعدش في الدار
1: يعني نحكي مثلا على كل اللي يبداو جداتهم في بلاصه وهما في بلاصه مهم جدا انه يتنقل للعائله الاخرى يعرف عمامه اللي غادي اخواله اللي غادي جد وجد ويمشي معاهم اللي هو محروم منهم عام كامل ما فيها بس كي يمشي يقعد بحذاهم شهر ولا ولا شهرين ولا اللي هو اللي فما
0: جست بي احنا باش نمشيو لوقفه اخبار ال11 نشوف سهام كملتي وفماش تفاعل ثم نمشيو الناس نرتاحوا اخبار ال11 وبعدها نرجعوا لكم وباش تلتحق بها اي طلبه
2: ندخل العنصر الثاني
0: تحب تربط بيها
2: جست انا باش نكمل الفكره في دقيقتين بي الوقت شي يتحول الأمر هذاك للإدمان أول حاجة هو في البداية نحكي وإحنا صغير شد التليفون وكهو هارب من الملل اللي هو فيه بعد أيامات بش يولي هيك التليفون هو الحل الوحيد للملل اللي هو فيه كل ما بش يقلق بش يمشي له بعد شوية بش نلقاوه ما ينجمش يقعد إلا ما التليفون ما بين يديه ولهنا يولي ما عادش نجم يستمتع بحد شي يدير بيه دونك ما عادش نجم يعيش حياته هو وتولي خطر الفكره لهنا مخه النظام المكافئه لهنا تبدل مخه تبدل يعني المخ نتاعه ولا يحس انه مصدر الاساسي نتاع المتعه يجي ما عادش يجي من اللعب ما عادش يجي من القرايه ما عادش يجي من الماكله ولا يجي كان من هيك التليفون هذاك دونك ولات الدنيا الكل ممله كان التليفون كي ناخذوا اكزامبل صغير مثلا انت ولدك سنستو تعطيه سكر معناها حلو ولا تعطيه ما عرفش يعني
1: شوكولاته ولا اي حاجه
2: برشا سكر تعطيه مثلا برشا حلو تعطيه مثلا عرفش ناخذ طابليت شوكولاته كل يوم طابليت شوكولاته كل يوم اخر الجمعه باش تعطيه التفاح يقول لك هذه ماستا ما عادتش حلو نفس الشيء يصير مع صغارنا دونك استانس بدوزه نتاع حلاوه معينه ما عادش نجم يتيح عليها نفس الشيء يصير مع صغيراتنا استانس بدوزه معينه نتاع هكا تاثيرات ومؤثرات وحاجات في التليفون هذاك لين يولي ما عادش ينجم يهبط يلعب مع الصغيرات ومع
0: علما وان المؤثرات والتاثيرات نتاع التليفون راهي قويه برشا للناس اللي ما تعرفش واللي مازالت مش مكتشفه ولا التليفون راهو هي ويام قالت اكثر حاجه معناها تعمل ادمانات علاش لانه الجاذبيه نتاعو بالابليكاسيون الموجوده وبالطرق الموجوده المعتمده و و و راهي حاجه رهيبه التليفون كيف تحلو تدخل لأي موقع ولا كذا تكتشف حتى الالغوريتم نتاعهم كيفاش يخدم معناه يعطيك الحوايج اللي راه عندك بها اهتمام
1: اي ولي واحد يخرج لك
0: يخدم عندك معناها مش
2: خاطر قاري مخك شنو فيه هو
0: يعرف هو هيك باش يعمل ليه هو يقدم لك في خدمه تقول يخدم عندك اصلا وعلى ذمتك وحوايج بيرسوناليزي معناها ولا تجيك ليك وكذا راهي اغراءات رهيبه
2: احنا توا بالانتيليجنس ارتيفيسيال باش بداو يفهمين راهو ولا يقرا مخك يعرف انت ايش عندك شنو تحب على شنو تلوش واوتوماتيكمون باش يمدهم لك حتى لو انت دخلت مره برك تو انت صغير باش تجيك حتى بيبليسيتي باش تعرضك باش تولي انت تتفرج فيها تولي اوتوماتيكمون هي اللي تجيك وهذاك اللي ندخلوا في الادمان نتاع الحاجات الاخرين
0: باش واحد صغير يقول لك يا امي وما بابا خرجوا يخدموا خلوني كل يوم
2: هذاك هو اللي نخاف منه
0: التليفون هو الكل واللي فيه
2: المعنى ريتها المعنى اللي انت حكيتها تو المعنى الفراغ انه اني الوحده هذاك هو اللي باش يعبيه راه معنى الوقت هذاك
0: عندك تحايجات نرجعوا بعد الأخبار ترجعوا معنا آية الله فارس باش تعطينا بعض العوايد في مسألة استغلال العطلة وحذروا لي رواحكم يلا تفاعلوا على التليفون وتفاعلوا على الصفحة سؤال التفاعل ما هي أجمل ذكرى من عطلتك وانت صغير كيفاش عشت حاجة مزيانة برشا في العطلة أو عادة كنت تعيش بها في العطلة إلى لقاء بعد الأخبار

0: تمام 11 عبر موجات إذاعتنا. ومنها نقدم لكم مستمعينا الكرام موجز لأبرز الأخبار. تواصل درجات الحرارة ارتفاعها لتكون اليوم في حدود 34 و 38 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات و 38 إلى 42 درجة ببقية المناطق مع ظهور الشيري، أما السماء فتكون صافية إلى قليلة السحب على كامل البلاد. انطلقت أشغال مشروع حماية مدينة زغوان من الفيضانات على مستوى وادي بن حمود الذي يندرج في إطار تعزيز البنية التحتية للوقاية من أخطار الفيضانات وتأمين سلامة المواطنين والممتلكات. أفاد نائب رئيس الجامعة الوطنية للنقل معز السلامي بأن كافة قطاعات النقل العمومي غير المنتظم ستدخل في إضراب عام يوم 13 جويلية الجاري، ويمتد الإضراب من الساعة 5 صباحا حتى الساعة 9 ليلا، ويشمل الإضراب إضراب التاكسي الفردي والجماعي والسياحي والنقل الريفي وكذلك اللواج. في أخبارنا الوطنية، دائما أقر الاتحاد العام التونسي لشغل جملة من الإجراءات الاستثنائية لترشيد النفقات في ظل ما وصفه بالوضع المالي الدقيق الذي تمر به المنظمة وما يشهده من تراجع في الموارد مقابل تزايد الالتزامات. أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها شنت مع منتصف ليلة الأربعاء الخميس ضربات جديدة على إيران بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي ترامب أن الاتفاق المؤقت لإنهاء الحرب مع طهران قد انتهى. وفي سياق متصل قالت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي فجر اليوم إن الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، في حين أصدرت الداخلية البحرينية تحذيرات بإطلاق صفارات الإنذار. إلى خاتمة الموجز وصلنا مستمعينا الكرام، نلقاكم إن شاء الله في تمام منتصف النهار مع نشرة إخبارية مفصلة. السلام عليكم.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلامذة رقباء مباشرين بالبحرية لفائدة وزارة الدفاع الوطني، جيش البحر والمصالح المشتركة والمصالح الفنية والهياكل المركزية الراجعة بالنظر إلى الوزارة بعنوان السنة التكوينية 2026-2027 فتيان وفتيات. للاطلاع على شروط الانتداب والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع وزارة الدفاع الوطني defense.tn. آخر أجل لتقديم الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 17 جويلية 2026.
2: في الصيف بكلنا نلوجو على تنفيسة، وكل حد كيفاش يعدي وقته.
3: الصيف حلو لو لو وانا عامل جو جو جو
2: سفرة ولا تحكي.

0: Тихо мондиа. Тихо мондиа. دقيقة مونديال نجوم المونديال مع لافيلي.
1: مرحبا بكم متابعينا في حلقة جديدة من نجوم المونديال في إذاعة المونستير. نجم حصة اليوم من الشخصيات الفريدة من نوعها في تاريخ كرة القدم، إنسان طور بشكل كبير من اللعبة. في مرحلة أولى كلاعب كان صاحب موهبة متفردة يعتبره العديد أفضل قدم يسرى، إلى أن جاء ليونيل ميسي وهو كيف ميسي تحصل على كل الألقاب الفردية الممكنة: جوائز الكرة الذهبية، الحذاء الذهبي كأفضل هداف في العالم، دوري أبطال أوروبا والليغا الإسبانية، الليغا اللي ترجع بعد غياب 14 عام عن برشلونة. هك علاش أطلقوا عليه الصحفيين الجناح الطائر. مع منتخب بلاده كان من المرشحين للفوز بكأس العالم في عام 1974، وهو الحقيقة ما كذبش التوقعات، قدم مردود كبير وأثبت للعالم الكل بأنه الأفضل وبأنه منظومة الكرة الشاملة هي الأمتع، ونجح باش يوصل بلاده للنهائي. بعض التفاصيل الصغيرة خلته يخسر اللقب، أما بالنسبة لكل من تابع تلك النسخة من كأس العالم أكدوا أنه هولندا كانت الطرف الأفضل. حلمه بالفوز بكأس العالم تجدد في الأرجنتين عام 1978، لكن بطل حكايتنا لليوم اختار الاعتزال قبل المونديال بعد ما وصلته تهديدات جدية بالقتل في صورة الذهاب والمشاركة. وبعد مسيرة حافلة بالتتويجات كلاعب اقتحم ميدان التدريب، ولليوم يعتبر من العلامات المضيئة التي غيرت وخاصة ساهمت في جمالية اللعبة. باني منظومة التيكي تاكا الهولندي الطائر والموهبة المتفردة يوهان كرويف.
0: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لافيلي. صيفنا عالكيف. صيفنا عالكيف. صيفنا عالكيف مع ثريا علاء.

0: شوي.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم، صباح الخير من جديد الناس الكل. مواصلين معاكم برنامجنا الصيف، صيفنا على كيفنا. شوية اللي قلت عنوان عمناه ولا سيف ضيف سيفنا على كيفنا لسنا بدلنا باش نعملوا سيف على الكيف إن شاء الله بإذن الله مع الناس الكل ومع العائلات الكل. كيما العادة معنا ويام لقويذي بسيكولوج البرنامج، ومعنا صحفية البرنامج سيهام بالدرعي حول الموضوع الأرقام والمسامع. مازالوا عنا مسامع نسمعوا، تعالوا نسمعوهم بعد قليل. أية الله فارس تلتحق بينا بتجيب لنا العادات فيما يخص موضوع اليوم اللي هو العطلة الكبيرة، كيف نحمي أولادنا من الضياع. باش تعطينا شنو هما العادات والبروغرام اللي يلقاهم الناس اللي في عطلة باش ما يقعدوش في الفراغ والملل. بونجور،
2: صباح النور، صباح الخير، ان شاء الله تكونوا بالف خير وصحه.
1: عايش محلاه الضحكه كي تجي، شكون لك
3: عايش ما شاء الله عليها،
1: ما شاء الله
2: جنابي.
1: ايوه شوقتنا
2: اليوم كالعاده درنا على العالم وشفنا الشباب كيفاش يستغلوا في اوقاتهم في العطله الصيفيه. نبداو باسبانيا، وين الشباب يفضلوا انهم يرجعوا للقريه بتاعهم والريف، عكس نشوفوا في برشا يمشوا للمدن الساحليه والمدن الكبرى. هما لا يرجعوا، خاطر هما في اسبانيا يقدسوا ياسر الحياه الاجتماعيه وعائلاتهم.
1: أيوة.
2: دونك بعد ما عاشوا عام في صيف كامل شتاء كامل وخريف انهم يقراوا بعد على جداتهم واجدادهم وكل، يرجعوا للقرى بتاعهم والارياف. ومن غادي كاي مش يقعدوا جوست مثال يشاركوا في الاعمال الفلاحيه، لا عندهم يعني انهم هما يشاركوا في تنظيم اعياد القريه والحفلات والمسابقات، وكيك يكونوا منظمين متطوعين. أنا جوست باش يمشيو للقرية ويعاونوا جدهم في الفلاحة على حاجة، لا هما عندهم تنظيم الحفلات. دونك يعطيو رونق شبابي للحفلة بتاع القرية هذيك، ورونق شوية بتاع المدينة، يخليو الطابعة بتاعهم. زاد الشباب غادي سورتو الطلاب يعني اللي فوق 18 سنة اللي يقراو في الجامعات، كون عندهم ديجا هما مع الجامعة بتاعهم شهادة معتمدة للعمل كمشرفين في المخيمات الصيفية للأطفال. معناها هي الوظيفة في الصيف يمشي يكونوا مدربين في الأطفال في المخيمات الصيفية. زادة وظيفة راهي شعبية غادي ومنتشرة ياسر.
1: ديزونا هذه منه هو يقعد
3: ستاج ديتي،
1: اي فوالا، يعمل ستاج ويخدم
2: منه هو يعمل كامب وكل يتفرهد
1: منه يأطر الصغار اللي اصغر منه والاطفال خاصة اللي هما بيدهم هذاك برنامج للمصيف بالنسبة لهم هما. معناها
2: يستغلوا الطاقة الشبابية في انهم باش يكونوا صغيرات
1: وبالفلوس بالطبيعة.
2: اي وظيفه خطري،
1: اي فوالا،
3: اي
2: خصايبه. ما نعودوش يسرع على جو المخيمات. في كوريا شباب يسجلوا في معسكرات اللغه الانجليزيه. المعسكر هو اكثر من المخيم.
1: كوريا الجنوبيه،
2: كوريا دونك المخيمات هذوما يكونوا فيها تحدث كان باللغه الانجليزيه. جاك علاش اسمه معسكر؟ ما عندكش حق تحكي لا بالكوري لا باي لغه اخرى باش تحسن المكتسبات بتاعك في الفرنسيه
3: في
2: الانجليزيه عفوا
3: اللغه اللي اختارها.
2: دونك معسكر لك الارض بالك.
1: على خاطر في علاش قلت لها الجنوبيه؟ في كوريا الجنوبيه هي دوزيام لونغ، ما قاعده تطغى تقريبا، ولات اللغه الاساسيه عندهم هي الانجليزيه. معني
2: اي باش يحسنوا فيها هاكا، يستغلوا الصيف المعسكرات هذيك.
1: المعسكرات هذه عندها توجه يمشي مع سياسه البلاد، معني
3: مع العالميه الكل،
1: مع هما تحديدا كوريا الجنوبيه، خاطر
2: مش سياسه البلاد،
1: الامور الاقتصاديه وعلاقاتهم التجاريه و حسيل
2: هو لاباس كما ستيل نعرفش اسمه فينا البودكامب، نعرفش كيفاش فسر بالعربي، انه هو كل مخيم
1: اي
2: ما سموه معسكر خاطر اكثر يكون فيه صرامه جوج في القوانين
1: فيه المعسكر
2: هو معناها ترهيد اكثر ترهيد اونجلي فرد وقت
1: اي فعلا تعرف بالانجلي مراه هذيك تحكي معسكر بالعربي
2: هذيك. في المانيا الشباب بيستغلوا تذاكر القطار الرخيصه خاطر هما انتوجينيت الكل عندهم ارخص، يستغلوا التذاكر هذيك ويمشيو يتنقلوا بين الغابات باش يمشيو يخيموا. دونك يستغلوها مش جست باش من بلاد لبلاد، يهبطوا في كل محطه يخيموا كيما يقعدوا نهار نهارين وبعد يعاودوا يركبوا في قطار اخر ويمشيوا لبلاصه اخرى،
1: يخيموا في بلاصه اخرى
2: اي ما في الغابات،
1: يستغلوا الوقت باش يقعدوا في الطبيعه ويهربوا من المدينه
2: اللي
1: ولو انه الحقيقه
2: هو الحقيقه
1: والله المدن الالمانيه ما تعملش منها ديتوكس تلمه منظمه ونظيفه وفيها
2: هم راهو يستغلوش
1: فيها مساحات خضراء وفيها كل شيء
3: اما الطبيعه اسمها الطبيعه ما عندهاش علاقه
1: بالمدن الالمانيه. مشيتش لالمانيا؟
3: مشيتش حد يحط
1: تحكي على الحس كان عندك في تونس اختي العزيزه.
3: كيفاش ما عندهمش ترانسبور؟ ما عندهمش
1: عندهم كل شيء، كل شيء منظم
3: اي حتى الهويه الطبيعه
1: مش نحكي على ورود دول اوروبا الكل
2: بيفهم فيها اخرى تختار انها اي فما فيها اخرى تختار انها تجرب تخدم في ورشه عمل. باش تعرف هذاك مستقبلها ولا مثل في النجارة في الحدادة في مواد البناء هذو ما يستغلوا انهم اللي هم عمرهم 14-15-16 سنة يدخلوا في الوركشوب هذو ما في الفورماسيون باش يشوف اسكو هو نجم يطلع حداد نجم يطلع نجار نجم يطلع
1: في ألمانيا وما نستغربوا
2: وصدا في دول أوروبا الكل راه في الأغلبية
1: أما ألمانيا بالذات راهو سنة يعطيها قيمة كبيرة وخير حتى من الوظائف خير من الوظائف في ألمانيا أنك تتقن صنعة وفي التكوين خليني أقول في الدراسة في البرامج مقررات المدارس نتاعهم تلقى سنايع
2: ورشة تطبيقية
1: تلقى سنايع فيها النظري والتطبيقي الحقيقة برامجهم من أنجح ما فهمهم داير في القراءة
2: في اليابان المدارس ما تسكرش في العطلة الصيفية تقعد محلولة أما الأنشطة مثل نلقاو الأنشطة الرياضية كما الكاراتيه التكواندو زادا نلقاو الموسيقى والنحت يقعدوا معناها
1: هذه خاصة معلمين فما شكون ساعات يقترح قولك علاش المدرسة تسكر في الصيف
3: المدرسة تولي مصيف أغلبية المدارس تولي
2: مبيت المصيف
1: ليه هنا عنا المبيتات نجمو نستغلو من المصيف أما المدرسة ولا المدرسة الإعدادية كي تبقى مفتوحة وتولي مكان للنشاطات ومؤطرة صحيح هي الحقيقة يزمها بارش تمويل نحكي فيه تحكي على اليابان إمكانيات موجودة ومرصودة أما فما شكون اقترحها في تونس يمكن حكيت
3: رغبة هي الحقيقة إذا كان
1: حتى الإمكانيات عندها دور وئام
3: تتوجد الإمكانيات توجدت الكياسات ما تتوجدش للصغيرات تتوجد الإمكانيات
2: خطو انهم باش يجيبوا معلمين جدد وكل ويخدموا كبسيف
1: وكل المؤثرين اللي باش يجيبوا باش يجيب نادي سينما ونادي مسرح ونادي رسم ورياضه كل الناس باش تخلصهم راه
2: اي علاش قلت لك يخموا في هكا وفي هكا زاد هما
1: ومدرسه باش يولي ضو وماء وغارد وتنظيف وفما فلوس راه سي با فاسيل بالك تقول لي تلميذ باش يدفع اشتراكات لكن قداش
2: خاصة مدرسة عمومية
1: مدرسة عمومية مؤسسة الدولة الكل تعامل كما قالت لك بالأسعار الرمزية وفي بعض الأحيان مجانا لبعض الأطفال اليتامى ولا اللي جايين من عائلات ناقصة ولا ما أنا تكونوا واضحين يزمها فلوس فلوس
2: إن شاء الله واحدة حتى يحاول مبادرات حتى في مدرسة صغيرة ولا في قرية صغيرة نبدأ بالمبادرات البسيطة
1: هذه التطوعية هذه الأوقات اللي عديوها الصغار في أوطال
2: ما زالت أمريكا أين لقوا فيها برشة برشة وحيد إنهم يأخذوا مهنة السباح المنقذ تجاه هي يقرأوها أما هما غادي أكثر يقرأوها أكثر وتكون عندهم شهادة وظيفية دونك لنا أحنا يحلوا كونكور حسب ما سمعت ولا حاجة ويشوفوا غادي تجاه يكون ضامن روحه إنه باش يكون سباح منقذ وهذيك هي الخدمة وإلا زاد عندهم شكون يستأجروا سيارات قديمة باش يسافروا مع أصحابهم المسافات طويلة ويستكشفوا أكثر البلدان ويسافروا على زوتوروت المعروفين عندهم
1: هو مش غريب أنه في أمريكا يخدموا في الصيف سباح منقذ ولا يخدموا في أي بلاصة خاطر في أمريكا تعرفوا القراية بالفلوس وتعرفوا 18 سنة عائلته ما عادش تستعرف به دونك كلهم يخدموا حتى في العطل بتاع الشتاء يخدموا حتى ويكاند راهو في أمريكا ويخدموا بالنهار باش يدرسوا
2: صحيح حدا يقرأ يخدم بالنهار يقرأ كور دو سوار في الليل وكل شيء
1: مش حياتهم صعيبة ما لا دولة تمول ولا عائلة تمول ما في عمر معين يعول على روحه 100% هذيك هي يعطيك الصحة
2: عايشة كذلكم كانوا الأكثر الواحد وفما برشا زادة وحيد كيمنا نحن الحقيقة يفضلوا ما حبيتش نحكي عليهم خاطر مدام ويام تغش عليه يفضلوا إنهم يقعدوا ياخذوا الألعاب الفيديو نهار كامل بحق فما برشا شعوب لقيتهم الكيكة برشا صغار يفضلوا الكيكة
1: خاف من مدام ويام تخش الألعاب الفيديو تقول قول شينا نصفي من بعد حصلك العلاقة بينك وبين ويام
2: دونك هذوكم هما برشا كيفنا معناها في تونس انهم يمشيو صيفوا مع عائلاتهم والا يقراوا دروس خصوصيه ولا حاجه مي حابين هذوما حاجات تكون ديفيرونت شويه على العاده
1: يعطيك الصحه ايه
2: شكرا
1: عندي سؤال لكم انتم الكل قبل ما معاذ يعطينا التليفونات نبداو ناخذوا المستمعين المسجلين عنده لي فيديو حاضرين عند ايمن
3: حاضرين موجودين
1: قبل لي فيديو ايمن عندي سؤال التفاعلي اجمل ذكرى من عطلتك وانت صغير ايه انت ما كبرتش برشا ما اكيد انت صغيره عندك ذكريات مزيانه في العطله مره عملت فواياج مصيف عملت حاجه ربحت في مسابقه انت ناشطه ما شاء الله عليك
2: اي الحقيقه صحيت كيف قلت ناشطه الحقيقه ما يبعدوش ياسر على على بعضهم الانشطه ولكن يمكن نذكر وين صغيره مشيت مع عزيزي ربي يرحمه لقليبيا وقتها اول مره وين صغيره عرفت دونك دارنا خلوني نمشي مع جدي وكل شيء في قليبيا اول مره نركب في كاركة ونشوف البلاد ونمشي نابل وكل بحق ذوك من الذكريات اللي بقات خاطر الحقيقه خينا روتينيه معناها عرايس والا مسابقات ولا حاجه
1: العمر في البحر
2: ولا عمر في البحر كل شيء روتيني، لكن هذيك الحاجه اللي
1: تبقى رحله مع جدك محلاها وئام.
3: لاني بون الصيف راه كيما كنا نحكيو قبيله ماكي جونغ نتاع نطرزو نعملو حاجه
1: في الاوف، حكينا على شنو نعملو في الصيف. هي من الحاجات اللي تعجبك كانت في الصيف
3: التبحيرات مع العائله الكبيره، تلم برشا ناس هكا وتعمل تبحيره،
1: يجيو خالاتي وعماتي وكذا،
3: هذوما جو كبير،
1: التبحيره الكبيره هذيك وتخلط فيها العائله. سيم شنو تتذكر من الصغر في العطل؟
0: والله الحقيقه من صغري سيفي ديما نخدم خدمة حتى وين صغيرة. أما عندي كمان ذكريات باهية، نذكر كي حكيت على المسابقات ذكرتني وقت ربحت جائزة الولاية في الصيف متاع المطالعة، وقتها كنت نكتب ولو أني توا ننشط في مجال آخر، أما معناها في المطالعة خذيت جائزة الولاية في مستير وقتها في قصر هلال متاع أحسن قصة الأدب الطفل وقتها، هذه الأولى. وديما أحسن ذكرياتي الأيامات اللي نعديهم مع ميما يرحمها، معناها ربي يرحمها، هي اللي معناها نذكرت بك متاع الحنة متاع الواحد
1: معها.
0: أي هذيك الحقيقة ديما أحسن وحيدة
1: كاو أيام بيهن ذكريات. أما أنت مش غريبة عليك أنك تاخذ جائزة الولاية في مسألة المطالعة، ما شاء الله عليك على خاطرك ناشطة بالقدي وبهرة، وفادتك الخدمة اللي خدمتي أنت صغيرة خليتك ما شاء الله عليك ديما عندك استعداد للنشاط والحياة هذيك. بالنسبة لينا الصيف الكل به وبكل ذكريات مزيانة احنا دارنا على الحر، ولكن البلاصة اللي كنت نسكن فيها يسكنوا فيها شوية عائلات، بقيت العائلات يجوها من الصيف للصيف، دونك حتى عائلتي اللي يسكنوا بحذايا، علما انه احنا كالعائله اللي فيزيونيل شوي، معناها الارض نتاع جدي وبنينا احنا وعمامي وساكنين كل العباد الكل لاي فوالا هيك عرفت. دونك يبداو ماهمش بحذايا، درعم يجيو من تونس، درعم يجيو من وسط البلاد، كيف يجي الصيف كل لمات يجيو دار عزيزي يمشيو كل عمات الكبيره حزيلو عنده جو الصيف. بالنسبه لي كانت تحيات اخرى، ريتم اخر، كل فرحه بكل جو بكل شيخات. دونك ساعات يسالوني سخانه كيف تحب الصيف،
0: نحبو
1: نحبو نقولهم اي نحب،
0: مربوط بذكرياتك الحلوه
1: هذيك، فصل البهجه عندي الصيف والله، والعائله واللمه، ومش تعيش وحدك في الحومه ولو انه ساعة تو تلموك الحومة ذيك اللي نرجع لها نقاها وليت مكتظة كلي مسا بترجع شوية لكبر على كل. يلا ايمن نسمعوا المقاطع اللي اخذتهم سهام الدرعي في موضوعنا من الريزو سوسيو. يلا
4: يا سيدي، اليوم باش نجاوبكم على كالسؤال مع او ضد القراية في الصيف، سؤال يحير برشا اولياء بحكم ليزيكزيجونس نتاع السيستيم القرايه اللي عنا اللي تخليهم يخموا اللي لازم الصغير يقرا باش ما ينساش ويبدا حاضر للغونتري. باش نعطيكم الاجابه بكل وضوح، مبدئيا اللي هي الاصل، مخ الصغير ماهوش ماكينه تخدم 12 شهر على 12. السيف تخلق الحاجه اسمها لا ديكومبريسيون، تفريغ الشحنه، كي تحرم ولدك من الراحه هاو شنو قاعد تعمل فيه. اولا تعب فكري مزمن، لو بيرن اوت سكولير، الصغير يدخل عام جديد فادت تعب ويحب يعمل كل شيء كان يقرا. ثانيا نقص في الابداع والاوتونومي، الصغير راهو يستحق وقت فراغ، وقت يملك فيه بدنه وحتى وقت يقلق فيه باش يطور مهاراته النفسيه والذكاء العاطفي متاعو. به وقتاش نقولوا ايه؟ الاستثناء الوحيد إذا الصغير عنده صعوبات تعلم حقيقية وإلا تأخر كبير يستحق إحاطة نفسية، وحتى في الحالة هذه مش قراية وضغط، راهي تكون في شكل ألعاب ترفيهية، قصص ولا حركية، وما تفوتش ساعة في النهار مرتين في الجمعة، ونجمو زيد أون بروفيت نعملو لي سيونس دو تيرابي متاعنا في الصيف. الصيف فرصة باش نبنيو ذكريات مع صغارنا، مش باش نكرهوهم في القراية، خليهم يلعبوا يكتشفوا ويرتاحوا، هذيك هي أحسن تحذير للغونتري سكولير. ربي فضلهم وإن شاء الله دو تري بون فاكونس لصغيراتكم.
5: الملل مفيد جدا للطفل لأنه بحفز منطقة الخيال والإبداع الموجودة بالدماغ إنها تشتغل. نحن صفينا طول الوقت بس كيف بدنا نسلي الطفل؟ دائما عم نعظم المتعه عنده.
6: بربي بالله ها التماس على الهواء مباشره، صغيرات خليهم يرتاحوا، سيبوهم هيك الراحه لازمه، باش يجدد النشاط نتاعو، باش تلقاه في فور ما بعد ما بعد العطله. اذا كان ما جاتش هي ما جاتش العطله معناها في الوقت هذا معناها شيء لازم راهو ما حطوا ما عملوهاش، لان اكاهو بعد 3 شهرين ونص من العمل لازم في شويه راحه، باش مش راحة هي راحة باش تكمل انت المشروع نتاعك بالضبط. هذيك هو بربي رفقا بصغيراتنا ورفقا برواحنا زيد، حتى السادة والمعلمين زيد ارتاحوا مساش ما فيها بيس، معنى واحد يقول جمعتين يبدا ديكونكتي.
1: إذا كانت هذه المسامع اللي لقاتها سهام على الريزو سوسيو تحكي على موضوعنا سهام
0: صلب الموضوع
1: أي في صلب الموضوع وفي برشا حاجات راه ومختلفين
0: أي مش نقول لك يعني فما اللي معاه انك تقري صغيرك في الصيف وتعمله نشاطات، وفما اللي يقول لك لا خليه راه القلق باهي والملل باهي اما انك باش تخلي صغيرك تشوف له شنو يعمل، ما تخليش في الفراغ وكهو وهو يعبي الفراغ باي حاجه قدامه. اعطيه برنامج واضح، مثلا قم صباح شنو تعمل هكا هكا، واجبات حاجه برنامج واضح باش ما تخليش صغيرك في الضياع انه يمشي الحاجات سلبيه.
1: حتى الفراغ كي تحب تخليه يرتاح كما قلنا ولا يرقد يكون كل شيء منظم
0: منظم يعملوا برنامج
1: هذا هو
0: هذا التليفون ولا الشاشه.
1: المستمعين يحبوا يشاركونا في البرنامج ناخذوا اول مستمع. صباح النور، مرحبا.
7: ثاني باسي حافظه.
1: الو صباح الخير.
7: ما صاتي لسمعت. الو السلام عليكم.
1: اهلا وسهلا، صباح النور.
7: وعليكم السلام.
1: اهلا وسهلا، مرحبا بك سيدي، شكون معنا؟
7: معك مواطن من نابل.
1: مرحبا يا سيدي، اهلا وسهلا، مرحبا بك.
7: كنت نسعى في اللي كنت تحكوا فيه كل بالملخص.
1: أيوة.
7: لو طول حس في بعض الكلام ذي معناه مكثر جبال المعدد معناه مصنوع صنيعة.
1: أي أنا أقول بالمقويات.
7: مصنوع صنيعة.
1: أي مصنوع صنيعة بر أي بهي كدمتك.
7: وإيه في بداية البرنامج كنت نسعى ما ثم على المواد مواد ديستراكسيون يعني مواد ترفيه.
1: أي.
7: ثم ما عندوش إمكانيات كما نقول يسكن في الريم، ما مفروض عليه باش يبقى في الدار ولا يمشي توتيشي يستنى للنوم كما كان تاعنا تستنى البنية تسلمها تاخذ كونجي تهزها البحر شوية. ولا تحب تقرا مثلا هي نادي نادي من ديزون لونجلي تحب تقرا في لونجلي، لكن ما ترونسبور يحكوا ما لها ما تنجمش باش تقرا ما تلقاش باش تروح.
1: ترونسبور ما فماش ما بين المكان اللي تسكنوا بين الريف والمدينه وين تسكنوا انتم في ترونسبور ناقص.
7: اي ناقص.
1: تحب اي الصغار يحبوا ماذا بهم على انشطه في الصيف.
7: اي ديزون كما حاجه اخرى سمعت منهم ديزون ما ديزون يعمل نشاط من انشطه ساعتين في النهار ما يضروش.
1: اي بيه طبعا نزيدوا بعد ناخذوا اكثر تفاصيل مع البسيكولوج اما راهو بيه المفروض خاصه اذا كان هي رغبه فيه النادي.
7: سامح ياسر باش يعمل تراباج واللي يحب يقوي يروح في مواد من المواد ديزون ابارتير دو برومير سبتمبر ينجم يقرا 15 يوم كل يوم ساعتين ما يضروش زاد.
1: مو ساعات فما مواد اذا كان صغير يحب يقوي روحه فيهم تلقاها يحبوا يوصلوا لمستوى اخر دونك تولي جمعتين شويه من اول الصيف يبداو له. اي
7: حاجه اخرى تولي يسكن في المدينه ينجم يعمل اي حاجه اما بالنسبه اللي يسكن في الريف تحكم فيه ظروف.
1: صحيح كلامك واقعي وصحيح. وكي حكيت على مشكلة الترانسبور عندك 60 ألف حق بالحق، عندنا مشكلة الترانسبور هي في المدينة وتعبة خلي من المناطق اللي داخل شوية
7: يا نشاط يا نشاط رياضي ولا ثقافي ولا أي موضوع.
1: صحيح بان هو الحقيقة أنا مانيش مع مستحيل على خطر نجمو نعملو حاجات بالامكانيات اللي موجود متوفرت لنا.
7: الانسان ديزون هذا الانسان عامل اليوم ما عندوش كهرباء، اللي عنده كهرباء ينجم يعمل اي موضوع.
1: صحيح.
7: ديجا احنا عندنا شكون عندهم كهرباء مثلا ولاد اولادهم الكوره راهو في فاكليزي اكاديمي.
1: اي صحيح يمشي ويتنقلوا بيهم.
7: ما عندوش كهرباء يمشي ما ينجمش معناها اكاديمي واحد.
1: انا
7: ديزون باش وتات ايامات مش تقريتي بعض الوقت ما نقولش باش نروح.
1: صحيح. دونك لفتة في الترانسبور في ما يخص الأرياف باش وليداتنا تنجم تلقى خاطر احنا واحلين في الترانسبور المدرسي وقت القراية زاد في الصيف
7: واللي عندهم اللي عندهم
1: مش باش نعزلوهم
7: نتاع النقل يغزروا كان الامور الماديه ما يهمش في
1: الفقر بطبيعه باش يستغل لك مال ذيك هي الغالب للاسف الشديد هذاك الواقع اذا كان هو باش يخدم لك يتنقل بيك باش ياخذ عليك وباش يستغل لك زاده احنا ديما نقولوها لفته للمناطق الداخليه فيما يخص الترانسبور وتحسين الترانسبور في تونس كلها راهو نداء ملحم للمواطنين.
7: حاجه اخرى سمعت في بدايه البرنامج مثلا حكمتوا على الناس اللي عندهم المويه ونفكر فاتي نفكر الإنسان في المعنى اللي جمعت عامل اليوم يا ذاك معنى ما ينجموش يوفر. ما حكيتوا على ناس نجم تتوفر لهم وهم الأولياء ما يخلوهمش اللي يحكموا فيهم. ما حكيتوش على ناس يعني ما قد قد ما نجمش يتصرف تحكوا عمليه ظروف شبقى في الدار مش كي تتاح له الفرصة.
1: كيفاش ما فهمتكش شنو تقصد؟ احنا اللي حكينا يعيشوا فيه الناس الكل
7: في بدايه البرنامج معناها صنفتكم اخواك اللي متوفرت الظروف باش ينجم يعمل الاولياء تفرض عليه بعض الحكايات وهم ما يحبهمش. ما حكيتوش على الناس ما عندهمش.
1: صحيح هو كي تقولي فما ناس في الرياف مش معناها ما عندهمش الامكانيات ربما اللي حكينا عليهم احنا في جزء من البرنامج.
7: المدينه متوفر له في المدينه متوفر له كل شيء حتى عامل اليوم ينجم يخصوا له حاجه.
1: اي دي خاطر مش مشكله امكانيات ماديه، اما انت كي تقولي ترانسبور ما تنجمش تتنقل انا معك. فما مشكله ترانسبور صحيح، فما مناطق ما تنجمش يوصل حتى باش يقرا، دونك احنا قلت لك احنا واحلين هما في الترانسبور نتاع القرايه في الصيف يرتاحوا وماذا بيهم ما فماش قرايه يلزم الترانسبور وكذا، دونك الحاجه اللي نقولوها راهو حتى في الصيف في حاجه باش يتنقلوا باش يمشيوا للاماكن اللي فيها النوادي والنشاطات. معك في هذه به مو حتى المكان اللي نعيش فيه ساعات تختلف الظروف بالنسبة للعائلة ترى وأي صحيح صحيح صحيح كلامك منطقي ومعقول مش الناس الكل نجم توصل للأماكن اللي فيها النشاطات. صحيح الترانسبور فهمنا النقطة هذه معك 100%. شكرا لك يا سيدي يعطيك صح.
7: يعيش
1: بارك الله فيك الله يخليك ومرحبا بك. ممكن مثاني ألو عسلامة مرحبا.
8: عسلامة
1: عسلامة سيدي مرحبا.
8: سيدي زهير معك.
1: مرحبا سي زهير.
8: ساعة مثل اللي هز عليه التليفون الدوارة ويشمل الأمر عند ربي
1: اللي هز عليك التليفون زميلنا معاذ جاتك شكر كبير معاذ
8: به معاذ نوار
1: أي
8: وياسر السير
1: معاذ حداد ولا قبو منوار
8: ورفقة ليك مثلا ما قد الوحيد
1: رفقة به
8: أي ما مستنيتهاش تسمع لمين
1: رفقة خدمة بتسعة لعشرة اليوم ما خلطش عليها
8: أي بي نعرف
1: أي بي
8: دي داك مسيح هذه
1: بيه مرحبا بي مرحبا بي الصوت يمشي ويجي ومش وصافي قاعد يوصلنا بحذك راديو محلول ولا عندك مشكلة ريزو سي زهير
8: الموضوع أختي في القراية راهي معاكي من ربي الزولة
1: أي
8: أنا عندي الزولة تطفى
1: أيوة
8: ويقولوا قري أنا عندي مستوارة
1: أي
8: وقتور السلامات
1: أيوة فماش ريزو الحقيقة صوت مش قاعد يوصل بالكل أصلا الكلام مش مفهوم نعرفوش كان سي زهير يجم يتصل فيما بعد ويعاود الاتصال باش يتمكن من أنه يتدخل معنا للأسف سي زهير به احنا باش نرجعوا معاك انت ريتك تقلقت شويه من المداخله نتاع المواطن الاول اللي قال الترانسبور وصغيرات في الريف راهي حقيقه راهو
9: لا حقيقه لا موافقته اني يعني بالعكس فما برشا حاجات راهي تدخل في معناها فما برشا بارامترات تدخل في انه احنا نجموا تحديات باش العابد ينجم يعطي الصغير وكل شيء في الارياف راهو عندهم برشا نعم احنا محرومين منها في المدينة راهو العكس راهو هما عندهم خير منا احنا تلما ما عادش عنا كل اللي عندهم هما لين احنا ولينا نصنعوا لهم في البيئة باش ينجموا يعيشوا هما حتى كي يمشي في التراب بالنسبة ليا خير ألف مرة من انه يشد تليفون 4-5 سوايع بالعكس اني منقولش نحسدهم على عيشتهم اما فما برشا حاجات هما عندهم بهين احنا تو لينا الناس كل نحبوا نعملوا قالب لكل شيء
1: فما حاجه اخرى اللي قالت عليها ايه الله فارس في فين قلت في اليابان يروحوا في اسبانيا يروحوا للريف من المدينه باش يتلاقاو مع الجداد والعائلات
9: عندهم هما اللي عندهم ما عندناش
1: يعيشوا كدفء العائله
10: كي نقول لكم مدام لاني صغيره باش حل معناها اما حاجه نتمنى اني نعملها نحضر في جوان في ماي وقت اللي السناب اللي يطلعوا كل البريود هذيك بالحق باش نشوفهم الكل يعني حاجه بالحق احنا محرومين منها واني حلمي نشوف ومتفرج عليه
1: هو ايه الناس كل تحب كيفك اما يفرق ما بين انك تمشي للريف كسائح تتفرج في حاجه ولا فينومين في لاحي وتروح وما بين انك تعيش فيه ديما حتى ترانسبور للمكتب ولا الاعداديه ولا
9: عندهم حق
1: كيفاه وفلوس
9: اني معاهم راهو اللي نحب نركز عليه اكثر
10: لوجوا على البيه اللي عندكم معناها واستفادوا بيه
9: جوستمون هذه هي الفكره انه احنا راهو ما عادش عارفين شنو البيه اللي عند صغيراتنا معناه احنا تو في مثلا صغير يحب يتعلم لونغ بالنسبه لينا لازم نوفر له احنا تو خاطر ولاو غاليين برشا تو حاجه تبدا مطلوبه الارقام تولي خياليه خاطر مش نعطيهم اني اللي يهمني انه احنا نتعلموا نكتشفوا مواهب صغارنا يعني مش طرف ومش جوست باش نحميهم نحب معناها فما اولياء راهم ما يعرفوش حتى صغارهم شنو يحبوا
1: صحيح
9: مثلا يقول لك كيما عندك مثلا لونغ بالنسبه لي عام جاي باك لازم نحضر له ان نزيدو ان دوزيام لونغ عام جاي حاجه مهمه لازم نحضر له في المات كذا الوغ كو الصغير راهو فما حاجات احنا ما نعرفوهمش ما نعرفوش شنو يحب هو لازم يكتشف اولا شنو هو الحاجات باش نحاول نزرب شويه خاطر الوقت يلزم الحاجات اللي فيها هو يحس بالمتعة
1: أيه.
9: احنا علاش صغير ولا يمشي للتليفون على خاطر ما عادش عارف شنو الحاجة اللي تفرحه اللي تلهيه اللي يحس فيها انه هو قاعد ينجز وقاعد يستمتع وقاعد الحاجة اللي يبدأ الشيخ فيها منغمس فيها ما يحسش بالوقت دونك لهنا اهم حاجة بالنسبة لي اولا انه هو يكتشف الموهبة متاعه يكتشف الموهبة متاعه معناها انه يحس روحه متميز انه هو يحبك الحاجه هذيك انه هو راهو ما هوش ضعيف ما هوش كسول لا راهو كل حاجه هذيك شيخته الموهبه راهي تملا الفراغ بطريقه صحيه الفراغ اللي احنا عندنا يتملاه بالملل كي يبدا عنده موهبه ما يحسش بالوقت اصلا يحبها بالشيخه اللي في مخه الموهبة تعطي الصغير الهوية متاعه كما كانت تحكي يجرب ولا الخدمات الكل
1: ايه.
9: يجرب فرصتك انت وقت باش تكتشف صغيرك فما شكون يوصي حتى كل جمعة تجرب له حاجة اللي تعرف وين لمعت عينيه
1: ايه.
9: وين شيخ صغير
1: يكتشف مواهب أطفالنا
9: يلزمك تكتشف صغيرك شنو الحاجة اللي يحبها
1: معناه هنا انت في ميساج قاعدة تقول الأولياء لي بارون وحتى لي جون بارون طولي عنده صغير 4 أو 5 سنين راه واحدة من أدوارك أنك تكتشف مواهب أولادك باش فك العطلة المطولة هذيك تخليه يمارسك الهوايات اللي تتفقت مع مواهبه
9: باش نحكي لكم أيه. فما أولياء في الخدمة يجيوا يقولك أني دافع غير ما نحكيوا الأسوام أما دافع دم قلبي باش هو يقعد في نادي
1: أيه.
9: من إلى ومن أغلى النوادي ومن أحسن أيه. النوادي أيه. والأنشطة متنوعة وصغيره يمشي بالدموع ويروح بالدموع ما يحبش يقعد ألوغ هو في مخه عامل جهود الكل هو الفكرة شنو هو إنه الصغير ملقاش اللي يشده ملقاش أكل نقول إن الحاجة اللي تفرحه هو يعني فما حاجة صغيرة
1: هو فما حاجتين في النقطة هذه متاع المواهب أنا عجبتني برشا هي النقطة كي أدرجتها أستاذة ويئام أما راهي فيها زوز مشاكل للي بارون اللي يربيو عندك تنجم تطيح بصغير كيما تحكي قد ما تحاولوا نوادي رياضية ثقافية فنية اللي هو إن شاء الله حتى تقولوا عمل السير كوم شي فوق الحبل ما يعجبو شيء موجود راه موجود وتقول لك حيرني هبلني قدامك الاختيارات تقول اختار انت امشي مع ولد جيران امشي مع ولد خالتك امشي مع صاحبك اللي يقرا معاك شوف اكتشف حتى شيء ما يعجب وفما صغير اخر اذا كان عندي واحد منهم يحب الناتاسيون ويحب الفوتبول ويحب يعزف ويحب يتفرج في السينما ويشارك في النوادي تاع السينما ويحب يقرا الاسترونومي والاسترولوجي في نادي في البالي دو سيونس راه ويحب نوادي الانجليزيه في درشنيه
9: كل شيء
1: كل شيء وقتاش تلقى له الوقت والطاقة والتوصيل والواحد حاجة صعيبة على الاخر
9: مش مطلوب منك أي. تلقى له هو كي تخليه هو طوي يلقى على روحه وهو باش يختار هو باش يخضر وهو باش يعطي
1: أولويات انت في عطلة انت في عطلة كي باش تتعمل له نادي سباحة وبعدها نادي علوم وبعدها باش يمشي مثلا بلدي
9: انت عشتها وتعديتها
1: عشتها
9: دونك انت عملت موازنة ما بيناتهم دونك سي با امبوسيبل موجود راو الفكره الوقت ان صغيرك يقول لك نحب هيك الحاجه
1: أي.
9: بالنسبه ليا الكلي لا اما المشكله وين بالنسبه لي وقت اللي يبوه يقول اني نحب الفوتبول لازم يطلع يلعب فوتبول
1: مشكله
9: اني نحب ما اني نحب التطيب نحب بنتي تتعلم التطيب
1: فوتبول رتحناك منه راه بعد الخمسة والأربعة وشنو نتاع ليكيب ناسيونال سميتو باش تنحى من طموحات الأطفال
9: لا مش طموحات الأطفال الأولياء مازالوا
1: كاين حتى الأولياء سيدي
9: يعني ولد جمعية فلانية ولدي يلزم يطلع يحب ولدي يلزم يطلع يلعب ولدي يلزم يطلع كذا مش نحكي على التوجيه وأحلام
10: خاصة مدام ويقيم الجملة اللي ما عملتوش في صغري يحب نعمله في صغاري
9: اكزاكتو هذيك هو المشكلة نتاع الكبار
1: هذي اختيرة هذي
9: اني ما نحبوش نوصلوا
1: اختيرة إذا كان صغيرك باش تردوا نسخة مشوهة منك باش تفرض عليه أنه يكون نسخة مشوهة
0: ولا يحقق لك أحلامك مش نسخة منك يحقق لك أحلامك اللي أنت ما عملتهاش
1: نسخة مشوهة منك معناها هو تعب وأنت تتفرج في نسخة ما هيش أنت على روحك
0: تحب ترى روحك في صغيرك ولا أحلامك في صغيرك
1: ذاك وقت يولي الحقيقة جريمة في حق
0: عذاب ذاك
1: في حق بشر
9: جوستومون دونك هذاك علاش اني نقول عطيو لصغاركم الفرصه باش يجربوا باش يختاروا وراهو لهناك تقول عطيهم الفرصه مش تهز وانت من خشمك انت فادت انت ما عينكش وانت بالسيف عليه هو باش يولي هيك انه هز وانت وانت تعيط عليهم ما عينكش فيه باش يولي بالنسبه له ما تهزنيش خير حتى هذه راهو عندها قيمتها بالنسبه له
1: هو باهي راهو ساعه ساعه زادوي مش كل شيء هيك على زرابي الحرير ورطابه ساعه تعرف انت وصغيرك وكذا خليه يفهم اللي انت تعب عليه زاد باهي انت تعب عليك
10: يتعب عليه ما مش هزو فوق من خشم من رغمك معناها نس فيك كم زيه
1: كل مشاعر باهي راهو يعيش السلبي والايجابي زاد كل شيء يبو توتي فاسيل زاد نو يزم يحس اللي بو تعب ومتعب باش يعرف نهار اخر يتعب على صغار يجيبهم ولا ما يجيبهمش سيختاروا
9: انه يتعب معاك انه يعرف فما حاجه
1: انت كي توريه لي انت ديما مبتسمه مرتاحه رغم المتاعب اللي تعيش فيها معاه راهو تخاف انه يستسهل
9: ويقول يا ترى شويه خلينا نبداو واضحين اني راني لهنا
1: هذاك هو الدليل راه
9: اني نحكي على حوار واضح راهو اني كي باش نعمل مزيه على ولدي ما نعملهاش ما يمن عليه حتى حد ربي عطاهولك أمانة ما يمن عليه حد هو عنده مواهب أنت أمانة من عند ربي تكتشفها له هذاك حقه عليك تكتشف له هما مواهب وشنو وتخليه يمارسهم اللي يحب يرسم يرسم واللي يحب يعوم يعوم ما عندكش باش تعطيه كلوب دو ناتاسيون تقف معاه على الشط وتعلمه اللي ما عندوش مسرح يلبس دبش الكبير والصغير ويعمل مسرح ويصفقوا له الصغار ونلملوا نعمل مسرح ماهيش مشكله امكانيات راهي مشكله قناعات
1: ليه مسرح هو وناتاسيون يجم يعملهم في نوادي عمومية مسرح
9: يعمل تصوير اش كنت تحكي قبل احنا قبلوا في الصغار واحنا اش نعملوا نعملوا ديار بجلود ونعملوا بالمتلاوات ونسكروا البيوت ونعملوا جيران تخرج كورة في وسط الدار اني راني مانيش نحكي على امكانيات راني نحكي على
0: بالموجود
9: انك تعرف صغيرك شنو يحب انه تعطيه المجال انك تسكر عليه دار وتخليه وحده ما بينه وما بين تليفون راهو جريمة بالنسبة لي
1: اي صحيح هذي معك
9: راهو اني ضد هذي
1: اما زاد باش تبدا عندك شويه امكانيات يلزمك توفرها وانت كبير ومسؤول على صغير جبته باهيه باش تجيري صغيرك وتنكدري وتطلعه متوازن
9: باه جوستو اني مع الفكره انك تعطيه الامكانيات اللي قد ميزانيتك مانيش ما نحبش حاجه اكثر من ميزانيتك ولا تحس روحك انت مفروض عليك حاجه ما تنجمهاش انت لو كان نقول لك ولدك غدوه بعيد الشر ولا لا يقدر باش يدخل عمليه تطلع له ملايين من تحت التراب
1: لا صحيح
9: اما لو كان انت باش تخليه من بعد يعاني في مشاكل نفسيه ما انت ماكش تنجم حتى من بعد تجيبهم احنا اش قلنا احنا رانا عندنا ساعات بدايات صغيره نقفوا فيهم باش نحلوا مشاكل كبيره غدو دونك ما نحبش نفوت الوقت نتاعنا خاطر اني نحب ان نوصل انه باش نعملوا برنامج للصغير كيفاش
1: هذه اكتشاف المواهب قلنا راهي امانه
9: عندك
1: على عاتقك انت يا ولي دبر راسك موهبه ولادك لازمك تكتشفها وتاطرها وتعاونه باش هو يمارسها هكا ولا
9: اكيد
1: والفرصه العطله الصيف الطويله هذه فرصته هو باش يمارس هواياته
9: اكزاكتومون
1: نمشي للعنصر اللي بعده
9: باه
1: برنامج
9: البرنامج
1: هذا الجدول اللي يتعاركوا معاه الناس الكل معناها تو هو جسي في مصدقنا كالصغار وتحنا منجيب وصل 8 9 10 وقات مدارسنا عاد الحقيقه تعب وليسياتنا اكثر واكثر وانت تعس حتى على زر كروس خاطر يخرجوهم للشارع تعرفها هذه معنا ياسر مشاكل الحقيقه
9: اكيد
1: جانا الصيف وارتحنا ولمينا على كل الوليدات في الدار تقوم وسام وسام تقول لي اعمل جدول ها
9: انا واش نقول لك اعمل جدول خاطر فما ناس تقول لك راهو يلزم كما قلت معسكر باش نحطوه له في الصيف لا سي با معسكر وفما ناس تقول لي خليها على راحته هي جاي الصيف خليه يرتاح
1: علاش
9: لا مش هذا لا هذا ولا هذا يا اخي احنا فوالا عصات الوسط هي الحل خاطر المخ والصغير راهو يلزمه روتين باش ينجم يعيش فماش بدن يحب الفوضى ما ينجمش هنا راهو كل مخ متاعنا يحب فما هكا فما حدود عندي راهو من إلى عندي كذا من إلى عندي كذا ينجم يتبدل تيشة فيه لكن فما اللي هكا على الأقل فما نعرف روحي نهاري اليوم على شنو عندي. كما أنت تعرف روحك تخدم تروح تقيل تروح تنجم تبحر العشاء تنجم تخرج سهرية تتفرد كيف كيف صغيرك يزم عنده نظام واضح مش لازم
1: يومي
9: بالدقيقة
1: نحكي يومي
9: بيش نحكي يومي شنو يحتاج باش يكون فما نظام. هما ثلاثة نقاط ما مش حاجة كبيرة. أولا تكون فيه نظام ثانيا تكون فيه حرية وثالثا يكون فيه لعب. دونك باش نحلهم بالنقطة بالنقطة.
1: حرية حرية سؤال راه
9: أيه باش
1: نسمع فيك شنو هي حرية بالنسبة لصغير مثلا
9: أيه باش نحكي
1: وحتى مراهق زاد
9: النظام الساعة قبل كل شيء الصغير مخه باش يكمل النمو متاعو يلزم هو فما جزء هكا مسؤول على التخطيط وضبط النفس. ضبط النفس اللي احنا برشا صغار ما عادش يعرفوا يشدوا فراناتهم فما منا في دلال فما منه أو الأولياء يقضيوا يخدموا في بلاصتهم يعيشوا في بلاصتهم لكن الهيكل الخارجي متاع البروغرام هذاك يلزم

0: مطلوب مني نملة كل دقيقة. يعني راهو يلزم صغير ينجم يختار وحده, يختار وياخذ قرار. أنا الحاجة اللي يحبها, أنا الحاجة اللي يفضلها, أنا الحاجة اللي يبجلها. ومش أنت تقرر في بلاستو, هو يختار. حاجة مهمة ياسر إنه تعطيه المجال باش هو يقرر ويختار شنو يحب هو فك البروغرام هذاك.
1: أيوة.
0: مش أوبليغاتوار عليك أنت تعمله لوحده, وياه حبة ذا إنك تعمله أنت وياه مع بعضكم.
1: هو تبدأ يكون خير خاصة في عمر الصغر, خاصة كي يبدأ مازال صغير, معناه كلي ما بين 5 سنين ولا 12 سنة نعمر ذا. بعد يمكن تولي عنده اختيارات ويلقى صحابه وعندهم يتبع منهم
0: يتبع. الحاجة الثالثة اللي هي الحاجة للعب. الحاجة معناها أن بزوان, كنقولوا بزوان كما الماكلة كما النوم, راهو اللعب بالنسبة للصغير ستان بزوان. وهنا أكثر
1: نقلت بينا للتعلم واللعبة.
0: لا مازلت في البرنامج.
2: حاجة ثالثة
0: لولية يظهر لهم أنه راهو اللعب فيه تضيع وقت. ألاحكي راهو لا, بالعكس. لهنا احنا عنا في علم النفس اللعب هو أكبر مدرسة تعلم الصغير. هو يتعلم فيها جيستيون دو بروبليم, يحل مشاكل متاعه, يتعلم فيها ضبط الانفعالات متاعه,
1: يتعلم فيها التعاون. اللعب استاذ
0: اللعب بجميع
1: خاطر تو الكل مجي فيديو
0: وراها تو احنا شنو حكينا مدام احنا رانا نحكيو
2: اقصيناهم هذوك من الاول سي ما عجبناش
1: فيهم. ايه باينوا اللي بخلف هذاك تو في مجتمعنا التونسي, خليني نحكي ولو انه في العالم مش كان عندنا في تونس صغيراتنا
2: يسكروا
1: لعب هزوهم. احنا نخلقوا جو لعب كيما لعبنا احنا صغار هذاك
0: بوركو با
1: الحليله والغميضه وال
0: effectivement
1: مهم ياسر والبيسة والزربوط والجو متاع
0: ويلعب الكرة مع الصغيرات ويلعب مع ذاك مهم
1: نلعب كرة نلعب مسرح ونلعب حفلة. تعرف حفلة لعبتها
0: هاوي
1: حشريت ميكرو وغنيت ولا
0: تبو الصغيرات يلعبون حتى مع البوبيات خاطر ما عندناش برشا صغار يتلموا دونك حتى مع البوبيات مش مشكلة. هذوما مهمين برشا والهوايات نتاعو مهمين برشا. وانه هو يلعب ريت حتى انه باش يلعب بالتليفون
1: سمحني هي لعبة معلمة راه ونعرف علاش
3: لا
1: ما لعبتش معلمة
3: يا جملة
1: كلنا نلعبوا معلمة نعملوا قسم
2: منشطة
1: لعبت منشطة
2: والله منشطة
1: لعبت مغنية ولعبت معلمة.
0: الفكرة انه هو راهو لهنا راني نحكي على تنظيم الوقت. يعني اني كي نحط له ساعتين لعب ولا نقول لك راهو منتي من الأربعة للستة تمشي تلعب على روحك, حتى كي باش تلعب في بيتك ولا باش تلعب بالبرة في الشارع ولا باش تلعب مع والجيرانك ولا تلعب حتى بالتليفون. اني راني حددت وقت.
1: أيوة.
0: وحددت ضوابط وعرفت انه اني مع شكون وشنو باش يعمل دونك اني مينيموم ريت الحدود هذه في حد ذاتها بالنسبه لي اني مهمه برشا. وهو باش يتعلم يستعملها بالنسبة لي هذوما مراهم من أهم الحاجات
1: على خاطر ويقيم راهو توا أنت تحكي وبرشا ناس كيفي أنا معناه يسمعوا فيك يقول لك راهو ما عادش راهو هالصغار اللي تلم مجموعة تقولهم أنتم تلامذة وين معلمتكم وإلا نعملوا حفلة ومقدمة. إيه أنا بيدي خدمت منشطة تنقل كيفاش مقدمة الحفلة والآن مع الفنانة ونجمة المسارح فلانة الفلانية وتلقاها بنت عمي ولا كذا معناه عاملين جمهور ونصفقوا عليها وهي تشد الميكروت وتتغني صباحا نغنيوها عبد الحليم صغار راهو نحكي لك 10 و9 و8 سنين 11 و12 تلموا جروب اعمار قراب لبعضنا ونعملوا الجو هذاك وين ترى فيه اللعبه هذاك
2: نجموا لي بارون لنا
1: والليله هذيك عاد ما نحكي لكم الشاي مخبي ورا الفوتو وشاي مخبي ورا باب الجرده والاخر مخبي تحت العنبه
0: واش نعطيك مثال
1: ما عادش هذا وين وترى فيه وين خاطر تو انت تعيش فيه الواقع مع بناتك
0: جوستومون اني نعيش
1: فيه اللعبه هذاك ما عادش مانيش
2: نلعب
1: تلعب عندك صح عليكم محظوظين
0: وين حمودكم خنجيو ما غير لحظه خلينا نبدا
1: وين حمودكم
0: مرحبا بكم الكل لا خلينا نحكي بالعقل احنا راهو باش نبداو واضحين راهو الصغير كي تعطيه المجال باش يخلق روحه راهو الصغير كوريو بطبعه ويصنع حاجات انت ما يجوش لبالك القوه في انه ما تحاولش انت باش تصنع له هو الحالات احنا علاش ولينا نحطوهم ياسر في نوادي خاطر باش يلقاو اكثر صغار باش يلقاو اكثر انشطه مؤطره ويقاو حاجات
1: لا ولا كل شيء مؤطر وفي اطار نوادي ومؤطرين معاهم ومنشطين وكذا
0: ميساج ناخذيه وقته حتى في الاطار هذاك سختن مورا عندها وقت بتخليه له فراغ باش ينجم يعيش فيه حياته وحريته دوك مهم ياسر انه باش يلعب حتى راهو حتى كي باش يلعب مع في الساحه راهو باش يصنع اللعب نتاعو
1: باش نجبرك الله غالب انا عندي سيف على راسي اسمه 55 دقيقه اللعب والتعلم حكايه التعلم بربي حكيو فيها ناس تكونوا ما عطيتناش فيها المفيد في دقيقتين مش اكثر لخصها لنا
0: جوست باش نبداو احنا باش يكون عندنا نهار متوازن راهو يلزم فيه

0: اولا باش نسميهم تسميه اكاو، دونك هما سته حاجات. دونك لازم يكون فيه حركه، مش نهار كامل راقد، لازم يكون فيه حركه، كوسو سوا سبور والا هو يجري والا هو يهبط للحومه مش مشكله، المهم يتحرك حركه، خاطر الحركه حتى التركيز باش تزيدو يلزم يتعلم فيها. وهنا راهو مش بالضروره اتود، يتعلم تنجم تكون قصه، تنجم تتعلم لغه، تنجم يعمل
1: كيف يكون اتود مثالش
0: ما يسالش، خاطر اتود حصه في حصتين في الجمعه ولا ليش باش تكون ما يسالش ما يقلقش. تجربه علميه، برمجه، حفظ قران، يتعلم طبخ،
1: حفظ شعر،
0: مش مشكله. هذه بالنسبه لي عندي اني تعلم ما يقلقش. الحاجه الثالثه انه هو فما اللعب حر، حاجه هو يختارها باريحيه نتاعو، يختار شنو يحب يعمل من غير ما انت تقول له اعمل ودير وسوي. هو يحب، هو يصنع لعبته، يقول نلعبوا لعبه واللي يربح يعمل كذا، هو يختار قوانين اللعبه نتاعو، هو يصنع روح. رابع حاجه هي المسؤوليه، وخامس حاجه هي العلاقات اللي يتعلم يصنعهم مع الصغيرات الاخرين، واخر حاجه هي الراحه. الراحه باش نختم، نختم بكلمتين، نختم
1: باه كلمتين قد قد
0: باه باه. يلزمني اني جوست كلمه واحده باش نحلها للعباد الكل تقعد تتذكرها الكلمه هذيه برك. راهو الصغير ما هوش بحاجه البرنامج معبي ومبني بالخطوه بالمليمتر، راهو هو محتاج الاسره حاضره. هو راهو خرج من المدرسه الناس كل على راسه وتحكم فيه،
1: معناها
0: وقتك انت وقتها راهو العطله ليك انت باش تكون حاضر، فرصتك انت باش تخلق العلاقات هذيكيه، وافضل وسيله لحمايتهم انك
1: واضح. يعطيك الصحة ويام، قلنا برشا حاجات، نعم ماكش بتقول كل شيء، ما قلنا برشا حاجات. باهي، هما معدل الإنجاب في تونس 1.3 بالمهمة هذه يظهر لي باش نوصلوا لصفر فاصل تو. شكرا لك ويام القوي، يعطيك الصحة آية الله فارسي هام الدرعي. شكرا. كيف معاذ الحداد، أيمن الشابي، الشباب اللي معانا اليوم، ياسمين معتوق وعمر سلامة، كل التوفيق في الإخراج الرقمي في تمام منتصف النهار. نشرة الأخبار، خليكم على موجتنا إذاعة المنستير، إلى اللقاء.
2: إشهار. تحب تربح 3 ملايين كاش من أهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي، مفروشات لبسة وأكسسوارات موبيليا وجهازات بتخفيضات كبيرة في الأسعار. أما لزورونا من 3 إلى 19 جويلية بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، التحية تصلكم من فتح سعد في تقديم نشرة مفصلة للأنباء. إلى عناوين النشرة. بعد التنبيه عليهم بضرورة إخلاء الميناء، عدد من البحارة بميناء صيد البحري سيدي عبد الحميد سوسة يناشدون صلة الجهوية التدخل لإنقاذ 150 عائلة. ارتفاع تدريجي ملحوظ لدرجات الحرارة انطلاقا من الغد، الأطباء يدعون إلى التوقي والحماية المدنية تحذر من خطر الحرائق. مع تواصل انهيار أسعار بيض الاستهلاك، الكونفدرالية التونسية للفلاحين والتعاونين تتجه نحو التظلم لدى القضاء ورفع الأمر لرئاسة الجمهورية. إلى تفاصيل الأنباء، توجه عدد من البحارة بميناء صيد البحري سيدي عبد الحميد سوسة بعريضة لفائدة الصلة الجهوية المعنية للتدخل لفائدتهم بعد التنبيه عليهم بضرورة إخلاء الميناء بسبب حالة التلوث التي أصبح عليها. ويطالب 60 بحارا من أصحاب القوارب الصغيرة بوقف قرارات إخراجهم من الميناء وتدخل لإنقاذ مورد رزق أكثر من 150 عائلة، مؤكدين أن السبب الأساسي لتلوث الميناء هو المراكب الكبيرة التي تفرق حمولتها من الزيوت والمياه الملوثة أمام الميناء. عضو المجلس المحلي سوسة سيدي عبد الحميد أمير المكني أكد أن المجلس تبنى العريضة على أمل إيجاد حل لأزمة البحارة بالحوار مع صورة الجهوية.
1: المجلس المحلي سوسة سيدي عبد الحميد جاتنا عريضة من طرف البحارة الراشقة المراكب نتاعهم بميناء سوسة سيدي عبد الحميد، كانت نقل لهم يوم 2 جويلية ممثل عن الحرس البحري ممثل على مندوبية الفلاحة ومدير ميناء سوسة المدينة، وطلبوا منهم إخلاء الميناء وتحويل مراكبهم إلى ميناء سوسة المدينة. جاتنا العريضة ذي من البحارة اللي هم يناهزوا حوالي 60 سفينة نتاعهم غادي، قاد منهم حوالي 150 عائلة، حسوا رواحهم مضطهدين. يجينا نراجعوا في الأسباب، نلقاو محطة تحليل مياه البحر اللي هي إن شاء الله قريب باش تبدا تخدم، تقول إنه هم متسببين في تلوث المياه، بالتالي ما ينجموش ينتجوا مياه صالحة للشرب حسب قول محطة تحليل المياه. ووجهة النظر نتاع البحارة هذوما يقولوا نحن رانا ماناش متسببين في التلوث، هم عندهم تو فوق 30 سنة موجودين في الميناء هكا، ويقولوا إنه التلوث الحقيقي متسببين فيه البواخر اللي قاعدة تدخل البرد سوسة واللي هما قاعدين يفرغوا في الجازوال نتاعهم على بعد حوالي 300 متر و 400 متر وين منتصبة محطة تحليل المياه. نحن كمجلس محلي ما نجمو كان نتحملوا مسؤولياتنا تجاه المواطنين نتاعنا، ورفعنا العريضة هذه للسيد ولي سوسة عن طريق مجلس الجهوي سوسة. المشكلة هذا ما يتحل كان بالحوار باش نلقاو في الاخر حلول اللي تراعي ظروف البحارة هذوما وتراعي كذلك المصلحة العامة نتاع البلاد.
0: كشف المنسق العام للكونفدرالية التونسية للفلاحين والتعاونين حسام قدورة أن الكونفدرالية تتجه نحو التظلم لدى القضاء ورفع الأمر لرئاسة الجمهورية تنديدا بتواصل انهيار أسعار بيض الاستهلاك وغياب أي مبادرة من قبل وزارات الإشراف في القطاع لوضع حد للأزمة.
2: انهيار سعر البيض مازال على نقال بالزيادة الأزمة تتفاقم لها 4 أشهر من بداية الأزمة. اليوم الخسائر نقول لك اللي هي تمثل 40% يعني نسبة الخسائر يتكبدها يوميا يعني الفلاح، وهو يعني رقم مفزع الحقيقة. إلى حد الآن يعني منذ أسبوع كانت آخر جلسة مع مدير ديوان وزير الفلاح، فلهذا هي الخطوة يعني اللي بعدها يعني بدينا في الهات يعني الخطوة التي تليها وهي ذهب إلى القضاء والتظلم عند رئيس الجمهورية. بالنسبة للقضية هي بتكون موجهة لكل من ساهم يعني في تفاقم هذه الأزمة ومارس يعني الإخلالات بدون وجه حق ساهم في تفاقم هذه الأزمة وفي انهيار هذا القطاع اللي هو قطاع حيوي مثل الأمن القومي، هذا تهديد للأمن القومي.
0: في إطار دعم ثقافة المبادرة والابتكار لدى الطلبة وتنمية قدراتهم على تحويل أفكارهم إلى مشاريع قابلة للتجسيد، تنظم جامعة تونس المنار تظاهرة ديموداي الخاصة بالدفعة الثالثة من الطلبة المنتفعين ببرنامج قطب الطالب المبادر. معز الشفرة رئيس جامعة تونس المنار والتفاصيل.
3: هي مناسبة نحتفي فيها بأفكار واعدة وبشباب اختار أن يحول المعرفة إلى مبادرة والطموح إلى مشروع. في جامعة تونس منار نؤمن بأن دور الجامعة لم يعد يقتصر على نقل المعرفة، بل أصبح يشمل إعداد جيل قادر على الابتكار والمبادرة وصناعة الحلول. لذلك نعمل على ترسيخ ثقافة ريادة الأعمال حتى تصبح جزء من المسار الجامعي، يعني جزء من التكوين ومن شخصية الطالب كذلك، ومن رؤيتنا لمستقبل التعليم العالي. كما يمثل هذا اليوم وهذه المناسبة هو باش يقع فيها إسناد شهادة صفة الوطنية للطالب المبادر، في تأكيد على أن روح المبادرة والابتكار أصبحت تحظى باعتراف مؤسسات، وأن الجامعة التونسية تشجع الطلبة على الإبداع إلى جانب تميزهم الأكاديمي.
0: إلى أحوال الطقس، حيث ستشهد أغلب مناطق البلاد بداية من يوم الغد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة يكون ملحوظا خاصة يومي السبت والأحد. وأوضح المعهد الوطني للرصد الجوي أن درجات الحرارة ستتجاوز المعدلات العادية لهذه الفترة بفارق يتراوح بين 6 و10 درجات، لتتراوح القصوى عموما بين 40 و45 درجة، مع هبوب رياح الشيلي فيما تكون أقل نسبيا بالمناطق الساحلية الشرقية حيث تتراوح بين 34 و39 درجة. أنيس السوري مهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي والتفاصيل.
4: حرارة مرتفعة مع ظهور الشهيلي، ننتظر أنه أغلب مناطق البلاد بداية من يوم الجمعة 10 جويلية تشهد ارتفاع في الحرارة يكون ملحوظ خاصة يومي السبت 11 ولحد 12 جويلية 2026، وين من المنتظر تتجاوز المعادلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و10 درجات، تكون القصوى عامة بين 40 و45 درجة مع ظهور الشهيلي، ما عدا بالمناطق الساحلية الشرقية وين تتراوح القصوى بين 34 و39 درجة. بحر عموما متموج بسواحل الشمال الشرقي، هذا إلى قليل الاضطراب ببقية السواحل. والحرارة اليوم إن شاء الله في المنستير ننتظره 36 درجة كحرارة قصوى، في حين ترتفع إلى 38 ممكن حتى 39 درجة في عطلة نهاية الأسبوع. ما نجموش نحكيه على موجة حر، هو فقط طقس باش يكون حار. موجة الحر كما يعرفها المعهد لازم يكون عندنا 3 أيام فما فوق من حرارة تتجاوز المعادلات 7 درجات على الأقل الحرارة القصوى، والحرارة الدنيا تكون أعلى من المعادلات بدرجتين على الأقل. هذا ما يتوفرش باش نحكيه على موجة حر، لكن باش يكون طقس حار. ممكن موجة الحر نسجلوها يعني في منتصف الأسبوع المقبل، هذا وارد لكن مازال مش مؤكد.
0: وفي ظل هذه التوقعات، دعت وزارة الصحة المواطنين إلى التقيد بالإجراءات الوقائية اللازمة في ظل الارتفاع المحسوس في درجات الحرارة الذي تشهده عدة مناطق من البلاد، مؤكدة أهمية حماية الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات الصحية وفي مقدمتها الأطفال وكبار السن والمصابون بالأمراض المزمنة. ربيع الوسلات عن الجمعية التونسية للطب العام وطب العائلة والمزيد.
5: شرب الماء بانتظام في كمية كافية، ما غير ما تخلي روحك تعطش، بل ما تعطش يلزمك تشرب على طول النهار، خاصة الكبير يحسش بالعطش والصغير ما يعرفش يعبر اللي هو عطشان ولا لا. كميات ما يلزمهاش تقل على يتراوح في النهار مع الماء اللي يجي مع الماكلة. الكل نجم نحصلوا إترتين ولا 3 إترات في النهار اللي هي كمية باهية. لازم نتجنبوا المشروبات الغازية كما الجازوز الجو والكل، راهو هذوكم ما يعوضوش الماء، وبالعكس ينجموا يأثرونا إذا كان عنا أمراض مزمنة ولا حاجة يدوا يتعبونا. يلزم وقت الذروة اللي هي ما بين 11 تاع الصباح والأربعة تاع العشية يلزمنا نتجنبوا الخروج والتعرض إلى أشعة شمس مباشرة، حتى كان نمشيو بالبحر ولا حاجة يزمنا ردوا بالنا باش صغيراتنا نحطوهم تحت الباراسول ونبلولهم راسهم بانتظام باش ما يتعرضوش لضربة الشمس. الملابس نتاعنا يزمها تكون فصفاضة وقطنية وألوان فاتحة باش العبد يحس روحهم مفرهد.
0: من جانبه وتوقيا من خطر الحرائق، دعا الديوان الوطني للحماية المدنية المواطنين إلى تجنب ترك الزجاجات والعلب الزجاجية في الغابات أو الأماكن المفتوحة لما قد تسببه من تركيز الأشعة أشعة الشمس، وعدم رمي أعقاب السجائر أو أي مواد قابلة للاشتعال في الطرقات أو الفضاءات الطبيعية. كما دعا أيضا إلى الامتناع عن حرق الفضلات وبقايا المحاصيل والأعشاب اليابسة وعدم إشعال النار في الغابات أو بالقرب من المناطق الزراعية والأعشاب الجافة، إضافة إلى الإبلاغ الفوري عن أي دخان أو حريق عند ملاحظته، وذلك بالاتصال بالحماية المدنية على الرقم 198 ومراقبة الأطفال ومنعهم من اللعب بالنار أو المفرقعات. وفي سياق متصل أكد العقيد محسن بوغزالة رئيس مصلحة الاستمرار وإدارة العمليات بالديوان الوطني للحماية المدنية خلال أشغال الندوة الدورية الأولى للحماية المدنية أن مصالح الديوان تعمل على تأمين الموسم الصيفي ضد الحرائق وحماية المصطفين على الشواطئ.
6: نكثفوا التدخلات متاع أعوان وإدارة الحماية المدنية وخاصة في المناطق الغابية وتكثيف الدوريات المشتركة والدوريات الاستطلاعية الكشف المبكر عن الحرائق الغابيات، وبما يخص النجدة بالشواطئ نكثفوا من الدوريات بزوارق النجدة ونحاولوا زادا نحرصوا على مزيد توعية متاع السباحين المنقذين وتحت إشراف الأعوان المشرفين باش أنهم يوصلوا الميساج متاع الحماية المدنية وكلموا المواطنين باش أنهم يحاولوا يتجنبوا تعرض المطول أشعة الشمس في الفترة خاصة من 10 إلى 11 تاع الصباح تكشي من 3 إلى 4 وعدم زادة ترك العبوات اللي قادرة تسبب في حريق خاصة في وسط السيارات اللي تكون مغلقة. بالنسبة للشواطئ اللي فيها نقاط حراسة هي الشواطئ اللي تلقوا فيها أعوان سواء كان أعوان إشراف بالتجهيزات متاعهم بعلام الحماية المدنية والألوان المعروفة الأحمر والبرتقالي والأخضر سواء كان بتواجد كيف السباحين المنقذين. نحب نوصل رسالة أنه العائلة وخاصة اللي حبوا يفرهدوا صغيراتهم وكل شيء باش انهم يكونوا معناه فيجيلون مع صغارهم على خاطر الوعي عند الصغير مش كيف عند الكبير، وكيف كيف زاد ما ننساوش امهاتنا وابائنا الكبار في العمر اللي نحرص نعرضهمش للشمس برشا.
0: بإذا نصل الى ختمة النشر وهذا الان تذكير بعنوانها الابرز. ارتفاع تدريجي ملحوظ في درجة الحرارة انطلاقا من الغد، الأطباء يدعون إلى التوقي والحماية المدنية تحذر من خطر الحرائق. بعد قليل زميلة سناء البرهومي تأتيكم بآخر أخبار الرياضة.
7: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.

0: إذاعة المنستير منكم وإليكم
1: منكم وإليكم
0: تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض.
1: منكم وإليكم
2: منكم
0: يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666
1: منكم وإليكم
3: 28-000-666
1: منكم
2: وإليكم.
0: برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.
4: إذاعة المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال
5: أنف المونديال.
4: آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنف المونديال.
6: مرحبا بكم مستمعينا في ثاني موعدنا الإخباري الرياضي سبور انفو. البداية كالعادة بأخبار المونديال، يحتضن ملعب بوستون بداية من 9 متاع الليل اليوم مباراة مشوقة بين منتخبي فرنسا والمغرب بإدارة الحكم الأرجنتيني فاكوندو تيو ضمن منافسات الدور الربع النهائي من المونديال، في لقاء يحمل في طياته أكيد طموحات وأيضا قصص وتاريخ بين الفريقين، خاصة فيما يتعلق بالماضي القريب في قطر 2022 وقت المنتخب الفرنسي أقصى المنتخب المغربي 2-1. المنتخب المغربي وأسود الأطلس يسعوا لرد الاعتبار وقتها كانوا أول منتخب عربي وإفريقي يبلغ المربع الذهبي في كأس العالم. بالنسبة لمواجهة الليلة، المنتخب المغربي باش يفتقد خدمات مهاجم المنتقى الحديث لبايرن ميونخ إسماعيل السيباري، ممكن باش يكون الحل البديل بالنسبة لمدربه سفيان الرحيمي وأيوب الكعبي في خطة قلب هجوم صريح. وبالنسبة للمنتخب الفرنسي، الفيفا ترفض طلب إلغاء البطاقة الصفراء اللي تعرض لها اللاعب أوليزي اللي هو أصبح نقطة قوة الفريق، خاصة التفاهم والتمريرات الحاسمة مع كيليان مبابي. المنتخب الفرنسي طلب إلغاء البطاقة الصفراء اللي كانت تعرض لها في اللقاء الأخير ضد المنتخب الكندي، ولكن الفيفا ترفض ذلك بطبيعة الحال محسابات في صورة وصول الدور النهائي، فإنه المنتخب الفرنسي يحب يحمي لاعبه من إنذار ثاني في مواجهة الليلة ضد المنتخب المغربي من أجل تأمين أكثر حظوظ للمضي بعيدا في هذا المونديال. نقعد مع طبيعه المونديال. الاتحاد المكسيكي لكره القدم اعلن عن تعيين رافائيل ماركيز، نعرفه مدافع سابق في المنتخب المكسيكي ومنشط حتى في فرنسا في باريس سان جيرمان في وقت سابق، هو المدرب الجديد في عمر 47 عام باش يقود منتخب المكسيك وباش يحاولوا حظ المونديال القادم حتى 2030، يخلف المدرب خافير اغيري. نذكر ان المكسيك كان خرج بعد خساره 3-2 امام المنتخب الانجليزي. من المونديال نحكي على المستوى المحلي، لجنة المستقل نزعت بالاتحاد الرياضي المونستيري أعلنت في بلاغ لها أنها تمكنت من خلاص مستحقات المدرب السابق منتصر الوحيشي المقدرة بأربعين ألف دينار، إضافة لإتمام خلاص اللاعب شهاب الصالحي بعد تحويل مبلغ قدره 25 ألف دينار، وبذلك تم إغلاق الملفين بصفة نهائية. في النادي الافريقي تم التوصل الى اتفاق مع المهاجم فراس شوات يقضي بمواصله اللاعب تجربته مع الفريق، وذلك بعد تسويه الاشكاليات الماديه العالقه بين الطرفين، كما تم تفعيل الزياده في الاجر الشهري بقيمه 10000 دينار وفق ما ينص عليه عقد المبرم بين اللاعب والنادي. ومن المنتظر ان يخضع فراس شوات بدايه من يوم الاثنين الى برنامج اعداد بدني خاص تحت اشراف المعد البدني الفريق بل الالتحاق بالتدريبات الجماعيه للفريق. ترجي جورجيس يفتتح الميركاتو بانتداب اللاعب سامبا ضيوف. سامبا ضيوف يشغل خطة مدافع محوري عمره 22 عام، مدة العقد موسمين، والفريق اللي كان ينتمي له هو فريق نادي الرياضي والثقافي بدكار في السنغال. المدرب التونسي لسعد الدريدي يقود نادي النجم اللبناني إلى إحراز كأس لبنان البارح في إطار الدور النهائي، فاز على نادي الحكمة بهدفين مقابل صفر. لسعد الدريدي تولى تدريب نادي النجم مطلع شهر مايو الماضي، لعب معه 8 مقابلات، حقق خلال 6 انتصارات وهزيمتين، وتوج معه في النهاية بلقب الكأس. نادي الاتحاد الليبي أعلن تعاقده رسميا مع مدافع النادي الإفريقي حمزة بن عبدة لمدة موسمين. في السيسيس تم الإعلان عن إتمام إجراءات رفع المنع من الانتداب، وبالتالي بالإمكان تسجيل المنتدبين الجدد في نفس الإطار. يبقى فريق النادي الرذاصفاقسي غير مؤهل للمشاركة في المسابقات المحلية والقارية في ظل عدم الحصول على رخصة إلى حين تسديد مستحقات نادي سيكاك الحديد الصفاقسي من صفقة انتقال المدافع على إغرام إلى شختار دونيتسك. وكذلك الفريق مطالب بتسديد مستحقات كل من وضح الزيدي اللي رفض التقسيط بنظام الدفعتين، فيما وافق أمان الله الحبوبي على هذا المقترح. نختم معكم أخبار الرياضة بالأولمبي البيجي. ليعلن بصفة رسمية وتحديدا الهيئة التسييرية تعلن عن تعاقدها مع المدرب لسعد معمر على رأس الإطار الفني لفريق أكابر كرة القدم. بالخبر هذه مستمعينا كنت وصلت معكم إلى نهاية المشوار، أجمل تحياتي وإلى اللقاء.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: اللي يقول سيف يقول لمة عائلة، فرحة الحبيب، نجاحات، أفراح ومسرات. ومع إذاعة المنستير ديما يجمعنا الفرح.

0: بهنيكم وأمانيكم
1: وإهداءاتكم الخاصة بكل المناسبات
0: وصلوها في برنامج ويجمعنا الفرح
1: كل أحد من الماضي ساعة
0: الماضي 3. رقم التليفون على همتكم 73 460 800. وكيف كيف صفحة الإذاعة على الفيسبوك. وإن شاء الله ديما فرحانين وزهين ومع إذاعة المنستير. ما تنسيوش تبعوا الموجة.

عيون الكلام باقة من جيد المنظوم والمنثور، يجمعها لكم عبد العزيز شبيلي.

وإخواني صدق لست مطلع بعضهم على سر بعض غير أني جماعها، يظلون شتى في البلاد وسرهم إلى صخرة أعيا الرجال انصداعها. أجرت من الكحل السحيق بخدها سترا تؤثره الدموع الصبق، فكأن مجرى الدمع حلية فضة في بعضه ذهب وبعض محرق. منع النوم شدة الاشتياق وادكار الحبيب بعد الفراق، ليت شعري إذ بثينة بانت هل لنا بعد بينها من تلاقي. ولقد قلت يوم نادى المنادي مستحثا برحلة وانطلاقي، ليت لليوم يا بثينة منكم مجلسا للوداع قبل الفراق، حيثما كنتم وكنت فإني غير ناس بالعهد والميثاق.

عن بعض الحكماء أنه قال: رب رجل لا تمل فوائده وإن غاب، وآخر لا يسلم جليسه وإن احترس.

رفع أعرابي قصة إلى المأمون وسأله أن يأذن له في الدخول عليه والاستماع منه، فأذن له فدخل وسلم. فقال له المأمون: تكلم بحاجتك. قال: أخبر أمير المؤمنين أن مصائب الدهر وأعاجيب الأيام ومحن الزمن قصدتني، فأخذت مني ما كانت الدنيا أعطتني، فلم تبق لي ضيعة إلا خربت، ولا نهر إلا اندقر، ولا منزل إلا تهدم، ولا مال إلا ذهب، وقد أصبحت لا أملك سبدا ولا لبدا، ولي عيال وأطفال وصبية صغار، وأنا شيخ كبير قد قعدت بي المطالب وكبرت عني المكاسب، وبي حاجة إلى أمير المؤمنين وعطفه. فبينما هو في الكلام إذ خرجت منه ريح، فقال: وهذا يا أمير المؤمنين من عجائب الدهر ومحنه، ولا والله ما ظهر مني قط إلا في موضعه. فقال المأمون لجلسائه: ما رأيت قط أقوى قلبا ولا أربط جأشا ولا أشد نفسا من هذا الرجل. ثم أمر له بـ50,000 درهم معجلة.

سمع أبو يعقوب الخريمي منصور بن عمار يقول في دعائه: اللهم اغفر لأعظمنا ذنبا وأقسانا قلبا وأقربنا بالخطيئة عهدا وأشدنا على الدنيا حرصا. فقال له: امرأتي طالق، إن كنت دعوت إلا لإبليس، فهذه الخصال لا تتوفر إلا فيه.

نكرى من حب من أحببت بكرى. حوراء إن نظرت إليك سقتك بالعينين خمرا، وكأن رجع حديثها قطع الرياض.

عمري سقيته بيدك وشفته يكبر بيك وبيك يفتح كل وردة على خدك ويمسح لي دمعة خدايا أما قلبي ملكته وحدك اسمع اسمه

0: عيشها
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اوريدو طور عالمك
4: نيو تيك تيك مع ريم الهاني.
5: عسلامة ومرحبا بكم. في ظل نجاح شركة جوجل في تجاوز موجة الشكوك اللي رافقت إطلاق روبوت الدرجة داتشا تشات جي بي تي أواخر عام 2022، بدأت مؤشرات جديدة تكشف تصدعات تدريجية في هيمنتها التاريخية على سوق البحث الإلكتروني مع تسارع انتشار أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي. وما زالت جوجل تستحوذ على نحو 90% من سوق البحث العالمي، كما تضاعفت قيمة سهم الشركة خلال العام الماضي، ومع ذلك تتزايد المخاوف من مستقبل نشاطها الأساسي مع انتقال أعداد متزايدة من المستخدمين إلى روبوتات المحادثة للحصول على المعلومات بدلاً من محركات البحث التقليدية. وتشير بيانات حديثة إلى أن محرك البحث المنافس داك داك جو يشهد ارتفاعاً في معدات التثبيت الأسبوعية وصل إلى 40%، في حين تجاوز محرك البحث بينغ التابع لشركة مايكروسوفت حاجز 1 مليار مستخدم لأول مرة خلال الربع الماضي. وفي المقابل تراجع عدد زيارات محرك بحث جوجل بنحو 1% خلال الشهر الماضي وفق بيانات منصة أرشيف، في حين وصل شات جي بي تي تحقيق نمو في عدد زيارات، كما يحافظ التطبيق على موقعه ضمن أكثر التطبيقات المجانية تنزيلا عبر نظام الاي او اس، في حين يحتل كلود من شركة أنتروبيكس مراكز متقدمة متجاوزا بعض المنافسين. ولا تقتصر الضغوطات على المنافسة القادمة من نماذج الذكاء الاصطناعي، إذ بدأت فئة من المستخدمين البحث عن تجارب خالية من هذه التقنيات بالكامل. وأظهر استطلاع الرأي أن بعض المستخدمين يشعروا بقلق يفوق حماسهم تجاه انتشار الذكاء الاصطناعي في حياتهم اليومية. واستجابة لهذا التوجه، أطلق محرك البحث المنافس داك داك جو نسخة جديدة تتيح البحث دون أي مزايا بالذكاء الاصطناعي. وجوجل تواجه تحدي إضافي، وهو المنافسة الشرسة على استقطاب خبراء الذكاء الاصطناعي، مع استعداد شركات ناشئة كبرى لطرح أسمائها للاكتتاب العام. يعد الذكاء الاصطناعي تحدي استراتيجي لجوجل، ليس فقط بسبب احتمال فقدانها جزءا من حصتها بالسوق، بل أيضا لأن التحول نحو الإجابات المباشرة قد يفوض نموذج الإعلانات الرقمية التي تعتمد عليه الشركة. هذا كان كل معنا لليوم، شكرا خاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
0: إشهار
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اوريدو طور عالمك
4: نيو تيك
6: تيك مع ريم الهاني
7: تمام 1 ظهرا على موجاتنا. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. حذر ديون الوطني للحماية المدنية من أن درجات الحرارة ستشهد ارتفاعا وقد تتراوح بين 40 و45 درجة، مما ينجر عنه ارتفاع نسب مؤشر إمكانية اندلاع الحرائق. وشدد على أن الوقاية مسؤولية الجميع، داعيا إلى تحلي باليقظة لحماية الأرواح والثروة الغابية والزراعية. وفي عقب التحذيرات الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي بشأن الارتفاع المرتقب في درجة الحرارة، دعت وزارة الفلاحة حول الموارد المائية والصيد البحري مربي الأبقار والأغنام والماعز والإبل والدواجن، دعتهم إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحد من تأثير الجهد الحراري والمحافظة على صحة الحيوانات واستمرارية الإنتاج. توجه عدد من البحارة من أصحاب المراكب الصغيرة بميناء صيد البحري بسيدي عبد الحميد بسوسة بعريضة لفائدة السلطة الجهوية المعنية لتدخل فائدتهم بعد التنبيه عليهم بضرورة إخلاء الميناء بسبب حالة التلوث التي أصبح عليها، مطالبين بوقف قرارات إخراجهم من هذا الميناء والتدخل لإنقاذ مورد رزق أكثر من 150 عائلة، ومؤكدين أن السبب الأساسي لتلوث الميناء هو المراكب الكبيرة التي تفرغ حمولتها من الزيوت والمياه الملوثة أمام الميناء. أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم حمام سوسة في بلاغ لها أنه تمت برمجة ربط خزان جديد بمنطقة الغوليف لتدعيم الموارد المائية بالمنطقة، مما سينجر عنه تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع المياه الصالحة والماء الصالح للشرب، وذلك بداية من الساعة 6 صباحا من يوم غد الجمعة بكل من غريميت الغربية والغوليف وسيدي سعيدان ولد بالليل وصنيدية من معتمد مادية تنفيضة التابعة لولاية سوسة. ومن المنتظر استئناف التزويد بصفة طبيعية تدريجيا بداية من الساعة 4 بعد الزوال بعد استكمال أشغال الربط. أعلنت وزارة البيئة عن انطلاق مشروع التحول نحو صفر نفايات لمقاومة التلوث، وهو برنامج يمتد على 5 سنوات ويهدف إلى دعم الانتقال نحو اقتصاد دائري والحد من التلوث. وحسب ما أفاد به المدير العام للتنمية المستدامة بوزارة البيئة مصباح عبازة، فإن المشروع يهدف إلى إرساء نماذج جديدة للتصرف في النفايات وتعزيز التنسيق بين البلديات للحد من إنتاجها، مع التركيز على النفايات البلاستيكية والكيميائية إلى جانب دعم قدرات الجماعات المحلية وتكوين مختلف المتدخلين في قطاع إدارة النفايات. نهاية الموجز، نعود نلقاكم في تمام الثانية، إلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
8: نتلقاو على إيقاع برمجة عناوينها لكل الأذواق،
9: مواعيد نطلب من خلالها المشاغل المواطن،
10: نرصد اهتماماته ونعيش معه تفاصيل حياته اليومية.
11: كل نهار موعد للقاء،
12: كل نهار موعد للقاء.
13: إذاعة المنستير
14: وجوكم مع إذاعة المنستير ديما على الكيف،
13: على الكيف
14: مع إذاعة المنستير. تبع الموجة،
13: تبع الموجة،
15: تبع الموجة، تبع الموجة.

السلام عليكم، مساء الخير، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعين في متابعة هذا العدد في هذه الظهيرة في درجة حرارة مرتفعة، وللأسف ماشي وترتفع درجة الحرارة في قادم الأيام. تاخذوا كل احتياطاتكم إن شاء الله، بكنا نكونوا ربي ساعة يعطينا على قد جهودنا هذا مبدئيا، أما إن شاء الله إذا حتى كان فما موجة كما قاعدين نحكي عليها تكونوا حاضرين للاستعداد لها، رفقا بالصغار ورفقا بالكبار وبالطيور التي في الطريق، يعني الرفق بالجميع، وخاصة ونحن موجودين على طرقاتنا الاكتظاظ الكبير اللي توجد في الساعات هذه في ساعات الذروة. زاد ماذا بينا ناخذوا بعين الاعتبار الأحوال الجوية ونكونوا أكثر رصانة، أكثر زادة وسع بال وأكثر رحابة صدر، باش إن شاء الله كلكم تروحوا سالمين وين ما انتم قاصدين ربي. نحن معاكم حاضرين أغانينا بكلماتنا اللي هكا تخفف عليكم ولو القليل من الضغوطات اللي يعيشها التونسي يوميا. اليوم في الساعات هذه استثناءات، زادة العائلة التونسية تعيش على وقع انتظار نتائج دورة المراقبة. خليكم من كل ما يقال على مواقع التواصل الاجتماعي، ما فما حتى معلومة صحيحة تأكد أن النتيجة اليوم ولا غدوة ولا بعد الساعات القليلة القادمة، فرج ربي قريب، خليكم شادين في ربي صحيح، خليكم كذلك بدعواتكم في انتظار أنه يا ربي تجي النتائج وتهل عليكم بشائر الخير بإذن الله. ربي سمعكم كل خير، وإن شاء الله نسمعوا صغاريت بعد في الساعات القليلة القادمة، لما لا، إن شاء الله ربي يعطيكم بالأخبار الزينة. نحن في خدمتكم حتى المطلثة، مرحبا بضيفتنا حاضرة معنا بعد شوية تكون معنا في المباشر بطبيعة إلى جانب فقرات أخرى. مرحبا بك أيمن الشابي، ومرحبا كذلك بيوسف بقاني المتربص في الإخراج الرقمي، ومعاه يوسف سلامة هكا إن شاء الله ما نكونش غلطة في الاسم هك، عمر سلامة ويوسف بقاني، مرحبا بكم الاثنين معنا في الإخراج الرقمي. أيمن الشابي هويدا بن ساسي، تحياتي لكم، حياة الكوني، مرحبا بكم، وإن شاء الله بارشا حظ في انتظار نتائج زينة بإذن الله.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم، نلتقي على موجات إذاعة المنسير باش نكونوا في خدمتكم في كل وقت وفي كل لحظة. مرحبا بكم مستمعينا، ما فما حتى معلومة ثابتة وصحيحة على موعد إرساليات النتائج دورة المراقبة للبكالوريا. ريحوا أعصابكم، نقصوا شوية من ستريس، ما تقلقوش رواحكم، إن شاء الله الخير جاي وبرشا خير بإذن الله. ماضي ساعة و17 دقيقة نحكي على الاستثمارات الخاصة بالجالية التونسية بالخارج، نحكي من قوة تدفقات مالية إلى قوة استثمارية كبيرة لما لا في تونس. اليوم كي نحكي على التونس بالخارج نحكي تحويلات مالية فقط، وللأسف التحويلات المالية هذه باهية، إيه عملة صعبة تدخل للبلاد، أما راهي تنجم تتوظف في اقتصادنا بطريقة أسلم وبطريقة يكون فيها مستقبل كبير في الاستثمارات. نحب نرحب بضيفتي وترحب كبير زادة صراحة، لأنه ضيفتي قطعت لنا كيلومترات كثيرة باش تجينا في درجة حرارة كما هكا، باش تجينا من نابل خصيصا باش تجي للبرنامج وتجي لإذاعة المنستير. شكرا لك الأستاذة عربية بالحسالم، مستشار جبائي وقانوني ومحكم دولي، أهلا وسهلا، شكرا على كل هذه الأناقة لإذاعة المنستير، على كل هذا الحضور، شكرا.
1: يعطيك الصحة مدام حياة، مرحبا بك، يعطيك الصحة، نرحب بكامل الحضور، تحية للمستمعي إذاعة منستير، تحية للفريق التقني،
0: شكرا
1: لكافة أهالي منستير.
0: شكرا لك لكل مستمعينا لكل متابعينا على صفحة الفيسبوك لإذاعة المنستير. اليوم كي نحكيه على أكثر من 1,800,000 تونسي بالخارج، والعدد هذا راه ما يعكسش العدد الكبير لأنه فما ناس خارج القائمة، وانتوما بالتأكيد أدرى.
1: بالطبيعة اليوم نحكيه على قوة ديموغرافية كبيرة تتمثل في 1,800,000 تونسي موجود بالخارج، هذا كما قلت أنت بخلاف المنظمين خلاف الاخرين نعرفوا اللي هما
0: مازالوا عندهم شاوراق وما زالت ظروف ما زالت امورهم القانونيه مش مساويه.
1: موضوع في غايه الاهميه نظرا لشنو، نظرا لحجم العمله الصعبه اللي يقوموا الجاليه التونسيه بتحويلها لتونس. اليوم نحكيوا على 8.7 مليون دينار تونسي سنويا، هي عائدات فوق حتى عائدات في مجال السياحي.
0: اليوم العائدات هذه صحيح تفرح، أما نقولوا فما إمكانية كبيرة لتطويرها، إمكانية كبيرة إنها تكون في الاستثمارات، أما في أي نطاق في أي ظروف بأي آليات باش ندفعوا التوانسة ونشجعوهم على إنهم يستثمروا في بلادهم.
1: اليوم نظرا لأهمية حجم التحويلات اللي عندها مردود كبير وعندها دور هام في تعزيز مخزون البنك المركزي من العملة الصعبة، وهذا اللي يخول باش تونس تستجيب في خلاص الديون الخارجية في خلق مواطن شغل، وهذا ما عنده تأثير على الاقتصاد الوطني بصفة عامة. القوة هذه قوة التحويلات، تونس حاولت أنها تحولها لاستثمارات. فما وقع في مناخ الاستثمار في تونس في صعوبات مش نعرضوهم تباعا، ومش نحاولوا نقدموا الحلول اللي قدمتهم الدولة والاقتراحات باش التحويلات هذه تكون أكثر فاعلية وتتحول مجرد تحويلات إن فلوس هذه
0: اللي تنجم تكون ظرفية، راه تنجم تكون العائلات هم فقط
1: العائلات، هي تحويلات العائلات وإلا تحويلات تم صرفها في مصاريف يومية ما تكونش في استثمارات.
0: كيفاش يمكن ضخها في مشاريع؟
1: يمكن ضخها في مشاريع باش نتجاوزوا يتم عبر تجاوز الصعوبات الواقع على الاستثمار في تونس. اليوم عندنا المشاكل، تسمح لي كان نذكر المشاكل اللي يعاني منها الاستثمار في تونس. عندنا بيروقراطية وبطء إداري. اليوم فما إجراءات إدارية معقدة طول فترة الانتظار. أي مستثمر أجنبي مش يجي، مش أجنبي نحكي على تونسي، خاطر تونسي هو اكتسب صفة المستثمر الأجنبي. هو كيفه من الامتيازات اللي التونسي اللي يعيش البرا ولا اكتسب صفة الأجنبي يتمتع بنفس الامتيازات مع المستثمر الأجنبي.
0: وهذا امتياز هذا في حد
1: ذاته، امتياز في حد ذاته، امتياز هذا جاء به قانون الاستثمار سنة 2016. الامتيازات هذه طول فترة الانتظار نتيجة
0: التعقيدات الإدارية
1: والحصول على التراخيص، غياب الرقمنة الكاملة، تعطيل اللي سبب تعطيل المشاريع. اليوم كي نحكيه على مستثمر نحكيه على وقت، والوقت نحكيه على فلوس.
0: أكيد.
1: هو يعمل دراسة مشروع في مده زمنيه معينه والرونتابيليتي نتاعو في مده زمنيه معينه. انت تقول له يعمل حسابه في 3 شهور ولا 6 شهور تحصل على التراخيص اللازمه، يلقى روحه عام ونص ما تحصلش على التراخيص، يولي يصرف النظر على المشروع أكيد. هذاك ويقوم يرجع من جنين جا ويصرف النظر على
0: الموضوع، خاصه اذا كان نقارنوه بالاجراءات اللي هما يمارسوا فيها في دول
1: الاقامه
0: بالاسبانيين، في نهار يتحل المشروع
1: تحل المشروع في نهار ويقدموا امتيازات كبيره،
0: يجي لهنا يلقى
1: الإداري يلقى فما حاجة أخرى من المشاكل اللي موجودة في تونس، عدم استقرار القوانين الجبائية التشريعات الجبائية. اليوم المستثمر تجي تقول له أنت استثمر في تونس وأنا عندي مش نعمل لك مثلا مش تخلص تور الزامبو 30%، ما تجيش أنت بعد عام ولا عامين تقول له راك مش تخلص 35%. راهو هذا ديما نقول نحكيه على فلوس، هو عامل حساب وعلى التو هذاك، هذا يساهم في خلق مناخ متاع عدم ثقة وعدم استقرار، يولي يتجنب انه يستثمر في تونس ويجي لهنا يتفرهد ويروح.
0: تولي سياحه تونس بالنسبه
1: سياحه لي. والفلوس تقعد في البنوك الاجنبيه، وهذا اللي احنا نحبوا نتفاداه، ونحبوا الفلوس هذيك تتحول لتونس وفي اطار مشاريع كبرى. فما حاجه اخرى من الحاجات زاد من الصعوبات اللي لازم نشيروا لها، اللي هو الصعوبات في التمويل وتحويل الاموال. اليوم التونسي اللي يعيش برا كيجي يستثمر في تونس لهنا عنده الارباح نتاع الشركه نتاعو المؤسسه نتاعو، فما البنك المركزي كان قبل فما
0: نسبه
1: مش نسبه فما قيود على تحويل الاموال هذه للخارج. هذيك من الفلوس هذيك يقول لك انا فلوسي ارباحي عندي الحق باش نحولها لبرا بالعمله الصعبه. هذيك من القيود اللي تخلي التونسي يخاف زاد ما يستثمرش في تونس. المعلومة مش محينة، زاد المعلومات الإجراءات الأخرانية يقول لك أنا ما فهمش منصة واحدة، ما فهمش معلمة واحدة، اللي التونسي اللي في كندا واللي في أستراليا واللي في أي بلاد يبدأ يطلع عليها قبل ما يجي لتونس، يحضر إجراءاته، يحضر يعرف قدش فلوس، شنو الطلب، شنو التراخيص اللازم، شنو كل شيء لازم باش كيجي فترة قصيرة يقوم بإنشاء المشروع نتاعو.
0: ما فهمش خارطة واضحة لا في الأوراق ولا في القوانين قدام التونسي باش يجي يستثمر.
1: ما فماش بالرغم اللي القانون المالي كما مش قانون المالية قبل القانون المالية 2024-16 واش نحكيو عليهم، قانون الاستثمار 2016 حاول باش يخلق جو مناخ من الاستثمار ملائم، وحاول باش يتجاوز التعقيدات
0: اللي قلنا عليها
1: منها اللي حكينا عليها الغاء التراخيص، فما نسبة كبيرة من التراخيص تم إلغائها وعوضوها بكراس شروط،
0: كراس شروط
1: إلا فيما تسمى مجالات بيان ديترميني محددة اللي هذيك الترخيص لازم ممارسة المشروع هذاك. عنا إلغاء الفصل 19 من قانون الاستثمار، عنده الحق التونسي باش يحول أمواله أرباحه كاملة 100% للخارج بدون قيود، هذه هذا أفانتاج كبير
0: باش التونسي قاعدين نتطوروا نحن في دوسانة القوانين، قاعدين نذلوا في صعوبات قدامهم في الحقيقة.
1: تسهيل الإجراءات البنكية وتحويل العملة كما حكينا عليها، الحوافز الجبائية والديوانية خصوصية اللي هي إعفاءات ضريبية لسنوات أولى من عمر المشروع توصل حتى 10 سنين، إعفاءات كبيرة، تسهيلات ديوانية حقيقية عند استيراد المعدات المخصصة الإنشاء المشروع، هذه عززها قانون المالية سنة 2024 وقانون المالية 2026، فما إجراءات ديوانية متعددة. هذا هو بالنسبة لي الإجراءات.
0: يعني مع كل ما توفر الدولة من ترسانة متاع إجراءات، مع ذلك يقعد المناخ غير جاهز 100% للاستثمار،
1: مازال
0: فما إشكاليات أخرى، وأنتم أقرب يعني للجمهور الجالية من خلال وجودكم في جامعة العمال التونسيين بالخارج.
1: الامتيازات اللي وفرتها الدولة هي امتيازات جد هامة، قطعت مع مناخ الاستثمار قبل لكنها تبقى غير كافية. التونسي اليوم تقول له إيجا أو عندك امتيازات في كذا كما حكيناهم، يقول لك باهي أنا نخاف. مش نوع تخاف، يقول لك أنا خاف، أنا ما عنديش ثقة، ما عنديش ثقة في شنو، أنا خاف على فلوسي كي نجيبها تم مثلا مصادرة الفلوس هذه، تم مصادرة الملكية، تم ما عنديش ثقة به الإدارة في حد ذاتها كي تتعصف عليها الإدارة، مثلا إدارة الجباية أنا عندي مشروع، إدارة الجباية تعصف عليها، شنو الحل، شنو نعمل. أنا هنا الميون فيبل، هنا أنا العنصر الضعيف في العقد،
0: الحلقة الأضعف
1: شكون يحميني. التونسي معناتها مش مشكلة فلوس، الفلوس موجودة، مشكلة ثقة. التونسي مشكلته مع الدولة التونسية مناخ الاستثمار في تونس بصفة عامة اللي هو مشكل ثقة. وكل عادة احنا مش من القوانين اللي حكينا عليها، من قانون الاستثمار وقانون المالية 2024-2026 حاول باش الجانب هذاك باش يكسب ثقة المستثمر التونسي. اللي هي في في عدة إجراءات. كي تتعصف ما عندك مشكلة مع الإدارة مثلا عندك
0: وين تلتج لشكون تمشي؟
1: الفصل 23 من قانون الاستثمار أقر آلية اللي هي آلية الوساطة. الوساطة تبدأ أنت مستثمر مع الدولة وفما تعصب في أي جانب من مؤسسة الدولة عندك الحق باش تلجأ للوساطة. الوساطة هي عبر آلية الموافق الاستثماري. الموافق هذا يحاول هو باش يلقى حل بين المستثمر وبين الدولة التونسية في مختلف إداراتها، باش يلقى حل في ظرف قصير وجيز. مربوطة الآلية دي المستثمر برئاسة الحكومة، يتم رفع الملف والمشاكل في الملف هذاك لرئاسة الحكومة، وفي ظرف 40 يوم يحاول باش يلقى توافق بين الإدارة وبين المؤسسة المعنية. هذا يساهم في تقليل من تكاليف التقاضي. بالطبيعة احنا اللي حكينا في إطار الوساطة والتحكيم اللي هو دور أهميته في الوقت التقاضي مع عدم اللجوء للمحاكم العادية القضائية اللي فما هو التحكيم الدولي اللي تعرضوا له الفصل 24 آلية التحكيم. بعد جي بعد الوساطة، الوساطة الزامية في المشيرة هذه التونسي المستثمر الأجنبي التونسي بطبيعة يلتجأ للوساطة وعنده ديلي معين. إذا كان ما فماش توافق بينه وبين الدولة يتم عنده اللجوء لآلية التحكيم. التحكيم الفصل 24 اللي هي مصادق عليه تونس منذ عام 67 اتفاقية نيويورك 1958. التحكيم يضمن له التحكيم سواء حر ولا مؤسساتي، أجال قصيرة يلقى حل يلقى تفض مشكلته يتحصل على حكم قرار تحكيمي. نقوله مش حكم، قرار تحكيمي في ظرف عام ونص كانت عارض نجم حتى 6 شهور 8 شهور عكس المحاكم العادية اللي تقعد 5-6 سنين بين ابتداء واستئناف وتعقيب 5-6 سنين. وهذا يضمن ديمومة المشروع، يضمن للتونسي المستثمر اللي كان عنده هو بالحق تحصل هذا قرار تحكيمي باش ينفذه على الدولة التونسية. الدولة التونسية هي بيدها قالت لك إيجا كان أنا تعصفت عليك راك عندك الحق باش نفذ عليك.
0: هي بيدها هي اللي وفرت الآليات هذه،
1: هي مجلة التحكيم وصادقت على اتفاقية نيويورك عام 67 على آلية التحكيم. وكل بند كل مشروع كل عقد استثماري تم فيه إدراج بند تحكيمي. هذا يا رؤية تونس إذا كان أنت صارت أي مشكلة رأو باش تلتجأ للتحكيم. التحكيم بالطبيعة رأو باش تنفذ إذا كانت حصلت على قرار تحكيمي رأو تنجم تنفذ على الدولة التونسية حتى خارج حدود الوطن. معناها في 172 دولة حسب اتفاقية نيويورك دي على
0: الدول المشاركة الكل في الاتفاقية
1: 1958 أكثر من 172 دولة تنفذ عليها على ممتلكة الدولة التونسية. ظل فماش ضمانة أكثر من هذايا أكثر من هذايا. هذا هو هذا رسوم مدوح حاولنا باش المشاكل والواقع والآليات اللي حاولت الدولة توفرها للمستثمر لأولادنا اللي يعيشوا البرا.
0: ومشيت جامعة العمال التونسيين بالخارج أكثر من هكاك إنها عملت يوم كامل جمعت فيه كل الأطراف باش نحكيه على الوساطة والتحكيم باش نحكيه للتوانسة يعني اللي حضروا تقريبا أطياف مختلفة نحكيه معناها عدول
1: شهاد
0: نحكيه محامين نحكيه كذلك نواب شعب نحكيه محاكمين نحكيه توانسة بالخارج توانسة بالداخل باش نحكيه في الموضوع دايا الوساطة والتحكيم في بلادنا. قديش الآليات هذه يزمها تكون موجودة وناجعة ونستثمروها باش نقدموا بها برشا ملفات. هذا لا يلغي القضاء والإجراءات القضائية ولكنه يوفر وقت يوفر مرونة ويوفر كذلك سرية كاملة في تعطيل الملفات.
1: بالعكس هو أستاذ حياتره هو ذي ما يلغيش القضاء، هو يخفف العبء على القضاء. اليوم نحكي وإحنا في القضاء عنا في فما في محاكم في الجلسة راه يدخل 200 ملف في اليوم، فما عبء كبير على المحاكم. هذا بشأنه باش يخفف العبء على المحاكم باش يربح المستثمر. راهو وقت فلوس مستثمر ما يجيبش مشروع يقعد واقف معناتها 6 سنين و 5 سنين، لازم اجراءات عنده خدامه عنده التزامات للبرا عنده التزامات للداخل فهمت. وزيد السمعه زاد سمعته تكون محميه اكثر خاطر ما فماش سريه
0: تامه.
1: فما شركات عندها براءات اختراع وعندها تركيبات وعندها برش حاجات ما نساعدهاش انها تظهر للعلن. احنا نعرفوا جلساتنا علنيه في القانون التونسي في المحاكم. هذا يضمن السريه والوقت والسرعة الإجراءات.
0: للناس اللي يسمعوا فينا وما واكبوش تفاصيل اليوم شنو أهم المخرجات اللي خرجتوا بها من اليوم هذاك باش توصلوها للصناع القرار الصح في بلادنا، توصلوها للمستثمرين التوانسة، وكذلك باش الناس تفهم اش معناها الوساطة والتحكيم في بلادنا، وصلناش نحن للتعامل مع الآليات هذه.
1: هو من الحاجات اللي المفيدة اللي صارت في الملتقى بصفة عامة، اللي الناس سواء العمال التونسيين بالخارج وإلا حتى في تونس ما يعرفوش إيش معناها وساطة وتحكيم، مع ثقافة التحكيم والوساطة في بالهم اللي التحكيم حاجة أبار القضاء، معناتها في بالوش اللي باش تحصل على قرار تحكيمي ينجم ينفذه، عنده صبغة تنفيذية، مش هي زرار رئيس المحكمة، مش المحكمة مش تسبب الصبغة التنفيذية، في بالهم حاجة أبار. هذه ناس برشا فهمتش معناها،
0: في بالهم معناها قرار ما عندوش فاعلية وقت اللي هو راهو
1: هو فاعلية تقصر. هو القرار بالعكس تربح، ما فيش حتى الاستئناف، أجل استئناف وتعقيب، معناتها هو قرار نهائي
0: ويمشي للقضاء ديريكت، يؤشر عليه،
1: يؤشر عليه تسبب الصبغة التنفيذية وينفذه حالا.
0: وعلاش؟ على خاطر الناس المحكمين راهم ناس قارين، راهم ناس معناها خبراء، فيهم شروط وراهم خبراء، مش خبراء معناها
1: خبراء كل واحد في ميدانه. مش تلقى لهنا، مش تلقى الخبير في التكنولوجيا، مش تلقى الخبير في الشيمي، مش تلقى الخبير في
0: الانفورماتيك، انت والملف مش تلقى الخبراء فيه،
1: بلا مش تلقى رجال قانون ومش تلقى الخبراء في الملف هذاك، تضمن انت اللي ناس مختصه باش تبط في الحكم في القضيه نتاعك. هذه من الحاجات الباهيه ولاحظناها الكل، والنواب ساده النواب حضروا، نجرب تحيه، والناس كل الاعلاميين والصحفيين والخبراء وزملائنا اللي حضروا، المداخلات كانت ممتازه وقيمه. المخرجات توصلنا إلى عدة مخرجات، تسمح لي أنا أذكرهم تحت إشراف السيد حسين العربي رئيس الجامعة، والسيد السيد
0: كل أعضاء الجامعة،
1: كل أعضاء الجامعة وكل أعضاء المؤسسة الدولية للوسائل البديلة رأس مسيح سام. توصلنا إلى عدة مخرجات، اللي هي أولها الانطلاق في إعداد وإبرام اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم وتعاون مع المؤسسات الوطنية والدولية والمؤسسات الجامعية ومراكز التحكيم والوساطة بما يحقق حلولا عملية ومستدامة. بهم الحاجات مادام حيت سامحني في بالي ما حكيتش عليهم، من النقائص رانا ما عندناش يد عاملة مختصة في تونس، هذه من النقائص واللي هي محمولة على الدولة في شخص في مراكز التكوين،
0: التكوين المهني والتشغيل، رغم المجهودات الكبيرة للوكالة التكوين المهني
1: والتشغيل. ساعات تلقى ناس مش مختصة تساهم في إهدار الوقت وإهدار المال، تجيش تعمل ناس تعمل عليهم في هذه الدولة باش يكونوا. عنا وضعيات عقارية لازم تتسوى، وضعيات عقارية زاد كبيرة، عنا دور البعثات الدبلوماسية والقنصليات راهم مش قاعدين مش قاعدين، الدور نتاعهم تراجع على قبل بارابور راهو الناس اخرى.
0: نحكي على دبلوماسيه اقتصاديه،
1: دبلوماسيه اقتصاديه بتبيع في المجال،
0: بتبيع لازمها تكون فاعله،
1: لازمها تكون فاعله، لازم يتم معناتها استقطاب المستثمرين الاجانب والتوانسه في المراكز القنصليات في خارج تونس، كما يصير تو كما دار في بالك انت مواكبه وضعية التونسيين بالخارج، كما دار مصر نلقاوها المستثمرين الكل قاعدين يخدموا في خدمه كبيره مقارنة بدور في تونس اللي اقتصر على كراء متاع بيوت ولا كراء متاع الدور
0: ضئيل جدا مقارنة دون الانتظارات، لأنه الجالية تطورت، أما التعامل مع الجالية هو المتطورش.
1: وقاعدين فما دول راهم قاعدين يستقدوا في
0: بلادنا، عندنا رجال أعمال كبار، عندنا رجال أعمال كبار وعندنا شركة كبيرة يديروها توانسة، وعندنا توانسة كفاءات كبيرة في مجالات عديدة، هذوما اللي تم
1: أنا يتصلوا بي راهم موجودي في رجال أعمال، مع رجال الأعمال يتصلوا بي من الخارج، فما شكون عنده مشروع في من فرنسا واخذ العلامة التجارية ويحب يستثمر في تونس، ما لقاش شريك، ما لقاش تسهيلات، ما لقاش، دونك استقبوه من الدول الإفريقية، من دول المغرب العربي المجاور، نعرفوا مستثمرين الكل ولاو في قولوها في المغرب وفي دول إفريقيا وحتى موريتانيا زادة. أنا فما مشروع زادة متعتقى فوتوفولتايك متع تحليل مياه البحر، مستثمر بريطاني، مستثمر ليبي، ما لقاوش آليات، ما لقاوش التسهيلات باش يعملوا تو المشروع هذاك، بدا ومارش في المغرب
0: للأسف. قاعدين نضيعوا في برشا فرص فقط هي آليات يقع تفعيلها،
1: وإحنا راهو اقتصرت، إحنا راهو نحكيوا فيه هذا اليوم، إحنا ما نحبوش أولادنا يجيوا يستثمروا في يجي يحل قهوة ولا يحل
0: مش هذاك المطلوب،
1: لا مش هذا الاستثمار. هو راهو معذور، هو باش خلينا نسلطوا، هو معذور، راهو هو يعيش غادي، ما عندوش شكون لهنا حتى مش يحط، شكون مش يحط، يحط هو ولا عمه ولا ولد عمه، مش له بالمشروع. عام عامين سي أتين فاتح يفلس يسكر ويرجع لبلاده. احنا ما نحبوش هذاك، احنا نحب الدوله تكون شريك في الاستثمار هذا. كيفاش اقترحنا انه تكون ديجا حتى في المجلس النواب الشعب فما اللي قاعدين يتداولوا في الموضوع هذا، خلق صناديق مشتركه الدوله تساهم فيها والولادنا في الخارج يساهموا فيهم. هذا باش يعمل مشاريع كبيره، مشاريع تكنولوجيا في الذكاء الاصطناعي، مشاريع كبيره تساهم في تطوير مناخ الاستثمار في تونس والنهوض بالاقتصاد الوطني.
0: ولماذا هذا ده تكوين قاعدة كبيرة متاع تونس قادرين على إدارة مشاريع يكونوا لهنا؟ مش شبابنا كل يحب يهاجر نجم تجيك فرصة لهنا إدارة مشروع كبير تونسي في الخارج وتونسي لهنا إدارة مشاريع كبيرة، هذه هي اليد مش أكثر من يد عاملة مختصة، هذو ما ينزمها معناها كفاءات إدارية حاضرة مثل هذه المشاريع
1: حاجة أخرى. هم أولادنا اللي يعيشوا برا وما يعرف السوق اللي هو موجود فيه، يعرف شنو متطلباتها يعني في ألمانيا في فرنسا في كندا مش نفس المتطلبات، هو بيده هذاك يعرف شنو لازمها البلاد هذيك، نجم يجي يحل مشروع لهنا يستثمر لهنا والمشروع هذاك قالوا يعاود هو يبعثوا فيه
0: يبعثوا ويصدروا
1: احنا نصدروا زاده في البلاد هذيك اللي هو فيها، تولي مثلا بيلاترال معناتها نوردوا لرؤوس الاموال ونصدروا. حاجه اخرى بالمخرجات نكمل لك مدفعيات اطلاق مشروع احداث منصه الكترونيه متخصصه في التحكيم والوساطه وخدمه التونسيين بالخارج، تقدم الارشاد القانوني والتوجيه والخدمات الرقميه وفق خطه تنفيذ مرحليه. احنا هذين المنصه اللي نحكيوها حكينا عليها، المنصه الرقميه الكترونيه متخصصه في التحكيم، هذا مشروع ان شاء الله نبداو نخدموا عليه عن احنا الجامعه ومراكز التحكيم في تونس، تكون متخصصه في التحكيم والوساطه، اعداد برنامج سنوي للتكوين والتاهيل لافاده ابناء الجاليه التونسيه بالخارج في مجالات التحكيم والوساطه والاستثمار والتصرف في النزاعات والخدمات القنصليه، احداث شبكه دوليه لكفاءات والخبراء التونسيين داخل الوطن وخارجه. تفضلت بي سيادتك،
0: هذه الشبكه
1: اي لدعم الجاليه وتاثير المبادرات الاستثماريه، اعداد وثيقه تتضمن التوصيات والمقترحات التشريعيه والاداريه ورفعها الى السلطات العموميه والجهات المختصة للمساهمة في تطوير خدمات وتحسين مناخ الاستثمار. قدموا مقترحات نقدموها إن شاء الله يكون فما تعاون بيننا وبين المؤسسات المعنية للنهوض بالاستثمار وتحسين المناخ. تكوين لجنة دائمة لمتابعة تنفيذ مخرجات الملتقى، نتولى إعداد برامج عمل وضبط الأولويات وإصدار تقارير دورية حول نسب التقدم في الإنجاز. تقول من الجامعة مش تكون معناتها مواكبة ومتابعة للتقدم في الإجراءات هذه.
0: وهذا هي الجمعيات اللي نحسوها قوة الدفع، الناس اللي قاعدة بالحق تخدم لأنه هي الأقرب للقاعدة الشعبية للتوانسة الموجودين في الخارج، هي اللي تنجم تقيم الوضع كما هو وهي اللي تنجم تدفع به إلى الأمام من خلال هذا البحث عن الجزئيات عن التفاصيل اللي تعيق تونسي باش يستثمر في بلاده. إذا كان الفلوس موجودة والإرادة موجودة شنو مال الناقص؟ الناقص هو إجراءات، تفعيل إجراءات لهنا موجودة في
1: إجراءات تكون فما قوانين وتشريعات أكثر مرونة أكثر امتيازات. رأو فما كرة شروط ونحكيو عليه كرة شروط، رأو فما كرة شروط فيها شروط أكثر من التراخيص. أي معناها يريد فما مرونة أكثر في مرونة التشريعات أكثر. توجه أكثر نحو خلق مناخ استثماري ملائم ومريح للتوانسة اللي يعيشوا برا. إعلان عن تنظيم الدورة الثانية الملتقى إن شاء الله مع تحديد تاريخها ومع كان انعقادها في موعد لاحق، الدعوة لتوسيع المشاركة الوطنية والدولية، كما تعلن جامعة العمال التونسيين بالخارج التزامها الكامل بالمتابعة تنفيذ هذه المخرجات والعمل على تحويلها إلى مشاريع عملية بالشراكة مع مختلف الهياكل الوطنية والدولية مع اعتماد مبدأ الشفافية في متابعة الإنجاز واطلاع الرأي العام على ما يتحقق من نتائج.
0: بالتأكيد جامعة العمال التونسيين بالخارج كي كانت حاضرة كان عندها البرنامج واضح أننا نحكيه على الوساطة والتحكيم ونحكيه على التوانسة اللي قادرين أنهم يستثمروا في بلادنا واللي عندهم رغبة في الاستثمار، فقط يتوفر المناخ بتاع الثقة تقليل الإجراءات الإدارية وفما كما نقولوا تروشيكات هي الإشكال الكل أنه الناس تقعد على نفس الطاولة
1: تقريب وجهات النظر
0: يكون لقاءات مباشرة
1: بطبيعة كتجي الدولة تقول لك إيجا أنت إيجا أنا مش نعمل صناديق فريق مشتركة تحطوا فيهم أنتم التحويلات هذه وأنا ننفذ المشروع ونوفر نوفر البنية التحتية نوفر التسكي لوجستيك نوفر اليد العاملة نعمل لك مشاريع. مش تقول لا أنت مش تمشي لبلاد أخرى. احنا خاطر عنا أولادنا هما شي يحبوا في تونس يحبوا يستثمروا في تونس. أكل الجانب العاطفي يحب ماذا بيه حتى كي يجي منه المشروع معناتها
0: يحبوا يستثمر في البلاد هذه فقط إذا كان يلقى ظروف مش ماشية راه بطبيعته باش يمشي يستثمر في أي دولة
1: قاعدين يستقروا فيهم. راهو فما جنة ضريبية في دول أخرى. دول أخرى جنة ضريبية راهو في إفريقيا في المغرب في الإمارات. نعرفوا احنا الناس كل اللي برشا استثمارات تحولت للدول هذه من أولادنا. جامعة العمال التونسي من الخارج راهو قاعدة ماهيش حدث وصي باش نقعدوا نتابعوا المخرجات هذه ونتابعوا مع السلطات المعنية التطور في المقترحات في إنجاز المقترحات هذه.
0: بالطبيعة قوة اقتراح وقوة اقتراح زادة من الطراز الرفيع لأنه فيها الكفاءات اللي تنجم تقيم ساعة الوضع عموما وتعطي مقترحاتها. ما همش قاعدين في بيروات مسكرة راهو لا الوزير وديوانه ولا البرلمان والأعضاء الموجودين
1: حضورهم في الملتقى أكبر راهو أكبر دليل
0: مع احترامنا ليهم رايفة مناس يزمها تكون فاهمة الميدان جيدا باش تعرف تقيم وتعرف كذلك تخلي التوانسة تقنعهم انه التوانسة يجي ويستثمروا في
1: استاذ النواب في الملتقى واسراو وبقاو الاخر لحظه تابعوا كل المعلومات
0: لانهم قاعدين يسمعوا في حاجه جديده.
1: ايوه هذا دليل خاطر هم مهتمين بالموضوع. الموضوع على غايه من الاهميه
0: أكيد.
1: وعلى في المستقبل ان شاء الله يكون عنده دور كبير. راهو اليد العامله ما نخسر عليها شيء. راه احنا نجم نقولش كما السياح نقدموا معناتها نقدموا خدمات. راه اليد العامله تجينا فلوس بالعمله الاجنبيه واحنا كما نقولوا ما نخسر عليها شيء. دونك هذيك نحولوها لصالحنا استثمارات نطوروا بها
0: خاصه عندنا جاليا من نوع اخر. رانا عندنا برشا توانسه مستثمرين البرا عندنا برشا توانسه موجودين في شركات كبرى وناجحين هذوما نستثمروهم باش يكونوا موجودين غدوه في بعث الشركات وفي اقتصادنا. هاكا من توا باش ديوان تونسينا بالخارج وكذلك وزاره الشؤون الخارجيه وهما باش ينظموا ندوات للاستثمار. هاوك الجامعة قدمت لكم هاوك كيفاش ننظموا ندوات للاستثمار بالشكل هذايا بالحضور هذايا بمواضيع تهم الجالية ومن صميم اهتماماتهم. مش معناه هما يفكروا في حاجة وهما يعملون ندوات جهوية. صراحة احضرنا محترامنا للمجهود لا ترتقي لتطلعات التوانسة اللي يحبوا يستثمروا في بلادهم. شكرا لجامعة العمال التونسيين. شكرا لك أستاذة عربية حسالم مستشار جبائي وقانوني ومحكم دولي جاتنا خصيصا من في التقسيمة هذه. شكرا شكرا لك. مرحبا بك سيدتي. شكرا لكل المعطيات اللي أفتنا بها. لمن فاته الحوار تلقوه صوتا وصورة على صفحتنا على الفيسبوك. ما زلنا مواصلين معكم مستمعينا. مرحبا بالجميع.
2: صيادة لمطة بحجر عن موجة 95.7
3: نجم تفهمني إيش معناها الشركة الأهلية؟
4: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة. هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية. هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي. يخدموا مع بعضهم يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة ما عليكم كن تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم يرافقكم ويوجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد. هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاعها كل فلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبنى بيناتهم. هي نظرة ومفهوم جديد للشركات قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل ماكش متفرج، أنت اللي تصنع التغيير في جهتك تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.

مرحبا بكم مستمعينا، ما زلنا مواصلين ديما نقعدوا مساحة جميلة للتهادي للحب، مساحة جميلة باش الناس تحب تسمع تهانيها وتسمع أغاني الأفراح خصيصا في إذاعة المنستير. راهو نعلمكم عنا برنامج اسمه ويجمعنا الفرح، كل نهار أحد من ماضي ساعة الما ثلاثة مع سليم الحزم. أما زادا نحنا مرحبا بكم مستمعينا باش نعيشوا معكم أفراحكم. أجمل التهاني ساعة لأحمد آسر نعمان اللي نجح في مناظرة الدخول إلى الإعدادية النموذجية، نال مقعد في إعدادية نموذجية في تونس العاصمة. ألف مبروك المحمد ومدام أمال الشابي أخت زميلنا أيمن الشابي، ألف مبروك أيمن الشابي خالوة، ألف مبروك متميز كخواله بيذن خول وليد ذا إن شاء الله ديما متميز. أحمد آسر نعمان كذلك تحية أخرى ومعاها كل التحايا وكل الأغاني الجميلة. نحب نهني أمنية الحساني، ألف مبروك أمنية الحساني اللي تخرجت واللي فرحت أمها وبوها، ألف مبروك سي حاتم الحساني، ألف مبروك لصبرية لخشين، ألف مبروك تخرج أمنية، إن شاء الله العاقبة للبقية وإن شاء الله أفراحكم دائمة سي حاتم الحساني وكذلك مدام صبرية لخشين. وهذه الأغنية وبرشا قلوب الدق تستنى في الباك.

0: تمام الثانية على موجاتنا. أهلا بكم من جديد لهذه الوقفة الإخبارية الموجزة. سجلت ولاية نابل 7 حالات غرق منذ بداية الموسم الصيفي حسب ما أكده رئيس وحدة النجدة والحماية المدنية بنابل طارق الجنحاوي. وأضاف المصدر ذاته أنه تم تسخير 168 سباح منقذ خلال هذا الموسم متمركزين على 19 نقطة على طول الشريط الساحلي المؤمن بالجهة، داعيا المواطنين إلى السباحة بالأماكن المحروسة والتي تتوفر فيها نقاط حماية مدنية وسباحين منقذين وتجنب الشواطئ الصخرية وغير المؤمنة. في ولاية القيروان وفي إطار دعم خدمات الصحة النفسية وتعزيز التكفل بالأشخاص الذين يعانون من الإدمان، تم إحداث عيادة طبية خاصة لمكافحة الإدمان بالمركز الوسيط التابع لمجمع الصحة الأساسية أحمد القروي بالقيروان تحت شعار الإصغاء والمرافقة، على أن يتم في مرحلة لاحقة تعميم وإحداث عيادات مماثلة بكافة المستشفيات المحلية التابعة لولاية القيروان. كشف المنسق العام للكونفدرالية التونسية للفلاحين والتعاونيين حسام قدورة أن الكونفدرالية تتجه نحو التظلم لدى القضاء ورفع الأمر لرئاسة الجمهورية تنديدا بتواصل انهيار أسعار بيض الاستهلاك وغياب أي مبادرة من قبل الوزارات المتدخلة في القطاع لوضع حد لهذه الأزمة. تقدم 52 نائبا اليوم بعريضة موجهة عن طريق رئيس مجلس نواب الشعب إلى رئيسة الحكومة يطالبون فيها الحكومة بإصدار الأوامر الترتيبية للقانون عدد 18 الخاص بأحكام استثنائية لتشغيل من طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية. تنظم جامعة سوسة الأيام الجهوية الوطنية للإعلام حول التوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في شهادة البكالوريا لهذه السنة يومي 15 و16 من جويليا الجاري بكلية الطب بسوسة لتقديم الاستشارة الأكاديمية والمهنية لفائدة الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا وتمكينهم من الاطلاع على كافة مسارات التكوين وشروط الالتحاق بها. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط صف بالبحرية قصد تكوينهم للحصول على الشهادة الوطنية للإجازة لفائدة جيش البحر فتيان وفتيات. للاطلاع على شروط الانتداب والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع وزارة الدفاع الوطني defense.tn. آخر أجل لتقديم الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 19 جويلية 2026.
2: خبر ورخبر،
3: الموجة والموجة،
2: جديد كل نهار،
3: الموجة والموجة،
2: كل ساعة وكل دقيقة.

0: تحليلات تعرفوها في استضافات على إيقاع الصيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة، من الماضي ثلاثة للخمسة، وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة، وعلى كل موجة ثم ما يتقال.
1: دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. مونديال، كواليس وطراء في المونديال مع ذاكر.
2: مرحبا بكم. كأس العالم 1974 تنظمت في ألمانيا، وشارك فيها المنتخب الزائري الكونغو الديمقراطية حاليا كممثل لكرة قدم الإفريقية. منتخب الزائر خسر زوج مقابلات نتاعه بنتائج عريضة، 9-2 و2-2، وكان مستوى ضعيف، ومع ذلك جاتوا تهديدات جدية من أعلى هرم السلطة باش ما يرجعوش لبلادهم في صورة خسروا المباراة الأخيرة قدام بطل العالم البرازيل بالنجوم نتاعه بأكثر من 3-0. خوف الملاعبية من قبول هدف خلى مدافع إيلونغا الزائري يضرب الكرة وبعدها ويمنع منتخب برازيل باش ينفذها، والمباراة تفات 3-3 للبرازيل، واللقطة أثارت موجة من الضحك في المدارش.
1: دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. دقيقة مونديال، كواليس وطراء في المونديال مع ذكر.

0: مرحبا بكم مستمعينا، مواصلين معكم منكم وإليكم حتى المطلة بإذن الله. مرحبا بكل تلفوناتكم على 73 460 800، مرحبا كذلك بكل تسجيلاتكم، بكل ملاحظاتكم إن كانت مسموعة وإلا مكتوبة على رقم الواتساب لإذاعة المنستير، تحطوا على ذمة مستمعيها 28 3 0 6 28 000 6. ومرحبا بالطبيعة بكل المواضيع اللي تحبوا تطرحوها وتكون موضوع النقاش على موجاتنا في منوعة منكم وإليكم من الاثنين حتى للخميس. تسألوا رانا معنا حتى معلومة ثابتة مؤكدة وصحيحة نجم نفيدوكم بها بخصوص وقت الإعلان عن نتائج دورة المراقبة للبكالوريا السنة عن طريق الإرسالات القصيرة. حد ما نجم يملك معلومة ثابتة صحيحة ومؤكدة قادم الساعات، قادم الساعات نشكون حتى لنهار لحد كلها قادم الساعات. وسعوا بالكم وإن شاء الله رب يعطيكم بالأخبار الزينة. نحكيه على أنشطة شبابية في بلادنا، نحكيه على منظمات في الحقيقة نقولوا ديما أولادنا بين أيدي أمينة إذا كان انضموا للمنظمات هذه، منها الكشافة ومنها المصائف والجولات. نحكيه على أنشطة بعض المكاتب الجهوية، وينضم لنا عن طريق الهاتف أنس بلال رئيس المكتب المحلي للمنظمة التونسية للمصائف والجولات، وعندهم تظاهرة جميلة مزيانة في انتظار أطفال طبلبة. أنس أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: السلام عليكم، مرحبا بكم.
0: أهلا وسهلا. رئيس المكتب المحلي للمنظمة التونسية للمصائف والجولات في طبلبة، حكينا شوي على المكتب هذايا من وقتاش بدأ ينشط والمنخرطين اللي فيه.
1: احنا مكتبنا مكتب طبلبة معروف وعنده ليه سنين برشا يخدم، واحنا هيئه جديده مازلنا كي تعيننا دانيال وما عندناش شهيرين دونك مبروك علينا وعليكم.
0: مبروك التكليف هذا والمسؤوليه.
1: عايشك. ان شاء الله جايتنا البرنامج الصيفي نتاعنا، واحنا عندنا حتى برامج على طول العام، معنا نوادي الاطفال نتاعنا ينشطوا فيهم على طول العام في وقت القرايه، ومعنا البرنامج الصيفي نتاعنا الحاجه اللي معروفه بها مصائف طبلبة اللي هي تظاهره الطفوله.
0: تظاهرة الطفولة، شن نجم نعرف عليها تظاهرة الطفولة؟ هل هي خصيصا كان في طبلبة وإلا برنامج يكون عام للمنظمة عموما، أما كل جهة تنفذه بطريقتها المختلفة وبالإمكانيات المتاحة اللي عندها؟
1: بالنسبة لتظاهرة الطفولة هذه خصيصا لمصائف طبلبة، موجودة كان في مصائف طبلبة.
0: هل هي؟
1: اللي هي المصائف طبلبة هذه تظاهرة الطفولة في دورتها 16 بش يكون معنا نشاط صباحي ومسائي.
0: عطينا التظاهرة من إلى عاد؟
1: تظاهرة من 12 جويلية
0: 12 جويلية اي
1: ل 19 جويلية
0: 19 جويلية
1: 8 ايام باش تكون
0: 8 ايام. المكان فين باش تكون موجودة؟
1: في مدرسة 2 مارس.
0: في مدرسة 2 مارس باه. شنو ينتظر الصغيرات من 12 ل 19 جويلية في مدرسة 2 مارس في طبلبة؟
1: باش يكون للصغيرات ان شاء الله في الصباح باش يكونوا عندهم سيستم الورشات، تعدل الصغيرات من ورشة لورشة، باش يكون عندنا مختلف الورشات كيما الاناشيد، كما القصة والتاريخ، الألعاب، عندنا الخط العربي، معنا الحلقات، معنا ورشات زادة بالشراكة مع دي كلوب معروفين كما CPU ورشة خاصة في الروبوتيك، تكون عنا زادة ورشة البيئة بالشراكة مع كلوب نوتر جلون بلو
0: أي هزرقنا الكبير،
1: مش يكون معنا زادة ورشة الألعاب الدرامية، كل ما هو مسرح، تجارب علمية، ورشة البراعة، ورشة اللغات. هذا مش يكون برنامجنا في الصباح.
0: به لعشيت
1: العشية بش يكون معنا العشية مقسومة على شطرين. الشطر الأول بش يكون سيستم الديار، كل دار بش تتلم في الورشة متاحة في القسم متاحة، بش يكون في وسطها تحضير للبرامج متاعنا متاع الحفلة متاع آخر نهار. والنصف الثاني متاع العشية بش يكون معنا أنشطة خارجية، بش يكون معنا في النهار الأول الحرفي الصغير بش ياخذ الصغيرات متاعنا، بش يكون معندهم نشاط متاع تزيين والرسم على الفخار. باش يكونوا عندهم زادة من غدوة انتخابات رئيس التظاهرة، باش نحاولوا كيفاش خليو صغيراتنا يعملوا محاكاة للحياة المدنية، باش يكون على كل دار هك باش تصير تزكية رئيس الدار، ومن غادي يعملوا انتخابات وفي الخلوة وينتخبوا ويبتسموا باش تحاكيتوهم بالحياة الاجتماعية متاعنا والانتخابات والجو متاعنا هيك الكل، وفي الاخر باش يتم اختيار رئيس التظاهرة.
0: عندكم تقريبا العدد تقريبا قداش ينجم يكون يحضر لكم من طفل في التظاهره هذه، وقادره الورشات انها تامن خدماتها للصغيرات هذوما؟ يعني شنو كما نقولوا السقف نتاع العدد الصغيرات اللي نجموا يحضروا معاكم؟
1: احنا حاطين توسطها نتاعنا بين 300 و 350 ان شاء الله.
0: ما شاء الله.
1: احنا كل عام نقبلوا العدد هذا واكثر.
0: واكثر معناها.
1: واكثر.
0: اكثر من 300 صغير مهرجان كبير ماهيش تظاهره فقط في في في البلبه ما كون انتم تعودتوا بالانشطه الكبيره هذه 300 و 350 راهو عدد مهم جدا.
1: صحيح احنا حتى في النوادي نتاعنا في وسط العام نوصلوا حتى للعدد هذوما. يحضروا معنا الصغيرة.
0: مش غريب لأنه المنظمات هذه تاريخ في تبولبا مش غريب وانت تقول لي في الأرقام هذه الناس اللي تربيت في الجمعيات وفي المنظمات وتربيت في الكشافة وفي المصائف والجولات مش غريبة أنه نلقى عدد كبير كما هكا مش غريب بالكل على أهالي تبولبا وإيمانهم أنه صغيراتهم يكونوا منخرطين في المنظمات.
1: صحيح ذات الحال.
0: إن شاء الله موافقين أنس 350 وإن شاء الله حتى أكثر اللي يسمعوا فينا وأنتوا مقراب من مدرسة 2 مارس بتبولبا وحتى إن كنتوا زادة في المدن المجاورة نحبش نقول قرارة كبرت كي نقولوا نجم يكونوا من صيادة ومن القالطة ومن برشا مدن قريبة منكم إنهم يكونوا حاضرين ويشاركوا معكم النشاط أكيد مرحبا بهم إن شاء الله موافقين. شكرا لك أنس بلال رئيس المكتب المحلي للمنظمة التونسية للمصائف والجولات موافقين إن شاء الله موعدكم غيرات من 12 حتى 19 جويلية في مدرسة 2 مارس أنشطة ورشات صباحا مساء. شكرا لكم موافقين بإذن الله.
1: عايشك جوست نخليه برا الرقم تاع الاتصال اللي يحب يشكون يقيد
0: اتفضلي
1: يتصلوا بينا على الرقم 52 852 455.
0: به الرقم هذايا على ذمة الأولياء والصغيرات باش يسجلوا في التظاهرة 52 852 455 بالتوفيق إن شاء الله ليكم. شكرا لك أنس بلال رئيس المكتب المحلي للمنظمة التونسية للمصائف والجولات بتبولبا.

من 8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار المحفل الفن السابع حاضر في سينما وتبع الموجة. أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة، نوادر الماضي نستحضرها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

مرحبا بكم مستمعينا، مواصلين معكم في منكم وإليكم حتى المطلثة بإذن الله. النسق المهرجانات بدأ يتصاعد، برشا مهرجانات أعلنت في ندواتها الصحفية على برامجها وعلى سهراتها والأسماء اللي بشكون حاضرة فيها. بعض العروض بانت تقريبا يعني ملامحها، وبدأت الناس تتداول في سهرات هذه بشكون بين فنانين توانسة وبين فنانين كبار عرب. أما مش نحكيه على ندوات صحفية زادة لمهرجانات نجموا تتبعوها، نحكيه على مهرجان النسيج بقصر هلال في دورته 31. الأعلان عن البرمجة عن السهرات إن شاء الله باش يكون نهار الخميس الجاي كما اليوم بإذن الله في بلدية قصر هلال. الدورة 31 باش تبوح بأسرارها وتعرفوا معنا أهم سهرات المهرجان. هذا فيما يخص المهرجانات. من الأخبار الأخرى اللي تهم الحياة الجامعية وتهم المحرزين على شهادة البكالوريا، فيهم اللي يتهنى على النتيجة، فيهم المازال في الانتظار أيام التوجيه الجامعي، مش تكون نهار 15-16 جويلية في كلية الطب ابن الجزار بسوسة. تاخذوا أكثر تفاصيل خاصة فيما يخص السكور متاعكم كيفاش يتحضر، فيما يخص بعض الشعب. بعض الشعب عندها أسمائها وما تحسوها مبهمة، أما كي تلقاو الناس والخبراء الموجودين غادي في التوجيه يعطيكم أكثر تفاصيل باش بإذن الله تضمنوا مستقبلكم وتضمنوا كذلك نجاح دراسي جامعي. مرحبا بكم مستمعينا، مواصلين معاكم من أغاني الأفراح اللي يروق للعديد أنهم يسمعوها.

0: إن شاء الله الأغاني هذه تسمعوها في دياركم. الناس كل اللي تسمعوا فينا شكرا لمتابعتكم لإذاعة المنسير، في انتظار الأعلان على نتائج دورة المراقبة للبكالوريا. إن شاء الله ربي يسمعكم الأخبار الزينة. إن شاء الله يا ربي كل صغير تعب وشقى وعيلته وقفت معاه وتعبت معاه، إن شاء الله يا ربي تلقى معناها حظها وتلقى القبول، وإن شاء الله يا ربي تسمعوا كان النتائج الزينة بإذن الله. وإن شاء الله نكون معكم في الموعد لمتابعة أفراحكم ونعيش معكم أجواء الفرحة. تحياتنا لكم مستمعينا، شكرا لاختياركم موجتنا. تتواصل برامجنا الصيفية حتى انتصاف هذه الليلة بإذن الله. شكرا هويدا بن ساسي، شكرا لك أيمن الشابي، تحياتي لكم حياة الكون، إن شاء الله نلتقي قريبا بإذن الله.
1: دلوقتي قصيدة اسمها رسالة من تحت الماء.

حبيبي

لو أني أعرف خاتمتي ما كنت جاهل.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أكد مدير العمليات المركزية لوحدة الحماية المدنية محسن بغزال القيام بالاستعدادات الضرورية لتفادي حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية منذ شهر أفريل الماضي، وبيان خلال ندوة صحفية عقدها الديوان الوطني للحماية المدنية اليوم أنه قد تمت إضافة 18 مركزا موسميا للحماية المدنية يضم 18 شاحنة إطفاء في المناطق التي تعرف حرائق، كما تم تركيز 10 فرق متنقلة لتأمين الثروة الفلاحية والغابية. وبخصوص الإسعاف فبالشواطئ، بيّن مدير العمليات المركزية لوحدات الحماية المدنية أن هناك 313 نقطة حراسة موزعة على 13 ولاية ساحلية تتكون من 119 عون إشراف و1412 سباحا منقذا. وجه 52 نائبا من مجلس نواب الشعب عريضة إلى رئيسة الحكومة طلبوا فيها بالتعجيل بتطبيق القانون المتعلق بالانتداب الاستثنائي لأصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم، معتبرين أن هذا القانون وبعد مرور أشهر على دخوله حيز نفاذة يواجه بسياسة المماطلة والتسويف والتأخير غير المبرر. ودعا النواب الممضون على العريضة الحكومة إلى التعجيل الفوري بإصدار جميع الأوامر الترتيبية والتنفيذية اللازمة لتفعيل القانون ووضع رزنامة واضحة ومعلنة للشروط في تنفيذه. دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري اليوم على إثر التحذيرات الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي بشأن الارتفاع المرتقب في درجات الحرارة خلال الأيام القادمة، دعت كافة مربي الأبقار والأغنام والماعز والإبل والدواجن لاتخاذ الاحتياطات اللازمة للحد من تأثير الإجهاد الحراري والمحافظة على صحة الحيوانات والإنتاج الحيواني. وأكدت الوزارة في بلاغ لها أن موجة الحر قد تكون لها انعكاسات سلبية على صحة الحيوان وإنتاجيتها. بلغت قيمة صادرات الغلال التونسية منذ بداية السنة وحتى الثامن من جويليا الجاري حوالي 18870 طنا بقيمة جملية نهزت 88 مليون دينار مقابل 15738 طنا بقيمة جملية قدرت ب76 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 25 و2000، مسجلة بذلك نموا بنسبة 20% على مستوى الكميات و15% على مستوى القيمة. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنسير. انت فلاح ولا فلاحة؟ وقتك غالي وكل نهار عنده قيمته، علاش ما زلت تضيع وقتك في المشي والجاي وشدين الصف باش تقدم مطلب حفر بير؟ توا الأمور تبدلت وولت أسهل برشا بالإيهي ويام تاعك، تنجم تدخل المنصة dph.agrinet.tn وتقدم مطلب وانت في بلاستيك في خطوات واضحة وسهلة، تعمل المعطيات، تبعث الوثائق وتتابع ملفك خطوة بخطوة من تليفونك بكل شفافية، هكا مطلبك يولي واضح منظم وديما تحت عينيك، تعرف وين وصل ملفك ووقتاش تم دراسته من غير ما تتنقل ولا تضيع وقتك، وتتحصل على الرخصة متاعك في وقت أقصر وبإجراءات أقل. dph.agrinet.tn منصة رقمية جديدة جاية باش تقرب لك الخدمة العمومية وتسهل عليك مطلب رخصة حفر البير بسرعة أكثر وضوح أكثر وبأقل تعب.
3: إذاعة المنسير جوكم مع إذاعة المنسير ديما على الكيف على الكيف مع إذاعة المنسير. تبع الموجة
4: تبع الموجة
5: تبع الموجة.
6: دقيقة صحة.
7: عسلامة ومرحبا بكم. اليوم مش نحكيو كيفاش نشخصو مرض اللوبوس. مرض اللوبوس عنده برشا علامات، علامات يفيق بهم المريض، علامات يفيق بهم الطبيب في التشخيص متاعو، وعلامات يفيقوا بهم في التحاليل. التشخيص يصير اعتمادا على طبيب مختص في الطب الباطني، اعتمادا على علامات سريرية بيولوجية ومناعية. مع تحيات الدكتورة ريم قليعي.
6: دقيقة صحة.

0: كل موجة عندها حكاية
1: وحكايتنا ما توفاش.
0: كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل
1: والمواقف الطريفة
0: على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع شمس الدين الهلالي. الموجة ورا الموجة، إعداد محمد وليد الجاموسي.
2: وإحنا المنشط ورا المنشط والمذيع ورا المذيع بعد حياة الكون، يجيكم شمس الدين هلال ويقعد معكم إلى حدود الخامسة، وبعد أيمن الشاب هيثم والناس باش يواصل الرحلة حتى حدود الساعة السابعة، يرفقه في هذه الرحلة. على يمينه رؤوف غديرة ينقل صورة وصوت فقراتنا، وعلى يساره هويدا بن ساسي، أصوات مذيعين منسقين مخرجين باش يساعدوكم ويرافقوكم من خلال المحتوى والأنغام.

0: حل البيبان
1: يا مزري حل البيبان حل البيبان
0: حل البيبان حل البيبان مع جلال بن سعد.
2: مستمعين الكرام، تحية مفعمة بالمحبة والمودة. نرجع اليوم إلى باب من أبواب سوسة المحروسة، باب الغربي، وهو أقدم باب بسوسة، وهو جزء من مدينة سوسة العتيقة المسجلة كتراث عالمي لليونسكو، وهو من أجمل أبواب مدينة سوسة. ينتصب هذا الباب من الجهة الغربية لسور مدينة سوسة، الذي يجمع مؤرخون على أنه يعود سور سوسة إلى الحقبة البيزنطية، ويعد باب الغربي جزءا أصيلا من أسوارها الثقافية، يعرف محليا باسم باب البرج. والباب شاهد على تراث مدينة سوسة عبر العصور، وخلافا للدراسات السابقة التي تربط الباب هذا والأبواب بصفة عامة بالعهد الأغلبي، يؤكد الباحثون التونسيون مثل الدكتور أحمد الباي أن سور سوسة يعود لفترة ما قبل الإسلام. ولا ننسى هنا مدينة حضرموت كانت ميناء فينيقيا رومانيا ثم بيزنطيا. واللي يحب يتعمق عليه بالرجوع إلى كتاب المعالم العسكرية والإدارية لمدينة سوسة، الجزء السابع من موسوعة مدينة سوسة للدكتور والأستاذ محمد علي الخرشفي وبإشراف الدكتور أحمد الباهي. وهذه الكتب والموسوعة أنتجها مركز يحيى ابن عمر للبحوث والدراسات، ونحيوه بالمناسبة هذه على بحوثه، ونحيوه خاصة جمعية الاتحاد الثقافي بهذا المركز على إصدارها للعديد من الكتب الأكاديمية والبحثية القيمة، وخاصة لموقع سوسة زمان، هذا الموقع الأكاديمي اللي زاد أنار العديد من الحقائق حول مدينة سوسة. قلنا يمكن زاد العودة إلى شريط حكي فيه موقع سوسة زمان على الباب هذا، واستعرض العديد من الوثائق النادرة اللي تعرض وعرضت لي أول مرة. باب الغربي معناه كان يسكر في الليل، وهو باب وقائي حمائي، وهناك صور بين القوس متاعه، كانت معناها الرخامات متاعه رخامة كحلة ورخامة معناها بيضة، وفيه معناها كذلك رخام البني ورخام الفاتح الباج. والباب هذا كما قلنا بالصور والوثائق يبرز أنه باب معناه قديم، قديم جدا وعريق. ومن بين الصور اللي تم اكتشافها واكتشفتها سوسة زمان أنه الباب هذا وراه باب آخر صغير تتعدى منه معناها الكرارات والمواشي، ولا يدخل المدينة داخليا. ويمكن العودة إلى الشريط اللي فيه صور نادرة حول باب الغربي مع تحيات الأستاذ جلال بن سعد.
0: حل البيبان
1: يا مزري حل البيبان حل البيبان
0: حل البيبان حل البيبان مع جلال بن سعد.

0: 19 دقيقة بعد الساعة الثالثة على موج إذاعة المنستير. فقرتنا الموالية باش تكون مع الفنان المسرحي المبدع براوي لوحيشي.
1: حدث ولا حرج.
2: في صباح من صباحات شهر جويلية ناي سارح بالشياه، جاني باباي وقال لي خليلي شياه نسرح بهم وانت برا لم معونا الحصيدة والدريسة امناجل وجاروشة باش تهزهم تذكرهم غدوة في سوق السبت. قلت له يا بابا الشعير عجردناه والنادر والقاعة كومناه يستنى كان في الدريسة، أما القمح ياسر يا بابا يلزمك المصانوج. صاح وقال لي أشبيك طفلة تعلمت البخلة؟ قلت له لا يا بابا أما حصاد المصانوج أرتح وأنظف. قال لي صحيح صحيح يا وليدي، لكن المصانوج تقتل يد العاملة وإحنا نحبوا خدموا الناس، والمصانوج تحرم الرجال من كسب الرزق وإحنا يا وليدي نحبوا خدموا الرجال بجهدهم ويكسبوا رزقهم. على كل حال برا لم معون الحصيدة باش تهز تذكرهم غدوة في سوق السبت عند الحداد. قلت له حاضر ومشيت المخزن وبديت نفركس الخن ياسر، هذه الصرافة والفرش وهذا الدلو والجر وهذه الجيابة والمخاطيف متاعها أيوة وهذه الجاروشة وهي في وسطها المناجل. خرجت الجيابة وركبت لها مخاطيفها والجاروشة مسحتها ومسحت لها ديسكواتها ومتاعها والمناجل تقريبا يجي 10 مناجل. دخلت للنوالة خرجت لهم طرف كتانة كبيرة لميت المناجل فيها ورجعت لباباي قلت له أي برا ارتاح تو خليني نعشي بشياه وغدوة الصباح والرب يفتح تو نقصد ربي للسوق. غدوة الصباح والرب صبح والرب فتح. بعد صلاة الفجر بردعت البهيمة وحطيت عليها الشواري، حطيت فيها المناجل 5 من الشاري هذه و5 في الشاري الأخرى وركبت وقصد تربي. باباي يغزل لي من بعيد قال لي برا وليدي ربي يجيبك في الصواب. شقيت الحوايز هنشير الجريول حتى وصلت الصبخة وطلعت الكياس المسافة بعيدة 10 كيلومتر، ما زال 4 إن شاء الله نوصل إن شاء الله نوصل برك. وصلت السوق حطيت البهيمة في الفندق شوية علفة وحملت المناجل. نلقى سي الحداد يا سيدي قاعد على الوطاء بجنبه واحد حديدة طويلة يطرق عليها الحديد ومحافر حفرة مع باب الفحم الحجري وملصق لها منفاخ فيه مانيفال كل مرة يدور باش ينفق على النار. من حينك عطيت المناجل قال لي اش بيهم هذا؟ قلت له هذوك مذكرهم وبردهم وسننهم. قال لي سويعة وارجع لي واخوي تلقاهم حاضرين. مشيت عمل دورة في السوق لقيت شوي سردينة شريت ولقيت شوي حلوة حمصية وشوي مغبر ظهرة، تعرفوا مغبر ظهرة هو الحلقوم، ومنها دحقت للمنقالة في يدينا لقاها صارت السويعة صارت منقالة يا سيدي أرتالي اللي يقول لك سبتة سودة. أشرها لي باباي وقت خذيت السيزيام. رجعت الحداد نلقاه سلعتي حاضرة. هزيت المناجل ورجعت الفندق خرجت البهيمة ورميت المناجل في الشواري وشوية الحلقو والسردينة والحلوى وروحت. في الثنية تعديت على أخوالي اللي حمرات شريت من عندهم شوية دلاع وبطيخ. وصلت للدار أمي واختي فرحوا بالسردينة وخاصة بالحلوى الحمصية والحلقو. ربطت البهيمة ولحقت باباي روحنا بالشياه. احنا ديما الصباح نضحوا والقايلة قايلو كان في الدار والعشية نتفرشكو في السطحة والبرود. دخلنا الشياه الزريبة غسلنا طرافنا بشوي مية ونلقو أمي واختي حضروا محضرين هريسة مشوية وجراد كسرة شعير وسردينة مقلية والدلاعة فشخة مبرجة في الشقالة شي شهي. قايلنا فطرنا وقايلنا بردنا السطحة العشية وجو الرجال يسهلوا على الحصيدة. قالوا لهم باباي غدوة نقصدوا ربي إن شاء الله، وغدوة مع 10 متاع الصباح تلموا الرجال وقصدنا الفدان نحصدوا. وبما أن القمح يتحصد كان في القويل ما ثماش هروب من القايلة المظلة ويا ربي العمل عليك. وكل يوم أمي واختي حضروا الفطور كسكسي بالدجاج وجرة اللبن 8 رجال احنا 2 وهم 6 وبقينا 5 أيام على المعد. ومنها كل صباح ناي وباباي نجروا سبول بالجيابة على البيمة احنا لو نحولوا سبول ورجال يحصدوا يا وخياني. ومنهم مرة هزيت الحلة نلقى تحت صيفة عقرب فوق ظهرها تقريب 100 جرو. قال لي باباي رد بالك عيش ولادي. قلت له يا بابا علاش فوقها هالكوم الكل متعجرة هاي جرها برشة. قال لي هذيك تجري 101 ونقبل الله سبحانه وتعالى تأكل 100 وتخلي كان واحد. قلت له يا بابا لو كانت تخليهم الكل ضحك باباي. وقال لي وقتها بحرنا الناس الكل تموت بلطغة العقرب. وذيك وهكا حكاية وهذيك حكمة الله سبحانه وتعالى. وكملنا جرينا السبول الكل النادر كمل باباي. قلت له ما زال كان فدان الشرقاوي. قال لي هذيك وليدي خرجت بارك له. وكلم الرجال وقالهم غدوة إن شاء الله خرجت بارك له. جيبوا عيالكم بزيد غمر والفطور علي. من غدوة الصباح الفجر ذبحنا علوش وجو عماتي وخالاتي عاونوا فمي. وإحناي سبقنا للفدان نلقوا كل الحصادة جاب ولده ومرته معاه وجو قصده ربي يحصده. خرجت بارك له عم صالح يغني والبكية ترد بارك له يا بارك له بارك له في صحته بارك له يا بارك له بارك له في عياله بارك له يا بارك له بارك له في رزقه بارك له يا بارك له بارك له يا بارك له. حتى كملوا الفدان وهم يدعوا الباباي بالخير. هاك الحصيدة هذيك وكل واحد يحصد على شيرة. ومن بعد فطرنا 8 قصاعة تبارك الله كل عائلة وقصعة والفطور وكل عائلة هزت محزت وروحت به. خرجت بارك له هذه حاجة في الحصيدة يقررها الفلاح يحصدها الحصادة كرامة ويأخذوها كاملة بسبولها. وعند الحصاد كل حصاد يدعي بالبركة للفلاح ويدخلوا فيها العيار والصغار باش يلمدوا بزيد. وتكلم باباي وقال إن شاء الله الليلة نبدو على زهو القمرة نبدو الدريسة. وبدينا الدريسة طرحتين طرحة الأولى بالمداوري بثلاثة زوايل واحد متوسط والثاني حباس والثالث لواح. والطرحة الثانية اخذينا فرس عمي حمد بزين وركبنا عليها الجاروشة وبدأت تدور وصغار راكبة فيها. والجاروشة هي المراج متاعنا قبل. وحضرت النعمة وتذرت وتحطت عرمة القمح في القاعة وبابا يزينها بعرف الحرمل. ومنها وبعد مرتاح ورجال بدأت الكيل 9 شكاير على جنب والعاشر على جنب. شكاير العشر تفرقت على الخدامة والأقربون أولى بمعروف والبقية تخزنت في المطامير. والله متعنا ومتعكم بالخير. السلام عليكم. خلي قولوا أشي هم من اللي يشكر واللي ذم. مع تحيات براوي الوحيشي.
1: حدث ولا حرج.
0: تعيش تتذكر سي براوي؟
2: نعيش نتذكر. هذه خرجت بارك له أكثر الناس ما يعرفوهاش. حتى واحد ما يعرفها ديجا. حتى هم فلاحة ثم فلاحة صغار جدد ما يعرفوهاش.
0: أنا اللحن نعرفه في الوطن القبلي تاع أمك تانجو هو بيدو.
2: لا مش أمك تانجو هذا.
0: لا لا نحكيك على اللحن.
2: لا في الشمال في تونس كامل.
0: لا أنا ما هو ولا في التوا ولا في حصاد القمح. أي. فأنا خلاني وانت تحكي فكرت قلت تلقاه هذا من عهد القرطاجي نفس اللحن. لأنه بما أنه مبدلوا الكلام على مكتنج نقولوا إن شاء الله تروح
2: من بلولة خطر دخلت الديال الإسلامية بالوثنية ولات إسلامية.
0: وكيفاش الغنية قلتها؟
2: هذه بارك له يا بارك له يبدأوا الحصادة يحصدوا واحد يجي يغني بارك له يا بارك له بارك له في صحته بارك له في رزقه بارك له في زوايله بارك له في وليداته بارك له يبدأوا
0: معنا. يمكن هذا من أقدم الألحان اللي
2: من أقدم الألحان المتواجدة في الأمازيغ.
0: بما أنك خاطرك أنا كنت نعرفها في الوطن القبلي. أنا الولدة مقربة كان نفس الشيء يخرج أمك تنجو كانوا يقولوا نفس الغناية إن شاء الله تروح مبلولة.
2: ما تقوليش وطن القبلي كنا بنسب بالإخوات.
0: لا هذا هو الدليل. والدليل هنا نفس اللحن.
2: نفس اللحن.
0: هذو مغناوا على المطر خاطر حشتهم بالمطر.
2: أمك تنجو شهلوا لا إن شاء الله تروح مبلولة. أمك تنجو بس خايبها طلبوا تربي من خايبها.
0: أمك نفس اللحن.
2: السماء طلبوا تربي شوية ما
0: نفس اللحن. هو حتى قريب من الشعب يريد.
2: ديما نوري.
0: اما هو سمير العقرب يقول الشعب يريد تا ترا ترا تا تا تا تا يقول هكا. اما انا ظل في غلط
2: ديما تمعوا بعيد
0: بعد ما
2: خليني بثنيتي يا بيا خليني
0: اثنيتك. انت حدثنا على الزمان الجدود.
2: ايوه
0: ما والوالد كان يحبش على المؤسسة بوتوز يحب هو على الرجال تخدم
2: الناس.
0: احنا داخلين في الذكاء الاصطناعي يظل الشوفير باش يولي كمبيوتر والبوليس كمبيوتر واحنا مش عارف واش نعملوا ويظل حتى المديرين ذكاء اصطناعي وربي معانا
2: وربي معانا
0: وهو اللي يغني ويرد على جناحه الذكاء الاصطناعي.
2: الله يدورك.
0: برا نسمع مع بعضنا ذكاء اصطناعي يغني على قصيدة وقصيدة امرؤ القيس تعلق قلبي بي.
2: هذه خدمتها مسرحية قبل
0: طفلة عربية ولا امازيغية اش تحب.

0: من ذاكرة المهرجان، من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.
1: مرحبا بكم. شنو هو زعمة اللي خلى مهرجان موازين إيقاعات العالم يولي واحد من أكبر المهرجانات الموسيقية في العالم وأكبر مهرجان في إفريقيا والعالم العربي؟ الحكاية بدأت سنة 2001 في العاصمة المغربية الرباط تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، وجات الفكرة بمبادرة من جمعية مغرب الثقافات اللي يرأسها منير الماجدي السكرتير الخاص للملك، بينما تولى محمد الأشعري وزارة الثقافة المغربية خلال فترة انطلاقته الأولى. ومن وقتها المهرجان كبر دورة بعد دورة ولا يستقبل ملايين المتفرجين من داخل المغرب وخارجها. ورغم اللي تأسس سنة 2001 فإنه سنة 2026 وصل فقط للدورة 21، والسبب هو التوقف الاستثنائي اللي عشته بسبب جائحة كورونا قبل ما يرجع بقوة عام 2024 ويواصل مسيرته الفنية والثقافية. وأكثر حاجة تميز موازين هي أنه أكثر من 90% من الحفلات مجانية، وهو ما يخلي الجمهور الكل ينجم يحضر عروض أكبر نجوم العالم والعالم العربي في فضاءات مفتوحة بين الرباط وسلا. وكل منطقة عندها طابعها الخاص، النهضة للنجوم العرب، السويسي للنجوم العالميين، شاطئ سلا للفنانين المغاربة، أبي رقراق للموسيقى الإفريقية، أما شالة ومسرح محمد الخامس فيحتضنوا العروض التراثية والكلاسيكية. ومع وصول المهرجان إلى دورته 21 سنة عد عليه عدد كبير من أشهر الفنانين في العالم، كيف ويل سميث، جينيفر لوبيز، شاكيرا، ريانا، إلتون جون، ومن العالم العربي ماجد الرومي، كاظم الساهر، وائل كفوري، إضافة إلى نجوم المغرب كيف أسماء المنور، نعيم سميح، سعد المجرد. ومن المواقف الطريفة المتعددة نستحضر وقت اللي عبر ويل سميث على إعجابه باللباس المغربي التقليدي على الركح ولبسه قدام الكاميرات بعد ما تلقاه هدية، وفي دورة أخرى طار حذاء الفنان الأمريكي جيسون ديرولو وهو يغني ويشطح وطاح وسط الجمهور، لكن المشجع اللي شدوا رفض يرجعه واحتفظ بيها كتذكار. هكا يبقى مهرجان موازين أكثر من مجرد سلسلة حفلات وموعد فني وثقافي عالمي جمع على امتداد أكثر من 20 عام بين ثقافات العالم وخلى الموسيقى تكون لغة تجمع الشعوب.
0: من ذاكرة المهرجان، من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.
2: إش بيكا لعلى إش راردة على الموجة 97.3
3: 97.3
4: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: 42 دقيقة بعد الساعة الثالثة على موج إذاعة المنستير، موعدكم مازال متواصل في هذه المنوعة إلى حدود الخامسة. موجة وراء الموجة، فقرة بعد الفقرة بعد الأخبار، باش نسمع فقرة ديما القدام وش يكون فيها معنا زميلنا الصحفي ماهر الجعيدان، ثم مش صحيح مع صدق عمار، وفقرة على الخط تكون آخر فقرات. نعم، اقعدوا في المتابعة والاستماع. هذه أجوانا التونسية بامتياز لان مع زياد غرسة، بعيدا عن الذكاء الاصطناعي، الأصوات الطبيعية.
1: شو رأيكم توا نغنيوا حاجة من هاو جاي المقياس جاي يلي بعدك ضيع فكري، اما نغنيوا مع بعضنا هذا شوي. فاهمين؟

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أكد مدير العمليات المركزية لوحدة الحماية المدنية محسن بغزال القيام بالاستعدادات الضرورية لتفادي حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية منذ شهر أفريل الماضي، وبيّن خلال ندوة صحفية عقدها الديوان الوطني للحماية المدنية اليوم أنه قد تمت إضافة 18 مركزا موسميا للحماية المدنية يضم 18 شاحنة إطفاء في المناطق التي تعرف حرائق، كما تم تركيز 10 فرق متنقلة لتأمين الثروة الفلاحية والغابية. وبخصوص الإسعاف بالشواطئ، بيّن مدير العمليات المركزية لوحدة الحماية المدنية أن هناك 313 نقطة حراسة موزعة على 13 ولاية ساحلية تتكون من 119 عون وإشراف 1412 سباحا منقذا. سجلت ولاية نابلس 7 حالات غرق منذ بداية الموسم الصيفي حسب ما أكده رئيس وحدة النجدة والحماية المدنية بنابل طارق الجنحاوي. وأضاف ذات المصدر أنه تم تسخير 168 سباح منقذ خلال هذا الموسم متمركزين على 19 نقطة على طول الشريط الساحلي المؤمن بالجهة، داعيا المواطنين إلى السباحة بالأماكن المحروسة والتي تتوفر فيها نقاط حماية مدنية والسباحين منقذين وتجنب الشواطئ الصخرية وغير المؤمنة. في إطار دعم خدمات الصحة النفسية وتعزيز التكفل بالأشخاص الذين يعانون من الإدمان، تم إحداث عيادة طبية خاصة لمكافحة الإدمان بالمركز الوسيط التابع لمجمع الصحة الأساسية أحمد القروي بالقيروان تحت شعار الإصغاء والمرافقة، على أن يتم في مرحلة لاحقة تعميم أحداث عيادات مماثلة بكافة المستشفيات المحلية التابعة لولاية القيروان. أفادت الجامعة العامة للبريد التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل بأنه تم التوصل إلى صيغة نهائية لمشروع النظام الأساسي الخاص بأعوان الديوان الوطني للبريدة، معلنة عن تأجيل التجمع العمالي المقرر تنفيذه يوم السبت 11 من جويلية الجاري، وذلك أمام مقر الديوان إلى موعد لاحق. وأوضحت جامعة البريد في بيان أصدرته اليوم أن الجلسات المنعقدة طيلة الأسبوعين الفارطين أفضت إلى الاتفاق على صيغة نهائية لمشروع النظام الأساسي الخاص بأعوان الديوان الوطني للبريدة الذي سيتم عرضه على مجلس إدارة مخصص لهذا الغرض. دوليا، قالت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني في بيان لها اليوم أن الهجمات الأمريكية على إيران وتدخلها في تغيير مسار الملاحة بمضيق هرمز يعرقلان إعادة فتح هذا الممر المائي الاستراتيجي تدريجيا ويعرضان مصالح الدول المستفيدة منه إلى الخطر. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. انتم زوز معرسين عندكم حكاية حب مميزة، تعديتوا مع بعضكم ظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف مؤثرة وملهمة، مال البرنامج هذا لكم انتم. آدم وحواء.

اجوا بحذان الإذاعة المنستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات وتحدية بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح. ملا ابعث فوكال في حكايتك وخلي رقمك ورقم شريك حياتك في ميساج على صفحة

0: آدم وحواء كل سبت من 10 نص النهار. إذاعة المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال
1: أنفو المونديال.
0: آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال.
2: مرحبا بالجميع، ثالث موعد رياضي على موجات إذاعة المنستير. الأنظار عشاق كرة القدم بتتجه للمواجهة المرتقبة بين المنتخب المغربي والمنتخب الفرنسي في الدورة بالنهائي من كأس العالم 26 في لقاء يحمل طابع ثأري لأسود الأطلس بعد خسارتهم أمام المنتخب الفرنسي بهدفين دون صفر في دون رد دون في دور النصف النهائي من مونديال قطر 22. نذكروا ملعب بوستن بداية من الساعة 9 بتوقيت تونس في مباراة مشوقة باش يديرها الحكم الأرجنتيني وكوندوتي ضمن منافسات الدورة النهائي من بطولة العالم. كما قلت أسود الأطلس يخوضوا المباراة ساعي لرد الاعتبار بعد ما خسرتهم ضد المنتخب الفرنسي بهدفين مقابل صفر في النسخة الأخيرة في قطر، ونذكروا أول منتخب عربي وأفريقي يبلغ المربع الذهبي في كأس العالم الأخيرة. نذكر المنتخب الفرنسي بلغت القيمة السوقية للمنتخب الفرنسي 1.52 مليار يورو وفق أعلى رقم يسجل المنتخب منذ انطلاق البطولة كأس العالم. نطوي فصل صفحة كأس العالم ونحكي على فريق الاتحاد الرياضي المنسيري بعد خلاص المدرب منتصر الوحيشي عن اللجنة المستقلة للنزاعات بالاتحاد الرياضي المنسيري مساء أمس إتمام خلاص اللعب السابق شهاب صالحي وإغلاق الملف نهائيا في خطوة تهدف لحماية النادي وتجنب خزينة أعباء إضافية. ذكروا قالت اللجنة التدخل لخلاص مستحقات هذا اللعب تجنبا لأي تبعات مالية تدخل كاهل النادي. تم تحويل مبلغ قدره 25 ألف دينار لغلق النزاع نهائيا بعد قبول الصالحي تخفيض المبلغ المستحق من 29 ألف دينار ل 25 ألف دينار. نحكيو على الميركاتو، والترجي الرجيس يفتتح الميركاتو بانتداب لعب سامبا ديوف، لعب خطة ميدان محور دفاعي، أمضى اللاعب عقد لمدة زوز مواسم قادم من فريق النادي الرياضي والثقافي بي داكار. ذكروا لاعب ديوف يبلغ من العمر 22 سنة وهو سنغالي الجنسية. الهيئة التسيري الأولمبي البيجي تعلن بصفة رسمية عن تعيين المدرب الأسعد معمر على رأس الإطار الفني لفريق الأولمبي البيجي. فارس المسكيني يتعاقد بصفة رسمية مع الفارس، نحكيه عن اللعب فارس المسكيني يتعاقد بصفة رسمية مع مستقبل رياضي بالمرسى عقد لمدة زوز مواسم. بعد تجارب سابقة في النجم الساحلي نادي صفاقسي الاتحاد الليبي وأهلي بنغازي الليبي، الهلال السوداني يتعاقد مع محلل الأداء التونسي قاسم بنور. أيضا الهلال السوداني تعقد بصفة رسمية مع حسام الزعفوري في خطة مدرب مساعد، تجربة جديدة للمدرب حسام الزعفوري. المهاجم يوسف سنانة ينتقل بصفة رسمية لفريق العربي القطري على سبيل الإعارة قادم من نادي الشمال. يوسف السنانة ذكروا اللاعب السابق ومن نادي الفريق اللاعب السابق لفريق ترجي الرجيس كان تقمص أزياء السيلية على سبيل الإعارة الموسم الماضي. يوسف السنانة أكيد المهاجم في فريق جديد مع الفريق العربي القطري. نطوي والأكيد الصفحة بالنسبة وأيضا نحكيه على الميركاتو ونحكيه على فريق اللعب الكاسح، اللعب ياسين الكاسح اللعب السابق لفريق مستقبل سليمان والنادي الرياضي البنزرتي. أعلن ترجي الرجيس تعاقده مع متوسط الميدان التونسي ياسين الكاسح بمدة زوز مواسم في إطار تعزيز صفوف الفريق استعدادا للموسم الرياضي الجديد. الكاسح 26 سنة لعب في انتر ميلان لأقل من 17 سنة، قمص كما قلت في مواسم سابقة الفريق نادي الرياضي بنزرتي نجم المتلوي وأيضا مستقبل رياضي بسليمان خاض التجربة في آخر زيت قمص فريق مستقبل رياضي بسليمان. نرجو نحكيه شوية على الميركاتو، مدرب جديد بالنسبة للمنتخب المكسيكي، المنتخب اللي غادر المونديال. أعلن الاتحاد المكسيكي لكرة القدم تعيين المدافع الدولي السابق رافائيل ماركيز المدرب أول المنتخب الأول بعد خروج المنتخب المكسيكي من الدور الثمانية لكأس العالم 26 تستضيفها باشتراك مع الولايات المتحدة والكندا. وأوضح الاتحاد في بيان أن ماركيز 47 سنة بخشخلف المدرب خفير إجيري بعد مشغول منصب مساعد في الجهاز الفني، مشير تم تعيينه ليهدف لضمان استمرار المشروع لأطلق أجيرو عام 2024. نذكركم اليوم مباراة للفرجة، مباراة المنتخب المغربي المنتخب الفرنسي التاسعة ليلا بتوقيت تونس، مباراة للفرجة في أول مباراة الدور ربع النهائي لكأس العالم 26. أكيد مباراة ثأرية للمنتخب المغربي بعد خسارته في الدور في نفس الدورة أمام المنتخب الفرنسي في النسخة الماضية في نسخة قطر. نقطة نهاية سبورانفو، إلى اللقاء.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

0: حكما لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

كل موجة عندها حكاية وحكايتنا ما توفاش. كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل والمواقف الطريفة على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع شمس الدين الهلالي. الموجة ورا الموجة، إعداد محمد وليد الجاموسي.

0: فقرتنا المواليه نحتفي بها بالمرأة التونسيه والجواز مع زميلنا ماهر جيدان.
1: ديما القدام
2: ديما القدام
1: ديما القدام
2: ديما القدام
1: ديما القدام.
3: التونسية نهال بن يوسف تفوز بجائزة امرأة العام في الأمن السبراني لسنة 2026 عن فئة العمل التطوعي لترفع الراية التونسية في محفل عالمي. الجائزة التي تنظمها منظمة التحالف المتحد للأمن السبراني الأمريكية United Cyber Security Alliance شهدت هذا العام مشاركة قياسية بلغت 5000 مترشحة من 70 دولة، وتأهلت بن يوسف إلى القائمة النهائية إلى جانب مترشحتين أمريكيتين فقط، تقديرا لجهودها في نشر الوعي بالأمن السبراني ودعم مبادرة التحصين الرقمي. حفل التتويج أقيم في أوروبا، إنجاز جديد يضاف إلى رصيد الكفاءات التونسية الشابة في المجال الرقمي. بداية نستقبل نهال ونقول لها مبروك هذا التتويج. نهال، لو كان تقدم لنا نفسك للجمهور.
4: دونك نشكرك مرحبا اخرى على الاستضافه. اسمي نهال بن يوسف، انا مهندسه دكتوره استاذه مساعده في المعهد العالي للاعلاميه تبع جامعه تونس المنار، وننشط يعني اكثر من يمكن في المسيره المهنيه نتاعي يوم بريسك نقولوا احنا 20 سنة، واكثر من 20 سنة في العالم الموازي نقولوا نحن في الاساسياسيون، يعني في المجال التطوعي في المجالات هذوما الاكثر في السيبر سيكوريتي.
3: نعم،
4: من 20 سنة.
3: نهال، نتشرفوا بيك وبهالقامة العلمية هذه. حقيقة انت شاركت في هالمسابقة هذه وكانت منافسة كبيرة جدا بقرابة 5000 مترشحة من نحو 70 دولة، يعتبر تحدي هذا. لو كان تحدي كبير جدا، لأنه اطلعنا على بعض الفائزين اللي هما 25 في عدة مجالات ولكن 3 في التطوع. لو كان تحدثنا عن الفئة المتطوعة في هذا المجال، وخاصة المشروع متاعك، كيفاش كسب التحدي هذا؟
4: هو الحقيقة أنا ما نقولش أكثر منها كومبيتيشن وإلا يعني يقولوا نحن منافسة، أكثر منها هو التكريم. يعني هو الحقيقة حبوا المنظمة هذه نشكرها يسلطوا الضوء على الإنجازات مع إنجازات النساء الومن في مجال الأمن السيبراني سامحوني، والمعطي دعم حضورهم على المستوى العالمي. هي بدأت الحقيقة حنا توا أنا اكتشفت النوم غزير 5000 اكتشفناه يعني بعد في الغزلتا ملو بالكل حقيقة هم معناتها يعني شافوا فينا يعني في النساء ان هم ينجم يكونوا مؤهلات يعني مترشحات في البخي هذوما. دونك يافي اون انونس من الاول بالكل علاش لا معناتها ما نسمنوش الخدمه يعني اللي خدمتوها في المجال هذا التطوع يعني في الكاتيجوري الفئه هذه. هكا هما تعداو بالمراحل حتى لين وصلوا للفيناليست نقولوا نحن نسميهم كل
3: نعم
4: فيناليست اي الاخرانيين. دونك معايا زاده زميلاتي في الميدان نقولوا نحن من الولايات المتحده، دونك حتى هما يعني في مجالهم ولا الانفيرونمون تاعهم ولا حتى انترناسيونال ساهموا يعني في المجال هذا التطوعي. والحمد لله يعني بعد الفوت داير نشكر اللي دعموني الكل يعني من القراب للبعاد في المجال المهني.
3: نعم.
4: حتى
3: أيوة. نعم نهال، يعطيك الصحة. في الفئة المتطوعة العام أنت كنت ما بين زوز أمريكيات معاك معناها ترايسي ولورا، وكنت الأولى معناها في المجموعة هذه. فما كذلك حبيت نشير أنه فما فئات أخرى اللي هي فئة رائدة الأعمال، فئة كاسيرة الحواجز. والحقيقة المنافسات هذه ربما أنت كيفاش تقبلت الجائزة وكيفاش شاركت معاهم، كيفاش تقبلت معناها النتيجة في خضم هذا الأمر؟
4: هي يتسمى ما تشرفني ويسعدني واللي تلاقيت شيء زي كمان هكا شفتوا إنه أني نفتخر يعني نحمل اسم تونس والعلم تونس ومثلها. هي راهو أني قلت لك تعديت بمراحل أوتوماتيك معناتها كل فترة يعني يبعثونا يقولون رانا اخترنا كل مرة نزيدوا نختاروا معناتها جمعية بعد باللونجلي هي شورت ليستد معناتها ملقول نوميني وبعد شورت ليستد ما يشوفوش العام هما يشوفوا أعمالنا في العوام اللي فاتوا يعني هنا مثلا في ما يخصني الخدمة اللي بلكشي خدمتها ولا النشاطات اللي عملتهم في الجمعيات في تونس ولا في العالم خاطر ننشط في تونس وفي العالم من أكثر من 20 سنة يعني معاش كنت حاب نحكي لك على الجمعيات هذيك هي أي. يعني على أساس هذاك على أساس النشاطات هذوكم فهمت يعني نعم. بخلاف يعني أني يعني المهنة متاعي الأساسية هي بيان سور التأثير والتدريس والتعليم أما جمعيات هم يمكن واللي يعني والإكسبرينس يعني الخبرة اللي صارت يعني
3: والاكتيفيتي
4: هما اللي خلاو معناتها بالك شيء
3: نهائي معناها يعني انه تراكم الخبره نتاعك المهنيه مع تجربتك في المجتمع المدني هي اهلت الورقه نتاعك اللي خلاتك معناها في المراتب هذه لو كانت تحدثنا عليها تو ندخل في المضمون مباشره لو كانت تحدثنا على الورقه هذه اللي اهلتك في وسط هذا التحدي هذا خاصه في الامن السيبراني شنو بالضبط شنو محتواها شنو اللي قدمته اللي خلاك تكسب التحدي هذا وخلى ثقة لجنة التحكيم في هذا المجال
4: باه نتصور أنا يعني هو نعطيك يعني لمحة اللي أنا شاركت ولا نشارك هو التوى الحقيقة في جمعيات على الإطار الوطني والعالمي في على الوطني من سنة 2003 دونك عملنا يعني ان كلوب يعني نادي في الإنسات اسمه سيكورينيت نادي دونك في الجامعة من وقتها يعني من 2003 باش ما نطولش عليكم من 2003 حتى شلتوا هو موجود أما معاش موجود في جامعة بركة ولا موجود في كثير من الجامعات في تونس في ساقس في تونس في المستير في المدنين ولا جمعية ونجم ينظم حتى اليوم العالمي للسيبرنية ولا المعلوماتية وصدق عليها معناتها وزارة التكنولوجيا دونك هذه اللي صار يعني أنه شافوا يمكن مساهمتي أن يكون معناتها في التأثير يعني الأكثر معناتها تأثير هالوليدات هذوما ملو بكل كنت معاهم الحقيقة أنا معاهم وتعلمت منهم وبعد بالك شيء أثرتهم ولو ما شاء الله مستقلين ويعملوا في الاكتيفيتي كبار ما أنا مش وحدي معي المؤثرين متاعي ما كتعرف في العمل التطوع يعني عمره لا يكون فردي يعني عمل فردي هو ديما عمل جماعي دونك الأكثر هذاك هو يعني البارتي الأولانية والمجموعات سمحني الاسوسياسيون انترناسيونال ما غير ما نطول عليك بالك شيء
3: نعم لا لا لا تفضل لأنه هذا مهم جدا لأنه العمل الجماعي هذا راهو فيه في كفاءات التونسيين وخاصة كفاءات الطلبة في هذا المجال من خلال هذه الجمعيات التي تنشط داخل الكليات والمعاهد والجامعات وفما إيجابية كبيرة ولاحظنا كيفاش معناها فما عدة مجالات اللي معناها مش اخترقوها اقتحموا المجالات هذه وقدموا إضافات على مستوى العالم في كذا في هذه بشكل فردي أو بشكل جماعي لكن إحنا رفع علم تونس في هذه المحافل ما يزيدنا إلا تقدم وإضافة أنت كيفاش أكيد فما تحدي حاليا آخر هو مجموعة من التحديات فما تحدي آخر كيف ستحافظين على هذه المكاسب وخاصة تطويرها والانتفاع بها في المجال الوطني على الأقل على مستوى الأمن المعلوماتي في تونس
4: باهي أنا الحقيقة هي وقفنا على نقطة مهم ياسر يعني نقطة مهمة ياسر اللي هي أهمية المجال التطوعي قبل ما نكمل بالكشي في اللي شنو نجم نعمله بعد ولا شنو الأفاق أنا بالنسبة هذه سيتا مساج حبيت نقوله زادا كيف رسالة هي راهي رسالة هي نعتبرها رسالة وشغف وسختوك يبدأ عنده واحد معناتها أولوية أخرى هي إراها معناتها حاجة مهمة ياسر بتسقل الشخصية تعرفك اللي تكون أبل essential skills مع المهارات الأخرى نقوله نحن ونسميها الأساسية. تعلم مع الإنسان اللي بلغ للتعامل المسؤولية أنه الإشاك مثلا هي فرصة للنمو. هذه نحكي عن جنرال اللي أهمية المجال هذه التطوعي. بالنسبة لي أنا طبعا باش نكمل خاطر قلتها قبل بلكش الكلمه انا بالعربي بالتونسي دوده انا نخدم توا يعني في المجال زاد العالمي كما قلت لك بكري شويه دونك مازلت ننشط في المنظمات هذوما ومازالوا معايا الوليدات ولو انهم مستقلين دونك فما مثلا اسوسياسيون اسمها الواسب اللي هي منظمه عالميه غير ربحيه الكل راهو اللي هي تهدف لتحسين الامن التطبيقات للوجيسيال مثلا احنا عنا الفرع في تونس ونحاولوا نعملوا هاك الوعي يعني ديما موجود راه ما يوفيش ماك تعرف هو ستان دومين اللي ما
3: مفتوح تماما مفتوح
4: مفتوح وماشي ويصعب شويه مع ماك تعرف مع الليا مع الذكاء الاصطناعي دونك توا احنا في مازال كي بدينا نسمي مازال كي بدينا في تعزيز الوعي ونشر الوعي وعندنا زاد الاسوسياسيون هذه اسمها اي تريبل اي معناتها اي 3 او موجوده زاد كيف كيف في تونس ما شاء الله وفي العالم انا زاد في تونس وفي العالم امباسادور اندستريال معناتها سفيرة للعلاقات الصناعيه في تونس وفي الريجيون يعني أوروبا أفريق ميدل إيست معناتها شرق الأوسط وهل يعني البوست متاعي يعني معناتها الغول متاعي أنه يكون كما بين جسر معناتها ستامبون ما بين الأوساط الأكاديمية والصناعة وكيف كيف الجامعات والمؤسسات والليتخوزوز سورتو السيبر سيكوريتي والأمن السيبرني يكون موجود في هذا مع الفريق بيان سور نحكي هكا ديما نكون مع الفريق متاعي اللي نمش برشا
3: برشا برشا برشا. نعم وأكيد الفعاليات هذه اللي فزت بها هي تخص المرأة التونسية المرأة بصفة عامة لكن أكيد مكانة المرأة التونسية والباحثة التونسية تكتسب مكانة على مستوى عالمي وعندها وجود كبير على مستوى الأمن السيبراني وحليف العام ولقاءات كبار ثم عدة مشاركات للمرأة الباحثة التونسية في الصالونات السيبرانية عادة كيفاش انت عملية تأطير النساء التونسيات في هذا المجال وإلا ما عندكش المنطقة بتاع الجندر في هذا المجال
4: بالعكس هو هذاك حبيت نقوله المحله حاجه مهمه ياسر قلتها يعطيك الصحه يعني احنا الكفاءات اللي عندنا سورتو راهو في الدومين هذايا في الامن السيبرني راهي تونس ما شاء الله وسبق أو احنا برشا ما يعرفوا هيش دي يعني حتى العشرين سنة التالي حتى قبل وقت جات الانترنت شوية شوية في تونس عنا نحن مصلي عني بكفاءات نساء ورجال ودايغ النساء انت حيهم برشا برشا في السيبر سيكوريتي قاعدين عندهم يعني دي بوست تاع قيادة الحقيقة في المؤسسات نجم يكونوا عمومية وإلا خاصة وكيف كيف كفاءات مثلا كما حكيت لك أنا بكري مثلا الكلوب هذوما الكلوب رو 20 سنة معناتها من وقتها فما المهندسين كل سواء في تونس وإلا البرة ومن البنات توا الحقيقة البنات خاش قد لولت
3: نعم
4: دونك تطور الكفاءات هذوما اللهم صل على النبي عليهم في تونس سورتو يشعون يا ما شاء الله يش معناتها حاجه تعمل الكيف
3: هذا جيد جدا لكن من خلال البحث نتاعي زاد في المؤسسه هذه اللي قدمت لاحظنا انه فما تمشي بالتوازي للجوائز هذه العلميه كذلك فما رساله سياحيه كبيره جدا في هذا المجال من عاش المشاركه نتاعك كانت مشاركه فعليه بوجودك في الاماره هذه
4: سمحني؟
3: انت المشاركه كانت بوجودك بتواجدك ضمن معناها التظاهره في بين النمسا والاماره
4: هي
3: اللي اماره
4: لا هي الحفل معناتها الاخرين يعني نتاع التتويج
3: نعم.
4: كل عام يعملوه في يعني في بلاد الاكثر مسنس في الولايات المتحده مثلا عمناو في مظاهر معناتها ايفينمون كبير اسمه بلاك هات معروف في السيبر سيكوريتي
3: في لاس فيغاس
4: اختاروا نعم
3: كانت في لاس فيغاس المره اللي فاتت
4: يقولي أي وسنين اختاروا يعني اختاروا أنه تكون في النمسا في الأوتريش الحقيقة أنا ما كان ليش الحظ معناتها أن يكون موجودة بعثولي كهول الحقيقة التتويج وبعثولي معناتها الفيديو وبعثولي النتائج نعم. أنا ما كنتش موجودة، ما كانوا زملائي الحقيقة زملائي نعم. بشروني غزيكا من الأردن ولا من البلدان العربية.
3: أي تحية بالله بالمناسبة للأردن أي كذلك أي. اللي هي رؤاحة كذلك موجودة معنا من الفائزات في هذا المجال
4: أي. ما شاء الله عليهم.
3: كذلك الله من الإمارات العربية المتحدة رؤاحة تاملة أي. كذلك فما اسم يارا الحميدان من الملكة العربية السعودية. مشاركتني النساء العربيات كانت ممتازة هيلة. في هذا المجال
4: هيلة هيلة هيلة هيك علاش أنا قلت الحقيقة تدويج هذا ينسميها يعني تدويج لتونس أما تدويج هذا للدول العربية والكفاءات في بصفة عامة الحقيقة معناتها النساء يمكن خاطر صعيب شوية يراوها هكا يمكن مجال كما مجالات معينة مجال ذكوري شوية أما راهو النساء موجودات يعني في المجال هذايا وهولي بقوة على شكل انترناسيونال ما شاء الله عليهم.
3: نعم في الأخير ممكن نقولوا الطموح نتاعك فين نجم يوصل؟
4: والله طموحي يقعد هي رسالة الحقيقة هي راهو اللي يخدم في المجال هذايا تطوعي نحكيها مش في المجال المعلوماتية وإلا في مهنتي أن نكون في البحث يعني نطور البحث متاعي اكسترا ونشكر يعني اللي نأثرهم الكل محليهم كل زملائي اكسترا يتدخل في التطوع راهو تقعد ديما نفس الرسالة. أنا طموحي أنه إن شاء الله نلقى الكل اللي دايرين بيا والإطارة وال ما نقولش نأثر فيهم ما نتعلم منهم أنا أقول هذوما الكل يكون موجودين يعني على الساحة ويطوروا من ذاتهم خاطر راهو تطوير الذات هي أهم من تطوير التقنية وإلا أي حاجة نعملوها يعني في النطاق المهني. دونك أنا نفرح ياسر الحقيقة أني التوى لما حالة ناخذ في الميساج مش بخلاف العائلة الحقيقة ناخذ في الميساج من الكلاب ما ناخذ زيدا من حتى الحقيقة تلامذة ليه باشا ما عشرين سنين كما سمعتهم مش
3: نعم.
4: وإلا الحقيقة سافي بليزير أنه ناخذ هيك لغتو هذيك ومحليهم محليهم كل واحد في البوست متاعه وهو كشخص معناتها البروفيل متاعه ما شاء الله كامل متوازن. دونك إن شاء الله تونس تكون بخير
3: إن شاء الله وراهي رسالة متاعك هي نشر ثقافة الوعي بهذا المجال في الأمن السيبراني وكذلك الجانب التطبيقي اللي نعاول عليكم كباحثين كمهندسين كطلبة كجمعيات أنه تساهموا مساهمة مباشرة خاصة في ظل الذكاء الاصطناعي حاليا والطفرة العلمية في الذكاء الاصطناعي المسؤولية مش تكون مزدوجة
4: صعيبة برشا طيب احنا هذيك علاش نعطيتك يمكن جمعية من الجمعيات اللي نحكيه فيها شوية على التطبيقات فما شان يوتيوب ما نعرفش كان يمكن اللي يسمعنا ومغروم بالسوقتو بعد الباك مغروم بالأمن السيبرني يمشي الـ OWASP
3: نعم
4: تونيزيا شابتر دونك هذي OWASP تونيزيا شابتر هي ستون شان يوتيوب فيها نمشيو لللايف يعني فيها بوكو دو فيديو إن شاء الله بقدرة بنحاول ننظم ويبينارات معناتها ويبينار ولا وركشوب إن شاء الله عن قريب
3: يعني هذه ذات بعد توعوي ونزيد نكتو أنها في مجموعات وجمعيات غير ربحية وهي تخدم المجال العلمي للطلبة والمهندسين والباحثين في تونس
4: ونجموا يلقاو زيدا في وسطك لفيديو خطرها من تونس يعني فرع تونس نتاع الواسبة دي انترناسيونال نجموا يلقاو اكسبير يعني خبراء من العالم اما خبراء زادة توينسا ونجموا نلقاو زادة معتها طالب تلقاه حتى من اي فاك يعني موجود معاه اكسبير زادة كيف انترناسيونال ويقدموا هالوركشوب هذية ولذاتو لي براتيك ويفسروا ولا يبسطوا دي نوسيون كي قلنا على الذكاء الاصطناعي فما مثلا واحدة من الفيديو هذية تحكي على هالتشالنج معناتها التحديات متاع الانتليجنس ارتيفيسيل والذكاء الاصطناعي في المجال الامن السيبراني وقتها انا استضفت الخبير معروف ياسر جاك كروم اللي هو من الايبان زاد كيف معناتها شركة عالمية معروفة
3: نعم.
4: واللي حكى معناتها على الفولي هذيا معناتها على الياف والسيبر سيكوريتي فوالا
3: مجددا شكرا نهال مبروك التتويج مره اخرى وان شاء الله في افاق جديده وفتح افاق جديده للشباب التونسي وللجامعه التونسيه وللباحثين التونسيين
1: ديما القدام
2: ديما القدام ديما القدام
1: ديما القدام ديما القدام

0: السويسي بومردس شربين على الموجة 97.3
1: 97.3 لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
2: مش صحيح مع الصادق عمار. مش صحيح.
3: مسيكم بالخير. ثم مثل من أعماق المجتمع التونسي يقول لو كان عندها في عكتها راهو باين على جثتها. يقصد اللي في داخل الإنسان يخرج على مظهره من برا، لكن للأسف مش ديما صحيح. وهذاك علاش يقول الفيلسوف ابن طفيل قوم لهم فكر تجول بهم بين المعاني أولئك النجب، وفرقة في القشور قد وقفوا وليس يدرون لب ما طلبوا. مخ الهدرة، كيف تجي تبني دويرة مش تصب السيسان وتعمل العرس وتصب فوقهم الدالة وتدور جبة كيف ما يقولوا في لغة المرمى وتنجم تسكن، يعني انت عملت الأركان اللازمة واللي يجي من بعد بكله حسب طاقتك ومقدرتك واجتهادك وكل قدير وقدره. نجي وتول بنية أخرى هي بنية الدين الإسلامي. شقول اللي انزل عليه الوحي بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج. الحج يعطي فيه ربي رخصة للي ما يستطيعش، وقال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة جسدية تكون قادر على القيام باركانه اللي فيها برشة تعب، واستطاعة مالية يكون عندك مال فاضل على الحاجات متاع الأسرة بعد خلاص كل الديون. باهي، يقول قايل هذه معلومات معروفة قريناها في السنوات الأولى متاع الابتدائي، حتى اللي ما قراوش سمعوها من الأئمة والمشايخ، ما لعلاش نعاودوا فيها. فقط حبيت نسأل، سمعتوش علوش في النص اللي كنت نقرأ فيه؟ العلوش اللي مش موجود في الأركان ولا عنا إحنا، الركن الأول المتأكد اللازم الملازم القايم الحي الفايق اللي طاغي على البقية واللي بلا بيه كينك خرجت من الملة. كيف اللي لا يصلي لا يصوم لا يزكي لا يتصدق، واللي ما يتعملش في جميع الأديان والشرائع يعمل فيه. وقت يجي وقت العلوش يوفى العالم ويولي البعبع نهاية العالم. يا سيدي بتفهمين، ثم عادات باهية وتقاليد تجمع الأسر وتدخل الفرح على الصغار، مش معاك. أما وقت تولي فيها مضرة نفسية، الواحد يبات ما يرقدش وهو طالع بواحد هابط باثنين، كيفاش يلقى اثنين للعلوش والحالة حليلة والمخ مركز غادي متبلنتي، ومضرة مالية وقت تبدأ عائلات على قدها سبحان الله، وضيق ذات اليد مش عيب، والتوانسة الكل متقاربين تقريبا مع بعض الفوارق الطفيفة، لكن تلقاهم يدينوا على العلوش ويقعدوا يخلصوا فيها على طول العام. ليه؟ لهالدرجة سي الخروف ركن لازم من أركان الإسلام؟ مش صحيح، ما هوش ركن، هي سنة مؤكدة للقادر عليها عند جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة، إلا أبو حنيفة قال هي واجبة على القادر. وش معناها القادر؟ يقول لك أن يملك المضحي مالا زائدا عن نفقته ونفقة أهله يوم العيد وأيام التشريق، ولا تلزمه بالاستدانة. أبو بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا ما يضحيوش باش الناس ما تظنش اللي هي واجبة، من عليش هاللهفة الزايدة كلما تعلق الأمر بالمظاهر وخصوصا بالماكلة؟ عليش نهملوا الركن ونكبشوا في اللي مش مفروض؟ قال لك كيفاش فلان يضحي وانا لا؟ لا لا ما يجيش، والاخر كبشوا اكبر من كبشنا حشمة. هات تو عاد نجيو المفهوم الاضحية، راهو كيف تسند في الاسلام، مش باش نعملوا موزقة ونعبيو بيوت الثلج بالسشيات وهوك قيدنا ضحينا. لا يا سيدي، تفرح روحك وصغارك متفاهمين، هوك حسب ما قالوا السادة الفقهاء نجم تستحفظ بالثلث، أما الأهم هك النصيب اللي تخرجوا للفقراء والمحتاجين. البعض قال الثلث والمالكي خلاوهم سيبة، المهم الغاية تحصل، والثلث الآخر هدية للأقارب والجيران ولو كانوا أغنياء. بعبارة أخرى، حتى وقت تسنت الأضحية فلغاية اجتماعية عظيمة، هي الشعور بأن الناس متضامنين متآلفين متعاونين محافظين على صلة الرحم. يعني الأضحية هي وسيلة من وسائل إشاعة التآخي والتحابب والتآلف بين الناس. والله مذبية نعرف قديش من مضحي ملتزم بأحكام توزيع لحم الأضحية. ملعيش خويا، كانك حاطها عبادة عندك حق تتألم وقت ما تضحيش على خاطر مذبيك تحسن للناس وتصل الرحم. أما مذبيك تبدأ بالأركان الواجبة حتى توصل للضحية، وكانك عملها عادة ما فيها باس كيف نعملوها من الفاضل والنقص والضغط على رواحنا وعلى الثروة الحيوانية وعلى السوق. مع أطيب الأمسيات.
0: موش صحيح موش صحيح موش صحيح مع صادق عمار. موش صحيح.
4: Come on!

0: نحن بعد قليل سنتحدث على نتائج سهر الرجال والنساء لتنظيم تظاهرات تليق بالبلاد التونسية من خلال الاتصال بأهم المشرفين على هذه التظاهرة. لكن قبل ذلك اسمحوا لي أن أتقدم بهذا البلاغ اللي تقدمه مواطنة أضاعت حفيظة أوراقها في سطح جابر، وتحتوي هذه الحفيظة على وثائق هامة باسم سلوى بسباس تمثل في بطاقة تعريف، بطاقة بنكية ورخصة سياق الرجاء. من يعثر على هذه الأوراق الاتصال ب 98 296 790 98 296 790.
1: على الخط
0: معنا مباشرة السيد جلال الطيب، رئيس مدير عام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، باش تحدثوا معه على دورة مهمة جدا احتضنتها البلاد التونسية، الدورة الخامسة للقاء تونس للطيران اللي تواصلت من 7 جويلية إلى اليوم. في البداية سيدي المدير العام، مبروك عليكم التوفيق في هذه الدورة.
2: تونس نجاح الدورة هذه. جلال طبيب مدير عام وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي. جلال طبيب.
0: عفوا سي جمال.
2: جلال الطبيب.
0: نعم. جمال الطبيب وليس جلال الطيب كما أصلحت يبدو برمجيات مايكروسوفت ما كتب أمامي. مرحبا.
2: على كل كما قلت، نجاح بارز لحدث بارز. تقريبا هو أهم حدث في تونس، ما فيش حتى شك بالنسبة للترويج لقطاع مكونات الطائرات في تونس. ولكن الحدث هذا ولا يفرض روحه حتى على الساحة الإقليمية ولا في حوض المتوسط. نستقبل فيه عدد كبير من المهتمين بالمجال هذا، بالمجال الصناعي وبمجال الخدمات في مكونات الطائرات. الدورة هذه هي دورة الخامسة، ولكن نذكر اللي أول دورة هذه قمنا بها سنة 2009، يعني عن تاريخ في إنجاز هالدورات هذه مع التنظيم هذه مع كل من أبيو وهو من أهم معدي ومنظمي معناها المعارض الدولية المختصة في صناعة مكونات الطائرات. وهذا يوري دليل اللي هناك اهتمام كما قلت بما يدور في تونس في المجال هذايا. وكذلك فقط نكمل مع جيتاس اللي هي المنظمة معناها اللي تضم كل مصنعي مكونات الطائرات في تونس، جيتاس دونك تونس، وبالشراكة بطبيعة الحال مع فرع البنك الدولي في تونس دي اف سي اللي كان معناها مشكور انه مول التظاهرة هذية، وبطبيعة الحال مع شرف وزارة الاقتصاد والتخطيط وكل الهيكل الأخرى التونسية المعنية مباشرة كما وزارة الاقتصاد والتخطيط، كما وزارة الصناعة، كما الهيكل الأخرى يعني الهيئة التونسية للاستثمار، وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، الأقطاب التكنولوجية، وكل كما قلت كل من يدور في فلك صناعة مكونات الطائرات.
0: سيد جمال الطبيب، أعلنت على أرقام ضخمة في الحقيقة، قلت الصادرات بلغت في قطاع الطائرات في تونس 650 مليون يورو مع تشغيل القطاع لأكثر من 20 ألف موطن شغل عالي القيمة المضافة، مش مواطن شغل عادية.
2: بالضبط، يعني كما قلت هذه المجال يتميز أنه يشغل في معناها توانسة من حاملي الشهادات العليا، مهندسي خريجي المدارس العليا والكليات التونسية في الاختصاصات ذات المجال معناها المعنية بمجال هذية متاع مكونات الطائرات. هو كذلك يعطي فكرة على الفنيين والتكنولوجيين اللي تم زادة تكوينهم في مختلف يعني معهد التكوين اللي تشرف عليهم وزارة التكوين المهني والتشغيل.
0: نعم، يعني هذه كذلك تأكيد لنجاح الأقطاب الصناعية في البلاد التونسية، بدينا نجني الثمار.
2: طبعا يعني هالمجال هذايا بحضور وبتواجد أكثر من 85 مؤسسة ذات سيت عالمي كبير، ومن كبرى الشركات العالمية المعروفة كما إيربوس اللي موجودة، كما سافرون اللي هي ثالث يعني كونستركتور أيرونوتيك في العالم، كما بورشويت اللي عندهم في تونس أفضل يعني مسبق.

0: كصندلي ايرونوتيك في كامل افريقيا وعديد الشركات الاخرى كما اتشينتون كما بيجياك ايرو كما كورس كومبوزيت. معناه النجم اذا باش نخدم نسمي فيهم ننسى, ولكن الكل القاسم المشترك نتاعهم اللي هي شركات تتميز في العالم اجمع وتاخذ من تونس مكان للانطلاق نتاعها ومكان لمعناها تصدير ومكان للنمو نتاعها.
1: ماذا قدمت بلادنا لجلب هذه الشركات واستقطابها سيد جمال الطبيب؟
0: طبعا قدمنا الكثير وما زلنا نقدم في مناخ اعمال طيب للاعمال, وهذاك علاش هما الشركات هذية مفاتئه معناها تهتم بتونس وتوسع في نشاطها وانشطتها في تونس. والدليل انه تم الاعلان عن عمليه توسعه لعدد كبير من المؤسسات اللي موجوده والتي هي منتصبه في تونس, وكذلك عديد المؤسسات الجديده منها المؤسسه التركيه الكبيره اللي ان شاء الله في غضون الايام او الاسابيع المقبله سيتم التوقيع على عقد معناها الانتصاب نتاعها في منطقة بورصدرية في تونس.
1: الحقيقة سي جمال الطبيب ما نجمش يكون معايا رئيس مدير عام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي وما نسألوش حول الرقم اللي إذا كان صح فهو رقم يثلج القلب. هل فعلا الاستثمارات الأجنبية في تونس سجلت ارتفاع بنسبة 25% خلال الأشهر الأربع الأولى من السنة؟
0: طبعا هذا هو تأكيد, وكل الأرقام اللي الوكالة تقوم بها وتعلن عليها هي أرقام مؤكدة وأرقام تعطي فكرة على واقع ملموس وواقع يوري الاهتمام المتزايد للاستثمارات الأجنبية ولمناخ الأعمال في تونس. ونأمل أنه من هنا لآخر السنة زادة إن شاء الله ستكون هناك قفزة حتما لعدد الشركات وعدد بعث معناها مواطن الشغل وكذلك الاستثمارات, وإن شاء الله نأمل أنه سيتحقق الكثير. ويمكن من هنا لآخر العام سنبلغ حجم 4000 مليون دينار كاستثمارات أجنبية في بلادنا.
1: مبروك علينا كتونسيين, وتحياتنا من خلال سيادتك رئيس مدير عام وكالة نهوض بالاستثمار الخارجي جمال الطبيب إلى كل زملائك رجالا ونساء في هذا العمل الدؤوب. هذه أرقام الحقيقة ترفع الكثير من المعنويات, تجعلنا نأمل بما أن النتائج بدأت تحصد. سعدنا جدا باستضافتكم على إذاعة المونستير, إن شاء الله ديما نستضيفك وأنت تقدم هذه الأرقام التي هي بشائر لكل من يتابعنا. شكرا لك وإلى اللقاء. كما نشكر كل السادة المستمعين والمستمعات متابعين, أجمل التحيات تأتيكم من المخرج هيثم والناس نقلة فقرتنا صورة وصوت روف غديرة ويدا بن ساسي كانت معنا في تنسيق فقراتنا. نلتقيكم قريبا بإذن الله. الموجة أورا الموجة.

0: كل موجة عندها حكاية وحكايتنا ما تفاش. كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل والمواقف الطريفة على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع شمس الدين هلال. الموجة ورا الموجة، إعداد محمد وليد الجاموسي.
1: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. شرعت وزارة التربية ظهر اليوم في الإعلان عن طريق الإرساليات القصيرة عن نتائج دورة المراقبة لامتحان البكالوريا، وبلغت نسبة نجاح الجملية في هذه الدورة 46.95%. يذكر أن نسبة نجاح في دورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 26 و2000 بلغت 35.67%. وجاء أكثر من 50 نائبا من مجلس نواب الشعب عريضة إلى رئيسة الحكومة طالبوا فيها بالتعجيل بتطبيق القانون المتعلق بالانتداب الاستثنائي لأصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم، معتبرين أن هذا القانون وبعد مرور أشهر على دخوله حيز النفاذة يواجه بسياسة المماطلة والتسويف والتأخير غير المبرر. نظمت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية اليوم يوما تكوينيا حول المراقبة الرسمية لمصبرات الخضر والغلال وفق المقاربة المبنية على تحليل المخاطر لفائدة إطاراتها وأعوانها من الإدارات المركزية والإدارات الجهوية، بهدف دعم كفاءاتهم وتوحيد منهجيات العمل والارتقاء بمنظومة الرقابة الرسمية، حسب ما أكدته الهيئة في بلاغ لها. أفادت الجامعة العامة للبريد التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل بأنه تم التوصل إلى صيغة نهائية لمشروع النظام الأساسي الخاص بأعوان الديوان الوطني للبريد، معلنة عن تأجيل تجمع العمالية المقرر تنفيذه يوم السبت 11 من جويلية الجاري أمام مقر الديوان إلى موعد لاحق. وأوضحت جامعة البريد في بيان أصدرته اليوم أن الجلسات المنعقدة طيلة الأسبوعين الفارطين أفضت إلى الاتفاق على صيغة نهائية لمشروع النظام الأساسي الخاص بأعوان الديوان الوطني للبريد، والذي سيتم عرضه على مجلس إدارة مخصص لهذا الغرض. تحتضن مدينة المهدية فعاليات المؤتمر الوطني التاسع للطب العام وطب الأسرة تحت شعار الأمراض غير السارية لابتكار من أجل وقاية أفضل، والذي تنظمه الجمعية التونسية للطب العام وطب الأسرة من 5 إلى 7 من نوفمبر 26 و2000. ويعد هذا المؤتمر من أبرز التظاهرات العلمية الدورية في تونس وفضاء لعرض نتائج البحوث العلمية ومناقشة القضايا الصحية ذات الأولوية. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هذا الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار المحفل الفن السابع حاضر في سينما وتبع الموجة. أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة، نوادر الماضي نستحضروها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: مرافق الفنون. في مرافق الفنون تلتقي القلوب.
1: في مرافق الفنون يشدو اللحن،
0: يغازلنا اللون،
1: يشاكسنا المسرح،
0: وتحملنا السينما نحو العالم.
2: السينما نحو العالم.
1: في مرافق الفنون،
3: في مرافق الفنون
0: ترقص الألوان،
1: تبتهج الصورة،
0: وتتواشج الألحان. مرافق الفنون مع نجوى المهري.
4: يا مساء الخير، يا مساء النور، يا مساء الفنون. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في المجلة الفنية مرافق الفنون اللي تتواصل معكم إلى غاية الساعة 7 مساء كالعادة، جولة في مختلف الفنون، في مختلف المهرجانات، في مختلف المواعيد اللي أكيد باش نحاولوا نعطيكم أجندة كبيرة برشا، إن كان في المهرجانات الصيفية والجدل كثر على المهرجانات الصيفية وعلى فعاليات هذه المهرجانات إن شاء الله في دورتها القادمة، وأيضا كل ما هو جديد في العروض المسرحية، في أرويقة الفنون التشكيلية، وكل ما هو مشاركات دولية خارج حدود الوطن من خلال فنانين ومبدعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وين ما كنتوا تتواصلوا معنا. هيثم والناس، هويدا بن سيسي، رؤوف غديرة في الإخراج الرقمي، نجمة المهري صخيري تقول لكم حللتم. أهلا بيننا بالاستماع وبالمشاهدة.

مرقوصي مرقوصي يا نور نور غديرة، نقول لها ألف مبروك النجاح في البكالوريا ابنة زميلنا رؤوف غديرة، ولكل الناجحين أحلى التحايا ومن القلب أحلى زغروتة، وإن شاء الله يا ربي الأسامي. مرحبا بكم 73-460-800 باش ناخذوا ناخذوا معناها كما قال برشا إهداءات تهاني وأماني بمناسبة البكالوريا، والحمد لله يا ربي الفرحة كملت. ألف مبروك لنور ولكل من نجح في هذه الدورة.

0: حلوة برشا الأغنية جديدة للفنانة تونسية إيمان الشريف البرني. هذه أجواءنا وهذه موسيقتنا وهذه تونسنا، وإن شاء الله يا ربي ألف مبروك للفائزين والناجحين في بكالوريا 2026 دورة المناقبة اللي طلعت منذ قليل. على كل أجواء كبيرة برشا في تونس، نقول أهلا وسهلا بكم مين ما كنتوا. أي هيثم المساند الرسمي فرحتنا. الله الله، نتكلم ولا نغني ساعة هيثم؟ نتكلم بيه، خليني نتكلم ونفرح برشا ونقول مبروك النجاحات. كل إنسان حتى اللي ينجح في حياته زيدا مهم جدا نجاح في الحياة، حتى اللي ربي ما وفقوش معناها في دراسته، الحياة راهي مهمة جدا، وكي تنجح في حياتك وفي اختياراتك وفي طريق اللي اخترته لحياتك الحمد لله، نقول ألف حمد يا ربي. النجاحات راه مش كان في القراية فقط، احنا نحبه في القراية ونزيدوا في الحياة لملي زيت الخير خيرين، أما متسيلش الحياة تمر للناس اللي لوليداتنا اللي ما أصعبهمش الحظ في البكالوريا. إن شاء الله السنة القادمة في نفس هذا التوقيت وقبله زيدا نكونوا نفرحوا أكثر. خلينا نمشي ونفرحوا بضيفنا. ضيفنا هو المصمم الأزياء الفنان العالمي فوزي نوار. نورتنا، نورت استوديو متاعنا، استوديو البث الجديد، نورت دائما نورتنا خارج حدود الوطن في مشاركاتك في المهرجانات العالمية. فوزي نقرب شوية للميكرو، أهلا وسهلا. مساء النور والسرور،
1: مساء النور أخت نجوى، مساء النور إذاعة المنستير. نعم. مبروك عليكم هالاستديو الجديد. نعم. استديو البث أول مرة، لأنه وقع دعوتي في الافتتاح لكني باعتبار كنت خارج الوطن ما كنتش حاضر معاكم. هو اليوم تلبينا الدعوة وإن شاء الله
0: جات الفرصة معناها مهم جدا. احنا باش نحكيو كي نقولوا الصيف، نقولوا الالوان، نقولوا لبستنا، نقولوا يعني طوندونس جديده على مستوى
1: الحياة.
0: هو الحياه، كل الفصول فيها الحياه، اما الصيف بالذات.
1: الصيف بالنسبه للتونسي لانه عام كامل هو كالي مسكين، معناتها في باش يوصل لاولاده باش ينجح يستنى كل ثمر هذيك اللي زرعها تلقاها الاولويه لاولاده. يجي الصيف معناتها باش يصير
0: يتنفس السعداء،
1: يتنفس السعداء ويخرج ويحوس ويسافر كل شيء
0: ويفرح
1: اهم حاجه. ونهنيوا الفايزين في منظرة البكالوريا في
0: الناجحين،
1: ونقولوا حتى لما نجحش يزمو يغزر الأمور إيجابية أكثر لأنه ليست نهاية الحياة، بالعكس هذه عثرة صغيرة تتعلم منها، وإن شاء الله فيما أهم، وإن شاء الله في العام الجاي تأخو ما خير وما خير
0: إن شاء الله يا ربي. وعليش ليه العبد ينجح زيدا بموين به زيدا باش يلقى روحه أكثر معناه في اختيارات وفي التوجيه متاعه الجامعي. لبس هي صحيح تهز شوية، لكن خلينا نفرحوا متسيل الشاه مع اللي نشحوا. ألف مبروك لهم الكل. خلينا نرجع معك فوزي. كما قلت صيف، صيف الأفراح، الأجواء، المسرات اللي عنا في مش اللي عنا معنا في الجاردروب متاعنا، لا لهو سنة توندونس الألوان، فما برشا معنا توندونس في برشا حاجات على المستوى العالمي. خلينا نشوفوا الساعة قبل ما نوصلوا.
1: والله عندنا سنة هو أكثر
0: الألوان
1: شيء الألوان المائية، نقولوا الباستيل، هم خارجين لأنهم مع السمر يعني سمرة الصيف كنا نسمار وكل شيء تعطي بهرج على الوجه وتمشي مع الناس الكل كاية، فهمتني؟ وهو التوندونس الروز ضارب أكثر شيء، فهمتني؟
0: الغاز شنو بكل التدرجات متاعه؟
1: أكثر شيء الروز بال، هذاك أكثر حاجة فهمتني. لكني احنا ديما ننصحوا إذا كان ما يمشيش مع شخص يلزمش يقعد هو عبد للموضة هذيك، ولا بالعكس ديما نوصي باش يكون الألوان متناسقة مع الشخص، مع البشرة بتاعه.
0: مش بالضرورة هي تلعى اللون هذيك تلعى هو توندونس انت باش تلبسه وانت ما يخرجش عليك معني. كيما معني المارون، كيما الألوان الأخرى معني الغامقة
1: لاموت اتامورفولوجي اي اتا سيلويت أكثر حاجة من نقولش أنا تبع في الموضة حاجة ما تمشيش مع بدني ولا مع جسمي، لا لا لا. دونك انت تكون مصممك الخاص وحدك، فهمتني؟ بينك بالمرأة متاعك تلبس تحس بالوي ونو، ما نقولش أنا تبع في الموضة وهي مش ماشي معايا، ما تلبسيش
0: الورد والورود
1: وردي حياتنا ورد
0: ومحلى الورود ومحلى الناس اللي تعشق الورد والورود. والورود شفناها معناها في الأقمشة، الورود شفناها معناها نزينوا بيهم كي بغاش بروش في الشعر ولا بروش معناها في اللبسة، معناها الورد معناها متاع النهار، ورد الليل زيدة.
1: هذاك الرومانسية يعني داخلة في الرومانسية. والله احنا المجتمع التونسي ما يحبش برشا الورد في اللباس،
0: في اللباس
1: مش علاش في اوروبا تهبط لايطاليا تهبط لاوروبا يحبوا الاقمشه اللي فيها الورود.
0: انا نعشق حاجه فيها الورود،
1: تعطي حياه جديده، تعطي معناتها امل، فسحه امل، فهمتني؟ هي كدواء الاقمشه اللي فيها الورود، خاصه تكون الالوان متناسقه، فهمت فيها كل
0: ثيرابي.
1: يعني حتى كي تدخل المحفل وانت هيك تزيدوا
0: زاهيه بالورد.
1: صح دونك يجربوا على شلا تقول لك لا نحب ديما في الاني في الاني لا لا اوزي اوزي بورتي
0: خلي ما تسالش كي تبدا اوزي زاد به خاصه في الصيف ما تسالش وتبدا حاجه معناها تبدا امبل فيها كاكا بوشيت تماق. احنا توزين تو نلبسوا في المراه اكثر من الراجل، وحتى الراجل تو الالوان الزاهيه الالوان اللي باستيل زاد يلبسوا.
1: هو صعب الراجل الشرقي بصفه عامه ديما عنده الازرق وتدرجاته فهمتني يرتاح لهم، والا الباج وتدرجاته ما ينجمش يبورت ان فوشيا ان اورانج بقله يعني بون جينيراسيون جديده ولا يلوز
0: بالحق يلبسوا.
1: اما ديما تقعد النسبه الطاغيه هي الازرق وما تبعه.
0: توا حكيت علينا احنا وش يخرج علينا كتوينسا، معناها احنا شنو نلبسوا، لكن احنا نتبعوا توندونس معناها على مستوى العالم يزيد وش فما في العالم. سني اكثر حاجه معناها خارجه، وانت طبعا احنا كي نقولوا راهو العالم نقولوا حتى لبنان. لبنان خاطر وين تشوف الموضه تلقاها معناها عند اللبنانيين هي سباقه.
1: والله ديما الموضة هي ديما تكون مركزة أكثر شيء بباريس وإيطاليا.
0: وإيطاليا
1: هما يعني سيليكود
0: دلامود. أنا نحكي على مستوى عربي هكا علاش قلت لبنان
1: هو متميز إلا بلباس السهرة يعني. لكن الموضة ماهيش لباس السهرة، يلزمنا نعرف ولا الموضة هي من نقوموا حتى لين نرقدوا فيه. نعم معناتها فهمتني يعني وخاصة عندنا باش نمشي الخدمة نكون أنا امرأة أنا أنيقة شنو يلزمني نلبس.
0: نعم شنو نلبس
1: نمشي أنا عندي مؤتمر شنو باش نلبس، باش نمشي نهن شنو باش نلبس معناتها فهمتني.
0: نعم.
1: يعني بالسواري أوتر شوز يعني لأنه حتى السواري هو في السواري جرون سوار وعندها فما زوز أنواع من السواري، مش تاخذ روبة كما تشوف في كان باش تحضر بها في عرس إلا هو امبوسيبل في تونس.
0: في تونس صحيح أي.
1: بينما في لبنان أو نوس فيغ سا فهمتني، لأنه نعم. فما ان كود فما توت ان ديكور فهمتي اكسبتي معناتها تلقاها العروسه والعروس عندهم ديكور معين تام معين حتى يعطيهم في التام
0: اي كومبري معناها اللبسه.
1: نحن ما زلنا ولا صراحه ما زلنا هكش
0: ما زلنا شويه بعد شويه
1: ما
0: مش العائلات الكل يعني في تونس فما بعض العائلات بالحق اللي هي من لبسه من كل شيء
1: طوندونس لا اوندي اون سايد ذات الكمية وأكثر في الدنيا بابا ما هو ديما أنت يزمك عندك الجرأة.
0: احنا وين من الموضة مش حتى من الموضة من التطور في اللباس، وخاصة احنا لباسنا التقليدي المعاصر اللي غوزيتي معناها
1: احنا بصراحة
0: عنا التوش محليها توينسة تبركل عليهم
1: في والله احنا طول احنا فرحان متصور احنا اليوم التوينسة كي تدخل محفل تحسك في محفل تونسي محفل تونسي 100%. وعنا ما شاء الله مبدعين ومبدعات فهمتني كسوة حرفيين او مصممين ازياء ما شاء الله فهموا اللعبة. تصور هي معناتها احنا كدولة معناتها سعينا باش يكون عندنا لباس تقليدي مميز فهمتني، باعتبار كانت الخمسة الذهبية هي ذاك الكونكور خلى باش
0: في العصاميات بالحق
1: انتج فئة من المصممين والحرفيين خاصة بالكونكور تاع خمسة دور وتواصل
0: وفما اكتشافات راهو ما شاء الله معني فما اكتشافات في الأمور هذه
1: ما شاء الله علاش قلتك تطور
0: فما خيال زيدا
1: كما نقولوها السوسيو لي ريزو سوسيو
0: اي مواقع التواصل الاجتماعي خلات
1: الناس أكثر عندهم الجرأة، الجرأة مهمة، ويبحثوا أكثر ويتطوروا أكثر، لأنه صاروا يتصفحوا كل شيء. مع صار تهذيب في اللباس التونسي، ما عادش غما ولا فولكلور، مع صار تهذيب، صار فينو في برشا أنواع في المواد.
0: فما ناس يقول لك ما نجم نلبس اللبسة متاعنا التقليدية اللي كي تبدأ فما عرس أنتين،
1: توا
0: العكس، توا ولي وخففوا منها اللبسة هذيك.
1: أنت توش تحضر فيه حتى
0: خاصة اللبس اللي بس الساحي
1: إكسبو
0: يعني.
1: إكسبو متاع غاليري ولا حاجة، تلقاهم الأغلبية ثلاثة أربع الناس لابسين لباس تونسي،
0: يتلقاها توش معناها
1: توش
0: في
1: تلقاها في الحايك،
0: في الحايك
1: تلقاها في الفرملة، تلقاها في الشميزة ذيك متاع كمال الحمامات. معناتها السبورس لها صار تطور كبير كبير في اللباس التونسي. كيف قلت لك اليوم نفتخروا أنه احنا عنا ميزتنا كتوانسة، اللي احنا عنا إن مو تونيزيان، نعم. مهم جدا
0: مهم.
1: اللي نستغلوها في المحافل،
0: ودينا نصدروا راه ولينا عنا مارك باسمنا احنا، معناها بسمة، ولينا نصدروا حتى البرة، وفما برشا طلبات عليهم، خاصة شقائنا يعني الجزائريين وغيرهم، يعني يحبوا برشا اللبسة التونسية، الجبة التونسية.
1: التونسي مبدع والتونسية مبدعة، معناتها تصور هالسكتير شادين ونسي ورجال،
0: نعم.
1: ما شاء الله تبارك الله، فهمتي تبارك ترزاتنا،
0: دعم كبير من الدولة زيدا الحقيقة، فما دعم كبير برشا من الدولة،
1: والسلع التقليدية والديوان كلهم سعيد انه باش نوصلوا لهدف. كما لبنان خلقت لابيل اللي هي لابود ليبانيز، ولا المغرب عمل قفطان، نعم. نحن اليوم تونس عندنا ما شاء الله مبدعين، وعندنا موضه تونسيه نفتخروا بها كتوانسة،
0: نعم. توا معناها فوزي نوار الحقيقه علاش يخدم توا فوزي نوار؟ انا نعرفك ساعات اذا كان تختفي راك فما حاجه تخدم عليها، فما مشروع كامل تخدم عليه من خلال المعارض اللي قدمتهم في تونس او حتى خارج تونس، يعني قليل الظهور على الساحة لكن بتمع. كيفاش تقعد تراجع روحك شوية؟
1: الفنان مش راجع نفسه، الفنان ما ينجمش مع التورة بعض وكل شيء. أنا كل حاجة كل لأنه كما تعرف باش تعمل كوليكسيون مش في شهر تعملها، فما تفكير
0: طلب لك عوام ساعات،
1: كما في الفيلم المخ معتها، فيلم فما سيناريو فما كذا معتها تطوير، وما فماش دعم كبير للفنانين التوانسة يعني في ستيل الموضة ولا حاجة. يعني أنا كل بعمله بجهدي الخاص، يعني أنا أتنازل على أشياء من باش نوفرك الكوليكسيون باش كي نمشي لاوروبا، ولا
0: قاعد تحصل معناها
1: تحصل
0: اي
1: يعني انا كي نمشي مش فوزي نوار، نمشي تونس، فهمتني؟
0: اي مثل تونس، مثل بلادك،
1: العالم التونسي، الرأي التونسيه، نحب نكون قدوه للشباب التونسي، لانه كما قلت لك شبابنا ما شاء الله فيه يعني الذكاء وفيه المثابره وفيه النجاح وفيه الطموح، دونك يزمو باش يشوف ايش عمل فوزي، ايش عمل نجوه، ايش عمل، فهمتني؟ نقلي معناتها كاثر لحنا باش يتواصلوا فيه. دونك انا عندي مهمه صعبه انه مش إني لازم باش نكون متواجد أو للصورة، أو بالعكس أنا نخدم للونها باش نعطي الصورة الإيجابية وأحسن صورة لبلدي تونس، بلد الحبيب.
0: الله الله الله. بي التصورات اللي يخدم عليها توا فوزي نوار في قدم الأيام، بما أنك اسم عالمي بالطبيعة وشاركت في العديد من البلدان، لو كان نذكروا بالمعارض اللي شاركت فيها معناها
1: برشا، شاركت في برشا أفريقيا،
0: مثلا في أفريقيا
1: عملت أنا برشا، في مشيت لأنغولا، دكار، فاشن ويك، سنغال، كوت ديفوار، معناتها
0: هذا في الأفريق،
1: في الأفريق، في لبنان، في دبي، يعني في أوروبا، بلجيكا، هولندا، يعني برشا برشا، بحد ننسى توا حتى الصين، أنا كنت آخر مرة في الصين عملت، وتوا عندي زادة جولة إفريقية بروشينمون من سبتمبر تبدأ كيف يعني قاعد نحضر فيه، لأنه كي نسافر أنا ما نسافرش بالموضة التونسية، نسافر بموضة تونسية أفريقية، يعني أفريقية لأنه نعطيها الروح التونسية، لأنه عندي مارشيش نكتشفه جديد يزمني نوصل له، مش باش نهزله الموضة التونسية قلوا يزم اكتشف الموضة التونسية.
0: طيب مدى إقبال، شو الحاجات اللي تمشي مثلا على المستوى الأفريقي بروح
1: والله
0: تونسية؟
1: والله أكثر شيء توا هو أكثر شيء ماشي في الحوشة العبايات، يعني
0: العباية.
1: النوع هم اكتكش يمشي تعطي طلة ملوكية، يعني برشا ناس ما يحبوش الجبة، قلت من الجبة، بس الجبة كي تعرف كيف تختار خماشها، كيف تعرف تعمل فيها الديتاي، بتصير انت انسيابية كي تبدأ ماشي بيها مثل الملكة،
0: أحسن.
1: وخاصة المورفولوجي الأفريقية أو العربية، لأنه فيها يعني ما تعرف يزمنا احنا شنغطيها بطريقة فنيه وتكون ما احلاها، فهمتني؟
0: احنا توا دخلنا الجبه ان شاء الله باش تكون بصمه تونسيه 100%، خاصه الجبه الرجاليه، معناها جبه تونسيه رجاليه، وقعد
1: اليوم اليونسكو تعترف بها لانه الجبه التونسيه هذيك
0: هويتنا.
1: وانا ونسافر البرا ديما معايا جبتي،
0: لكن القفطان يبقى دائما القفطان التونسي.
1: شوف حكايه القفطان، هو القفطان جاي من الحضاره، من العثمانية. نعم. فهمتني؟ نعم. لأنه باعتبار كانوا بتعرف العثمانية كانت مئة سنة ملك العالم، كانت تمشي في الجزائر، تمشي لتونس، تمشي كل شيء، وطوروه فهمتني بطريقة، فهمتني كل واحد ينسبه لنفسه. يا أخويا مش مشكلة، المهم نبدعو نحن كسوة تونس ولا المغرب ولا الجزائر في القبطان. نعم. ونخليه هوية عربية. لأنه القفطان لبسوه نجوم عالميين، مهدونا لبسته وسيلين ديون لبسته، فهمت ولا لا؟ يعني وصلنا معتها يكتفي أنه هذه هوية عربية تلبست عند الأوروبيين والأمريكان وغيره.
0: نعم، ذي مهم جدا القفطان متاعنا كما قلت هوية عربية بامتياز. يلا خلينا ناخذ فسحة فنية موسيقية، وبعد شوية باش نرجع نحكي على مشاريعك. قبل ما نختم معاك اللقاء، وإحنا تبارك الله عنا برشا ضيوف في الريجي ما شاء الله، أهلا وسهلا نورتونا، أهلا وسهلا بكم المركب الشبابي سوسة، مرحبا أهلا وسهلا بكم. يلا نغم فوشانة وبن عروس، مرحبا مرحبا بتونس الكل بحذينا، مرحبا أهلا وسهلا. يلا هيثم نمشي ومعنا غام ثم نعود.

0: في مرافق الفنون تلتقي القلوب.
1: في مرافق الفنون يشدو اللحن،
2: يغازلنا اللون،
1: يشاكسنا المسرح،
2: وتحملنا السينما نحو العالم.
1: في مرافق الفنون،
3: في مرافق الفنون
2: ترقص الألوان،
1: تبتهج الصورة،
2: وتتواشج الألحان. مرافق الفنون مع نجوى المهري.
4: مرحبا بكم من جديد، مبروك، ألف مبروك لكل الناجحين في البكالوريا، معناها فرحتنا كملت والحمد لله. ألف مبروك لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا، وخاصة معناها زغروطة الموجودة في كل البيوت التونسية. فوزي نوار،
5: فرحة كبيرة.
4: فوزي نوار الفنان مصمم الأزياء العالمي، نقول لك إن شاء الله يا ربي قادم الأيام نشوفوك من حسن إلى أحسن، نشوفوك من إبداع إلى آخر، من نجاح إلى آخر. توا صولاتك وجولاتك القادمة إن شاء الله، كما قلت قاعد نحضر معناها في معرض كبير برشا باش يكون في الأفريق، باش تشارك به في الأفريق. شو باش يكون فيه حسب سيلش ناخذوا شوية هكاك سكوب لينا؟
5: والله أنا ديما نهز التطريز التونسي نحطه في مجموعتي، فهمتني، باش نخلي التطريز التونسي يتواصل، خاصة العدس والكنتيل
4: والفضة
5: والتطريز السراجين والسيل، لأنه هذاك هو الهوية التونسية 100%، فهمتني. أنا ضد القالونات اللي تجينا من الهند ولا تجينا من كل شيء، فهمتني، صراحة فهمتني. دونك كمصمم يلزمك تحجز حاجة اللي هي 100% ميدين تونيزيا،
4: مشكلة حروجات باش ما نقولوش الحروجات. لا لا لا، الحروجات رفضهم، تستعملهم مش بكل،
5: أنا
4: ترفضهم. نعم، أنا ديما راك يعني في كل سوق، كل سوق سبت تبدأ تغوص في القماش، تسبح في القماش، معناها في القماشات وأنواع متاع القماشات. احنا نعرفوا احنا أغلبية القماشات متاعنا معناها هلالية، قماشاتنا يعني، فتستعين بهم القماشات هذوما بتبيعها إلى جانب القماشات الأقمشة الأخرى اللي تستعين بها اللي جايين من الهند ومن في الكواليتي يعني نحكي.
5: أنا نحب مثلا كريت كل ما هو منسوج ردات تونسي متاعنا، كما متاع المهدية، متاع قصر هلال، لأنه غني فيه برشا،
4: وعنا الحرير متاعنا زيدا،
5: وفيه روح، لأنه كنت خدمت صورك الصناعي باش نجو عط، فهمتني، منه مش
4: هو الحرير عروس. نستوردوه راهو، أما يتخدم فيه
5: جيستمو، يتخدم بأيادي تونسية،
4: بأيادي تونسية نجيبو خام احنا،
5: ويولي معناتها تحفة فنية. نعم. باش تلبسوا العروسة كل شيء، هذوكم يستلهموني أكثر حاجات، فهمتني، من ونحب أنا القماشة نغوص، لأنه في الألوان ساعات نلقى حاجات معناتها شفت واحد يغوص، فهمتني، لون هيك يختلف، نشري، فهمتني، نوعيات نشتري، فهمتني. نحب كل ما هو أقمشة تونسية 100% مصنوعة. نعم. كما قلت لك الحايك زاد نحبه برشا، كما قلوا، فهمتني، لأنه كما قلت لك فيه روح، فيه. نعم. روح، مش هاي
4: الحقيقة، مش في وجهه فوزي نوار، كل قطعة تخرج من تحت يديه معناها راهي إبداع، في إبداع، والقطعة هذيك راهي ما عادش يعاودها، ما عادش يكرر، قطعة برك
5: مثل التابلو، فهمتني، امبوسيبل. حتى بعدها كان حتى باش تبدا عندي الباترون، حاضر باش نعمل اختها، امبوسيبل، ما نجمش، نقص روحي، ما نقدرش، فهمتني. اللهم تدخل في الاندستري شوي لي حاجه اخرى، اما كقطعه القطعه الاولى كما التابلو
4: يونيك، تقولوا انتم يونيك، هذيك هي معناها القطعه هيك اللي باش يشريها واللي باش صحه لي
5: فيها برشا روح وفيها برشا،
4: ولازم يستحفظ عليها لانها بانامل ذهبيه الحقيقه، وراه وحده بركه يلبس، فما ناس راهو يجيوك يقول لك انا نحب نلبس وحدي،
5: وي فما يصير هما الناس كل تنجمش تعمل بون، فما ساعات تعمل سيري كما يقولوا السيري في الداخله في الاندستري، اما القطعه الفنيه
4: ما عملتهاش انت قبل، يظهر لي هذا،
5: لا عملت قطعه مش سريات، معناتها قطعه واثنين ثلاثة للمعارض كي تبدأ. نعم. عندي، فهمتني، معارض،
4: المعارض يطلبوك حاجة. أكثر
5: أي.
4: وساعات تقول هذه قطعة واحدة، ما عنديش قطعة فنية واحدة،
5: وأنا نحب ذا القطعة الواحدة صراحة،
4: واحدة أكهو تبدأ معنيها سومها فوقها والكرياسيون متاحها هي زيدة كيف كيف، والشارم متاحها زيدة
5: وتلبسها وحدك،
4: وتلبسها وحدك. يعطيك الصحة، شكرا لك فوزي نوار على قبول دعوة إذاعة المنستير، بابنا مفتوح لك،
5: راهو في خدمة إذاعة المنستير، هذيك تربينا فيها كبرنا فيها من احنا مع الاطفال كما يقولوا.
4: نعم ان شاء الله. على كل انا نتمنى نشوفك في مهرجانات زيد على شلاش في دورات تدريبيه، معناها احنا كما قلت للديزاين تعلمهم اكثر، مش تعلمهم الخياطه ولا الفصاله لا، اما كما قلت انت نشتغلوا على العدس والكونتيل، نشتغلوا على حاجات نجم، خاطر حتى انت اللي ديزاين اللي تعمل فيهم الكرياسيون نتاعك ما مش مستعملين.
5: هي الفكره باهيه تصير معناتها ككونغري ولا دي كونفرنس.
4: اي كونفرنس صحيح.
5: وعلى الموضه باش مش بالضروره باش نحط سيلوات ومانكان، لازم نحكي يعني انت حتى باش تبدا كيفاش القماش كيف تشوف وتنجم تعطيه كيفاش كيفاش تخرج منه قطعه، نجم كيما الموضوع الفلسفي تعطيه الموضوع وقول له انت وبعدك تصلح له، فهمت كيفاش؟
4: شكرا جدا. ليك فوزي، تحياتي ليك، ان شاء الله بالنجاح والتوفيق، نسمع عليك الخير وان شاء الله يا ربي الخمسه ذهبيه، كنقولوا خمسه ذهبيه نقولوا فوزي نوار.
5: والله ان شاء الله ترجع هي
4: انت في الجوري، كنت موجود في الجوري
5: وان شاء الله تعاود ترجع لانه الخمسه الذهبيه اعطت اكلها وخرجت برشا.
4: اي ميلا
5: اما هي توقفت لفتره معينه
4: وليه وقعدت تكتشف في مبدعين كبار، معناها يعطيهم الصحه وناس قاعده تخدم وتعمل في ريشيرش.
5: الوحيده اللي قاعده تعطي في الموضه التونسيه،
4: الموضه التونسيه 100%. شكرا لك فوزي. يلا نمشي معنا غمق سير، نمشي مع سبوت بعد نرجع مع ضيفنا.

0: نرجع معكم لمواصلة لقائنا في مرافق الفنون وفي حديث الخشبة. سنتحدث على كل ما هو جديد في المجال المسرحي من عروض مسرحية. وضيفنا هذا المساء حبيته برشا, هو مبدع الحقيقة في برشا مجالات, في كل المجالات, هو إن كان في المسرح. هو الحقيقة أكثر الأدوار اللي اشتهر بها هي في الدراما التونسية, الدراما والكوميديا التلفزيونية. احنا نعرفوه وجه من الوجوه المعروفة لدى الجمهور التونسي داخل وخارج حدود الوطن. كي نقولوا ستايش أكيد عرفتوه, كي نقولوا فوشيكا أكيد عرفتوه, الغلطة بفلقة راهو, ردوا بالكم الغلطة بفلقة هذية العرض متاعو المسرحي الجديد اللي نحتفي به معاه فيصل بالزين. مرحبا بك, أهلا وسهلا, مساء النور.
1: أهلا بيك أختي, مساء النور ليك ولكل مستمعي ذاعة المنستير.
0: نعم, ديما العودة إلى الأم, العودة إلى الحنين, ديما المسرح راهو عند الفنان المسرحي بالأساس بالطبيعة, العودة ليها تكون مختلفة عن أي دور من الأدوار إن كان في الدراما ولا في السينما أو في أي عمل آخر, هيك ولا فيصل؟
1: هو طبعا هو الأساس, أنا مسرحي بالأساس, بدايتي كانت في المسرح وتكويني كان في المسرح وما زلت متواصل إن شاء الله ومواصل في المسرح.
0: نعم.
1: الظهور التلفزي كان من خلال أعمال تلفزية كان معناها أعمال محترمة ونالت أعجاب الجمهور العريض, وخاصة معناها في تونس ولا في البلدان المجاورة معناها, والحمد لله. أما الأساس أنا ممثل تلفزي, أنا ممثل مسرحي, ديت بالمسرح ومواطن في المسرح ولم أنقطع عن المسرح.
0: نعم, صحيح, خطر المسرح هو كما قال الحب, ديما الحب الأول معناها هكا ولا الحب الأول. وين نسأل أي فنان عنده انطلاقته كانت في المسرح يقول لك معناها الحب الأول بالنسبة لي, ما نجمش نتخلى عليه, ودائما المسرح في كل الأوقات يستقبلني, المسرح دائما موجود. معناها احنا تنقولوا للدراما, الدراما من عام لعام هيك تشوف معناها, مرة الواحد يكون عنده أدوار مرة لمرة, لكن المسرح ديما فاتح أبواب على شراعية هكا ولا فيصل؟
1: طبعا وأكثر من هكا, هو المسرح يختلف تماما على التلفزة والسينما, لأنه المسرح أنت في علاقة مباشرة مع جمهورك.
0: نعم,
1: أنت في علاقة معناها تعرف تقيم جمهورك ويقيمك. التلفزة ما تنجمش تقيم بها الجمهور, نجم معنى التفاعل, خاصة التفاعل الإحساس.
0: نعم.
1: لو تبدأ تقدم في عمل مسرحي وانت على الركح وقدامك جماهير تتفرج فيك,
0: مسؤولية كبيرة
1: معاك مباشرة.
0: نعم.
1: في الضحكة وحتى في البسمة ولا في الخزرة ولا والتصفيق.
0: نعم.
1: إذا عنده أثر كبير على الممثل, معنى مش كما التلفزة الكاميرا تحس أنك حية, تحس روحك تتعامل عبارة تقنيا مع إلى جامدة يوم بعد مونتاج وميكساج وخدمة باش تخرج للجمهور بصفة أنت, ما أنت ماكش مباشرة مع جمهور. كذلك علاش المسرحيين بالأساس تقوم يحبوا أكثر المسرح, معناه كنت تفضل تجي تقول لي عندك قدوة عمل مسرحي ولا عمل تلفزي, في واحد منهم تختار, قلت تمشي المسرح معناه.
0: نعم, هذا هو به ألقينا على النجم, معناها يقدم مسرحية الغلطة بفلقة, وصحيح هي الغلطة بفلقة, الزلقة بفلقة, الزلقة بفلقة,
1: الزلقة
0: بفلقة, الزلقة بفلقة,
1: هو نعم. مثل تونسي يقولوا الزلقة بفلقة.
0: نعم, به هل عمل المسرحية هذه شو نجمو نعرفه عليها أكثر؟
1: هو شوف الحقيقة الاختيار كان بعد دراسة كبيرة معناها للجماعة لأولاد الفرقة وبنات الفرقة معناها, وخاصة معناها العناصر الأساسية في المسرحية وفي الفرقة التقنية النجم, لمية حسني, كريم بن خضر, منير الشابي, مجموعة هذية قررت باش تعمل عمل مسرحي. احنا ديما نعمل عمل مسرحية, وفي الفترة الأخرانية عملنا برشا أكثرية, وجهنا المسرح الطفل.
0: نعم.
1: وشاركنا مشاركات دولية وخذينا جوائز ومعناها وفي تونس كيف, وكانت عملنا الحمد لله ناجحة للموجهة للطفل. كنا عملنا مدة ما خدمناش أعمال للكهول.
0: نعم.
1: وذي ما جيت من فراغ، جاي من سؤالي قاعدين نشوفوا فيه العباد في تونس والجمهور التونسي، وإحنا بيدنا كفنانين كممثلين مسرحيين نراو ما فماش أعمال مسرحية جماهيرية. ما فماش أعمال جماهيرية. فما أعمال نخبوية
0: صحيح
1: تشارك في تونس وتعجب الفنانين وتعجب النخبة، ولكن الجمهور العريض موش نخبة. النخبة معناها نسبة مئوية قليلة داخل المجتمع والشعب التونسي. والمسرح لازم يمس الناس الكل، معناها ما هي ما نقعدش نعملوا كيف النخبوي. واللي قلنا احنا بما ان فينا وجوه معروفة وعنا جمهور كبير، قلنا ولقينا حتى في السوق معناها في المجال المسرحي في تونس ما فماش اعمل مسرحية جماهيرية وفيها وجوه معروفة، قليلة جدا يعني تعد على الأصبع، كما نقولوش ما فماش معناها نظلموش برشا أعمال.
0: مسرحية
1: اللي جلقيناه هو الأعمال الفردية، والمسرح الحقيقة ما هوش عمل فردي، ناس

0: الكاف نقولوها
1: يعني كل هذه المراكز اللي هي مراكز وطنية وتبع وزارة الثقافة وفيها أولادنا يخدموا وينتجوا في أعمال محترمة ولكن نخبوية
0: نخبوية نعم.
1: ريت الفرق راهو النخبة عندها جمهور والجمهور العريض لازم نفكروا فيه. علاش مثلا احنا كمركز مثلا جدينا بورتوكوا اي مركز من تولندرا يعمل عمل جماهيري محترم من يعمل مسرحي مش نخبوي كما كانت الفرق القارة قبل تعمل يعمل عبد القادر مقداد كان يعمل في فرقة كفة في أعمال جماهيرية محترمة فرقة مدينة تونس تعمل في أعمال جماهيرية محترمة
0: فرقة الكيف قفصة زيدة قفصة الكيف
1: أي برشة في رق وبرشة ناس
0: فرقة تسفاقس زيدة
1: وتسفاقس أي كانت الناس دوما عملوا عادة اسمها الجمهور المسرحي التونسي وكانت افتتاحات مهرجان كارتاج وأنا حصل لي شرف باش نكون من ضمن بعض الافتتاحات اللي عملت في كارتاج بأعمال مسرحية. تفهم فيا أختي؟
0: أنا قاعد نتبع فيك بالضبط على خاطر كما قلت أنه العمل هذايا زلقة بفلقة أنه مسرحية كوميدية اجتماعية عائلية يعني ما هيش نخبوية كما قلت معناها فيها الكبير والصغير اللي نجم يكون حاضر في العمل هذايا هذا مفهومي لكلامك اللي حبيت تقول وعطيت بعض الأمثلة زادة كيف كيف من العروض المسرحية اللي كانت بتبيعة في الفرق المسرحية قديما معناها من العروض المتابعة مميزة كما قلت فرقة قفصة فرقة الكيف فرقة مدينة تونس فرقة مدينة تونس والعديد معناها من نعم
1: شوف هذا ما ينفيش هذا نعملوا الأعمال النخبوية ونعملوا الأعمال الجماهيرية احنا الزلقة الفلقة هو عمل مسرحي في تكوينه الفني وال معناها مبني على أسس مسرحية صحيحة ولكنه ماهوش نخبوي ولكنه ولكنها مسرحية موجهة للجمهور الكبير.
0: نعم. قداش عملت من جولة ومن عرض؟
1: احنا عملنا العرض قبل الأول بريمير قدام لجنة واليوم بركة تحصلنا على معناها ملاحظة اللجنة وزارة الثقافة خذت العمل المسرحي اقتنته بملاحظة حسن وهذا معناها حاجة نعتز بها أن وزارة الثقافة تشوف عمل مسرحي هكا وتعطي ملاحظة حسن في العرض الأول ونحن نهار السبت إن شاء الله عنا العرض الأول للأمام الجماهير العريضة في قاعة إفريقيا في تونس العاصمة
0: كوليجي. نعم إن شاء الله نكونوا حاضرين نتفرجوا على العرض الأول لما لا. شكرا للفنان فيصل بزين شكرا لي كمسرحي وكمبدع تونسي الحقيقة دائما نتابعوا في أعمالك وإن شاء الله يا ربي العمل هذا يجي إلى المنستيرة هذا هو إن شاء الله نشوفوك قريبا في عرض
1: تلقونا أحنا العمل الذي يعرض أي مكان كان داخل تراب الجمهورية أو خارجها
0: ويدخل بدون استئذان ويدخل بدون استئذان
1: طبعا بفضلكم ويا خيركم
0: شكرا لك
1: ودلالنا على جمهورنا
0: شكرا لك
1: مستعدين نمشيوا لأي مكان ويفرحنا باش نلتقيوا بجمهورنا العريض في أي مناسبة من مناسبات الثقافية والمهرجانات وكل شيء
0: شكرا لك فيصل بزين تحياتي لك وإلى اللقاء ودمت مبدعا شكرا إلى اللقاء
1: للجميع والمستمعين إذاعتكم الكل

بيغاروا منا كل الشباب وكل البنات حتى الصغار. عندك شي العالم ما عنده ياه، عندك يعني طبعا شي أكيد. ضوي العتمي زهرة بالصحراء بمشي جوات الوريد. عم بسمع قلبي بدقة قلبك، كتير بحبك كتير بحبك.

0: في مرافق الفنون تلتقي القلوب.
1: في مرافق الفنون يشدو اللحن،
0: يغازلنا اللون،
1: يشاكسنا المسرح،
0: وتحملنا السينما نحو العالم.
2: السينما نحو العالم.
1: في مرافق الفنون،
3: في مرافق الفنون
0: ترقص الألوان،
1: تبتهج الصورة،
0: وتتواشج الألحان.
1: مرافق الفنون
0: مع نجوى المهري.
4: زرمدين، الوردانين، بني حسان، على الموجة 95.7.
5: انتوما زوز معرسين، عندكم حكاية حب مميزة، تعديتوا مع بعضكم بظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف
6: مؤثرة وملهمة.
5: مال البرنامج هذا لكم انتوما؟
7: آدم وحواء.

0: تجربة حدا للإذاعة منستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات وتحدية بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح. ملا ابعث فوكال في حكايتك وخلي رقمك ورقم شريك حياتك في ميساج على صفحة إذاعة منستير.
1: السادسة مساء على موج إذاعة المنستير. معتقدي بنشرة الأخبار وهذه العناوين. تقدم أشغال المحطة الفولتا ضوئية بشبيكة من ولاية القيروان ب 34% بكفاءات وتمويل تونسيين 100%. ولاية سوسة تحتفي بختام الدورة السادسة لمسابقة كأس البصمة البيئية وتتوج المؤسسات التربوية المتميزة. خلال ندوة صحفية الحماية المدنية تؤكد جاهزيتها لتفادي حرائق الغابات وحوادث الطرقات والشواطئ ومجابهتها. مساء الخير من المقدمة إلى التفاصيل. أعلنت وزارة التربية اليوم أن نسبة النجاح في الدورتين الرئيسية والمراقبة لامتحان البكالوريا بلغت 50.72%، وبلغت نسبة النجاح في دورة المراقبة 46.95%، وسجلت على نسبة نجاح في دورة المراقبة في شعبة الرياضة ب 64.27%، تليها الاقتصاد والتصرف ب 52.51%، فشعبة الآداب بنسبة 50.83%. ويشار إلى أن نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا بلغت 35.67%. تقدمت أشغال محطة الطاقة الفولتا ضوئية بمعتمدية شبكة من ولاية القيروان بحوالي 34%، وهو مشروع استراتيجي لإنتاج 105 ميجاوات من الكهرباء النظيفة، ويعد الأول من نوعه بتمويل تونسي وكفاءات وطنية بنسبة 100%، والثاني من نوعه في ولاية القيروان بعد محطة السبيخة. نادرة برجب.
2: مشروع الطاقة الفوتوضوئية بمنطقة شبيكة مكسب للأهالي ولتونس بصفة عامة، حيث سيساهم في إنتاج 105 ميجاوات من الكهرباء. طيب الكتاري رئيس مدير عام شأن الشركة المنتجة للمشروع يتحدث.
3: الله، هو مشروع بدأ عنده توا في الدراسات، عنده 3 سنوات، وفي الإنجاز عنده 9 شهور، وإن شاء الله يكون جاهز في الإنتاج في شهر ديسمبر من 2026 سنة. التكلفة الجمولية 280 مليون دينار، ساهمت فيها شركة جيفير هولدينغ كرسمان، والباقي ديون من البنوك تونسية 100% تونسية.
4: عدد البانول اللي يتم تركيزهم والمساحة الجملية؟
3: المساحة تكون 200 هكتار، والبانوات حوالي 170 ألف بانو، باش يكون معناتها أكبر إنجاز تونسي.
2: وجاء هذا المشروع في إطار السياسة الطاقية للبلاد التونسية لإنجاح خطة للوصول إلى 30% من الحاجيات في الطاقة في أفق 35 و2000. شوقي سالم، معتمد شبكة.
5: لمشروع محطة الطاقة الفوتوضوئية بمنطقة الشبيكة، هذا مشروع رائد يندرج في صميم السياسة الطاقية للبلاد التونسية، ويستهدف أساسا معناه إنجاح الخطة اللي نعمل أن نحققه 30 تقريبا في المئة من حاجياتنا من الطاقة في أفق 2035. حاليا نسبة تقدم الأشغال قاربت 34%، نسبة باهية من التشغيل، والتركيز على تشغيل معنا أبناء الجهة في منطقة الرويسات، في منطقة العمرية، في منطقة الجواودة.
2: نادرة برجب من القيروان لإذاعة المنستير.
1: شهد مقر ولاية سوسة اليوم حفل اختتام المسابقة الجهوية السادسة لكأس البصمة البيئية، وهي المبادرة التي انطلقت من ولاية سوسة منذ الموسم الدراسي 14/2000، لتتحول اليوم إلى مسابقة ذات شعاع وطني في دورتها الثانية بمشاركة 16 ولاية. وأكد كاهية مدير حماية البيئة بالإدارة الجهوية للبيئة بالساحل الأوسط عبد الرزاق ماني، أكد أن المسابقة تهدف أساسا إلى التوعية بمفهوم البصمة البيئية، وهي مساحة الأرض اللازمة لتلبية احتياجات الإنسان واستيعاب نفاياته، خاصة ثاني أكسيد الكربون.
6: وصلنا للمسابقة الجهوية السادسة، والحمد لله ولات مسابقة وطنية بمشاركة 16 ولاية على المستوى الوطني. إيش هي البصمة البيئية؟ البصمة البيئية هي مساحة من الأرض اللازمة باش لبينا الحاجيات نتاعنا وتستوعب النفايات، وقت نقولوا نفايات خاصة ثاني أكسيد الكربون. معدل البصمة البيئية نتاع التونسي تقريبا في حدود 1.7 هكتار باش لبينا الحاجيات نتاعو من غذاء، من مسكن إلى آخره إلى آخره، لكن الموارد الطبيعية نتاع بلادنا باهي قادرة كتوفر لنا كان 0.8 هكتار فقط. إذا جات الفكرة نتاع مسابقة البصمة البيئية باش نخفضوا من البصمة البيئية نتاعنا باش نقربوها من 0.7 نهبطوها ل 0.8 وذلك حتى تطسيع الموارد الطبيعية نتاعنا استجابة لحاجياتنا وبالتالي نضمن تنمية مستدامة للأجيال القادمة. سابقا نتاعنا هذه اليوم قمنا بتتويج مجموعة من المؤسسات التربوية والتلاميذ المتميزين، شاركوا فيها 10 مؤسسات تربوية، 6 من المرحلة الابتدائية و4 من المرحلة الإعدادية والثانوية. الجانب التطبيقي اللي هو التلميذ مش يمارس مش يطبق شروط المسابقة اللي هما 4 شروط رئيسية: المحافظة على الماء والكهرباء في البيت وفي المؤسسة التربوية. الشرط الثاني هو التصرف المستدام في النفايات، التلميذ مطالب باش يمارس الفرز الانتقائي للنفايات البلاستيكية في البيت وفي المؤسسة التربوية، باش يمارس الفرز الانتقائي لنفايات الأوراق في المؤسسة التربوية، باش يمارس جمع الحشيدات والبطاريات المستعملة في البيت، باش يقوم تخمير الفضلات العضوية، فضلات هذيكية يتولي سبد عضوي كومبوست نجم نستعمله في الحديقة المدرسية بتاعنا، ويقوم بحملات نظافة.
1: انطلقت بالمهدية فعاليات البرنامج الجهوي المدن الشاطئية للشباب سباحة وتنشيط، والذي سيمتد لغاية 27 من شهر جويلية الجاري في إطار البرنامج الوطني للأنشطة الصيفية والسياحة الشبابية. السيد طارق بكوش منسق التظاهرة تحدث بأكثر التفاصيل في ميكروفون نادر إسماعيل.
7: البرنامج هذا خاص بشباب المناطق الريفية ونوادي الشباب الريفية ودور الشباب اللي بعيد على البحر، والخاصية نتاعه اللي يجيوا مجموعة يوميا، مجموعة من الشباب ليتعطوا السباحة، يحضروا برامج توعوية وتثقيفية، ألعاب تنشيطية ومباريات رياضية، تكون فرصة للشباب هذا على الأقل فهمتني باش يمارس حقه للذهاب للشاطئ. البرنامج هذا فهمتني من تنظيم وزارة الشباب والرياضة، وهو برنامج سنوي واللي يمكن كل عام في ولاية المهدية 1000 شاب باش يتمتعوا بحقهم معناها في السباحة وحقهم معناها في الوصول إلى الشواطئ والبرامج التثقيفية والتوعوية والمسابقات ومختلف الأنشطة الأخرى. بالنسبة للدورة الأولى فهمتني حاليا مشاركات نتاع مناطق كربو هلال العليد تلسا أولاد صالح الجم وكذلك سيدي علوان واللي جاوا معناها أيام 2 و3 و4 و5 وبشي كملوا غدوة جمعة، وكيف كيف قاعدين زادة يتمتعوا بالشاطة وأكلة معناها صحية مميزة في فضاء زادة صحي ومميز.
1: تختتم اليوم بمنطقة ياسمين الحمامات أشغال المنتدى الإقليمي حول الشباب ومسارات التضامن بين الأجيال. فاطمة بن عثمان حضرت الأشغال وتحدثت إلى يوسف بن عثمان مدير عام مركز الدراسات والبحوث بوزارة التربية.
8: اجتمع خبراء مدة 3 أيام من دول عربية، من الجامعة التونسية أولا وكذلك من دول عربية، من الجزائر، من المغرب، من مصر، وهناك منظمات دولية معنا أليكسو، حول هذه المسألة يمكن أقول القضية التي تهتم بالعلاقات بين الأجيال وكيف نبني جسور تواصل بين الأجيال المتقدمة والأجيال الصاعدة. اليوم الثاني والثالث اتجهنا أكثر إلى مستوى التطبيقية، كذلك في علاقات بين الأجيال أردنا به أن نخرج من التصور الكلاسيك الذي يقوم على أن هناك قطيعة وهناك سوء فهم أو عدم فهم متبادل بين هذا الجيل وذاك. نذهب إلى إمكانية الاعتراف بالآخر، اعتراف بإمكانية الآخر، وتصور طبعا مسؤولية كل جيل أمام المستقبل، وكل يقوم بدوره، الأجيال الخبيرة يعني المتقدمة في السن والأجيال الصاعدة الناشئة كذلك. من حيث المخرجات، أولا هناك عمل هام جدا هو الكتاب، يعني خرجت كل المشاركات في هذه الندوة على 3 أيام في الكتاب لاختتام، يعني هناك 3 أشهر إعداد لهذه المداخلات وتقييمها، ويخرج في كراسات السلاسة عدد خارج السلسلة طبعا مع الشركاء الثلاث.
1: أكد مدير العمليات المركزية لوحدات الحماية المدنية محسن بوغزال القيام بالاستعدادات الضرورية لتفادي حرائق بالغابات والمحاصيل الزراعية منذ شهر أفريل الماضي. وأكد خلال ندوة صحفية عقدها الديوان الوطني للحماية المدنية اليوم لأنه قد تمت إضافة 18 مركزا موسميا للحماية المدنية يضم 107 أعوان و18 شاحنة إطفاء في المناطق التي تعرف حرائق، كما تم تركيز 10 فرق متنقلة 8 منها لتأمين الثروة الفلاحية والغابية، إضافة إلى فرقتين يكون دورها تأمين الاحتياط في القيادة.
9: بما يخص الخطة الوطنية مجالات الحماية المدنية كانت تندرج خصوصا على تركيز المراكز الموسمية لحماية من الحرائق والغابات والمزارع، وكيف كيف تسخير فرق متنقلة 10 فرق متنقلة 8 على مستوى جهوي و2 على مستوى مركزي. فيما يخص النجدة والإسعاف بالطرقات تم كذلك تركيز 10 مراكز نجدة وإسعاف بالطرقات لتقريب خدمات النجدة والإسعاف من كافة المواطنين على طرقات السيارة والطرقات الرئيسية الهامة والمناطق السيارة السياحية اللي تشهد كثافة مرورية حقيقة في مستوى الحرائق مقارنة ب 2025 عندنا شهدنا ارتفاع طفيف 35 حريق مسجل في الفترة هذه من 1 جوان إلى 5 جويلية ولكن ديما نحكيه على المعدلات مقارنة بالخمسة سنوات الفارط سنة 2026 سنة اللي كانت في المعدلات الوطنية والحمد لله هذه بتضافر جهود عوامل الحماية المدنية وكيف كيف كافة المتدخلين من إدارة الغابات والجيش الوطني. بالنسبة لأكثر الحرائق كان نحكيه على المساحة تسجلت في الفترة هذه في ولاية الكاف ولكن كان نحكيه على العدد كانت في ولاية جندوب. في ولاية الكاف وصلنا تقريبا 168 هكتار مساحات مذرة وفي ولاية جندوب وصلنا لثمانية حرائق. هذوما هما الأكثر زوز ولايات اللي شهدوا معناها حرائق غابات في الفترة هذه.
1: تضمت اليوم أشغال الجلسة العامة للمصادقة على مخطط التنمية لسنة 26 و2030 بحضور وزير التخطيط سمير عبد الحفيظ. وبالتوازي مع انطلاق أشغال الجلسة نظمت كتلة لينتصر الشعب مؤتمرا صحفيا أعلنت فيه مقاطعتها للجلسة. واعتبر رئيسها عبد السلام الدحماني أن كتلته لم تجد صدى المجالس المحلية والجهوية في هذا المخطط مصرحا بأن كتلته لينتصر الشعب تعارض سياسات الحكومة الحالية لأنها وفق تعبيره تكرر المخططات القديمة نفسها.
10: اليوم قطعنا الجلسة التزاما بالبيان اللي أصدرناه في 25 جوان وقلنا فيه راهو الحكومة هذه لا يمكن أن نتعامل معها بالنسبة إلينا. هذه حكومة فقدت شرعيتها 3 سنوات من الانتظار 3 سنوات من التسويف 3 سنوات من محاولة دفعها نحو أن تنجز المشاريع الحقيقية ولكن للأسف الحكومة هذه بقت على حالها ولم تحرك ساكن. اليوم جبت لنا مخطط تنمية وهذا الغريب مخطط تنمية لخمس سنوات يتم مناقشته في 3 أيام يعني كأن مستقبل تونس لا يعني بالنسبة لي من 3 أيام والمناقشة لا تعد أن تكون إلا مصادقة أو رفض فقط. هذا هو الأكثر من هذا أنها التفت على نقطة نيرة ربما في النظام السياسي وهي نقطة المجلس المحلي. اليوم المجلس المحلي والمجلس الجهوي ومجلس الأقاليم لم نجد صدى لأصوات الداخل بل بالعكس هنا صدى للإدارة العميقة المتكلسة التي ظلت تحافظ على نفس التمشيات دون أي معناها مراجعة ودون أي استفادة.
1: في سياق متصل نفذ عدد من النواب وقفة داخل قاعة الجلسة احتجاجا على إشكالية توزيع الماء الصالح للشرب في مختلف جهات البلاد وحرمان بعض المناطق التي تعاني العطش. واعتبرت نائب هالة جبلة أن مخطط التنمية لم يأتي بأي استراتيجية واضحة في مجال المياه.
11: اليوم معنا بمناسبة مناقشة مخطط التنمية مازلنا نلوجوا على شرب ماء في السبالة. مشكل كبير نعاني منه عدة معناها سنوات تعطل كبير لمشاريع تحلية مياه البحر وأي مشروع بديل إنه هو يوفر الماء هذية. المتلوبي قروان سوسة مستير مهدية سيدي حسين عدة مناطق الحق الدستوري هذية مش متوفر في بلادنا. عديد الأحياء الشعبية زادة كيف اليوم التوى ما تمش ربطها بالماء الصالح للشراب راهي ولات معاناة يومية المواطنين معناها عايشين في حالة خايبة برشا. السياسات اللي مخصص السياسة المائية للبلاد التونسية ضعيفة جدا كلها بعض الشعارات لا ترتقي إلى مخططات جدية أو برامج فعلية تنجم بالحق تحللنا المشكل. اليوم باش نعطي مثال ولاية سوسة نحكيه على محطة تحلية الماء واللي باش تحللنا مشكلة كبيرة على يمكن 5 ولايات لحد الآن عندنا مماطلة معناها في فتح المحطة هذه وكل مرة نقول راهو سنة باش تحل والشهر هذا باش تحل وآخرها في مخطط التنمية نلقاو ما باش تحل كان في آخر 26 وفي نفس الوقت معناها اون باراليل نقاو يحكيو على اكستنسيون تاع المحطات هذوما. الحقيقه ما فماش جديه في التعامل مع الملف هذايا. المواطنين الكل في تونس الكل متقلقه برشا واحنا نحبوا حل جذري ونحبوا برامج حقيقيه وليس شعارات فقط.
1: لقاؤكم والاخبار يتجدد باذن الله في تمام الساعه 7 مع رافق الفنون متواصل في ساعته الثانيه مع نجوى المهري.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط صف فتيان وفتيات قصد تكوينهم للحصول على الشهادة الوطنية للإجازة في الاختصاصات شبه الطبية لفائدة الإدارة العامة للصحة العسكرية بعنوان السنة التكوينية 2026-2027. كل الإرشادات المتعلقة بالانتداب والتكوين بمدرسة الصحة العسكرية متوفرة بالموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الوطني www.defense.tn.
12: آخر أجل لتقديم الترشحات يوم 19 جويلية 2026 عبر موقع الوزارة. لمزيد الإرشادات يمكنكم التواصل مع الإدارة عن طريق الهاتف 71 760 900.

0: في كل برمجة عنا جديد، برمجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية. برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم. برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير. ما تنسيش

0: مرافق الفنون. في مرافق الفنون تلتقي القلوب.
1: في مرافق الفنون يشدو اللحن،
0: يغازلنا اللون،
1: يشاكسنا المسرح،
0: وتحملنا السينما نحو العالم.
1: في مرافق الفنون،
2: في مرافق الفنون
0: ترقص الألوان،
1: تبتهج الصورة،
0: وتتواشج الألحان. مرافق الفنون مع نجوى المهري.

0: أجواء خاصة وخاصة جدا في مرافق الفنون في عشوية الخميس من الخامسة إلى السابعة مساء. مرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا وتتواصلوا معنا لموجات إذاعة المنستير. ألف مبروك لتلاميذ البكالوريا الناجحين إن شاء الله يا ربي العقبال التخرج واللي ما أصعبوش الحظ إن شاء الله يا ربي السنة القادمة نفرحوا مع بعضنا إن شاء الله بإذن الله. يلا تتنوع ضيوفنا يتنوع أكيد باش نمشيو إلى أنا نقول سيد الفنون هم يقولوا معني هالفن الرابع. أنا نحب الفن الرابع لكن الفن التشكيلي أكيد عنده عشاقه وعنده رواده وعنده بدينا شوية شوية كان قبل هو يسمى فن النخبة لكن يعني في السنة السنوات الأخيرة من خلال المعارض من خلال ما تقوم به سلطة الإشراف في إطار أيام قرطاج إن شاء الله للفن المعاصر ترجع من جديد أيضا من خلال المعارض الكبيرة الجماعية وحتى الدولية فحركية تشكيلية حلوة برشا في تونس. على كل أنا اليوم سعيدة جدا باستقبالها سيدة سلوى عيسى هي فنانة تشكيلية الحقيقة قاعدة تخطو بخطوات ثابتة نحو هذا الفن تتنوع التجارب متاحة تونسية عربية عالمية لملا. مرحبا بك سيدة سلوى. مرحبا أهلا وسهلا بك ونورتنا في مرافق الفنون.
1: عايشك مدام نجوى سعدت جدا أنك دعيتني وهذا شرف لي وحاجة فرحتني برشا إضافة لي.
0: الدعوة هذه بكل الألوان وبكل ألوان الفرح اليوم نعيش الفرح
1: إن شاء الله كل إن شاء الله كل بيت في دار في دار في في تونس تكون فرحانة واللي ما فرحوش إن شاء الله العام الجاي
0: متسالش هذه الفرحة المؤجلة
1: الحمد لله.
0: فرحة مؤجلة
1: كل خير فيما يختاره الله
0: أكيد
1: ربي فرح قلوب الناس
0: أمين يا ربي. مدام سلوى عشق كبير للفن التشكيلي كيفاش جات الفكرة كيفاش بدي التشجيع شكون شجعك الغرام هذية من وقتاش أسلوبك الفني أسلوب جميل جدا قاعد تقوم معني الخطوات قاعدة متسارعة في الباركور متاعك معناها ومنذ البداية ما بين الرسم الكلاسيكي ما بين فنون الخط العربي عندك شغف كبير برشا بجمال الطبيعة بروح الطبيعة بالألوان بالحياة اللي نراوه معناها في اللي تابلو متاعك خاصة كما قلنا معناها في بدايتك كيفاش كانت البداية الساعة
1: أنا مغرومة أولا بالمدرسة الواقعية
0: حب
1: نصور برشا الواقعية برشا والله بديت عمري 6 سنين نقرا سنة أولى ابتدائي كنت نروح للدار نعمل فيجورين اللي قريت بيهم نعاود نصورهم ونقري روحي مرة
0: أخرى
1: وربي يعطاك كوني طلعت أنا معلمة دونك كملت التجربة هذيك كوني نرسم لتلامذتي وشريت المصورة هذيك أنا نعملهم حاجة سبيسيال بيا وتلامذتي نشجع الصغار برشا نعملهم ديما اون سيانس في آخر الأسبوع كريكومبونس لهم هما نعملوا ان سيونس نتاع ادوكاسيون ارتستيك رغم اللي انا معلمه فرونسي دونك نقولوا نشجعهم نقولوا باش تقراوا بالقديه جمعه كامله لا فان دو لا سيمين نعملوا هكا بانتور من بعد كبروا ولادي قعدت في قلبي حبيت نتعلم بانتور الوي وخرجت تعلمت في دي كور بارتيكولي ومن بعد باللي ريزو سوسيو هذو ما الواحد ماك تعرف يتفتح على برشا عالم آخر
0: عالم آخر
1: تعرفت على برشا ناس في تونس وخارج تونس
0: معناها مش صعيب الإنسان جهة معلم اللي يحب واللي عنده غرام هذا هو لقيت روحك معناها برشا هو تحب له برشا جرأة ساعة وانك تتحم
1: يلا الخوف
0: يلا نحي الخوف
1: نحي الخوف
0: في كل شيء راهو نحي الخوف
1: نحي الخوف في كل شيء
0: في كل شيء
1: ويزمك تعزم تتعمل على ربي وتبدا وانا نشجع كل الناس بصفة خاص ما فماش عمر انا تو على غوتريت وباش نبدا بداية جديدة اخرى
0: بداية في حياتك مرحلة أخرى من
1: مرحلة
0: حياتك.
1: أخرى أي فيها فن فيها البانتور ما في على على حامل آخر معنا إن شاء الله تونا
0: على حامل أخرى أي صحيح فالفايدة في العزيمة والإصرار
1: إصرار الإصرار
0: شكون معناها تبارك الله اسم كبير برشا في تونس في المجال الإعلامي ونلقاه يتعلم في الخياطة أقول لك أنا بعد الريتريت نحب نحط ماكينة ونخيط
1: أنا نخيط
0: نخيط
1: أنا نخيط أنا مش نخرج بيانتو بغانت فيه الخياطة وفيه البانتور
0: شفتوا معناها العزيمة والإصرار، شفتوا العمر مجرد أرقام، قديش اللي هو ما عنده
1: الوقت
0: معناها مدام سلوى تبارك الله صغيرة في العمر، لكن معناها وليه؟ وإذا كان تنغمس في مجال الفنون والفن وتبدأ عندك حاجة معناها شغلتك، عملت صغار عمرك ما تكبر.
1: تغابي تغابي كل حاجة، لا ميوزيك لا بانتور الخياطة كل حاجة، كروشي تريزة كل حاجة. واحد يبعد شوية زاد، يبعد شوية على الحياة اليومية، معنا
0: على الروتين اللي يقتل اليومي اللي يقتل الإنسان،
1: بعد ما العبد يقوم بواجبه نحو صغار يكبروا الصغار. نرجم تبدأ ما تقولش ليه توينا لا.
0: مسار حلو برشا، يعطيك الصحة، هي معناها بداية موفقة إن شاء الله، وإن شاء الله يا ربي نشوفوك على خاطر طبعا يعني انطلاقتك الأكاديمية يعني في مجالك أنت كمربية بالطبيعة تساعدك وتعاونك وتسهل لك برشا حاجات اللي حتى كي تتقبل معناها أنك حتى تتعلم بعض الخصوصية معناها متاع الفن التشكيلي أو غيره يكون سهل ماهوش صعيب بالنسبة لك. والغرام هو الكل،
1: هو الغرام زاد كيف مهنتي زاد كيف علمتني كيف لو كونتاكت، كيفاش تعمل كونتاكت مع لوتر، كيفاش تتعامل مع كيفاش شنو تاخذ بالضبط من اللي قدامك. انا نتعلم من كل شيء، حتى من غسلة البانسو نتعلمها
0: ونعلمها
1: سبيسيال ونعلمها لتلمذتي، خاطر نقري انا زاد تلمذة بارتيكولير معناها نعلمهم كل شيء.
0: نعم في نوادي بي عندك غرام آخر زيدا، يعني الغرام هذية ما هوش سهل في فن الخط العربي. الخط العربي اللي نعرفوه من أبرز الفنون الإسلامية وأكثرها ارتباط باللغة العربية خاصة لغة القرآن الكريم. شكرا ساعة على التابلو اللي أهديته لإذاعة المنستير بعد شوية إن شاء الله. والله يعطيك الصحة. شكرا ليك رؤوف، محلي حلو برشا في أي قرآن أنية.
1: سورة الكهف
0: من سورة الكهف قاعدين تشاهدوا فيها
1: البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلماته
0: الله
1: ربي ولو جئنا بمثله مددا.
0: صدق الله العظيم. شكرا لهذا الإبداع الحلو برشا. مدام سلوى، طبعا مدام سلوى عيسى اللي هي قاعدة كما قلت تخطو بخطوات متأنية، لكن كل خطوة بميزان بميزان. كما قلنا الخط كما كنا نشوفه على الشاشة هو فن كتابة الحروف العربية بطريقة جميلة بطريقة متناسقة، يعني احنا نشوفه الخط هذية في كتابة المصاحف، في تزيين المساجد، في توالينا نشوفوها على العديد من المحامل، شوفوها حتى على اللباس التونسي، أي لباس العباية
1: الحاجة اللي باش نعملها
0: حلوة برشا على العباية بطرق جميلة جدا، وفما إقبال كبير برشا راهو حتى في المعارض الخاصة بالفنون بالصناعات التقليدية، ولات العديد من الحرفيات اللي تستعين معناها بالخطاطين في الديزاين نتاعها.
1: أنا بينتو إن شاء الله باش نتحصل على بطاقة حرفية من الصناعة التقليدية إن شاء الله بينتو، جاء وزاروني وشافوا الأتولي متاعي إن شاء الله كما قلت باش نعمل براند باسمي وفيه فيه الحرف
0: به تو الفن التشكيلي. عرفنا العشق متاعك الخط العربي، شكون لعاونك وساعدك
1: الخط العربي؟ أنا بديت وأطرك. من تعلمت على يد الأستاذ الخطاط سي عامر بن جدو غني عن التعريف، قريت عنده
0: صاحب كراس الخط الكوفي القيرواني، تحية كبيرة برشا لسي عامر بن جدو،
1: والله حتى ربي يشد بصحة لبدان كالراجل محلاه.
0: نعم
1: هذا خط كوفي،
0: هذا الخط الكوفي اللي قاعدين نشوفوه على الشاشة، هذا الخط الكوفي القيرواني بالطبيعة ظهر بين.
1: أنا بديت مع سي عامر تعلمت على يده الخط الكوفي القيرواني، هذا خط مبسوط مغربي
0: هذا تعلمته في المغرب. هذه في ظهور لي في رحلتك الأخيرة، في مشاركتك الأخيرة،
1: في رحل المشاركة الأخيرة شاركت بلوح بحصان، مش هذا اللي تزودنا واحد آخر. أما هذا في الزيارة اللي قبلها مشيت عملت دورة في الخط المغربي المبسوط.
0: نعم.
1: هذا يسمى المغربي المبسوط. فما كيف هو سي عمر الجملي زاد الخطاط المعروف سي عمر
0: تحية كبيرة برشا للفنان القدير سي عمر الجملي،
1: كتاب فيه خط تونسي يشبه شوية للمبسوط المغربي.
0: نعم.
1: قاعدة نتدرب عليه إن ان شاء الله اول ما نكملوا نوريه له ان شاء الله.
0: نعم، احنا نعرفوا انه اهميه الخط العربي في اهميه كبيره برشا ليحافظ على جمال اللغه العربيه، ايضا هو وسيله للتعبير الفني والثقافي، يعكس تراثنا حضارتنا الاسلاميه، يعني يحظى بمكانه كبيره برشا في الفن والتصميم حتى ليومنا هذا، واحنا فما استفاقه كبيره حتى في تونس معنا من خلال الملتقيات، من خلال الورشات اللي ينظموها عديد المهرجانات معناها الخاصة،
1: مدارس في العاصمة
0: طبعا، مدارس كبيرة برشا للخط العربي اللي احنا نقول معناها وايضا معناها له اعتبار كبير برشا في تونس والحمد لله. فما زوز مدارس، احنا نقول زوز مدارس اللي هي في تونس، مازلنا نحكيه على المدارس بالحق سيدة سلوى، المدرسة التقليدية اللي تمارس الخطوط التقليدية والمدرسة المعاصرة اللي وظفت الخطوط التقليدية بشكل معاصر.
1: سمح حروفيات.
0: سمح حروفيات.
1: ذيك لوحة وينجز فيها، تعمل الخلفية وبعد يبدأ الفنان مش بالضرورة باش يكون عنده دراسة ولا كبيرة في الخط، يعمل حروفيات، سمى ذيك حروفيات كما أنا موجودة، هذه حروفية.
0: هذا تسمى حروفية. فما يقولوا الحروفي، حروفي فلان الفلاني معناه حروفي،
1: فنان حروفي.
0: نعم فنان حروفي.
1: وفما الخطاط، سي عمر خطاط، سي عمر الجملي خطاط.
0: نعم
1: أساتذة كبار هذوما.
0: نعم
1: هذوما الزبدة تاعنا،
0: هذوما اللي شاركوا على مستوى عالمي، أيضا على مستوى عالمي وعربي خاصة. الخطوط بالطبيعة فما أنواع من الخطوط في الخط العربي، فما خط نسخ، فما خط الرقعة، فما الخط الكوفي، الخط الديواني، العديد معناها من الخطوط. أي من الخطوط اللي أنت
1: أنا قلت لك بديت بالخط الكوفي القيرواني، الخط قلت زي ما منجيش نمشي نعمل خط آخر، وإحنا عندنا خط بتاعنا. أنا ياسر نحب تونس ونحب كل شيء، حاجة تونسية تعجبني برشا ومتمسكة بها، حاجة عادية. تعلمت الكوفي القيرواني، هو راهو صعيب شوية مش على بورتي دو تول مون، يلزمه برشا صبر
0: وبرشا محبة.
1: محبة برشا خطر وكل حاجة ما تجيش تعملها كلها تحبها، سينو تلوحها من أول نهار. برشا صبر.
0: نعم وبعد... كما شوفوا معناها في اللوحة هذه الحقيقة فكما قلت حتى الألوان في الخط الخلفية،
1: الخلفية زيدة تجريدي.
0: أي
1: وأنا الباهي كونه أنا فنانة تشكيلية، دونك عاملة تجريدي وعاملة
0: واقعي.
1: كملت الخط.
0: أي
1: دونك نجم نعمل،
0: اكتملت الصورة.
1: فوالا
0: اكتملت الصورة عندك.
1: هذا هو اللي علاش أنا مشيت للخط، قلت خليني نكمل. كمل ومش صعيب، مش سهلة،
0: مش سهل. هو راه ويجي نقول لك كيما قلت البدايات هي ما هي سهلة، لكن زادة كيف الغوص معناها في حاجة تحبها والجمع ما بين الفنون هذية، ما أكيد معناها باش نجم تخرج حاجة محليها مزيانة تمثلك أنت كيما تحب أنت باللمسة.
1: نجم تخرج وتعمل وكل، لكن بعد كيش باش تروجها، كيش باش يشوفها المتلقي.
0: أي تقعد تخمم برشا
1: شوية، ترويج نحكي على البيوع، نحكي على الترويج باش يشوف لك خدمتك.
0: نعم
1: باش الخدمه النجلات في تونس صغير
0: شويه
1: معناها. انا كي نمشي للمغرب نصلي عندي معناها في معرض عادي معناها جماعي، تلقى برشا صحفيين، برشا اذاعات الخاص والالكترونيك.
0: والله يا نقطه هذه مهمه جدا، انت تحت قوس مهم جدا مدام سلوى بطبيعة، لأنه الإعلام بطبيعة في الفن هذا بالذات يعني
1: مقصر.
0: والله مش مقصر. مقصرين.
1: لا والله أنا بالعكس، أنت يعطيك الصحة ولا أسريت وانت استدعيت برشا مرات، وللأسف أنا كانت عندي ظروف وربي بارك لك وباب زهري أنا ورب ظهرت.
0: ممكن تغرمت بالفن التشكيلي.
1: فن أنا
0: نحب برشا، لكن والله للأمانة أنا نحب ندخل غمار الرسم الحقيقة، وحسيتها صعيبة. صعيبة برشا معناها اللي باش نرسم قم زعما مش نجم نرسم يعني.
1: نجم.
0: أنا حبيت نقدم تحية كبيرة برشا الفنان كبير باسمه بفنه وبثقافته بعلمه، وشرفنا خارج حدود الوطن وفي كل مكان معناها سيد علي الزنيدي ربي فضله وربي طول في أنفاسه، اللي غرمني بالفن التشكيلي. غرمني غرمني وهو يحكي على الفن التشكيلي. أنا كيبدا يحكي على الفن التشكيلي ويحكي على المشهد التشكيلي التونسي والعربي ويدخل بيك الأزقة التونسية ويدخل بيك معناه لتقاليدنا وعاداتنا وموروثنا وللوجوه للوجوه اللي معاه واللي
1: هو كشخص محليس يعني.
0: أي سيد علي ربي فضله سيد علي من المنبر هذايا ومعاك نقدم له تحية كبيرة برشا.
1: أنا شفته في معرض عملته في بير الحجار في تونس عشر ربما ما يذكرنيش هو وقتها ندوله وأنا نحضر نحط في اللوحات متاعي عمل علي طلق خاطر اللي تنظم غاديكا قرأت عنده وقريبتي قالت لي واش ناديه لك وكل
0: شكون اللي قاعد ما قراش عند سيد علي
1: لا أنا
0: حتى في الدنيا وفي الحياة حتى في الحياة مش ما قريناش عنده أكاديمية
1: شفته أول مرة وقتها.
0: أنت حتى كي تتعرف عليه من أول مرة
1: يتحب
0: ما شاء الله مش حتى يتحب
1: متواضع
0: يغرمك في الفنون وكل حديثنا على الفنون تشكيلية وبحر ويخرج
1: التواضع مدام نجوى في أي مجال التواضع يخليك تحبك الحاجة ذيك
0: صحيح
1: معلم كيف بدأ متواضع يخلي
0: يغرمك
1: تلامذة ولا مذيعة متواضعة فنان طبيب كله
0: به. خلينا نرجع شوية للفن متاعك كما قلنا اكتملت الصورة اليوم الأفاق اللي تحب تخدم عليها اليوم السيدة سلوى عيسى قاعد تعرف بروحك خارج حدود الوطن وقاعد تشوف في تجارب أخرى قاعد تتعلم زيادة من خلال المشاركات التونسية وحتى الدولية معناها في تركيا في كما قلت كنت في المغرب مؤخرا في صربيا
1: برشا لوحات وتبعت في السعودية
0: وترى كبار الفنانين اللي معاك
1: هو من الاول اول مشاركه لي كانت في باريس جاني عرفتك يقول لك اول ما يشطح ينطح مشيت باريس ريتا ديمونتونتي فنانين بجنبي
0: نعم
1: من الاول تكونسيت صار لي تراك بعد قلت لا مدامني موجود يسمني نفرض روحي
0: نعم
1: وبالفعل كانت الانطلاقه هذه كنت نجم مثلا نخاف وما عادش نرجع معنا لكن لا أنا قدمت القدام قلت كما هما وصلوا حتى أنا نوصل
0: هي العزيمة والإصرار شفت العزيمة
1: عندي فيها العزيمة
0: والخدمة والإصرار والاشتغال على النفس وتطور نفسك ما تقولش معنا أنا عصامية ولا أنا أكاديمية
1: لا.
0: الاشتغال على النفس وتطوير النفس في كل المجالات حتى في المجال الإعلامي
1: تتأمن بروحك وتخدم
0: مهم جدا الإيمان بالنفس
1: والله بكري نعمل في الوحدة لقيت تصور هذه السي في هذه الكل أنا ما سجلتوش معناتها المعجر الملتقيات المعارض مشاركة والحمد لله أنا قلت يبرا خليني في سابلكش نسجلهم
0: يظهر لي أنت منظمة في حياتك بما أنك تنجم شفت مدام تحكي على مشاركات كبيرة برشا وتحكي على الملتقيات في تونس وخارج تونس ومهرجانات راهو مش بالسهل فأنت منظمة جدا وعاملة كالندرية حتى في حياتك الشخصية هكا ولا
1: وعلى حسب صحة راحتك والله أنا في الدار الحق لقيا برشا تشجيع جاء زوجي جاء معايا
0: أي ربي فضله
1: نحب نوجه له تحية وأولادي نوريهم ويشجعوني ديما
0: نعم
1: ساعات تجيك هكا فترات تحس بالإحباط
0: نعم عادي هو عادي هو الإحباط عادي بعد ترجع طبعا التشجيع في الميدان هذا مشكلة فيه الحقيقة خاصة الفن هو في الفنون الكل أصبح التطور في الموسيقى في المسرح في ناس الكل يقول لك أنا نشعر
1: بأحباط تشد اسمك تشد تليفون وتقعد تصور أما ناجم ما نصورش وروح شنو قاعدة ما عندي ما نعم نبدأ نصور وها وجيت هو عمل
0: تو كي تقعد قدام كي تقعد قدام تابلو ويكون طبعا فيرج يعني أبيض كما نقول احنا مش تبدا الفكره نتاعك مش تبدا فكرتك في البدايه تستصعب اكثر ولا توا تستصعب اكثر كي بديت تحترف
1: لا
0: يعني
1: توا وخاطر توا مشاركاتك تتحسب عليك قبل ربما ما ماكش فاهم تخدم برا وفرحان وتشارك وحاضر وكل توا لا توا بتعرف شنو باش تخدم شنو هي الحاجه اللي ما تخدمتش وشنو هو الستيل اللي انت مثلا انا لازم نعمل ستيل واحد بتاعي باش مثلا كنت تحط اللوحة تتعرف وذيك يسيبها برشا وقت
0: توقيع والتوقيع قداش تقعد في ساعة توقع وإلا لا بعد تخمام كبير بعد ما
1: لا ما
0: خلي اللوحة على جنب وبعد ترجع لها
1: نرجع لها مثلا هذه رجعت لها بعد عامي
0: بعد عامي اللوحة هذه
1: اليوم كتبتها والله بعد عامين ولا أكثر
0: ديما في اللوحة فما أمل
1: ديما
0: الامل مفتوحه
1: سورتو بانتور الويل نتاش ترجع له بعد برشا حوايج ترجع نعم. تقولها مش بها ناقصه اش بها كذا نعم. تكملها
0: هذه الحقيقه مصافحه اوليه
1: عايش
0: لانه ان شاء الله باذن الله نجيو بحذاك للمرسم نتاعك ونحاورك بالمرسم بالصوت والصوره لانه مهم جدا راهو نغوصوا معاك التفاصيل نوصلوها اكثر من الناس المغرومين الناس اللي تحب الفن التشكيلي الناس حتى اللي ما عندهاش فكره
1: نتسالش نعطيهم
0: فكره احنا زايده نشجعوها
1: نشجع برشا
0: ونشجعوها مره اخرى شكرا على الهديه القيمة طبعا اللي هديتها لإذاعة المنستير شكرا مدام سلوى عيسى ان شاء الله بالنجاح والتوفيق ونتلقاو ان شاء الله في ملتقيات في محامل اخرى نشوفوا زيدا كيف باش نتفرجوا ونشوفوا مشروعك جديد ان شاء الله تحياتي ليك يلا هذه هي الهدية محليها شكرا

0: حديث الخشبة. حديث الخشبة. حديث الخشبة.
1: في فقرة حديث الخشبة نرحب بالفنان والمخرج المسرحي والسينمائي مؤسس ورئيس أيام القاهرة الدولي للمونودراما ورئيس اتحاد الدولي لمهرجانات المونودراما الدكتور أسامة رؤوف من القاهرة. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا أهلاً. دكتور أسامة
2: أهلا وسهلا.
1: كيف الحال والأحوال؟ إن شاء الله تكون بخير. دورة جديدة.
2: الحمد لله.
1: نعم دورة جديدة وأكيد سنتعرف على تفاصيلها. دورة جديدة من مهرجان القاهرة الدولي للمونودرام، الدورة التاسعة التي باحت بأسرارها البارحة في مؤتمر صحفي، طبعا بعروضها بندواتها بورشاتها بتكريماتها. ماذا نستطيع القول؟ أهلا وسهلا.
2: أهلا بيك يا فندم. أهلا وسهلا، سعيد أني موجود معاكم، يشرفني أن أنا أعمل المداخلة دي معاكم.
1: يا أهلا وسهلا.
2: الحقيقة دي الدورة التاسعة من المهرجان.
1: نعم.
2: وفعلا كان المؤتمر الصحفي وأعلننا فيه عن تفاصيل للدورة.
1: نعم.
2: ونرجو أن هي تكون دورة فارقة ومنافسة عن الدورات السابقة يعني.
1: نعم طبعا ما بين دورة ودورة أكيد فما الجديد وفما الإضافة.
2: صحيح. إحنا لما ابتدينا من الدورة الأولى من 9 سنين كانت الحقيقة كان حلم كبير، وكان رد الفعل حفاوة شديدة جدا من الأصدقاء سواء في مصر أو في الوطن العربي بمولد مهرجان جديد دولي للمونودراما.
1: نعم.
2: والناس اعتبروها منصة مختلفة، وكان استقبال صناع المسرح ومحبينه كان استقبال رائع أنا ما كنتش متوقعه.
1: نعم.
2: وبالفعل وقتها كان المونودراما ما كانش في مهرجانات كتير، كان طبعا سبقنا إلى ذلك مهرجان الفجيرة وهو أكبر
1: مهرجان طبعا.
2: طبعا وأقدمها يعني ما كانش فيه مهرجانات كتير تانية، كان ممكن يبقى فيه دورات محلية أو مهرجانات دولية طبعا، بس ما كانتش بهذا الكم والزخم يعني. فكان استقبال كبير، وأنا اتخضيت الحقيقة من كل تلك الحفاوة والتشجيع. وفي الدورة اللي بعدها قصدنا أن احنا نعمل خطوة جديدة للأمام، فكان استقبال الناس أروع وأشد، وكانت مش خطوة دي كانت قفزة، ومشينا على هذا المنوال لغاية الدورة التاسعة دلوقتي. إحنا يعني كرم ربنا كبير جدا جدا وسندته يعني ودعمه، بالإضافة إلى دعم طبعا الدعم الإنساني يعني متمثلا بقى في وزارة الثقافة والزملاء والمحبين و وحضراتكم والإعلاميين طبعا.
1: نعم.
2: وفي حاجات جديدة يمكن خليني أكشف لك عن حاجة جديدة السنة دي استحدثناها، وهي منصة مونودراما المسرح المدرسي.
1: المدرسي نعم. هذه منصة جديدة، هذا الجديد. نعم.
2: ده كمان لتأصيل فن المونودراما، وعلشان النشء الجديد والطلبة اللي بيبتدوا حياتهم هم محبين المسرح زي ما بيتعرفوا على المسرح التقليدي.
1: نعم.
2: هم كمان لازم يعرفوا ان هناك انواع ومدارس مختلفة، والمونودراما الحقيقة فن نوعي واضح الهوية.
1: نعم.
2: ومحدد
1: وفن قائم بذاته طبعا. فن قائم بذاته
2: بالضبط. فيمكن ده زي ما المهرجان فاهم في انتشار المونودراما بين الشباب وبين شباب الجامعات وبين محبين المسرح، احنا كمان خلينا نأصل لده من بدري شوية في مرحلة

0: فنون الأداء الفردية.
1: نعم.
0: هو الحكي وشكل الأقرب من الدراما. هناك اختلاف جوهري طبعا. لكن كشكل أداء هو شكل أداء فردي.
1: نعم.
0: زي المونودراما بالضبط وقريب له بشكل كبير. وإحنا علشان كده عندنا منصة الحكوات نشتغل عليها كل سنة.
1: نعم.
0: عندنا مونودراما الشاشة.
1: نعم.
0: وعندنا كمان يعني الحقيقة برضو مجموعة من العروض والمكرمين. يعني السنة دي بنكرم اسم الفنان الراحل الكبير النجم فاروق الفيشاوي.
1: نعم.
0: بنكرم أستاذنا الكبير ربنا يديله الصحة أحد أهم رواد المسرح
1: في
0: تاريخ مصر العربية المخرج الكبير سمير العصفوري.
1: طبعا سمير عصفوري. نعم.
0: آه
1: كان ضيف من ضيوف أيام قرطاج المسرح اللي كان يعني في دورة من دوراته كان ضيف.
0: أيوة
1: هو الأستاذة إنعام. أيوة. سلوسة أتفكر يعني نتفكر.
0: طبعا.
1: نعم.
0: طبعا زوجته طبعا. مزبوط مزبوط. وكمان بنكرم الفنانة الكبيرة النجمة ميني جمال.
1: نعم.
0: والفنانة الألبانية جوستينا إلياج. ومجموعة تكريمات الحقيقة يعني نرجو ان احنا نكون احسننا الاختيار يعني وتلقى قبول.
1: نعم.
0: السادة المتابعين.
1: دكتور أسامة اكيد الاتحاد الدولي لمهرجانات المونودراما باش يكونوا حاضرين يعني مديري المهرجانات يعني كان من تونس او حتى من الوطن العربي ومن العالم ايضا.
0: طبعا في مجموعة حاضرين منهم. مش كلهم لكن في مجموعة كبيرة حاضرين وفي منهم كمان مشارك بعروض يعني على سبيل المثال.
1: نحاول نتصلوا بالدكتور أسامة. نعم الخط الإشكالية في الخط لما حالة ناخذ نغم متسيلش ونرجع إذا كان نجمنا اتصلنا بالدكتور أسامة.

0: نرجع في الدقائق الأخيرة مع الدكتور أسامة رؤوف من القاهرة، مباشرة من القاهرة، وفكرة عن الدورة التاسعة للمهرجان الدولي للمونودراما بالقاهرة. مرحبا بك، أهلا وسهلا أستاذنا.
1: أهلا
0: دكتور. نعتذر الخط يعني انقطع، على كل في كلمة يعني شو نجمو نعرفو على هذه الدورة؟ طبعا البداية ستكون يوم 13
1: مضبوط. نعم. يوم 2/13
0: يوم. نعم. طبعا العروض قداش من عرض باش يكون حاضر في هذه الدورة؟ الندوات
1: احنا عندنا ندوات الحالة مهتمة السنة، ويكون عندنا محور فكري مهم خاص برضو بالمونودراما وقديه المونودراما مهمة، وكمان يعني يمكن في المحور الفكري ده يعني في خط رئيسي يتعرض للمونودراما وإلى أي مدى تتعرض للاستغلال.
0: نعم.
1: لأنه أحيانا البعض يستغل المونودراما وهو يعني مش مهتم بالمونودراما.
0: نعم.
1: ممكن يكون اختار المونودراما كشكل يعني. نعم. يمكن علشان يكون انتاجيا أقل،
0: وخاصة غير مكلف ماديا المونودراما.
1: نعم. انتاجيا، ما نقصد انتاجيا أقل يعني غير مكلف. نعم. ماديا، ما عندوش عدد كبير من الممثلين.
0: نعم.
1: متخيل انه يقدر يتجول دي في المهرجانات، خصوصا بقى عندنا مهرجانات كتير، حتى لو مش مهرجانات مونودراما.
0: نعم.
1: بيقبلوا. نعم. عروض مونودراما.
0: نعم.
1: برضو كمان لأن كلفتها أقل يعني كعدد.
0: نعم. بي حبيت قبل ما نختم معك دكتور، الحضور التونسي في هذه الدورة، المشاركة التونسية.
1: المشاركة التونسية جاي الأستاذ كرام عزوز.
0: نعم.
1: وجاي بعرض الحقيقة. يعني خليه مفاجأة بقى ده. لكن انت عارفة ان علاقتي بتونس يعني قد ايه قوية
0: طبعا، وفما شراكة ما بين القاهرة وقرطاج، شراكة المهرجين وحب وود كبير برشا. على كل احنا مازلنا في المتابعة ان شاء الله، في الايامات القادمة سنتابع عن بعد المهرجين وتفاصيله. فقط قسم الاخبار التحق بنا والموعد انتهى. شكرا لك دكتور أسامة رؤوف، مدير ايام القاهرة الدولي للمونودراما، بالتوفيق لهذه الدورة. شكرا وإلى اللقاء.
1: لا لأني أعشق المونستير.
0: الله، يلا إن شاء الله تكون في المونستير في الأيام القادمة إن شاء الله. أهلا وسهلا، مرحبا، شكرا وإلى اللقاء. هيك وصلنا إلى نهاية لقائنا في مرافق الفنون. نقول ألف مبروك من جديد لكل اللي نجحوا في البكالوريا. شكرا لك.
2: مرافق الفنون. في مرافق الفنون تلتقي القلوب.
3: في مرافق الفنون يشدو اللحن،
2: يغازلنا اللون،
3: يشاكسنا المسرح،
2: وتحملنا السينما نحو العالم.
4: السينما نحو العالم.
3: في مرافق الفنون،
5: في مرافق الفنون
2: ترقص الألوان،
3: تبتهج الصورة،
2: وتتواشج الألحان. مرافق الفنون مع نجوى المهري.
6: إذا عاد المنسير صوت الذي وحب كبير.
7: مساء الخير، مرحبا بكم في هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أعلنت وزارة التربية اليوم أن نسبة النجاح في الدورتين الرئيسية والمراقبة لامتحان البكالوريا بلغت 50.72%، وبلغت نسبة النجاح في دورة المراقبة 46.95%، وسجلت على نسبة نجاح في دورة المراقبة في شعبة الرياضي ب 64.27%، تاليها الاقتصاد والتصرف ب 52.51%، فشعبة الأدب بنسبة 50.83%. ويشار إلى أن نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا بلغت 35.67%. تقدمت أشغال محطة الطاقة الفولتا ضوئية بمعتمدية شبيكة من ولاية القيروان بحوالي 34%، وهو مشروع استراتيجي لإنتاج 105 ميجاوات من الكهرباء النظيفة، يعد الأول من نوعه بتمويل تونسي وكفاءات وطنية بنسبة 100%، والثاني من نوعه في ولاية القيروان بعد محطة السبيخ. نظمت كتلة لينتصر الشعب مؤتمرا صحفيا أعلنت فيه مقاطعتها الجلسة العامة للمصدقة على مخطط التنمية لسنة 26 و2030 و2000. واعتبر رئيس الكتلة عبد السلام الدحماني أن كتلته لم تجد صدى المجالس المحلية والجهوية في هذا المخطط، مصرحا بأن كتلة لينتصر الشعب تعارض سياسات الحكومة الحالية لأنها وفق تعبيره تكرر المخططات القديمة ذاتها. ومن جهة أخرى، نفذ عدد من النواب وقفة داخل قاعة الجلسة احتجاجا على إشكالية توزيع الماء الصالح للشراب في مختلف جهات البلاد وحرمان بعض المناطق التي تعاني العطش. واعتبرت النائب هالة جبلة أن مخطط التنمية لم يأتي باستراتيجية واضحة في مجال المياه. يحتضن ملعب بوسطن انطلاقا من الساعة 9 ليلا مباراة مشوقة بين منتخبي فرنسا والمغرب بإدارة الحكم الأرجنتيني فاكوندو تيو ضمن منافسات الدور ربع النهائي لكأس العالم، في لقاء يحمل طموحات تاريخية للفريقين تعيد إلى الأذهان لقاء المنتخبين في الدور نصف نهائي مونديال قطر والذي آل للديوك بهدفين مقابل صفر. بقية التفاصيل يقدمها حكيم اسطنبولي بعد قليل. لقاؤكم بالأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة 8 ليلا.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
8: عدل المجاح واسمعونا.

0: إذاعة المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال
1: أنف المونديال.
0: آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنف المونديال.
2: مرحبا بالجميع، آخر موعد رياضي على موجهة إذاعة المنستير. اليوم افتتاح مباراة الدور الربع النهائي لكأس العالم، والأنظار وعشاق كرة القدم باش تتجه للمواجهة المرتقبة بين المنتخب المغربي والمنتخب الفرنسي في إطار كما قلت الدور الربع النهائي لكأس العالم، لقاء يحمل طابع ثأري لأسود الأطلس بعد ما خسروا أمام المنتخب الفرنسي بزوز أهداف مقابل صفر في نصف نهائي مونديال قطر 2022. مباراة تنطلق الساعة 9 بتوقيت تونس بإدارة الحكم الأرجنتيني فاكوندو ضمن منافسات الدور الربع النهائي في لقاء يحمل طموحات تاريخية للزوز فرق. تعود الأذهان لقاء زوز منتخبات كما قلت في نصف نهائي مونديال قطر 22، وسود الأطلس تخوض المباراة سعيا لرد الاعتبار بعد خسارتها منتخب الفرنسي بهدفين دون رد في النسخة الماضية. أصبحوا أول منتخب عربي وأفريقي يبلغ المربع على ذهبي في كأس العالم، لكن مهمة المغرب مش تكون سهلة. ممثل العربي والأفريقي الوحيد في المنافسات تبدو أكثر صعوبة هذه المرة، يصطدم بأغلى منتخب في تاريخ كأس العالم بعد ما بلغت القيمة السوقية لمنتخب فرنسا 1.52 مليار يورو. نذكركم مباراة المغرب المنتخب الفرنسي كما قلت الساعة 9 بتوقيت تونس، والفرجة موجودة في كما قلت في المباراة هذه. الاتحاد الدولي لكرة القدم يعني تعيين الحكم البرتغالي جوا لإدارة مباراة الأرجنتين وسويسرا المقررة إقامتها في إطار الدور الربع النهائي لبطولة كأس العالم أمريكا، المكسيك وكندا. في المقابل الفيفا تعاقب مدافع المنتخب الإنجليزي بزوز مباريات بعد ما تلقى مدافع منتخب إنجلترا ونادي باير ليفركوزن الألماني غاريل معاقبة العقوبة بإيقاف زوز مباريات قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم بعد طرده في مباراة المنتخب الإنجليزي والمنتخب المكسيكي في دار الدور الثمانية من كأس العالم. نحكي على الكرة في تونس، نحكي على فريق الاتحاد المنسيري بعد خلاص المدرب منتصر الوحيشي عن اللجنة المستقلة للنزاعات بالاتحاد المنسيري اتمام خلاص اللاعب السابق شهاب الصالحي واغلاق ملف نهائيا في خطوة تهدف لحماية النادي وتجنيب خزينته من اعباء اضافية. الانتدابات، اول انتدابات فريق ترجي جرجيس، افتتح الميركاتو الصيفي بانتداب اللاعب سامبا ديوف، يشغل خطه مدافع محوري، اللاعب هذا عمره 22 سنه سنغالي الجنسيه. ايضا الترجي الجيسي عن انتداب اللاعب ياسين الكاسح في خطه متوسط ميدان. اللاعب ياسين الكاسح متكون في فريق الانتر ميلان الايطالي في الاصناف الشابه، سبق له باش يلعب في فريق نادر البنزرتي نجم متلوي وفريق مستقبل رياضي بسليمان. في فريق الأولمبي الباجي يعني بصفة رسمية تعيين المدرب الأسعد معمر على رأس الإطار الفني فريق الأولمبي الباجي. في المقابل نقعد مع الميركاتو الهلال السوداني يتعاقد مع حسام الزعفوري في خطة مدرب مساعد، وأيضا التونسي قاسم بنور مع محلل أداء بعد تجارب سابقة. قاسم بنور في النجم الساحلي نادي صفاقسي الاتحاد الليبي، وأهلي بنغازي الليبي يتعاقد مع فريق الهلال السوداني. يوسف السنان اللاعب السابق للنادي الافريقي ترجي الريس ينتقل لفريق العربي القطري على سبيل الإعارة قادم من نادي الشمال، سنة تقمص أيضا ألوان السيلية على سبيل الإعارة الموسم الماضي. والختام بفريق النادي الافريقي تعاقد بصفة رسمية مع اللاعب الشاب ريان جبالي لمدة 5 سنوات لدعم الرصيد البشري لفريق النادي الافريقي. نقطة نهاية سبورانفو، إلى اللقاء.

0: موسيقى وألحان موسيقى لكل الأذواق.
1: أنا أغني من قلبي لقلبي، أغني لحلى نغمة
0: موسيقى وألحان

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: طمعان عليك.
1: مع إذاعة المنستير، تبع الموجة،
2: اسمع واستمتع.

0: تمام الثامنة في إذاعة المنستيرة. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أعلنت وزارة التربية عن نتائج امتحان البكالوريا 26,000 دورة المراقبة، وبلغت نسبة النجاح العامة 46.95% حسب بلاغة أصدرته الوزارة مساء اليوم. قال مدير العمليات المركزية لوحدات الحماية المدنية محسن بوغزالة إن حالة الوفاة غرقا المسجلة في الفترة بين بداية جوان لغاية 5 جويلية بلغت 16 حالة وفاة، أي أقل من 31 حالة مقارنة بسنة 25 و2000، وبين أن ولاية نابل قد سجلت أعلى أرقام ضحايا الغرقة بسبع حالات، تليها ولاية سوسة بأربع حالات وحالتين لكل من ولاية تونس وبنزرت وحالة واحدة في ولاية بن عروسة. أفادت الجامعة العامة للبريد التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل بأنه تم التوصل إلى صيغة نهائية لمشروع النظام الأساسي الخاص بأعوان الديوان الوطني للبريدة، معلنة عن تأجيل التجمع العمالي المقرر تنفيذه يوم السبت 11 جويلية 26 و2000 أمام مقر الديوان إلى موعد لاحق. تقدمت أشغال محطة الطاقة الفولتوضوئية بمعتمدية تشبيكة من ولاية القيروان بحوالي 34%، وهو مشروع استراتيجي لإنتاج 105 ميجاوات من الكهرباء النظيفة، ويعد الأول من نوعه بتمويل تونسي وبكفاءات وطنية بنسبة 100%، والثاني من نوعه في ولاية القيروان بعد محطة السبيخة. شنت القوات المسلحة الإيرانية هجوماً بالصواريخ المجنحة على عدد من السفن الحربية الأمريكية قبالة سواحل البحرين، وفقاً لما نقله التلفزيون الإيراني الرسمي. ونقل التلفزيون الإيراني عن المتحدث باسم الجيش، قصفت القوات الإيرانية بالصواريخ المجنحة سفناً أمريكية متمركزة قبالة سواحل البحرين، ومن بين السفن التي تعرضت للهجوم مدمرة أمريكية. شكرا لكم على حسن الانتباه. موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام 9 مع وقفة إخبارية جديدة.
1: جيتكم شيخ ديجة يا لما حفل، جيتكم شيخ ديجة زين المضحك والتفليجة هالما حفل.
2: المحفل
3: صب المحفل بملماتة، ولادي بتخل بسعفاتة، قابلتني في العرس شناتة على يمينة ويسار، على غناية قاموا الزغراتة وضرب الصادي ثار.

0: المحفل مع رابح الفجاري والبشير بكار.
1: سيداتي أنيستي سادتي، مرحبا بكم في حصة جديدة من هذا اللقاء الأسبوعي اللي يحمل عنوان المحفل، وأقدم هذا البرنامج بالتعاون مع زميلي بشير بكار. مرحبا بشير.
2: تحياتي أخ رابح، كذلك تحياتي لكل مستمعين إذاعة المنسير في برنامج المحفل.

0: المحفل.
1: حبيت سيباشير في بداية هذا البرنامج نرحب بضيفة عنا عزيزة اللي أنا نعرفها منذ سنوات، وهي شاعرة ابنة عميرة الحجاج وبالتحديد منطقة ولد عزيزة، هكا ولا؟
2: أي.
1: هي هالة الضيف، مرحبا بك يا هالة.
2: عايشك سي رابح، مرحبا بك. والشيخ بكار طبعا شاعرنا وقدوتنا، وربي يبارك لك على الدعوة الكريمة. شكرا.
1: هو واجب هذاك يا هالة، احنا بطبيعة الحال كإعلاميين هذا هو دورنا، وأنت تبارك الله زاد بمجهودك وبمشاركاتك، نعرفك شاركت برشا
2: الحمد لله،
1: تلاقينا في بني حسان، تلاقينا في برش بقايا، كنت دائما حريصة بأن تقدمين شعرك، وكنت شاعرة متميزة
2: الحمد لله. شكرا لربي بارك لك.
3: في حصتنا الليلة مش نحكيه في الشعر وفي الغناء نتاع الأدب بالطبع، وغناء الشعبي بصفة عامة.
1: أيوة.
3: حصتنا الليلة مش تكون حول شعراء من شعراء بمبلة، مدينة بمبلة، اللي هما مش نقرأ لهم بعض الأشعار نتاعهم، وكذلك مش نعدل لهم بعض الأغاني. سالم القربي، رجب القربي رحمه الله، سالم القربي رحمه الله، المنجي بالريمة رحمه الله، وأحمد بكر.
1: أحمد بكر رضايا قريب ليك،
3: رضايا قريب لي.
1: أيوة.
3: هذوما شعراء كانوا عندهم باع وذرع في المحفل، في المحافل بصفة عامة، وفي الغناية وفي الأمسيات الشعرية.
1: هو سي بشير ما أعرفه ومني متحقق منه، أنه كي ناخذوا ولاية المنستير نلقاو بمبلة مدينة الإدبة والشعراء
3: والسعفة،
1: وكذلك السعفة.
3: نعم.
1: يقولوا وهذا ما تأكدين منه، يقول لك أنك تجيل بمبلة ما ما ما ما عندك السعفة ما تحيرش،
3: ما تحيرش،
1: يطلعوا ناس من المواطنين يشدوا السعفة.
3: يحكيوا بالطبع الكبار على مدينة بمبلة، قبل كانوا الأدبة اللي يجيوا البمبلة هما شبيل الجبراني ومحمد المسعدي، أظن من الأدبة القدماء، من الكبار.
1: شبيل الجبراني من
3: شبيل الجبراني من العجانقة، من جبنيانة،
1: من جبنيانة، والصادق الجربي،
3: ومحمد محمد المسعدي هو من مسعدين.
1: أي.
3: من مسعدين أظن كانوا وقت اللي يجيوا، أو محمد الصغير ده كذلك.
1: أي.
3: أظن كانوا كي يجيوا البمبلة يجيوا من غير صناع.
1: أي.
3: علاش يجيوا من غير صناع؟ لأن يعرفوا خطر كانت الصفرة طويلة وصعيبة عليهم.
1: أي.
3: خير الأديب باش يجي وحده، ما يجيبش معاه صناع سعفة. وقت اللي يجي البمبلة مطرح، يقوم سي فلان، يقوم سي فلان، وقت البنبلية الكل تشد.
1: أي.
3: وعندهم قراجم، عندهم أصوات ممتازة. أي. ولهذا منا البمبلة تسمات على الأدب الشعبي، كيما المكنين، كيما الجمال، كيما الوردانين، كيما مساكن، هي قلعة من قلعات الشعر الشعبي الملحون.
1: هو أنت ذكرت المكنين، صحيح، فما رجدان جديرة، كذلك الأختنا هالة حاضرة بحذانا من أولاد عزيزة من عميرة الحجاج.
3: نعم.
1: عميرة الحجاج عندها أدب، الأدب متاعها.
3: نعم، هي تابعة معتمدية المكني.
1: نعم. طيب أخت هالة مرحبا بك.
2: عايشك.
1: نورتنا.
2: عايشك، الله ينور ذاتك.
1: عايشك هالة، أنت من عميرة الحجاج ونعرفها مليح، وعز منطقة فاهي أولاد عزيزة. ممكن نستفتحوا بقصيد في الجد من عندك أنت؟
2: طبعا أليف، أليف خير ما نستهل به هذا اللقاء، أليف جديد مكتوب البارح. نقولوا أليف الله قادر اسمد، لمعاه حد رفاق بالعبد يوم الجحد. الباب يريك يا عبد وقت العيوب، وكثر الذنوب نوسيك صلي، ولله توب تربح وتنجى من العطوب، تنجلي الكروب وتعود فارح لا ثمشي نكد. التاتوب يا عبد على المعصيات، وقيم الصلاة تربح من ربك، تنال مرضات يغفر ذنوبك يمحي السيئات، يوم المات لا ينفعك الوالد ولا الولد. الثا ثبت واختاك قول الخباثة، واخت الهاثة وباريك تباع رزق الوراثة، يديك للمعصية بالحثاثة، اطلب إغاثة من الله هو عليه العمد، الجيم جبت الغنية بالحجج، اسمي عرج بالشوق والذوق على الكل فج، يا ويل من جيت طالب هرج، ينال المرج ويا ويل منه في الشراك تشد، الحا حاذر من اللي قباح واخت الشحاح، نوسيك يا عبد خوذ النصاح، الدنيا غرورة ودهرها زلباح، يخلف أجراح ما تنال كانت درك ونكد، الخا خوذ الحكم الشيوخ واخت الملوخ، خليك ثابت وديما شموخ، بالك تسلم تعيش الرضوخ وبالك تدوخ، لو كانت ظروف الكل وقفت ضد، الدال داوي جروحك وخمد، ابري وضمد بالله تنجع ليه تعمد، لابد يخفق برقك يهمد، اجمع ولمد الخير والباهية قد قد، الذال ذوق الادب والذاذة واخطى الواذة، واخطاك من قول هذا وهذا، الحكم وارد وواجب انفاذة، وقداش ماذا اللي تغوت هدمه من العمد، الرارو من الباق الاحرار وكمي الاسرار، واختاك من الخايبة والغيار، ما بين العباد تلقى عبار، وهمة وكار باريك لأصحاب قلل وعد، الزاز رب اختاك غير فز، واخت الزز وخليك زدام يوم الخوز، كما الصقر في العلو عايش بعز، ليس يكز يخير الموت لذات شد، والطاط رزت الغنية بكل خط، رعدي الغط وصب المعاتي صوب هبط، بدي السيل يدفق والغيم حط، جايب خطط دفاق عايم على كل حد، الضا ضو في المزن شير يلض، باهر ومض تباشير تشفي لصادة مرض، بذن العاتي تبسم الحظ، والوكس فض ومن كان عابس هل لسعد، الكاف كون صبار في حال لدراك، اصبر المولاك نوسيك تصغى للياشياك، توكل على الله ربي معاك، يخفف بلاك لا فيك لبعيد مهما بعد، اللام لوم علي بماله بخيل، لرحم قليل لا جاد بكثير لا جاد بقليل، وين شهاويه مالت يميل، يبخص الكيل تجي تنصحه بتبرم يرد، الميم موت عالدين حاذر تحرم، صدق تكرم من يعشق المال ما هم مغرم، المال يغريك وتعود مجرم، الجاحد تجرم وجهنم مسير كل منه شحد، النون نار في شحيمها رواح وابدان من الانس والجان، لا ثم شفاعة ولا ثم غفران، اللطف راي فاتحة السبع بيبان، وفيها الشيطان يقول فاتنا اللعب واليوم هاهو الجد، الصاد صون للعرض لا تكون غايس واخطا نقايس، الضحك بعدها تجيك الغصايس، تبع كلام العقل والربايس، وباري الرقايس أهل الرقص ما لهمش عدد، الضاد ضبط العصاب راهو فريدة، والحر غيظة يكميها عن الناس ليس يفيدة، أصلك مسالك وسيعة عريضة، بفعال بيضة بيها تحارب وبيها تصد، العين عيبة بنادم السرعة ويحكم بشرعة، يتبع شهاويه يسرح ويرعى، ومن الكيف مو حالتك فيه جرعة، ويحسب القرعة دلاع في الفم طعم شهد، الغين غرب وشرق وروغ واخت الملوغ، وباريك للفعل تعود ملدوغ، وتوكل على الله في وقت البزوغ، وفي وقت الفروغ باريك لنكاد عاشر بود، الفا فك ورخيك من كل هايف، خوذ التحايف ولا تشب العين في كل زايف، يجي يوم تخطاه وتعود عايف، من فعل جايف على قد ما كليت ترجع ترد، القاف قد ما تكون صاحب حقيقة تحض الرفيقة، الخرماد محسوب شر الخليقة، من بعد لو ساع تاتيه ذيقة، يمرار ريقة وتلهب جواجيه تشبع صهد، السين سايس وقد السياسة وباري نزاسة، خليك فكار صاحب كياسة، إذا دخلت للفج روم الفراسة، شق المداسة وابلغ المقصود وين ما يحد، والشين شاور مالي الشواشي قاعد وماشي، ثنايات لطماع ما تطب هاشي، الطماع يدخل ويخرج بلاشي، عالجود عاشي وحلي فمك بثبرة الكد، الها هيلتي جبتها بلفظ باهي في مقام زاهي، في الطرز ما تقدنيش الدواهي، هالة بنت الصناديد راهي سميلة وماهي، في نظم الأشعار تطرز تقد، الواو وين نقصد نثبت الخطاوي لمراح ذاوي، وبالشعر نرقى الروس العلاوي، نجيب معنتي الكل ذواق راوي، نذبد نساوي الكل العرس نطرز معاني جدد، اللام ليل ونهار نوزن مقالي كيف ما حلالي، يخفق يرفع يجنح خيالي، وشكون يلحق الجوي العالي ويصعد جبالي، كان صقر حوم جناح فرد، اليا يلتصغوا بدايع غنايا هناكم هنايا، يحيد عليكم السو السوايا، وكل عام بالفرح تبقوا زهايا، تنالوا الرضايا من عند رحمن واحد أحد.

0: المحفل مع رابح الفجاري والبشير بكار.
1: سبشير بالنسبة للهالة توا ما نعرفش قداش من عام وانت تقول في الشعر؟
2: توا أربع سنين.
1: أربع سنين
2: أربع سنين من اللي برزت معناها وليت موجودة على الساحة، ولكن من
1: قبل موجودة
2: من قبل نكتب.
1: هاو سبشير بطبيعة الحال هو شاعر وأديب
2: طبعا،
1: وحبيناك يعني تدخل معانا كما قلوها في الجو، لأنه مش نحكيه على بمبلة. ما نعرفش أنت تخدمش في بمبلة؟
2: أكيد نعرفها بمبلة. نعم. وخدمنا حتى أنا وسي بشير. نعم. صورنا. نعم. حلقات مع بعضنا. نعم. قبل. نعم. نعرفها مليح.
3: كما تعرف مدينة بمبلة هي تعج بالشعراء.
2: أكيد.
3: والسعفة، السعفة اللي كانوا قبل اللي تسماو الصناع، الأدبة اللي كانوا صيتهم موجود في الغناء وفي المحافل.
1: أيوة.
3: هما سالم القربي، المنجي بالريمة كما قلنا، وأحمد بكار.
1: أيوة.
3: وكان الشعر اللي يقول الشعر وما غناش في المحافل هو الشعر رجب القربي رحمه الله.
2: لا يرحم.
3: هو أب والد الشعر سالم القربي.
1: أيوة.
3: اللي ذكرناهم لاجوا في البلدان وغناوا، ولليوم هذا انك تمشي لاي بلاد تغني فيها تقول مثلا قربي يقول لك معروف، تقول احمد بكار يقول لك معروف، تقول له المنجي بالريمة يقول لك معروف. اما بالنسبه لل عنا اديب اخر هو احفظ وغنى وما قالش الشعر، ممكن قالش قصيد أو اثنين ما نجمش نتحصلوا عليه.
1: هي.
3: هو البي القربي. البي القربي ضاي زدا كان يغني في العرس.
1: يغني في العرس.
3: كذلك عنا الشعر العجمي العجمي التومية. العجمي التومية. العجمي التومية ضاي كان يقول الشعر كذلك. مش نقوله بعض القصائد للشعر الكبير رحمه الله رجب القربي.
1: هي.
3: يقول مستحش والعمر استعجل وايامي تعدات، واشي صبرني على المحفل وملمت لبنات.
1: أيوة.
3: مستحش والفرقة صعيبة والوحش مصعبها، وفرقة محفلكم يا حبيبة ما كنتش نحسبها، ايام المنحوسة قريبة تتفقد مضربها، وقاسيت مصيبة في مصيبة ونار ايام الهبها، نتقهر من الكبر وعيبة شوي كبدي وعذبها، وطيبها في مثل سبيبة على الحامي شقلبها. روحي تدرجح في سبيبة شمسي علامة غيبها، كل طالع ليلو تصويبة والدنيا بجربها، تتبرم كيف الشقليبة ببنادم ملعبها، كل راسي عدي مكاتيبة القدرة ما نغلبها، ثم اللي يصرف من جيب المية ما يحسبها، الفقري ما يلقى خريريبة والشهوة معذبها، المعنى يا زين التعصيبة كل غنى بسببها، كل جرح يداويه طبيبة وكل عقلة ومسربها، سابق في الشعر وترتيبة والحضر جانبها، سابق في الشعر وترتيبة والحضر جانبها، وننقل فوق الحبل صليبة والقلب نعبهبها، لنحكر وهقة لا ريبة نفسي من غضبها، واللي تطلب هي نجيبة لا نعرف ننكبها، كل شايب عايش متذبل يعدي في القهرات، لو يبدأ مكسي ومتجمل لا تحلال ومبات. مستحش والعمر الدعثر عاد على مطريف، واشي صبرني على المحضر وبناويت الكيف، عليهم ما توقتش نصبر رياح معاصيف، ودرزات المحفل نتفكر يسعى في متاحيف، نصوب للميسة ونقمر بألوف وتصريف، سيوى نربح ولا نخسر عندي كيف كيف، يا ربي انت المقدر قادر يا لطيف، انت اللي تكسر وتجبر تحمي كل ضعيف، نكرب من الكبر ومتقدر ما حاليلي كيف، فرعصلي سجدي وتغير رد العظم رهيف، والشيبة على الشارب نقر كانك حال وصيف، والنسوة مني تتنكر ليس وجدت وليف، جرالك ما الزرع اذا خذر بعد التيه يصيف، نبكي على صغري نتقهر دمع العين سخيف، تسكب فوق الخدود يتقطر مثل شبوب خريف، حاولت لا باش يطول على العشرة هيهات، قال لي خذيناهم من الأول لأيام معدودات. مستعش والعمر تعدى مستعجل مزروب، واش يصبرني يا ندى على المحفل والنوب. طال وحش عليا هالمدة متكدر مكروب، وفي السابق يا ناير خدان نجيكم مرغوب، ونجيب السوق بالقدة ونخذر القلوب، وننحكر من صربة العدى لنرجع مغلوب. بطل حرثي وطويت العدة ما واتاني شبوب، وقعدت نقاصي في شدة مديان ومطلوب. تويك يا ناير خدة يا جوف المدوب، الكبرى عملي في الردة مكني من العرقوب، وكتفني بسيور القدة مبقالي شهروب، ولعب معايا بالسدة باش ترجع منتوب. يا ربي لا غيرك سندة يا عالم الغيوب، نيقاصة فضلك نتسول يا عالي الدرجات، تتصرف في الملك وتعدل تجلي المكروبات، تتصرف في الملك وتعدل تجلي المكروبات.
2: الله الله الله ما شاء الله.

0: المحفل
1: نجموش نقولوا أنه بعد المقرين بثبات الحال
2: نعم
1: جديرة
2: نعم
1: تجي بمبلة تقريبا من المعتمديات
2: اللي هي بالطبع بعد المقرين نعم هدبة. نعم بمبلة هي قلعة من قلعة الشعر الشعبي
3: والله صحيح. نعقب على كلامك سي بشير يا راو يا سي رابع حتى كي تحضر المحافل متاع بمبلة العادات والتقاليد متاع المحافل متاعنا محافظ عليها معتمدية بمبلة كما هي وبالحق قداش يعتني بالشعر والشعراء وقداش يقدروا الشعر والشعراء فتحياتنا لأهالي بمبلة وربي يبارك فيكم سي بشير
2: شكرا
3: ودمتم ذخرا للإبداع شكرا. في زمنا ضاع فيه الإبداع
2: بمبلة كانت كي تجي لدبة تقدرها ياسر وتحترمها في الشعر وكانت لدبة قبل ما تدخل للغناية عنا رجال شيوخ يحكموا على الغناية ما فيهم رحمه الله هو الشيخ الباجي محمد الباجي محمد الباجي ضاي كان يقعد في الماكينة هو شيخ علم وكان قاضي وكانوا لدبة يتصلوا به ويجيوه علاش باش يفسر لهم المعنى باش يفسر لهم المعنى بتاع الشعر وقبل ما يبدأ المحفل يزم يقابل الشيخ محمد الباجي وكانت المحافل في بمبلة كانت ما فماش حزارة أو ما فماش فرق بين المرأة والرجل
1: أيوة.
2: كانت المرأة والنساوين يقعدوا على اليمين والرجال يقعدوا على اليسار
1: أيوة.
2: على اليسار وكان المحفل يدور وإحنا عراسنا هي في تسمى في الحوم في الأنهج النهج وما طول النهج حتى ولو يبدأ 100 متر تبدأ نساء على اليمين ورجال على اليسار والأدبة تبدأ تغني في وسط الطرح وكانت الأدبة تحب بمبلة علاش تحب بمبلة؟ لأن بمبلة هي بلاد الشعر وبلاد رجب القربي وبلاد سالم القربي وبلاد الشعراء الكبار اللي يحترمها منها يحترموا مكانة بمبلة بشعراها الكبار وبمبلة كان لها الحظ أن الغناء الضاي ميموتش فيها علاش ميموتش؟ أن بعد سالم القربي والمنجي بالريمة أحمد بكار البي القربي كانوا ذوما كانوا يغنيوا بعد جاء الشاعر والأديب بشير بكار
1: أيوة
2: هو أن اعتبر روحي منقذ للشعر الشعبي في منطقتي كان بعد سالم القربي كان ممكن شي يدثر الغناء والشعر والحمد لله ربي أعطاني موهبة باش وصلت والطريقة ذاك وغرمت وحافظت على تراثنا وغرمت البنبلية به غرمت بنبلة به ولليوم ليومنا هذا العراس نتاعنا بالأدبة وبالغناية وين تمشي وين تجي يقول لك نحب الأديب ونحب الشعر
3: نتذكر سي بشير نتذكرك الاتيديون اللي استدعيناه بحذينا وجي ما شاء الله يغني يغني أديب يغني ومعاه إبراهيم نورمالمون واحد آخر زاد شاب شاب في مقتبل العمر ويقولوا شعر ويغني ويشدوا على بعض ما شاء الله بالحق ناس ما شاء الله
2: الشعر الشعبي في بمبلة هو الركيزة الأولى
1: أيوة
2: هو يتقام في عراسنا وفي حفلاتنا فماش عرس يتقام وما تكونش فيه أديب أو شعر
1: التوى
2: لليوم ليومنا هذا الأديب والشعر مبجل مكرم في بمبلة وكان الأديب وقت اللي يجي البمبلة يعمل له ألف حساب علاش يعمل له ألف حساب على خاطر يعرف شكون يتصنط فيه خاطر وقت اللي يغلط الأديب في الطرح يقوم له الفراج يقوم له يوشوش له في اذنه يقول له وراك نسيتك الكلمه الفلانيه او كسرتك الكلمه الفلانيه المعنى الفلانيه
1: أيوة.
2: فهمت وإذا اذا كمان نقولكش راهو يغنيوا معاه مش بالصوت القوي اما يبداو يتبعوا فيه يبدا يغني لديب يبداو يغنيوا معاه بشويه يوريك البمبلة هي محبه للشعر الشعبي والشعر الملحون نكملوا الملزومه تاع رجب القربي مستحش والعمر تعدى عقب راحك دالي فرقة محفلكم يا عجبة ما كانت في بالي في السابق نشقى ونتعنى ونعنالو ويعنالي ونجيب السوقة بالرتبة وسعافي بالتالي كي تزغرت مكحول الهذبة رمقت عين الجالي لنحكر وهقة لا رابة الصغر مقوي هبالي نتعمد على قطع الرقبة نتعمد على قطع الرقبة والموت بلا جالي واليوم انكرني بلا سبة والشيب الدنالي ولبسني في مثيل الجبة، جي داير جلوالي ولسقني في مدير الزربة، بدي يرعى في قدالي عاشرني ومعايا طربة، ذب المرث حالي يا حليلي مقبرها غلبة، كبدي على الملالي زايدني كربة على الكربة، والشكوى للعالي يا ربي لا غيرك سندة، انت توسع بالي لازم الحضرة والصلبة نقطعهم يا خالي، شي ظاهر ليس يتغبى، شاهدت بنجالي دايخ والعقل الدرول، ضاعوا لي الفكرات وقعدت الرحل والنزل نبلع في الغصات، مستحش يا سود مياما كبدي على الملال، ودرزت محفلكم وياما في بالي عمال، وسعى في الاثنين توامة ترتب في الاشغال، وما يطب المحفل يتهامى كان اللي هيال، أما الحطاضات تهامى أجماع جهال، أعير من غيرك ماما ماتك مش حبال، كل حد يخرخط في حزامة يتسمى طبال، يقطع في المفصل برزامة عند الجيب حلال، في مثل تساكر للزامة كان لساب المال، متكثر على الغير علامة عنطر في الجبال، كل دامي يتقوى غرامة بالجرة قتال، مولاه يروح بشلامة والبتي بطال، المعنى يا منقوش وشامة هذايا المثال، البحر ما يكيد العوامة يالو الموج جبال، ولد القربي يا فهام ارتب الشعر وقال، في مثل سيودة درغامة تسكن في الجبال، في السابق ندرس ونكيل نخزن بالرتبات، تويكا من القرد نذيل ليام صغري وفات، تويكا من القرد نذيل ويام صغري وفات.

0: الضحك والتفليجة هالمحفل
1: المحفل
2: صب المحفل بملماتة ولادي بتخلب سعفاتة قابلتني في العرس شناتة على يمينة ويسار على غنايا قاموا الزغراتة وضرب الصادي ثار
1: المحفل

بودكاست تغطيات لقاءات لحظات لا تنسى. احنا الموجة اللي تجمع.

0: تمام التاسعة في إذاعة المنستير، ومنها نقدم لكم هذا العرض الإخباري الموجز. شددت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري خلال إشرافها اليوم على اجتماع مجلس الوزراء على ضرورة متابعة تقدم وتنفيذ كل المشاريع العمومية بكل جهات البلاد بصفة متواصلة من قبل كل المسؤولين على المستوى المركزي والجهوي والمحلي، والتسريع في الإنجاز ودفع الاستثمار العمومي والخاص. وأوضحت رئيسة الحكومة أنه سيتم الانطلاق قريبا في تنفيذ البرامج والمشاريع والإصلاحات المدرجة بمخطط التنمية لسنة 26 و2030 و2000، بما يحقق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي والتنمية الشاملة العادلة والمتوازنة. أعلن صندوق الاستئمان للمناطق البحرية المحمية عن فتح باب الترشح للاستفادة من برنامج دعم فني ومالي موجه للهياكل المكلفة بإدارة المناطق البحرية المحمية أو المشاركة في إدارتها بعدد من بلدان البحر الأبيض المتوسط من بينها تونس، وذلك في إطار مجهود دعم الحوكمة المستديمة لهذه الفضاءات الطبيعية. تمكنت مصالح والديوان خلال 6 أشهر الأولى من سنة 26 و2000 من ضبط كميات من الذهب ومبالغ من العملة الأجنبية وكميات من المواد المخدرة والبضائع المختلفة المهربة، كما تم حجز ما يناهز 17 كيلوغرام من الذهب و72 كيلوغرام من الفضة وفقا لما ورد في بلاغة صادر عن الإدارة العامة للديوانة. وفي إطار مكافحة تهريب المواد المخدرة، فقد حجزت مختلف المصالح الديوانية ما يفوق عن 214 كيلوغرام من المواد المخدرة. حذرت الإدارة العامة للأداءات في بلاغ أصدرته اليوم من تنامي محاولة الاحتيال التي تقوم بها عادة أو بعض الأشخاص عبر انتحال صفة أعوان تابعين لها، وذلك من خلال الاتصال الهاتفي بعدد من المؤسسات قصد طلب تبرعات مالية بدعوى تقديمها لفدية بعض الأعوان أو الجمعيات أو التعاونية. ختاماً لهذه الوقفة الإخبارية الموجزة، قررت النيابة العمومية بمحكمة الاستئناف بتونس ظهر اليوم إطلاق سراح وزير الفلاحة الأسبق والقيادي في حركة النهضة محمد بن سالم، وذلك فور تسجيل اعتراضه شكلاً على حكم غيابي سابق صادر بحقه. شكراً لكم على حسن الانتباه، موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام 10 مع نشرة مفصلة للأنباء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير، دقيقة مونديال. دقيقة مونديال، نجوم المونديال مع لاذيلي.
2: مرحبا بكم متابعينا في حلقة جديدة من نجوم المونديال في إذاعة المنستير. نجم حصة اليوم من الشخصيات الفريدة من نوعها في تاريخ كرة القدم، إنسان طور بشكل كبير من اللعبة. في مرحلة أولى كلاعب كان صاحب موهبة متفردة يعتبره العديد أفضل قدم يسرى، إلى أن جاء ليونيل ميسي، وهو كيف ميسي تحصل على كل الألقاب الفردية الممكنة: جوائز الكرة الذهبية، الحذاء الذهبي كأفضل هداف في العالم، دوري أبطال أوروبا والليغا الإسبانية، الليغا اللي ترجع بعد غياب 14 عام عن برشلونة، هك علاش القوالية صحفيين الجناح الطائر. مع منتخب بلاده كان من المرشحين للفوز بكأس العالم في عام 1974، وهو الحقيقة ما كذبش التوقعات، قدم مردود كبير وأثبت للعالم الكل بأنه الأفضل وبأنه منظومة الكرة الشاملة هي الأمتع، ونجح باش يوصل بلاده للنهائي. بعض التفاصيل الصغيرة خلته يخسر اللقب، أما بالنسبة لكل من تابع تلك النسخة من كأس العالم أكدوا أنه هولندا كانت الطرف الأفضل. حلمه بالفوز بكأس العالم تجدد في الأرجنتين عام 1978، لكن بطل حكايتنا لليوم اختار الاعتزال قبل المونديال بعد ما وصلته تهديدات جدية بالقتل في صورة الذهاب والمشاركة، وبعد مسيرة حافلة بالتتويجات كلاعب اقتحم ميدان التدريب، ولليوم يعتبر من العلامات المضيئة التي غيرت وخاصة ساهمت في جمالية اللعبة. باني منظومة التيكي تاكا الهولندي الطائر والموهبة المتفردة يوهان كرايف. دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لذيلي.
3: جيتكم شخديجة يا اللي ما حفل، جيتكم شخديجة زين المضحك والتفليجة هاني ما حفل.
4: المحفل
5: صب المحفل بملماتا، ولادي بتخل بسعفاتا، قبلتني في العرس شناتا على يمينا ويسار، على غنايا قاموا الزغراتا وضرب الصادي ثار.
4: المحفل

0: المحفل مع رابح الفجاري والبشير بكار.
1: سي رابح، مش نسمعوا للأديب سالم القربي في أغنية شعبية بيت وعروبي، وثم مش نقرأ بعض القصائد له.

النفس لا زيدني على العذاب. خطيط الصواب اش باش تعملي في نهار الحساب. النفس لا زيدني على الهلاك. تبعتي هواك انتي تايه ونايزه معاك. ولو تبت لله يقبل رجاك. بجاه من شاك ظهري احني وفيت والراس شاب. النفس لزيتني على العيوب. ارجع وتوب حملي ثقل كادلي بالذنوب. انتي سبشك هودت الغروب. وين الهروب قبل تغبك الحود التراب. يا نفس لزيتني على الصيد. اكا تريد ننهيك على العيب وانتي تزيد. وراح العمر ما بقى ما يفيد. الشي الوريد تسلط اشقال علم الكتاب. هنفس لزيتني على الحرام. دخلت الظلام شبش تعملي في نهار الزحام. يا نفس لو كان تاخذ الكلاب. طول الدواب تحرم الماكلة والشراب. هنفس لزيتني على الدحيس. تبعتي ابليس شبش تعملي في النهار الحيس. يا نفس راهو العبد الرخيس. نفس راهو العبد الرخيس. يغر ابليس ويدخل للخلق الصعب. يدخل للخلق بيولي. ارجع وذلي ننهي. ارجع وذلي وتفكر الله سبح وصلي. لوحتني في المعاصي بكلي. ولفدي تغلي والبلبلي في بعاني جاب.

عيوني وما شور في طرس لغمي وتتسلط وفي فنوني واليوم أهكي عقب وفي تهزمت وطاحت سنوني سنوني طاحوا ويا بالصغر مشوا وسفروا وراحوا مقعد كان الاسم في بتراحوا وربي مقدر فاش بين مكتب

فوق الأحواج مسطر والكبر لي عكنيني سبحان والله أكبر والكبر لو أهلي عكنيني سبحان والله أكبر عاد لسينا كريني والشيب على الوجه نقر اه شبيها فينا القاش حياتي صحيح نعطيك تافي زرعي رم وطاب بياض سفافي وجات عرايف بنان بناجل ترعب.

0: يوريان يطمحنوا في شباب لا تمنوا الدهر خواك كل حد ياخذ حسابه اخذي تحسابي وليت هابي وسط بحلي كابي ولا عاد منه يطيق لفظ جوابي الدنيا غرورة بالخلايق تلعب هاكو يتعدى راح
1: فروجات.

وقد شهد متمساكن وسيسا بجر طاحوا وفين هي الناس لولي ضحكت عليهم وراحوا تضحك بينا وين الجدود وفين هم علينا ماذا اشبعنا بل ضرورينا موتى سمعوا بقارون قد شكسب.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

0: حكمًا لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منسير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: والكبر بمعشد وسعفتي وادعوني إلى وجبة وحضرة الساعة تقولوا فلان كان هوني. كان أحذانا حبوا المولى ربنا صبحنا، اخذتوا الحود وعمر الجبانة، وكل ما نسمع بالموت احنا روت الهبة.

0: يا مصغري طه دوره
1: وكل من اسمه عاد مسحور وذاك حد النهاية وادي في الشعر مذكور في المقدرة والكفاية نقرا وادي فوا ان شاء الله الذنب مغفور لكل من سرجي حذايا يغفر ليا وامت محمد بكلها جمالية سالم القربي ما تكيد ثنية وديب شاعر فال معاني لرتب أخوي تعدى راح
0: اصفر وشرم صغري عدى راح اصفر وشرم.

0: المحفل.
1: بنبلة قلنا هي قلعة الشعر كيما برشا بلدان، كي المقنين وكي جمال وكي الوردانيين،
2: كيما المقنين كيما
1: بنبلة غنوا فيها كثير من الأدباء. بنبلة غنى فيها محمد الصغير، بنبلة غنى فيها عبادة السعيدي
3: والناصر الله يرحمه،
1: بنبلة غنى فيها الناصر يجي بعد تالي،
2: عبادة السعيدي غنى،
1: عبادة السعيدي بنبلة غنى فيها شبير الجبراني، بنبلة غنى فيها محمود محمود صفر رحمه الله، بنبلة غنى فيها أجديرة رحمه الله، بنبلة غنى فيها غنت فيها الشعراء الكبار
2: كبار.
1: بعد كي مشاو الشعراء ذوما ولات بنبلة تجيب في في أدبة أخرى الناصر بن ضياف رحمه الله،
2: رحمه
1: عز الدين بن فرح، حبيب اللمطي، أحمد الخالدي، معناها عبد الفتاح الخالدي،
2: بالله عز الدين كذلك،
3: عز الدين بن فرح،
2: عز الدين
1: بن فرح بن فرح كذلك، علي القزاح رحمه الله من مساكن، معناها بنبلة في مشاديب ما جاش البنبلة وما غناش في بنبلة. فما واقع وقعت أن أديب شاعر معروف كبير عبادة السعيدي رحمه الله كان الغناء قبل ما غير بوق، ما غير داك المضخمات الصوت، عبادة يغني والعباد بالعشرات إذا كما قلش بالمئات على اليمين وعلى اليسار، وكي يبدأ يغني عبادة يبدأ يضرب باللقاح نتاعو، يغني ويدفع الكلمة يعطاها للمستمع ويضرب باللقاح يوزن به، وذي علامة أن عبادة فنان يوزف الغنية باللقحة نتاعو.
3: طبعا سي بشير راك تقول عبادة السعيدي معناه تقول أديب الساحل وفريقة.
1: نعم أديب الساحل وفريقة
3: قولا وفعلا معناه.
1: نعم عاد يلقى شوية تشويش ما هو مش راكحين في الطرح، حلف على بنبلة قال ما عادش نجاها، جاء عرس في بنبلة وحب يجيب عبادة وانا يعرف ان عبادة رافض باش يجيب بنبلة، قال لهم عليكم بعبد العزيز كشوخ اللي هو كان يخدم في الداخلية ما يجيب ولا هو البنبلة يرجعوه البنبلة. وفعلا عبد العزيز كشوخ كان يحترمه ياسر عبادة رحمه الله، وكان يجيبه العرس نتاعه نتاع البعاطة الكل نتاع كشوخ ويجيبه في بنبلة، بعث له كاليس بالذمة وصبايحي وقال له قالك سي عبد العزيز الليلة تكون بحذانا في بنبلة. قال مدام جاني بعث لي سي عبد العزيز ما نجمش نرفض الطلب نتاعه، ورجع وواصل يغني في بنبلة، وهكا بنبلة منها حبت عبادة مليح ولا هو رجع لها، وفرحة كبيرة كانت وقت اللي يغني عبادة خطر يلزمك
3: تسكت ما تتكلم
1: حتى الابرك يطيح تسمعها
3: اكيد،
1: خاطر عبادة ما كانش عنده قرجومة، ما كانش عنده صوت، كان عنده ميزان فقط، كان يغني بالميزان،
3: غني بالميزان وقوة الكلمات
1: وقوة الكلمة وكانت العائلات المحافظة نتاعنا يجيبوا عبادة أكثر. علاش من محمد؟ علاش؟ لأنه عبادة كان غناه مردوم، ما هوش غناه معري، كان البو والولد والمرأة وبنتها يسعوا ما غير ما يفهموا شيء.
3: محمد الله يرحمه مشي للسهل الممتنع أكثر.
1: نعم.
3: وخلينا بالمناسبة الجميلة هذه نقدموا هدية صغيرة هيك لمدينة بنبلة ونقولوا نيران تقدي في الكنين حريقة. قدي بنبلة هزتني كثير أشواق، للها الخواطر شاي شاوخ فيقة والقلب ديما لشبحهم مشتاق، فيها غوالي عارفة والبيقة أهل الشهامة من نصلهم حثاق، شي اللي هز القلب بمعاليقة في ربوع بنبلة الغالية عشاق، جبت القصيدة وخاطري في ذيقة ودمع القوافي على الورق دفاق، وسيول من حبر القلم مغريقة، الهيب القريحة في الحشي حراق، والهيل صوب هزني في طريقة، وكل حد شور محاينة ينساق، يا بنبلة خبر دلني يا رفيقة، وين النجوع اللي يدخل ورا قراق، وين اللي ركبوا على ظهور سبيقة، وطبوا فيها في بوم هانا قناق، ثحاضيح شدة والبجوجو هيقة، ولحقوا رحلها كاحلة الرماق، وين الفحول التحملة والطيقة، وين اللي عدوا مرار ما ينضاق، جبت المعاني ثابتة بحقيقة كمجبل صامد بالعلو يشهاق،

0: في كل برمجة عنا جديد، برمجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية. برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم. برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير. ما تنسيش

سلامك يا روحي هيا هيا دب وين

وسمك فول الجلال لهنا يبيوه.

0: وشاش لاقى الروح مع الورد
1: ذكري اللي تسغني لي كان

0: حشيش مناه والزرع حمالي يومي شي انا
1: البرقي غير فقوي شالي يا نومي شي

0: Señor, ahora doy una vida
1: المحفل مع رابح الفجاري والبشير بكر.
2: نرجع لبعض قصائد الشعر الشاهد الأبيض.
3: هاي.
2: في قصيد يقول مبارك هالعرس الليلة نزهة وفروحات فزعولة من كل قبيلة وحتى الزغرطات.
3: هاي.
2: كذلك يقول دون مولة العين النحارة موسحة جوبة وشفارة. كذلك يقول فصلته عن النبي صلوا على رسول مبينا الهادي العدنان يوم المحشر يشفع فينا من صهد النيران.
3: معروفة ياسر الغنية دي.
2: نعم. كذلك يقول طالب فضل الله يقبل طلباتي إن شاء الله قبل الموت يغفر سياتي. كذلك يقول ناري على صغري مشت أياما طبق وراق زمامة اتفض قمرتا ومقعد كان ظلاما. يقول شعرنا الشاهد الأبيض على الشعر نحلف ولا بقيت نقوله من ناس تجهل ما انت وصوله من ناس مش إليهم والشعر لا يدروه لا يدريهم معنى قصيد الدارجة خاطيهم اللي يغرسوا النخلة ينجموا يرقوله وناس قبل قالوا يرحم والديهم ما يحرثوه تل كان رجولة ما يحرثوه تل كان رجولة الشعر عنده مالي الشعر عنده مالي أصحاب ذوق معروفين قبل وتالي ويفرقوا بين الرخيص والغالي والحق بدون شك يعترفوا له خذوه الناس ما لقوش حتى والي ولا يفهموا من عرضنا من طوله الشعر للشعارة الشعر للشعارة ذو كلمته تعرف معاني كارة وقداش عامه في غريق بحارة وحصة مناجلهم جميع سبولة واليوم فيه تحكم ناس غير خسارة لا يعرفوا البازين من الشرمولة عزيز الطعام تبقى عزيز الطعام تبقى لا منك له رخص بات مسقى القزدير سومة عالذهب ترقى شي اللي خلى فكرتي مشغولة واللي تبع الشعر غير مشقى كيف من معاود حلمت البهلولة والله شي يفدد والله شي يفدد جيت سد ما فيه ما يتسدد بديت ذهب رخيص من الحديد مصدد يا قهرة الصايغ ومكبر هولة اليوم حمى وجهك وقول نحدد تاخو شهادة كاملة بسهولة
3: وصلنا سي بشير لنهاية السهرة مع تحيات كبيرة قدموها لخونا وزميلنا فوزي شعبان على الإخراج الراقي والطيب والكلمة ليك سي بشير
2: وأنا كذلك زاد نضم صوتي لصوتك لسي رابح ونقوله لسادة المستمعين إلى اللقاء في حصة قادمة إن شاء الله
3: إلى اللقاء.

0: تمام العاشرة في إذاعة المنستير. ومنها نقدم لكم هذه البانوراما الإخبارية في قراءتها كريمة بن يوسف غديرة وفي عناوينها: نسبة النجاح في دورة المراقبة لامتحان البكالوريا بلغت 46.95%، والمؤسسة العمومية تسجل النسبة الأعلى من الناجحين. وزارة الفلاحة تدعو المربين لاتخاذ الاحتياطات اللازمة للحد من تأثير موجة الحر على الثروة الحيوانية. بطاقة إنتاجية تقدر ب 105 ميجاوات، المحطة الفوتوضوئية بشبيكة من ولاية القيروان تدخل حيز الاستغلال نهاية العام الجارية. أهلا بكم جميعا إلى تفاصيل هذه البانوراما الإخبارية، والتي نستهلها بالنجاح في دورة المراقبة لامتحان البكالوريا، أين أعلنت وزارة التربية اليوم أن نسبة النجاح في الدورتين الرئيسية والمراقبة لامتحان البكالوريا 26 و2000 بلغت 50.72%، وبلغت نسبة النجاح في دورة المراقبة 46.95%، وسجلت أعلى نسبة نجاح في دورة المراقبة في شعبة الرياضة ب 64.27%، تليها شعبة الاقتصاد والتصرف بالنسبة 52.51%، فشعبة الأدب بنسبة 50.83%. وكما يشار إلى أن نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا بلغت 35.67%، وسجلت المؤسسات التربوية العمومية النسبة الأعلى من الناجحين في امتحان البكالوريا لسنة 26 و2000، حيث استحوذت على نسبة 55.82% من مجموع الناجحين خلال الدورة الرئيسية ودورة المراقبة من الناجحين حسب المعطيات الإحصائية التي نشرتها وزارة التربية اليوم. وبلغت نسبة التلاميذ الناجحين المسجلين بالمؤسسات التعليمية الخاصة 21.72%، فيما بلغت نسبة المترشحين الفرديين من مجموع الناجحين 14.20% من مجموع الناجحين في الدورتين. ستشهد أغلب مناطق البلاد بداية من يوم الغد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة يكون ملحوظا خاصة يوم السبت والأحد. وأوضح المعهد الوطني للرصد الجوي أن درجة الحرارة ستتجاوز المعدلات العادية لهذه الفترة بفارق تراوح بين 6 و10 درجات، تراوح القصوى عموما بين 40 و45 درجة، مع هبوب رياح شهيلية، فيما تكون أقل نسبيا بالمناطق الساحلية الشرقية حيث تراوح بين 34 و39 درجة. أنيسة ستوري مهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي:
1: حرارة مرتفعة مع ظهور الشهيلي، ننتظر أنه أغلب مناطق البلاد بداية من يوم الجمعة 10 جويلية تشهد ارتفاع في الحرارة يكون ملحوظ خاصة يومي السبت 11 ولحد 12 جويلية 2026، وين من المنتظر تتجاوز المعادلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و10 درجات، تكون القصوى عامة بين 40 و45 درجة مع ظهور الشهيلي، ما عدا بالمناطق الساحلية الشرقية وين تتراوح القصوى بين 34 و39 درجة. بحر عموما متموج بسواحل الشمال الشرقي، هذا إلى قليل الاضطراب ببقية السواحل. والحرارة اليوم إن شاء الله في المنستير ننتظر 36 درجة كحرارة قصوى، في حين ترتفع إلى 38 ممكن حتى 39 درجة في عطلة نهاية الأسبوع. ما نجموش نحكيه على موجة حر، هو فقط طقس باش يكون حار. موجة الحر كما يعرفها المعهد لازم يكون عنا 3 أيام فما فوق من حرارة تتجاوز المعادلات 7 درجات على الأقل الحرارة القصوى، والحرارة الدنيا تكون أعلى من المعادلات بدرجتين على الأقل. هذا ما يتوفرش باش نحكيه على موجة حر، لكن باش يكون طقس حار. ممكن موجة الحر نسجلوها يعني في منتصف الأسبوع المقبل، هذا وارد لكن مازال مش مؤكد.
0: وفي ظل هذه التوقعات دعت وزارة الصحة المواطنين إلى التقيد بالإجراءات الوقائية اللازمة في ظل الارتفاع المحسوس في درجات الحارة الذي تشهده عدة مناطق من البلاد، مؤكدة أهمية حماية الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات الصحية في مقدمتها الأطفال وكبار السن والمصابون بالأمراض المزمنة. ربيع الوسلاتي عن الجمعية التونسية للطب العام وطب العائلة والمزيدة.
2: يلزم شرب الماء بانتظام في كميات كافية، ما غير ما تخلي روحك تعطش، بل ما تعطش يلزمك تشرب على طول النهار، خاطر الكبير يحسش بالعطش والصغير ما يعرفش يعبر اللي هو عطشان ولا لا. كميات ما يلزمهاش تقل على إترا ونص في النهار مع الماء اللي يجي مع الماكلة. الكل نجمو نحصلوا إترتين ولا ثلاثة إترات في النهار اللي هي كمية باهية. يلزم نتجنبوا المشروبات الغازية كيما الجازوز الجو والكل، راهو هذوكم يعوضوش الماء وبالعكس ينجموا يأثرونا إذا كان عنا أمراض مزمنة ولا حاجة يدوا يتعبونا. يلزم وقت الذروة اللي هي ما بين الأحداث تاع الصباح والأربعة تاع العشية يلزمنا نتجنبوا الخروج والتعرض إلى أشعة الشمس مباشرة، حتى كان نمشيو بالبحر ولا حاجة يلزمنا ردوا بالنا باش صغيرات ما نحطوهم تحت الباراسول ونبلو لهم راسهم بانتظام باش ما يتعرضوش لضربة الشمس. الملابس نتاعنا يلزمها تكون فصفاضة وقطنية وألوان فاتحة باش العبد يحس روحهم مفرهد.
0: وكما دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري اليوم على إثر التحذيرات الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوية بشأن الارتفاع المرتقب في درجات الحرارة خلال الأيام القادمة، كافة مربي الأبقار والأغنام والماعز والإبل والدواجن إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحد من تأثير الإجهاد الحراري والمحافظة على صحة الحيوانات والإنتاج الحيواني. وأكدت الوزارة في بلاغ لها أن موجة الحر قد تكون لها انعكاس سلبية على صحة الحيوانات وإنتاجيتها، مشددة على ضرورة تجنب تعريضها لأشعة الشمس المباشرة خاصة خلال الفترات الأشد حرارة، مع توفير أماكن مظللة وتحسين تهوئة المحلات التربية والحد من نقل الحيوانات أو تجميعها أو إخضاعها للمجهود خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة. توجه عدد من البحارة بميناء الصيد البحري بسيدي عبد الحميد بسوسة بعريضة لفائدة السلطة الجهوية المعنية للتدخل لفائدتهم بعد التنبيه عليهم بضرورة إخلاء الميناء بسبب حالة التلوث التي أصبح عليها، ويطالب ما يقارب 60 بحارا من أصحاب القوارب الصغيرة بوقف قرارات إخراجهم من الميناء والتدخل لإنقاذ مورد رزق أكثر من 150 عائلة، مؤكدين أن السبب الأساسي لتلوث الميناء هو المراكب الكبيرة التي تفرغ الحمولة من الزيوت والمياه الملوثة أمام الميناء. عضو المجلس المحلي بسيدي عبد الحميد أمير المكني أكد أن المجلس تبنى العريضة على أمل إيجاد أو حل أزمة البحارة بالحوار مع السلطة الجهوية.
3: المجلس المحلي سوسة سيدي عبد الحميد جاتنا عريضة من طرف البحارة الراشقة المراكب متاعهم بميناء سوسة سيدي عبد الحميد، كانت نقل لهم يوم 2 جويلية ممثل عن الحرس البحري ممثل على مندوبية الفلاحة ومدير ميناء سوسة المدينة، وطلبوا منهم إخلاء الميناء وتحويل مراكبهم إلى ميناء سوسة المدينة. جاتنا العريضة ذي من البحارة اللي هم ينهزوا حوالي 60 سفينة متاعهم غادي، تسقط منهم حوالي 150 عائلة، حسوا رواحهم مضطهدين. يجينا نراجعوا في الأسباب نلقاو محطة تحلية مياه البحر اللي هي إن شاء الله قريب باش تبدأ تخدم، تقول إنه هما متسببين في تلوث المياه، بالتالي ما ينجموش ينتجوا مياه صالحة للشرب حسب قول محطة تحلية المياه. ووجهة النظر نتاع البحارة هذوما يقولوا نحن رانا ماناش متسببين في التلوث، هما عندهم تو فوق 30 سنة موجودين في الميناء هكا، ويقولوا إنه التلوث الحقيقي متسببين فيه البواخر اللي قاعدة تدخل البر سوسة واللي هما قاعدين يفرغوا في الجازوال نتاعهم على بعد حوالي 300 متر و 400 متر وين منتصبة محطة تحليه المياه. نحن كمجلس محلي ما نجمو كان نتحملوا مسؤولياتنا تجاه المواطنين نتاعنا، ورفعنا العريضة هذه للسيد ولي سوسة عن طريق مجلس الجهوي بسوسة. المشكلة هذا ما يتحل كان بالحوار باش نلقاو في الاخر حلول اللي تراعي ظروف البحارة هذوما وتراعي كذلك المصلحة العامة نتاع البلاد.
0: ختاما لهذه البانوراما الإخبارية، تقدمت أشغال محطة الطاقة الفوتوضوئية بمعتمدية شبيكة من ولاية القيروان بحوالي 34%، وهو مشروع استراتيجي لإنتاج 105 ميجاوات من الكهرباء النظيفة، ويعد هذا المشروع الأول من نوعه بتمويل تونسي وبكفاءات وطنية بنسبة 100%، والثاني من نوعه في ولاية القيروان بعد محطة أسبيخة المتابعة لنادرة برجب.
4: على مساحة 200 هكتار سيتم تركيز حوالي 170 ألف لوحة شمسية، وهو يعد أكبر إنجاز تونسي. مشروع الطاقة الفوتوضوئية بمنطقة شبيكة مكسب للأهالي ولتونس بصفة عامة، حيث سيساهم في إنتاج 105 ميجاوات من الكهرباء. طيب الكتاري رئيس مدير عام الشركة المنتجة للمشروع يتحدث.
5: مشروع بدأ عنده توا في الدراسات، عنده 3 سنوات، وفي الإنجاز عنده 9 شهور، وإن شاء الله يكون جاهز في الإنتاج في شهر ديسمبر من 2026 سنة. التكلفة الجمولية 280 مليون دينار، ساهمت فيها شركة جيفير هولدينغ كرسمان، والباقي ديون من البنوك التونسية 100% تونسية. المساحة تكون 200 هكتار، والبانوات حوالي 170 ألف بانو، باش يكون معناتها أكبر إنجاز تونسي مع الإنجازات اللي عملوهم الشركات الأجنبية، كيما هوني الجوار نتاعنا أميا باور عملت هي زادة 100 ميجا، هذا نفس الحجم والشركات الأجنبية اللي قاموا المشاريع هذوما في تونس.
0: بهذا نأتي إلى ختام هذه البانوراما الإخبارية والتي كان في أبرز عناوينها. نسبة النجاح في دورة المراقبة لامتحان البكالوريا بلغت 46.95%، والمؤسسات العمومية تسجل النسبة الأعلى من الناجحين. شكرا لكم على حسن الانتباه، موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام 11 مع وقفة إخبارية جديدة.
6: اللي يقول سيف
7: حبكم برشا مساء الخير،
6: يتفكر سهرات المهرجانات
8: بكل الحب اللي فيكم، استقبلوني
9: مساء العشق والغرام بيكم،
10: مرحبا بيك
11: بوصلة،
12: أنا سهلا فيكم، أنا سعيد جدا أني موجود بينكم وتونس.
6: الكل مهرجان رويده، رواد الموسيقى، المسرح، السينما وغيرهم من فنون الفرجة. سهرياتنا سهرات تجمعنا على إيقاع كل الفنون. كل برمجة تحمل معها الأسماء التونسية العربية والعالمية.
13: الله يحفظكم الحبيب،
14: والله جاهزين معايا للإبداع.
6: وحتى كان ما عندكمش الفرصة باش تواكبوا، احنا اللي نواكبوا. نعيشوكم أجواء المهرجانات في المباشر. تسمعوا وتتمتعوا، وخاصة ما تفوتكمش ليالي السهر والسمر.
15: صيف ومهرجان الأربعاء والسبت من 10:30 الليل. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. مونديال. كواليس وطراء في المونديال مع ذاكر.
16: مرحبا بكم. كأس العالم 1974 تنظمت في ألمانيا، وشارك فيها المنتخب الزائري الكونغو الديمقراطية حاليا كممثل لكرة قدم الإفريقية. منتخب الزائر خسر زوج مقابلات نتاعه بنتائج عريضة، 9-2 و2-2، وكان مستوى ضعيف، ومع ذلك جاته تهديدات جدية من أعلى هرم السلطة باش ما يرجعوش لبلادهم في صورة خسروا المباراة الأخيرة قدام بطل العالم البرازيل بالنجوم نتاعه بأكثر من 3-0. خوف الملاعبية من قبول هدف خلى مدافع إيلونغا الزائري يضرب الكرة وبعدها ويمنع منتخب برازيل باش ينفذها، والمباراة تفات 3-3 للبرازيل، واللقطة أثارت موجة من الضحك في المدارش.
15: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. كواليس وطراء في المونديال مع ذاكر.

0: واليوم هيثم وناس في الجانب التقني. مرحبا بكم، مساء النور مستمعينا الكل، ان شاء الله تكونوا بخير وصحه ولقاء جديد الثاني اليوم في البرمجه الصيفيه مع الايام، مع شكري السكري والفه جمالي. تحيه ليك شكري، مرحبا، اهلا وسهلا.
1: مرحبا بك ألفة، مرحبا بكل السادة المستمعين، كذلك الفريق التقني الحاضر معنا في إذاعة المونستير الليلة. فعلا الحصة الثانية من برنامج حصة جديدة هي مع الأيام وفكرة جديدة. حصتنا هذه اليوم بتبيعة تتزامن مع اليوم خميس 9 جويلية 2026، لما حالة فما مقابلة في كرة القدم.
0: العين الكل على المقابلة متاع فرنسا والمغرب اليوم، شكون مش سمعنا زعم؟
1: لا نتصور ولا فما شكون راهو يحل التلفزة ومغروم بالراديو، تلقاو مغروم بإذاعة المستير
0: زعم، تقول أنت
1: فما موجودين العديد
0: من عليهم. على كل مستمعينا الكل وشكرا، حبيت نقول زادة شكرا على التفاعل على الحصة اللي كانت الأسبوع اللي فات، بالحق وهذا من نجم كين يشجعنا وإن شاء الله كل مرة نقدموا الإفادة
1: إن شاء الله. حصتنا الأسبوع الفارط كانت حول الإعلام المرئي والسمعي، يعني التلفزة والإذاعة عبر التاريخ، عبر يعني
0: الأيام،
1: عبر الأيام، لأنه الحصة اسمها مع الأيام، مش نزيد نوضحه للسادة المستمعين مع الأيام مش معناتها من الأيام، يعني من الماضي وإحنا جايين.
0: صحيح صحيح أكيد، يعني كنا حكينا على راديو التلفزة مرة هذه موضوع جديد تطوره مع الأيام.
1: شنو الموضوع هذا الجديد اللي تطوره؟ تفضل.
0: مازلت ما بديتش المهرجانات يا في
1: على
0: على
1: أبواب،
0: على أبواب استقبال موسم المهرجانات بطبيعة الحال تباعا، وانا دويت الصحفية تقريبا انطلاقا من الأسبوع القادم باش تكون موجودة بطبيعة لتقديم برمجة المهرجانات، ولو أنه بديت معناها بعض المهرجانات في تقديم البرمجة متاحة، مهرجان قرطاج، مهرجان الحمامات، وفي انتظار بقية المهرجانات، وبدي بطبيعة حال الجدل معناها ديما مع كل مهرجان وتقديم برمجة المهرجانات تنطلق معناها حالة جدلية
1: كالعادة، يعني
0: أي الأسماء المبرمجة، علاش الفنان التونسي مش مبرمج، علاش مازلنا نجيبوا في الفنانين الأجانب وإحنا في وضع اقتصادي صعيب، الموازنات معناها في إدارة المهرجانات بين الجانب التجاري والفني، يا هل ترى موجود وإلا لا؟ تعرف أنه عندنا 800 مهرجان اليوم ولا أكثر، في
1: بين مهرجانات دولية وصغرى ومهرجانات محلية
0: ومهرجانات الجمهورية، صحيح
1: ولا تقريبا في كل منطقة وفي كل جهة وحتى في الأرياف، يعني صحيح. العديد من المهرجانات، يعني هنقول المهرجانات المحلية اللي تعتمد أكثر على الإنتاج التونسي وتعتمد يعني على المطربين التوانسة بمختلف الأشكال الفنية، أما المهرجانات الدولية اللي تتلقى دعم من الدولة،
0: مهرجانات الفترينة
1: علاش وك علاش ياسر فنانين توانسة احتجوا كما قلت أنت على برمجة بعض المهرجانات الكبرى بين قوسين الدولية اللي تعتمد بعض العروض، مثلا نحن مو باش ننطلقوا، مثلا يقول لك مياد الحناوي نعرفش حتى صوتها بدا يغيب شوية،
0: لا غاب يا أخي، آخر مرة كانت في مهرجان صفاقس الدولي،
1: لا فما شكون احتج من الفنانين، يعني خاصة الفنانين التوانسة
0: عنده حق
1: خطر هيئة المهرجان عادة، يعني هيئة المهرجانات الكل يعني تشترط أنه فما جديد، يعني بالنسبة
0: وين جديد متاع
1: جديد بالضبط، هذا حبيت نقول
0: مجد رومي وين جديد متاحة، وليه يشترطوا تقديم ملفات معناها اللي يحب يشارك في المهرجان يقدم الملف، فاعتقادك مثلا إليسا تقدم ملف؟
1: مستحيل.
0: شاب خالدي قدم ملف؟
1: يقول لك إليسا مطلوبة من قبل يعني شباب،
0: قالوا معناها مطلوبة معناها عبر الفيسبوك، إذا كان برمجة مهرجانات تعتمد على الفيسبوك،
1: وهذا اللي باش نحكيه فيه إن شاء الله في خلال الحصة.
0: 800 مهرجان في اعتقادك ماشيين في ثنية صحيحة؟
1: والله فما خاصة المهرجانات اللي عندها خصوصية، يعني مهرجان تلقى ساعات يعني مختص يعني بشكل فني معين ولا بالشعر الشعبي بالفن
0: الجاز،
1: فما ياسر المهرجانات، وفما شكون يبارك الحكاية ذي يقول لك الاختصاص، وكان كل مهرجان نتصور يختص يعني ما عدا المهرجانات الكبرى، لأنه المهرجانات الكبرى يعني تمول فما عندها دعم من قبل الدولة، ويزيد إلى ذلك يعني حتى الجماهير الحاضرة اللي تحضر المهرجانات تواكب المهرجانات هذه عددها أكبر وشرائح مختلفة، تعرف خاصة في المناطق السياحية. لكن بالنسبة للمهرجانات الصغرى بين قوسين الصغرى، نتصور أنه كان كل مهرجان يختص في شكل فني معين نتصور يكون أحسن الأمر.
0: تتفكر أول مهرجان، ولا خلي نسألك أول عرض،
1: أول عرض
0: تبعته معناه في حياتك
1: كان أول عرض في حياتي
0: شكون وقتي شوين؟
1: والله تبعت العديد من العروض ألفة ونسيت يعني وأنا صغير، ولا مش صغير ما
0: بي خنسألك
1: في مهرجان مسير في الواقع، يعني ما يكون كان في مهرجان مسير
0: سنوات قديش هكا حسب التقريب،
1: بديت نتبع في الثمانينات نتفكر هكا بديت نتبع في العروض المهرجانات،
0: العرض هكا اللي شدك ربما
1: هم ياسر عروض شدوني، فما عرض مجد الرومي، مرسال خليفة، على نخبك يا وطننا وكأسك يا وطن
0: لدوريد
1: لحام، مسرحيات فرشت نجد صغيرة، محمد منير في قصر المؤتمرات سابقا قصر علوم. فما دورة من الدورات تعرف ولفة صارت في
0: قصر العلوم
1: في الثمانينات، فما إصلاحات ولا فما تمثيل فيلم تصور أجنبي في قصر الرباط، وقيمة الدورة ذيك ممكن تفكروها الأكبر مني ولا قدي وأصغر شوية. صارت الدورة في بجنبنا هنا يعني في قصر العلوم حاليا اللي هو قصر المؤتمرات، لكن كانت مش عرق كنتون تفكر القميص نتاع محمد منير تبلى لا عرق يعني ولا من عبارة
0: مسكر عن كان في هيئته الحالية معناها
1: هذيك هذيك هو في القاعة هذيك. وبالتالي في الأخر كي تقريب في النصف الثاني بتاع الحفلة يتحلوا البيبان بس تنفس شوية القاع،
0: نفست السعادة هذا
1: حمام حمام نتفكرها السنة ذيك تقريب في 84 هكا
0: يعني. أسماء مميزة تواجبتهم يعني في أوج مهرجان المنسير الدولي تنحكيوا عليه بعد شوية مع رائد سألتني. المهرجان محمد صالح العتيل
1: نسألك مومي سالش حسب نظرك شنية الغاية من إقامة المهرجانات بالأساس يعني طبعا نبقيمه مهرجانات
0: أنا في اعتقادي برشا الحقيقة أهداف من وراء تنظيم مهرجان ساعة جانب الترفيه هذيك ما نجموش نقشو جانب الترفيه موجود، لكن زيد أنا نشوف أنه للمهرجانات أدوار أخرى معناها حتى للجانب السياحي ترويج صحيح. للجانب صحيح. السياحي الترويج حتى للمعالم الأثرية وتعرف أنه برشا من مهرجاناتنا التونسية تنظم في نقولوا احنا المعالم
1: الأثرية والمسارح
0: التاريخية هذا هو ومنعرفش. أنا خلني أسألك سؤال آخر خاطر أنا نأمن بحاجة نقول أنه نجم المهرجان ربما يوجه الذائقة العامة غير يقول لي مش دوره هذا
1: توا لا توا في الوقت الحالي نتصور لا في السابق ممكن توا لأنه مهرجان كما قلت أنت حتى الأهداف متاعه تغيرت شوية ولا الترفيهية أكثر منها حاجة أخرى حتى الترويج المنتوج وكما قلت أنت الثقافي والموروث التونسي نتصور ما عادش هذيك الغاية الأساسية برغم أنه أغلب المهرجانات تقام يعني خاصة الكبرى نقول بين قوسين ديما نقول الكبرى في معالم أثرية معروفة بطبيعة. فما شكون يقول زاد الغاية من المهرجانات ترويج المنتوج متاعنا وتشجيع زاد المنتوج الثقافي متاعنا في بلادنا، لكن تولت ممكن الغاية ربحية أكثر والغاية مادية
0: تجارية.
1: تجارية. تجارية إلى جانب الترفيهية يعني الجانب الترفيهي مما لا شك ذاك يعني
0: تحصيل حاصل من أول الأهداف،
1: لكن ولات إلى جانب الترفيهي يعني الجانب الربحي الجانب المادي ممكن يقول لك خطر. والدليل أنه يقول لك فما العديد من المديرين مهرجانات يقول لك ما يعني مي من العرض ما ينجحليش كي نجيب يعني
0: وإذا نقولوا ساعات واحد ينقد في الندوات الصحفية يقول لك أنا بلي نمشي خلص روحي
1: نمشي خلص روحي يعني
0: كلمة تتعاود هذه صحيح صحيح. احنا باش نحكيو على تفاصيل في علاقة بالمهرجانات في تونس، باش نحكيو على تاريخ المهرجانات زادة في تونس، باش نسمعوكم مقتطفات خاصة من عديد السهرات اللي تعديت عبر الأيام مع الأيام في مهرجاناتنا التونسية. والبداية مع صبوحة شحرورة
1: صباح صبوحة أول مطربة يعني أجنبية نقول عربية
0: شرقية.
1: تغني شرقية تغني في كارتاج
0: عام
1: 66 الدورة الثالثة لأنه عام 64 تأسس مهرجان كارتاج لكن ما كانتش فما العروض يعني الأجنبية من 66 بدأت يعني العروض المطربين الأجانب اللي توافدوا على كارتاج وأول مطربة لكن مش أول مطربة جات لتونس
0: أيوة.
1: لأنه فريد عام 51 جاء للمسرح غنى في المسرح البلدي هو سامي جمال في زيارة لتونس وقت البيت وقت تونس تحت الحماية يعني الفرنسية يعني غنى عام 51 وجت معاه سامي جمال في المسرح البلدي اللي كان يتسمى مسرح تونس أو شو يقولوا له آخر منعش مسرح تونس تسمية أخرى مسرح البلدي هكاك حسين ومش التسمية الحالية يعني مسرح البلدي تعرف مسرح بلدي يعني بناته فرنسا راه معلم تاريخي زاد عام 1902 تقريبا وغنى اول مطرب يعني اجنبي عربي نقول جال تونس هو فريد الأطرش ومعه يعني المفارقه انه معود جال تونس فريد الأطرش
0: كانت هذيك الزياره
1: 51 بالرغم انه جميع المطربين المشارقه والمشاهير كل جاوا بعدها لتونس
0: رغم أنه مثلا كي نجبدوا على نجاة الصغيرة اللي غنيت في أكثر من مناسبة في تونس، أنت جبت معناها المرة الأولى والوحيدة، نجاة غنيت أكثر من مرة في تونس، لكن المرة الأخيرة اللي جيت فيها لتونس عام 2001 كنت اللي بعدها خذيت فيها القرار باش تبعد على الفن وتعتزل معناها.
1: لكن رجعت في ظهور في السعودية
0: ظهور أنا مع أن الفنان يختار وقتش يعتزل. باش نسمعوا صباح وباش نرجعوا نحكيوا على المهرجانات في مع الأيام. مرحبا بكم مستمعينا الكل، هذه إذاعة المنستير
2: مع الأيام.

حبعت جواب البكره وهقول له خلاص من بكره هتجيني واجيلك يلا.

Thank you.

do.

0: صباحة في بداية لقانا بربي قبل ما نكملوا مع موضوعنا. شكري نحب نوجه تحية خاطر اليوم طلعت نتيجة دورة التدارك. تحية لأحمد بيزيد بمناسبة نجاحه في الباك وإهداء من بوه الميزري وكل العائلة. إن شاء الله ديما فرحانين
1: إن شاء الله فرح الجميع ربي ومبروك والعقبة المهمة إن شاء الله
0: إن شاء الله.
1: بكري قلت لك ألفة كان يسمى مسرح تونس أو كازينو تونس. مسرح البلدي جاء عام 51 كي جاء فيه فريد وغنى فيه مع سامي جمال. رقصت مع سامي جمال كانت مرافقته في تلك الفترة ويقال أن وقتها يعني كانت قصة حب وكانت باش يتزوجها وما تمتش الحكاية كما سارة بالحليم وسعاد حسني وقصص عديدة وعديدة جدا. به الحفلة ذي أول قلنا مطربة شرقية
0: جات طلعت على ركحة عام 66
1: وهذه من الحفل يعني
0: من الحفلة اللي كان عام 66
1: والله مشكورين يعني الحقيقة يعني الزملاء اللي غدرنا الله يرحمه من عامهم مازالوا على قيد الحياة ربي يطول في أعمارهم الخير لأنهم يعني وثقوا أرشفوا كالسهرات هذه وكان غرام لأن مازلت في انتأسد تلفزة مازلت في انتأسد وبداوي يعني سجلوا مغرومين ومازال يعني محافظين عليها التسجيلات هذه.
0: ما خدمتش انت مهرجانات شكري؟
1: ما خرجتش مهرجانات بقعد في استوديو رابط بن مريم. انت خدمت مهرجانات؟
0: خدمت برشا مهرجانات. ما والله كي نخدم مهرجانات نخدم مهرجانات ما تنجمش تتمتع بها راهو الحفله بالحق اي ما هذاك الاشكال وين. نحكي شويه على تاريخ المهرجانات هكا بسرعه وبرا.
1: اقدم مهرجان مثلا في تونس عندك فكره؟
0: عندي فكره واش نعطيها للمستمعين خاطر كي نحكيوا على المهرجانات في تونس راهو نحكيوا على فتره الاستعمار معناها مع عروض لمحاله ماهيش رسميه في قرطاج في اثار قرطاج عام 1906 وكانت عروض في الغالب فرنسيه واوروبيه معناها ما كانتش متاحه للتوانسه ما يحضروش للعروض هذيا زاد كيف كيف حتى في مهرجان دقة كان ثم عروض تتقدم خاصة سنوات 2021 بعد الاستقلال تأسس مهرجان الإبل في دوز عام 1910 به بعد الاستقلال زادت بدأت الدولة في صياغة سياسة ثقافية وكان اقتران كرنفال أوسو بالفكرة هذية معناها إقرار تنظيم كرنفال أوسو في سوسة في 24 جويلية من كل عام انطلاق نقوله انطلاق فعلي لتنظيم التظاهرات
1: يعني أول مهرجان تقول انت مهرجان سوسة
0: كرنفال أوسو بالتحديد
1: احتفالات يعني بتبيع ومازالت تقام إلى يوم الناس
0: تقام لكن العمل الثقافي الرسمي والفعلي باش ينطلق عام 61 مع إنشاء وزارة الثقافة على يد الشادلي القليبي اللي استلهم فكرة تأسيس وزارة الثقافة من التجربة الفرنسية اللي انطلقت قبل عامين مع إنشاء المفكر الفرنسي أندري مغلو لوزارة الثقافة في فرنسا. احنا اخذينا الفكرة من غاديكا وبدأت بتبيعة تبنى دور الثقافة وتأسست تباعا المهرجانات وأولها بتبيع هو مهرجان قرطاج الدولي عام 64 وقلت لي في البداية أنت شكري ما كانش بالصيغة الحالية
1: عمر وسطين يعني بتعرف في البدايات يعني بتبيع فماش عروض يعني أجنبية فماش عروض كبيرة ممكن ركزوا على الأمسيات الثقافية وما ذلك حتى أمور محلية. بعد عام 66 كما كنا نسمعوا صباح كانت الانتاجات الأجنبية خارج تونس والعروض الفنية الكبرى أيوة.
0: بعد مهرجان الحمامات 64 مهرجان قرطاج السينمائي 66 مهرجان تبرقة
1: مهرجان قرطاج السينمائي زاد تزامن مع تأسيس مع مهرجان قرطاج مع العروض الكبرى وطاهر شريعة الله يرحمه ابن صياد هو المؤسس لأيام قرطاج المسرحية فيما بعد السينمائية فيما بعد وللتسمية أما نقول كان مهرجان قرطاج السينمائي وبالتالي تبدل التسمية
0: أيام قرطاج السينمائية
1: طولت أيام قرطاج السينمائية
0: بعد جاي مهرجان تبرقة للجاس غاب وسنة عاود رجع مهرجان المونستير الدولي سنة دورة 54 والمهرجان الدولي للكسور الصحراوية في تطاوين وفي مرحلة بورقيبة خلينا نقول حاجة شكري فما حاجة مهمة لازم نقولها أنه كانت برشا عروض ممنوع برمجتها معناها في المهرجانات
1: خاصة المزود
0: أي المزود أي.
1: ولو المزود تعرف التسمية يقولوا المزود يعني مزدوج بالعربية أو المزود المزدوج والمزدوج يعني أكل ازدواج الصوت يعني ساعات يطلع صوت جراف وصوت يجي شوية والمزدوج يطلع صوت واحد تعرف ياسر أصوات وحتى في الشرق يقولوا المزوج جيب المزوج يا عبود
0: يا عبود
1: أي عبود عبدالعال صباح الغنية كنا نسمع في صباح خلي الصبوحة أم عيون السود، رأس أم عيون السود،
0: خلي الصبوحة
1: على روحة تغني به. المزوج عبود عبد العال بطبيعة عازف ممتاز على الكمانجة،
0: رافق برشا فنانين،
1: طلبتهم كلثوم باش يعني يمشي معها للفرقة متاعها، رفض حب يقعد في الليتار متاعه عنده في رق، هو أصله فلسطين لما حالة، وحديث طويل على تو. والله مرة أخرى نجبدوه على
0: عبود،
1: نحكيه على أم كلثوم، نحكيه على العازفين اللي طلبتهم لفرقتها وما مشاوش مع حد. فما بعض عازفين توانسة روا رضا القلعة زادة طلبته وما مشاش معها. على كل حال نرجع الموضوع،
0: قلنا المزود تحت الشيء اللي الموضوع مهم إن شاء الله بشكل،
1: قلت المزود أنت المزود كان ممنوع صحيح
0: بث في التلفزة وفي المهرجانات
1: وفي الإذاعة،
0: وفي الإذاعة نحكيو على الفن الشعبي مش مثلا البدوي،
1: لا لا لا. بالعكس بورقيبة كان يشجع، تعرف برنامج قافة تسير حكينا عليه المرة فات في برنامج، كان يشجع يعني الذكر وكل فن لذلك. لا المزوج بالذات اقترن شوية بالموجون هكا ظهر له، والزعيم بورقيبة كان يعني حريص ورجل ثقافة، كان بطبيعة كان يشجع المسرحي وفنان ويفهم مليح يعني في الفن والثقافة، وكان رافض تماما. احنا بعد نحكيو عليه عرض النوبة عام 91 بعد تغيير بعد تغيير بن علي، بعد
0: 91
1: عام 90 87 بتبيع صار بعد 3 سنين او 4 سنين تعمل عرض النوبة مع الفاضل الجزيري و
0: سمير العقربي
1: في الاخراج الفني. اما الفاضل الجزيري هو يعني المؤسس،
0: كان عرض استثنائي معناها وقتها، اول عرض معناها للفن،
1: ورجعونا للتلفزه رجعوا ولنا احنا نتفكر يعني عشت الفترات هذيك ونضحكوا بهتين كيف شاه مزود في التلفزه وتلموا المزوديه والطبابليه نتاع تونس الكل في عرض واحد. كيف قلت انت لي انه كان مرفوض في السابق المزود لاسباب على كل حال يطول شرحها، خاصة لأنه ممكن فما بعض يعني الحفلات والجلسات اللي اضطربت شوية بأمور أخرى، سلوكات معينة على كل حال. أيوة
0: به احنا باش نسمعوا الفن البدوي بعد شوية، وباش نرجعوا مع المستمعين العام 1980 وافتتاح دورة مهرجان قرطاج الدولي. ما ديمش بدنا على أول المهرجانات في تونس واللي هو مهرجان أو كرنفال أوسو، باش نسمعوا بابا أوسو شخصيا.
1: بابا أوسو بابا أوسو كلي يعمل المسكوت متاعو يعني
0: فنان
1: فنان براوي الوحيشي، الممثل صديقنا وحبيبنا
0: كبيرة إن شاء الله ربي يعطيه الصحة،
1: وعنده غرام كبير بذاعة المنسير، وشارك
0: موجود معنا
1: وشارك في العديد من الأعمال الدرامية التونسية، ومعروف ممثل وابن الجهة بيشافرود ولا وغيره حتى أعمال أخرى يعني
0: مسلسلات
1: يعني رمضانية ومسلسلات وبعض الأعمال السينمائية، ربي يعطيه الصحة والعافية.
0: أمين. في يقولوا مش في يقولوا معناها حضرت للمهرجان كرنفال أوسو
1: ذكريات، كان الوالد الله يرحمه يهز نقولوا مش خولوا بابا أوسو
0: بابا أوسو
1: بابا أوسو تربطت مش أوسو تولت أوسو بابا أوسو نحسبه بابا بالجد ويطلع قلت بابا أوسو يذولي أنك نسمعها وانا صغير نقول بابا أوسو شكونه
0: بابا أوسو
1: بابا نحسبه يعني شخصية قريبة لنا كثرة ما وإحنا صغار سبحان الله كل شيء جد علينا وكل عروض وكل الفودر تيفيس وكل يعني الوحدات النارية
0: وكل الزحمة
1: وكل وكل جلاس كما يقولوا المرط اللي كيفاش يقولوا الجلاس بالعربية خاتلي هات هالي المثلجات اللي تعمل التوه طعمها في في في, في لساني مثلجات طعم خاص ما نعرفش علاش ما عادش كيما هكاك موجودين توا رغم اللي كانت بسيطه الامور مثلجات
0: هي الجماليه في البساطه راه
1: صدقني والله والله والله يلفظ شيء ما نعرفش كانت فما طعم خاص لكل شيء
0: او باش يدخل توا في اجواء الحنين شكرا
1: خلينا فرحانين خلينا فرحانين خير وعن الجو
0: هاو الحنين زاده مع الفنان براوي الوحيشي وذكريات مهرجان أوسو
2: مع الايام
3: أول كرنفال في شمال إفريقيا أول كرنفال في العالم العربي وشكون أبدعوا هما رجال المسرح ليت الفنان قداش عندهم سي محمد زرقاتي سي حمزة غدان سي الحاج عبد الحفيظ بوراوي سي منصف تريتر سي طاهر الصانع الناس هذوم الكل أبدعوا وأسسوا لمهرجان أسسوا لكرنفال
0: كرنفال
3: يعطيك الصحة كرنفال أوسو وكان كرنفال أوسو عام 58 أول ما بدأ عام 58 لأول احتفال في 25 جويلية عيد الاستقلال عيد الجمهورية وقتها عملوه كفرحة الشعب وكان يخرج من المترو والمنصة تحط قدام البلدية ويمشي بالعكس هكاك، قالت المنطقة السيادية وقت البلدية في البلاصة هذيك، المنطقة السيادة هي البلدية، يحطوا فوقها قدام المنصة ويخرج. وكان سي حامد زغدان الله يرحمه خذا شخصية أوسو اللي هو نبتون آلهة البحر، بوزيدون هذا آلهة البحر في الإلياذة والأوديسة متاع هوميروس، في الإغريقيات في كلها، كان كل واحد الإيطاليين يسموه نبتون، اليوناني يسموه بوزيدون، كل واحد أحل هما باش يبدوا على الوثنية، يبدوا على الوثنية، يبدو على الوثنية، نحاو آلهة البحر وسموه شخصية شر، شر أوسو، سموه على شر، شر أوسو يزور سوسة كل عام، البحر يولي فيه دواء، البحر يولي فيه متعة، البحر
0: أوسو نحي الديل نحسو،
3: ينحسو يعطيك الصحة، معناها هو ما باش ينحي الوثنية، لأنه رجال ديك الحاج عبد الحفيظ بوراوي رجل تقي يقول لك ما نخليش الوثنية تطغى على الفن، خلينا احي واحنا باش ما نقعدوش في النقد ونقعدوش نحيو
0: تعرضوا للنقد،
3: تعرضوا تعرضوا يعني لو تعرضت برشا للنقد، لكن نحاول وثنيه وردوا نحاول آلهة البحر وكليك وخدوا خلوه شر أوسو يزور سوسة كل عام.
2: مع الايام
0: طريقك ما تقطعشي شاهد الابيض الله يرحمه وينعم
1: الله يرحمه وينعم. وهذا عرض الادبة والفن الشعبي وفرق مش كان هو غنى في المهرجان كرتاش والدوره دي في افتتاح مهرجان كرتاش عام 80. العديد من الفرق الشعبيه مختلف المناطق خاصه من جنوب التونسي كتورات نتاعنا وكل الادبة ممكن. وبالرغم من انه الجماهير علاش قلنا الجمهور مش يفرض عليك كان تحطه وتحط لهم السهرة كما كيكا ممكن يجي حد ممكن ممكن تغير الذوق وما إلى ذلك
0: ولا جمهور معناها خاص بالنوعية دي ويتبعها ويحب
1: يجيب. أما وقتها شو حتى الجمهور تفاعل معاه هما يعني
0: لا لا
1: لا لا كان لازم التعاود هذيك وعملوا جو لو يتبعوا فيه وركزوا معاه وإيش بيه تعدات سهرة طيبة جدا وممتازة والتوقعت في التاريخ الله يرحمه شاهد الأبيض يعني من أبرز لدبة يعني المنجدين نقول كيفاش نقولوا الشعر الشعبي
0: الشعر
1: الشعبي وعنا ياسر يعني يفهموه
0: اديب الاديب
1: اديب وعنا ياسر يفهموه توا حتى في الساحل ومغرومين تحيه لزميلنا خونا سي بشير بكار وخونا رابح الفجاري اللي يركزوا ياسر على سي بشير بكار واديب
0: بتبيعها
1: ولا ويفهم فما ناس تبعوا من بلاد لبلاد يفهموا الكلمات نتاعهم ويركزوا معاهم يعني فيه فن راهو شيء كبير مش
0: فما سوق عكاظ وفما سوق الأدبة زيد
1: ويعني يعرفوا كل شيء فما أغراض يغنيوا فيهم وفما ساعات يعملوا كي مسابقة
0: منافسة
1: بين خاطر مش أديب واحد
0: مهرجان جديرة تو في المكنين معناها ماشي على النهج
1: وجديرة ذاك يعني كان أديب معروف المكنين كلاش يقولوا مهرجان جديرة وغنى عليه الهادي حبوبة أغنية جديرة معروفة يعني يجيبوا زوز واحد والسعفة متاعه يقولوا السعفية ولا السعفة اللي يردوا عليه هذوك الزوز وكل واحد عنده كرالة كرالة كرالة باللغة الحديثة أما السعفة يقولوا لهم ولا السعفية هم يردوا المقاطع ويحفظوا معه وبالتالي كل واحد والأديب كيفاش فما منافسة تصير بينات ومسابقات وما إلى ذلك يعني جو كبير ياسر وفي مهرجان كرتاج وقتها فما ياسر يعني استمتعوا بالسهرة ذي قاعدة خالدة سنة 1980 سهرة الفن الشعبي.
0: توا على شنو باش نحكي وشنو باش نخليو يا شكري قداش من سهرة باش نجبدوها قداش فنان كان حاضر في تونس و...
1: ممكن ركزوا اللي
0: شنو ظل المحافلات راهو
1: أكيد أكيد أكيد مش تعطي حق الناس كل راهو سنوات أو تعرف قد 60 عام باش تعطي حق شكون وباش لكن اللي برزوا اللي قعدوا في الذاكرة أكثر فما حفلات يعني ريماركابل كما يقولوا يعني
0: قبيلة شوية في الكواليس تحضرت أنت حفلة عدنان الشواشي
1: عدنان الشواشي
0: وغنية يا ليل محلى السهر وكيفاش وليت يا ليل محلى
1: يا ناس يا ناس يا ناس محلى السهر في الليل تحت القمر
0: قمر وليت مطر
1: اي صبت المطر باش ما يروحش الجمهور عمل معاهم وتفاعلوا مع الجمهور وقت عام 82 هذيك
0: نفس عام حفله هادي جويني
1: هادي جويني واش نرجعوا لحفله هادي جويني في قلب الكرة قال لي مايكل جاكسون قلت له مايكل جاكسون في عرض خاص لما حاله في ملعب الاولمبي بالمنزة هذاك وشيء كبير حدث
0: شيء كبير ما مشيتش انت
1: اكبر حفله تاريخيه ولا كنتش نمشي والظروف خاصه وفما شكون وفر لي التذكره وفر لي كل شيء اما وقت ظروفي خاصه منعتني باش نمشي وندمت
0: بعد ندمتش
1: ندمت ولا ندمت
0: يلا طيب وذلي العائله الكل مشيت للحفله
1: مشاو
0: كاين شكري
1: الشقيق والله مشاو مشاو للشقه نتاعي وعملوا جو
0: ورجعوا وعلاش شنو اللي صار نحب نفهم يعني شنو اللي صار باش شكري الساكلي ما مشيش للحفله
1: ظروف خاصة جدا يعني
0: مزاجية معناها
1: مزاجية لربما مزاجية وقتها ماليش في صحني ممكن وما أما ندمت بعد كي شفتك الأمور عروض خيالية وهبط لهم ندرك فاش هبطت
0: شو كبير شو.
1: والعرض ما كنتش نحسبه كان حساب مايكل جاكسون تاع كل شيء غني حتى كنا نعرفوه ونتفرجوا على حفلاته يعني مسجلة وكل شيء شوية عملت شو وهبط لهم درام الفضاء هبط يلقى إجا قدامهم
0: يعني ما صارتش معناها قبلها في تونس وإمكانيات وفلوس ودنيا
1: صحيح صحيح لكن كانت بواسطة يعني بن عمار اسمه منظم الحفلات المعروف طارق بن عمار المخرج ولا المنتج السينمائي برعاية
0: الوليد بن طليل زادة
1: وخاصة طارق بن عمار كان عنده علاقة كبيرة بالكبار المنتجين يعني في المجال الفني ايش حبيت تقول لي توا؟
0: باقي نقول لك معني شوش نعديوش باش نخليه معني تجبت انت حفلة مايكل جاكسون
1: باش نحكيه على مجرومي تو نحكيه عليه بعد شوية
0: في قرطاج راهو
1: في قرطاج اما اول ظهور ليه مجرومي عام 80 تعرف
0: في بالي ورا معناها جايين هالتونس كان راحل سمير العيادي ورجا فرحات
1: رجا فرحات كان هو مدير الدورة أنا ذاك عملت ثلاثة دورات رجا فرحات عام 80 محمد رجا فرحات المسرحي المجهول تحية الكبير يعني عمل هذيك دورة 80 الأولى متاعه وبعد تالي 81 و 82 ثلاثة دورات على التوالي محمد رجا فرحات هو يعني مدير مهرجان كارتاج. قبلها تعرف كانوا مديرين حتى أحمد حمزة الدورات الأولى وفرقة أفراح تونس وكانوا في رقة كاكي يعني من لون بدأت حتى المرحوم الطاهر شريعة يعني ترأس مهرجان كارتاج إلى جانب تبيع تأسيسه لأيام كارتاج السينمائية. يعني ياسر أسماء الدولة على إدارة مهرجان كارتاج. لكن الدورة هذيك عام 80 مجرومي قلت مشى ظهر لي
0: سمير العيدي
1: الله يرحمه هو
0: وكانت ثم علاقة يظهر لي تجمع بين ولدها حليم الرومي وقتها الروم. بديت مجرومي في بدايتها
1: هي ما جاتش وحدها راهو مجرومي وقتها جات مع بالي وجات مع بالي اللبناني مسرحية يعني في نفس الوقت
0: كاركلا.
1: لا مش كاركلا وقتها ما فهم مسرحية كما الرحابنة كلا نعرف الرحابنة ولا خاطر فيروز مش حاضرة وقتها أما جاوا يعني بالي لبناني ومسرحية غنائية يعني إلى جانب مجد الرومي اللي كانت يعني مش حفل كامل اللي هي يعني يدخلوا هما للقاعة يعني المعرش فيني الانتظار وبعد هي تدخل تقدم يعني أغنية وكل أغاني المعروفة وقتها خذني حبيبي ومطرحك بقلبي
0: نسمع منها شوية ترى
1: لكن شو نقول لك حاجه نسمع يا شو نقول لك بعتلي شو نعرج على حاجه

0: توا في المقطع ذايا الرقصة كشوية في بدايتها بالأصفر
1: بالأصفر
0: تعرف حفلة ذيك عوقبت بعدها مازجد الرومي.
1: علاش؟
0: تمت معاقبتها لأنها في العقد على أساس أنها بشتغلني في المباشر بتالي اكتشفوا أنها عملت البلاي باك وقتها عام 80. تعرف غنات البلاي باك أول حفلة عملتها في تونس وقلت كده جانب يعني العروض المسرحية عرض مسرحي هي يعني مش حفلة كاملة حبوا خطر ممكن عندهاش رصيد فني كبير ياسر وقتها فتدخل بين تقريبا تعمل زوز ثلاثة أغاني وبعدين يدخل العرض المسرحي بالتوازي مع عرضها هي عد غنات بلاي باك وتشد الميكروك وعلى أساس أنها تغني بالتالي اكتشفوا المسؤولين لما
1: رجعوا وقتها فيل البلاي باك
0: بلاي باك فيل وعاقبوها واعتذرت بعدها ما يقدرون ما لا كيفاش يعني شو تونس مش سهل راهو الجمهور التونسي والحضور في تونس
1: مهرجان كارتاج
0: ثاني بلاي باك فهمني وبعد معاقبتها طلبت قعدت مدة ممنوعة من تونس ما يقدرون في البدايات نتاعها اتري اعتذرت طلبت الاعتذار ورجعت لتونس ولات صديقة تونس مازجد الرومي.
1: في سياق الممنوعات باللي تعرف انه فيروز يوما ما تمنعت من الإذاعة اللبنانية وسبب تونس
0: عليه
1: خاطر فيروز في وقت ما جاتها دعوة من بورقيبة باش تغني معناها في حفلات زعيم بورقيبة وفيروز كان عندها موقف أنه ما تغنيش قدام الرؤساء والزعماء فالموقف هذايا خذيت وقتها الحكومة اللبنانية وقتها رئيس وزراء لبنان حسين العويني وقتها منع بث أغاني فيروز في الإذاعات اللبنانية
0: مش حتى مش إحنا
1: لا يعني لا في لبنان في لبنان خذيوا موقف ما رجعت معناها تبث في الإذاعات اللبنانية إلا بعد حفلها اللي صار في تونس عام 68
0: هي على ذكر حفل فيروز نرجع الكلمة على مازجد الرومي. تعرف مازجد الرومي توا وحكي لي يعني قريبي كان مدير مهرجان كرتاج فترة فترات مراد السخلي نوجه له تحية يعني يقول لي قال لي فيروز في استوديو التسجيل بتاعها في لبنان عاملة بوستير كبيرة كأنه مسرح كرتاج داير بيها
1: في الحقيقه فيروز
0: يعني
1: ولا
0: مازجد الرومي عفوا مازجد الرومي يعني احتراما لتونس ومحبه للتوانسه ومهرجان كارتاج اللي قعدت فيه بطبيعه ما نعرفش يعني تفاعل كبير ياسر مع الجمهور ولا مقبل على تونس تحب تونس ياسر
1: وبعد جاب نجيب الخطاب زاد لقات وقتها
0: عامله جمهور يعني بوستر كبير كانك تغني تسجل اغاني كانت تسجل قدام الجمهور التونسي مسرح كارتاج قدام مصور تصويره كبيره هذا على ذكر مجد الرومي اللي بعتالي ولد حتى سنين برمجة ذلك
1: برمجة في قرطاج في الاختتام
0: قلت على فيروز
1: شو عنده جديد معني
0: والله ما نعرف كينا عليه
1: نقطة الجديد فيروز كما قلنا

0: تقريبا المسارح في الصيف هذيك. ومن بعد جاءوا مطربين اخرين بعد. لكن انت حكيت لي على فيروز. فيروز جات في الشتاء, جات في يعني في اخر عام في ديسمبر, وما غنتش في كارتاج وقت بتبيع الدنيا بارده. وين غنيت؟ في قصر رياضه بالمنزل القبه.
1: صحيح,
0: حفل تاريخي.
1: تحب نقرا لك التاريخ معناها الدعوه نتاع الحفل والاعلان نتاع الحفله نتاع فيروز عامتها عام 68. افراح الشعب تقدم فيروز والفرقة الشعبية اللبنانية, 64 راقص وراقصة, موسيقى رقص غنائي بمشاركة الأخوين رحباني والفنان نصري شمس الدين, وذلك يوم الجمعة 20 والسبت 21 ديسمبر 1968, انطلاقا من 9:30 في قصر الرياضة بالمنزه. أسعار التذاكر الكراسي 3000 و4000 والمدرجات 2000 دينار, والتذاكر متوفرة بالمسرح البلدي. باش تعرفوا معناها قيمة التذاكر. وبعد خطر فيروز رجعت عام 98,
0: بعد 30 عام بالتمام والكمال,
1: بعد 30 عام الأسعار ما نحكي لكش, في 200 دينار في السوق.
0: هي روى عام 68 3000, يعني مش بتاع 200 دينار بعام 98, بتاع مثلا كما تقولوا
1: السوق صدرة وصلت معناها كما حفلة مايكل جاكسون معناها. أي كما أسعار خيالية.
0: لكن حفل تاريخي. تعرف أحسن تسجيل لأغنية زهرة المدانة للقدس, أحسن تسجيل صار في تونس عام 68, والتو يبث في مختلف التلفزات العربية والإذاعات هك التسجيل هذاك. يعني مش بالصورة, صحيح يركبوا عليه مونتاج بشيء مثلا توفي قناة فلسطينية والقناة قنوات عربية أخرى كي تبدأ فما يعني فما مشاكل كاكا في بين الفلسطينيين والكيان الصهيوني, وفما أحداث وفما حروب ومن ذلك متتعدى ديما الغناية يعديوه في شكل كليب, لكن في صور مقترن بصور. لكن التسجيل متاع الحفلة راهو تسجيل حفلة تونس زهرة المداء. وقدم التحية لتونس بيحضروا خصيصا إليك من لبنان تحية
1: صديقة يا تونس الشقيقة يا وردة البلدي.
0: فعلا حضروا خصيصا الأخوين الرحباني الغنية ذي في الحفلة ذيك. ومزلنا باش نحكيوا على المهرجانات,
1: أكيد مزلنا باش نحكيوا على المسرح والأصوات اللي تعدت. ومرحبا بكم في إذاعة المنستير
2: مع الأيام.

0: صوتك. تمام 11 في إذاعة المنستير، ومنها نقدم لكم هذا العرض الإخباري الموجز. أشرفت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني زنزري اليوم بقصر الحكومة بالقصبة على اجتماع مجلس الوزراء، حيث تم التداول في عدد من مشاريع القوانين والأوامر، شملت خاصة تعزيز الأمن الطاقي والأمن الغذائي والسكن والصحة والنقل الجوية وبتنفيذ عديد البرامج الاجتماعية. وشددت رئيسة الحكومة التي تولت نيابة عن رئيس الجمهورية قيس سعيد وبتكليف منها الإشراف على اجتماع مجلس الوزراء على التسريع في إنجاز ودفع الاستثمار العمومي والخاص، خاصة أنه سيتم الانطلاق قريبا في تنفيذ البرامج والمشاريع والإصلاحات المدرجة بمخطط التنمية لسنة 26 و2030 و2000. دعا المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنقل بالاتحاد العام التونسي للشغل اليوم إلى تحمل المسؤوليات كاملة بشركة نقل تونس، ووضع برنامج وطني عاجل لإنقاذ النقل العمومية وتجديد الأسطول وتأمين شروط السلامة والجودة وانتداب الموارد البشرية الضرورية وإنقاذ الشبكة الحديدية من حالة الانهيار التي وصلت إليها. أكد رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة مصطفى العروسي المنتخب حديثا على رأس الهيئة أن رئاسة الهيئة تمثل مسؤولية كبيرة تجاه أكثر من 8000 صيدلي في مختلف أنحاء الجمهورية، مشيرا إلى أن العمل داخل الهيئة تطوعية وينجز إلى جانب الالتزامات المهنية اليومية بهدف الارتقاء بالمهنة والدفاع عن مصالحها وخدمة المواطنة. أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني تصدر اسم محمد قائمة الأسماء الأكثر شيوعاً لدى المواليد الذكور جدد في أنجلترا وويلز للعام الثالث على التوالي. ووفقاً لبيانات المكتب، فقد أطلق هذا الاسم على 5957 طفلاً في سنة 25 2000، وشهد الاسم زيادة قدرها 236 طفلاً مقارنة بسنة 24 2000، وبفارق يقارب 2000 طفلة على ثاني أكثر الأسماء شيوعاً وهو نوحة. شكرا لكم على حسن الانتباه، موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام منتصف الليل مع وقفة إخبارية جديدة.
1: انتم زوز معرسين عندكم حكاية حب مميزة، تعديتوا مع بعضكم بظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف مؤثرة وملهمة، مال البرنامج هذا لكم انتم. آدم وحواء، آدم وحواء.

0: نرجوكم للجزء الثاني من لقاءنا معكم مع الأيام حتى النصف الليل. مرحبا بكم مستمعينا الكل. 11 دقيقة نزيدوا المتابعين اللي كانوا تابعوا في ماتش الكرة.
1: ماتش كرة.
0: المغرب وفرنسا.
1: خيبة أمل المنتخب المغربي 2-0 لصالح المنتخب الفرنسي. والحقيقة ما قدمش مستوى كبير المنتخب المغربي والسيطرة كانت كلية للمنتخب الفرنسي. نتصوروا شو وصل للنهائي ونتصوروا من المرشحين بلقب الدورة ذي لأنه أقوى منتخب مبدئين اللي شفت حس ما شفت أنا عندي شوية.
0: معناه أنت ترشحه بشي
1: هو كأس العالم ممكن أقرب المنتخب الفرنسي هو الأقرب من بين المنتخبات المترشحة. بدرجة ثانية المنتخب الانجليزي والمنتخب الارجنتيني. المنتخب الفرنسي هو المرشح الاول وهذه شويه كره مثال
0: شو قلت معناها الجانب الكروي في شكري مازال يعطي صيح
1: وزلت
0: البركه.
1: تو كنا نسمع في سمحني قصيت عليك كل
0: لا بالعسل تفضل.
1: كنا نسمع في سوزان عطيه في مهرجان كارتاج الحفله هذه في بدايه الثمانينات ولو انها جات اول مره تجي لتونس فرقه الموسيقى العربيه وفرقه كانت تسمى ام كلثوم للموسيقى العربيه. أول مرة هي تأسست في 67 تقريبا عام 67 لكن أول مرة جت لتونس عام 77 تقريبا هكاك
0: بالاسم الأول
1: بالاسم
0: فرقة
1: الأول.
0: الموسيقى العربية لإحياء التراث الغنائي الأصيل
1: هذاك التسمى الأولى
0: على خاطر خنقوله للناس أنه الفكرة من وراء معناها الفرقة هذه خاطر رئيس جمهور عبد الناصر هو اللي أسسها كان الهدف حفظ التراث الموسيقي
1: بالضبط. هو قبل ما يتوفى وتوفى عام 70 يعني قبل 3 سنين ما يتوفى جمهور عبد الناصر عام 67 وفتفت فترتك النكسة وكالظروف هذيك يعني تأسست الفرقة ذي لحفظ التراث الفني المصري والدليل على ذلك أن يغنيوا مش كان أغاني أم كلثوم يغنيوا أم كلثوم يغنيوا أغاني عبد الوهاب القديمة يغنيوا يعني أغاني بتاع صالح عبد الحي وأغاني السنباتي طربيات
0: الكورال شكون وقتها؟
1: كورال فما محمد الحلو ممكن علي الحجار خاطر والده كان قبل أحمد الحجار كان هو في الكورال وأحمد الحجار زادة كان مطرب وما في الفرق وفما جال تونس في المرة الأولى كانت في بالأبيض والأسود عام 77 تقريبا هو جاء في الفرقة وغني ثلاثي يا ليلة الأنس هكاك دومي هكا مع ثلاثي هو وزوز أخرين. بعد بطبيعة تطورت الفرقة شوية وكنا نسمع في سوزان عطية ولت أصبحت أحد أعضاء الفرقة ومن أبرز المطربات في الفرقة ذي لأنه كانوا يعملوا ساعات يعني أغنية يعني منفردة كما يقولوا إن صحت العبارة وحدها تغني السولو يعني وحدها تغني والمجموعة الصوتية ترد عليها يعني وفما أغاني أخرى تغنيها المجموعة الصوتية كاملة. هذه كانت سوزان عطية في الحفلة ذيك أخذت صداء وقتها وتشهرت بدأت تشهر وخليفة أم كلثوم وما إلى ذلك. غنت يا صباح الخير في الأغنية اللي معانا هي دبلة كملت يا صباح الخير والجمهور يعرفوها تشهرت بغنية غني لي شوي شوي طلبوا جمهور الكرتاج عاودنا غني لي غني لي شوي رجعت لهم وبطلب من المايسترو عبد الحليم نويرة اللي هو كان مؤسس الفرقة والقائد الأول وعودت لهم الغنية وتفاعل كبير والترب وين وترب ما أحوجنا للترب
0: فعلا معناها صوت مميز برشا هي فنانة اعتزلت
1: بنعملت بعض الأغاني وكما قلت أنت مضحين اكتشفها بلي حمدي قدمت بعض الأغاني
0: في برنامج جديد
1: لأنها كان وقتها صوتها الحقيقة كان مميز
0: فنانة شعبية مصرية فاطمة سرحاء جيت المستير
1: جيت سوزان عطية وفرقة الموسيقى العربية شخصيا حضرت حفل ممتاز جدا في مهرجان المنسير في رمضان في أواخر الثمانينات وقتها كل طفل طاهر مصطفى ولي داخر وفتاة يغنيه هما الأغاني الفردية
0: كفيفة
1: نعش قالوا توفى في مصر وصل تقريبا عمره فات الأربعين شوية وما توفى الله يرحمه ينعمه كان توفى مظهر لي توفى والكورال كامل معناها اختاروا الأصوات يعني اللي تتقن الطرب من الأطفال كانت سهرة ممتازة جدا حضور كامل قصر رباط بمنستير يعني ناس كل في بلايسها ناس اللي جات بالحق تحب الفن الطربي استمتعنا سهرة يعني العدد الجمهور محترم كامل يعني الناس كل مقاعد الكل يعني ملقانة وسهرة قعدت في البال لأنه كانت فرقة الموسيقى العربية تعمل جولة مع المهرجانات هذه الكل كارتاج مستير تمشي لصفاقس تمشي لبنزرت سوسة حتى سوسة مهرجان سوسة الدولي تشرد حتى بعد يعني بالطرب سي عبد العزيز بالعيد كان مدير المهرجان كان مغروم بالطرب حتى العروض أغلبيتها يطغى عليها الجانب الطربي معروف مهرجان سوسة
0: مادام جبت على مديري المهرجانات ومادام جبت على مهرجان المنسير الدولي احنا باش تكون لنا وقفة مع أحد مديري مهرجان المنسير الدولي ومندوب الثقافة السابق في ولاية المنسير سي محمد صالح العتيل وذكريات مهرجان المنستير الدولي.
2: مع الأيام
3: مهرجان المنستير الكراسي اللي فيه شريتهم ماني، واللوح متاع السان متاع شريتهم ماني، والبوسونوريزاسيون تاع السان شريتهم ماني.
4: ما تكريش معناها، ما كنتش تكري
3: ولا نكري لها شيء. نشري منهم مرة كلمني اللي يبيع الالكترونيك هذوما، الوسائل هذوما متاع الضوء متاع الصوت متاع كذا، قال لي فما عنا بورسويت، معناها وقت بورسويت معناها كي يغني كي وقت يتنقل المغني من بقعة لبقعة الضوء تبدا تبع فيه والدنيا ظلام تبدا الدنيا ظلام. قال لي طلبوها عليا مهرجان كرتاج، ولكن أول قداش عندي ونبهت عليهم وقالوا لي عملوا راحة ما عجبالهمش تشريش. قلت له غدوة الصباح يجي، وجزيت بعثت له التكنيسيان اللاهي بالتقنيات الكل في مهرجان المسير اسمه سيعمر قدرية، وعنا كميون متاع المهرجان ومشى وجري ورحنا برك اللي عنا هذا السماء.
4: انتم وليد وانتم دول تتسلفوا، انتم في المعدات اللي هي ملك خاص للمهرجان. نرجع نقول ما تكريوش المعدات، الكريسي متاعكم السونوريزاسيون متاعكم
3: كل شيء متاعنا كل شيء،
4: كل خطر الكيسة دي ما تخرج رابحة معك سي محمد صالح.
3: لا اني نشري وتطلع خاسرة ما يسالش.
4: لا انا اللي قالوا لي عمرها انا خسرت
3: معنا. لا ما نخسرش، علاش نخسر؟ تعبت
0: تعب فعلا. هو من
1: يتعطى بشارة بشارة
0: بصحته،
1: اسم كبير في ولاية المنستير، والحقيقة ارتبط بالثقافة والفن. إن شاء الله ربي يعطيه الصحة والعافية.
0: وتعدت معها برشا عروض ممتازة في مهرجان المنستير. كنت
1: تربط اسمه بالمهرجان وتربط اسمه بالمجال الثقافة في المنستير. تحية لي.
0: تو مهرجان تقبل خير ولا مهرجان اليوم خير؟ شكري بكل موضوعية راهو.
1: تو اتصل فيها والفسولة ذا يتسلوا.
0: كينا قطلي
1: عنده قرون وعنده صوف يضحي عليه في العيد.
0: على حتى توسي محاوسة نحكي على التقنيات والمعدات وغيره.
1: تقنيات هي تقنيات صحيح تحسنت.
0: تحسنت تو. تو خير معناه تقنيات.
1: تقنيات تقنيا.
0: أيوة.
1: ومش تقنيين يحكي تقنيا. يعني المعدات مو لو مع العلم ان يقولوش معدات
0: يعني خطا سامحني تقنين زيد
1: خنصلح حوايج
0: الاكاديمي
1: نقولوا نصلح حوايج للساده المسلمين نقولوا معدات هي معده باش هذا الميكرو معد منعش معدات مش معدات. احنا قعدنا خطا شاع مش هي اللي تعد فينا احنا
0: كما الميدان هذه مرش بالتالي زيد
1: ارضيه
0: الميدان
1: الميدان هو ارضيه المعدات هذه المعدات تحسنت والتقنيات تحسنت، لكن مع احترامي اخويا هيثم فما تقنين الحقيقه ممتازين. لا تقنين الغرام قبل كان اكثر الحقيقه ممكن كانوا يجتهدوا اكثر نحس بهم لانه امكانيات محدوده ومش معاملين ياسر على الامور التقنيه والتقنيات الحديثه كانوا قبل الحقيقه نقول بصراحه
0: هيثم لك
1: لا لا لا لا مع احترامي لبعض الاسماء اخونا هيثم الحقيقه شهاده فيه
0: هيثم
1: وغيره لا مش خطف وجهي
0: في التلفزه التونسيه في التلفاز الخاصه زيد نوعيه صوره قاعده تخرج بشكل ممتاز
1: تخرج بصوت بشكل ممتاز لانه التقنيات الحديث وهالشيء والتطور كل اما وكان جاو جماعة القدم وتعطيهم تقنيات كما هكا يعملوا العجب. صدقني ماني منحب نعرفش كره لاني عشت فترتين وعشت
0: انا ما نستغربش رايك راهو شكري متاكده انه هذا باش يكون رايك. هاني جيتك وباش نواصلوا مع العروض معناها ما حكيناش مسرح احنا لما حاله بعد شويه قدام جبدنا على مهرجان المنستير الدولي باش يكون لنا وقفه مع مسرحيه الحقيقه تم عرضها في مهرجان المنستير الدولي وفي عده مهرجانات بطبيعه كيسك يا وطن ولا على نخبك يا وطن.
1: حضرت
0: بالحق
1: ولا حضرت
0: حضرت
1: وقت عام زاد كيف في اخر الثمانينات الفتره هذيك تغرمت ياسر بالمهرجان
0: في المستير
1: وكنا نعملوا اشتراك نقصوا اشتراك لي ابونمون المهرجان كامل.
0: في الوقت هذيك الابونمون
1: كيف فرق الابونمون ما يفوتش قداش يفوت 10,000 حاشك ما كمان يعني ونحضروا العروض الكل ساعات نمشيو العرض نحضروا باش نشوفوا برا ما يعجبناش نروحوا نخرجوا نمشيو لبلاصه اخرى. اما الحقيقه كانت العروض الحقيقة قيمة وأغلب العروض كانت يعني في المستوى وكنا نبدو فرحانين مخلصين ولا بون ما مخلصين أكثر من حقه. دوريد لحام على نخبك يا وطن أو كأسك يا وطن، مسرحية شهيرة، مسرحية نقدية
0: حمد المغوط معناها، وما أدراك ما الشاعر والكلمة،
1: الفكاهة مع النقد،
0: كوميديا سوداء،
1: كوميديا سوداء الوضع العربي واللي علاش وقتها فما صحوة كنا نشتركوا جميع الشعوب العربية نفس الفكر ونفس التوجه ونفس الاهتمامات. فكان سي دوريد الحملون أستاذ كيمياء بالأساس، هو أصل اختصاص بتاري تخص في أبو عنتري حسن، احنا على سبق دوريد الحام سبق مسلسلات كانوا يتعداوا تلفزيون
0: في توشي
1: غوار خذل الشخصية نتاعو غورتوشي، وقال هو أنه قال اختار شخصية من اللول أجنبية بتاري كراها ما مشيتش بدل الشخصية الوقت غورتوشي يعني هي اللي مرافقته، وقال لي انه عرفت اللي العرب بيحبوا شخصيه من الواحد نتاعهم الواقع نتاعهم
0: بسيطه أيه بسيطه قريبه لهم.
1: ف غوار وقت نتفكر كي عندي توا جا مخر شوي وجمهور يستنى ويصفق ويزفر ويعمل تقريبا المسرحيه كانت مبرمجه العشرة العشرة واربع عشرة حاش كيما كيكا واربع دراج وتخلص ما قاش كيفاش طريقه باش يعتذر
0: عادة عربية قال
1: عادة قال
0: مش عرب لو كان من وخروش
1: كان من وخروش مش عرب روندو قال وقال بالفرنسي قال روندوفو عرب باش ايه. تخلف الجو طول عرف كيش يخرج منها وصفق الجمهور رائع المسرحية. تعرف الاخر ختمت باش مسرحية اخر مقطع في المسرحية الأغنية الشهيرة
0: بكتب اسمك يا بلادي
1: اللي الشمس اللي بعتالي شهرت بصوت نوال غشام وبالتالي ولات خاطر ما يعرفوا ايش
0: جيل باشا هو حتى ملحن بركيت
1: لا بالاساس الغنايه اللي اسمه الايلي شويري هو لحنها وتعدات وغنيه وتعرفناها من وقتها بكتب اسمك يا بلادي مع غوار مسرحيه رائعه جدا. وهذاك المسرح الهادف كوميديا سوداء في نفس الوقت تضحك
0: ولكن فما نقد
1: صحيح
0: للهم العربي. ورا نرجع نقول معناها النجاحات هذه دوريد لحام صحيح، لكن زاد الكاتب والشاعر والد محمد المغوط ونعرفوا معناها الرسالة اللي يحملها صحيح. محمد المغوط. بعد شوية وقفتنا مع كيسك يا وطن وإلا على نخبك يا وطن، ما عندي مجموعة من الأسئلة السريعة
1: تفضل.
0: تو شكري السكلي باش نقترح عليك بعض الأسماء وتقول لي تحضر لها وإلا لي به. عرض النانسي عجرم
1: في الدار ما نخرجش.
0: إليسا
1: نرقد.
0: رغب علامة.
1: رغب علامة. رغب علامة القديم.
0: إيه ده هو رغب علامة متاع اليوم، نحكي لك على عروض اليوم باش نعطيك تيكي ونقول لك تفضل يا شكري.
1: ما نحضرش ما نحضرش ما نحضرش. كان رغب علامة يرجع بك بالشارب ورجع. رغب علامة
0: بك الرقصة متاعو
1: زيد الثمانينات وكل الشكل
0: يا ريت
1: قلبي عشقها
0: صباحي يتحدوا لو شباكك عشباكي
1: كنت فكرة محافظتهم تبارك الله وربيع الخولي لظهر وعبد الكريم الشعار وكل موجة هذيك مع بعضهم ظهروا وقتها أكل اللبنانيين في يعملوا كل كليبات في جبل لبنان وكل الجو ذاك
0: يا حسرة
1: ودليدة رحمة
0: دليدة رحمة وغزل الهواء
1: غزل الهواء والأخرى قطريب سلوى قطريب وكجمع ذوكم اللي غنيوا فترة ذيك حتى إيلي شويري عنده
0: أنا نبع الماء ينافك تحبها لغنية
1: أنا نبع الماء حلوة
0: جورج وصوف مازال راهو رغم وضعه الصحي
1: ماني مش مغروم به جورج وصوف
0: في جرش مثلا
1: مانيش مغروم
0: تحضر
1: به.
0: ولا ليه كانوا في
1: ما نحضرش لاني مش مغروم حضرت له في مستير في بداية التسعينات
0: حضرت له معناه في أوجه
1: في أوجه
0: صوت
1: وقتها بالحق تو تفكر الكوستيم في البلوسيال يعني في الازرق الفاتح وكان جورج وسوف جورج وسوف بصوته يعني مميز
0: رهيبه لليوم
1: لكنني الحقيقه
0: بول غير عادي
1: تبدل
0: بطبيعه تبدل المرض
1: للاسف
0: تبعات الحياه اللي كان يعيشها
1: للاسف جورج وسوف ما نحضرش بصراحه
0: به. ميد الحناوي باش نعطيك التيكيت تحضر لها سنه في قرطاج تحضر ولا لا؟
1: ميد الحناوي ما عادش ميد الحناوي
0: اسمها ميد الحناوي
1: ما عادش نجم تغني ميد للاسف وحضرت كما قلت انت تعرف في صفاقس قلتها كاكا ولا
0: طاحت وقت الطيحه الشهيره
1: طاحت مش على الطيحه حتى
0: مش على الطيحه راهو
1: عادش عنده صوت علاش اسمه
0: قدره قدروا معناه في الوقت المناسب يعرف وقتاش ينسحب
1: الحقيقه لانه مش كبير ياسر في السن راهو ميدر
0: حنا اما احنا عندنا مشكله راهو عربيا نريد فنان ناخذوه تو شغل زنافوغ كي غنى في قرطاج في الثمانينات وعمره لكن صوت وجستيس وما نحكي
1: كلثوم تعرف كي جات لتونس عمرها تقريبا 75 عام
0: هي
1: هذه ميدر حنا من هيتها 67 عام ورغم ذلك
0: صوتها كيفاه
1: ونشاطها
0: سمعتها مؤخرا في موازين بالحق في بلا نقط في التارك هاو يزي خلي الناس ديما يحفظك الصورة الجميلة متاحة على المسرح وصوتها فهمت علاش إنسان يوصل روحه للحالة هذه
1: الاسم فقط قعد الاسم ميدر الحناوي
0: باه. هايفا وهبي
1: نحضر في الصف الأول شو عندي ما نعثر بربي. أي هو بيجيوا باش يتفرجوا مش باش يسمعوا فن الحقيقة بصراحة يعني ما هي فوايبي ما ايش مطربة
0: باه مش خليك أنت الاختيار تقصتيكي اليوم فرقة لشكون
1: فرقة الموسيقى العربية كان ترجع بك يعني مازالت موجودة يعني قائمة الذات مسرحية هاتفة مسرح مناش كان غوارة ودوريد الحامي يرجعنا نحضر
0: حتى في المسرح التونسي راهو يا أخي
1: هي المسرح فكرتني في المسرح التونسي في المسير تفرجنا
0: هاسم
1: كنت فرقة الكيف وفرقة مسرح الجنوب قفصة أنا حضرت مسرحية كريتا هذه كانت عام عام قد حضرت لهم صغير بكل نتفك صغير صغير صغيرة وزوني مع أخواتي وحضرت عام 80 عام عرض في مهرجان المنستير وقتها كانوا مازالوا جد مجلعوني ولمين نهدي معهم المسرحية كاريتا كانت حضرناها وحضرت مسرحية أخرى نتفكر المجنون رقم 7 كانت مسرحية لفرقة قفصة وحضرنا المسرح ذاك المسرح الجماعي يعني الفكاهي الجماعي مش الوان مانشوم تاع توا تهريج
0: لطفي العبد اللي تقص له تيكي ولا محالة بعد في فرنسا نهزوك لفرنسا وتحضر عرض من عروض لطفي العبد
1: هذوما الحقيقة
0: كريم الغربي
1: لا كريم ومحترامي لهم محترامي لهم صحيحي لكن يوصلوا لحد في بعض الأحيان حد سامحوني على عبارة حد التهريج في بعض الأحيان فما أبرك شوية كفل تحس عنده إمكانيات وعنده أفكار بسام الحمراوي تحس بي عندهش يعني
0: أنا قص له معناها تيكي
1: مش نقص له ما بصراحة أنا ضد هالمسرح الوان مانشو الممثل الواحد كي وجهه جندوبي وكي غيره وغيره
0: وجهه ليه ما تقص ليش تيكي
1: احترامي ليهم الكل بصراحة
0: رغم أنت في شكل ما يعجبكش معناها
1: رغم أن وجهه جندوبي ممثلة محترفة ممثلة كبيرة مما لا شك في منشوكوش في القيمة بتاعها وغيرهم أنا ضد حضرت مرة الأخيرة الأولى والأخيرة لمين نادي في صدوق الريش وزد في المستير في صدوق الريش ولا مكي وزكية مكي وزكية كان عرض زده مش ازدحام كبير
0: في
1: كبير
0: في عز وقت العرض
1: في عز حضرت وقت في بداية ولا الصيف الأولى وقت عرضها في الواحد بيها بيها حتى ما عادش نحضر
0: شعفة وتوبة
1: شيء
0: فما قلت لي انت قبل شوية ندمت ما حضرتش العرض مايكل جاكسون مثلا فنان آخر عربي قلت ما صاب مشيت معني جيتك الفرصة ما مشيتش
1: حضرت لنجاة صغيرة حضرت للمتاح حضرت أمام وقت أم كلثوم توفيت عبد الحليم ما فماش وردة كيف كيف ما عادش تقدم عروض
0: الفنانين الحقيقة اللي كنت نتمنى نحضر لهم وخسارة معناها ملحم بركات
1: ملحم بركاتي صحيح مطرب فنان
0: ملحم بركات
1: اسمه حتى سميرة مسعيد غنيت في المستير
0: ايوه
1: فترة فترات واسمها عزيزة جلال غنيت في المستير في بداية الثمانينات قبل ما تعتزل عام 83 تقريبا غنيت في المستير في قصر الرباط عز الجلالة عام 10 سنين تقريبا من 75 حتى 85
0: مستنيك
1: أكل جو ذاك مستنيك أو لأول ما تقابلنا
0: وذيك
1: تخسمني حبة حبة وكل الفن ذاك اللي تشهرت بيهم الأغاني ذيك ويلا نتقابل سوا متاع سيد مكاوي وغيرها
0: يدير تقصله تيكي ولا
1: يدير الله يرحمه كنت نجم قصله يدير
0: جيمس براون
1: جاء لتونس عام 75 عمل الحفلة في كرتاج وعمل الحفلة في سوسة بمناسبة 50 النجم الساحلي واستقبلوا الزعيم بورقيبة فما صورة تلقاهم تو في الموجودين استقبلوا بورقيبة عام 75 باش تعرف الزعيم كان متفتح منفتح على الثقافات الأجنبية
0: برشا أسمير هم جاءوا كبار اسمي كبار جوجوش معناها
1: جوجوش الإيرانية جوجوش يا جوجوش نموتوا على شانك تو نتفكرها للجمهور كارتاج كانت علاش
0: كانت جميلة هي الحقيقة
1: هي كانت جميلة وعاشت في أمريكا بعد يعني كانت منجمة الشيخ
0: زادت تغني هي الشيخ
1: كبرت عاد نتصور
0: بهلوي السن.
1: رضا بهلوي
0: لا ما مازالت الحقيقة جميلة في عمرها جميلة. وجميلة وتغني راهو
1: شبالك شوية ولفة عندها شعرها كمان أنا مش كوب في الكوب تاع
0: الكوب في الكوب
1: في الكوب تفكرها في الفترة ذيك خاطر عام 76 غنيت في تونس والجمهور نتفكر فما شعارات نتاع الملاعب جمهور وتعرف الجمهور كان وقتها قوش يا قوش نموتوا على شانك سوف يولد تضحك وغنيت التو نتفكر والله ما تلوشت عليه لوشت عليه الأغنية مقتها لكن لومة لومة لومة يا حلوة يا مظلومة غنيتها هي غنيت ضر لي وديع الصافي والحشمة لوشت غنيتها لهم بالعربي لوشت ما قيتهاش واندثرت اللومة اللومة اللومة يا حلوة يا مظلومة
0: بالكش نلقاوها والله كان نلقاها أكيد نبثوها في إذاعة
1: والله قعدت وأنا صغير فما حاجات قعدوا لي في الذاكرة ما نساهمش والله
0: من اللي بقالك في الذاكرة كاسك يا وطن
1: كاسك يا وطن ودريد لحام ومسرحية جميلة ورائعة جدا الكوميديا السوداء والفكاهة يعني المدروسة كما أقول
0: في مع الأيام
2: مع الأيام
5: جاي اطمن على جاهزية المستشفى لانه انا ومرتي جاهزين.
6: عظيم، جايبها معك؟
5: لا ما جبت زوجتي معي باعتبار لسه ما اجاها الوجع، لكن بس تبتدي تطلق كيف بدنا نجيبها لهون للمستشفى؟
6: بتخبرنا نبعث لك سيارة الإسعاف فورا
5: بهالبساطة؟
6: ايه طبعا
5: يا عمى. لكن ليش الناس بتحكي؟
6: وشو عم بيحكوا؟
5: قال في مرة واحد صار معه ذبحة صدرية، ثلاث ايام ما بعثتوا له سيارة الإسعاف قام سبقتها سيارة دفن الموتى.
6: بتصدق هالشي؟
5: ما فاتت بمخي. بقدر لكان لحتى اطمن، بقدر شوف سيارة الاسعاف؟
7: انا سائق السيارة.
5: شو هاد السيارة خربانة؟
7: لا نحن دايما بنعمل لها هيك صيانة حتى ما تخيبنا وقت الحاجة.
5: بارك الله. نعم. بارك الله. سيارتك كم حصان؟
7: 28.
5: كلهم شغالين؟
7: خلنج
5: بواجي فرامات ترانسميسيون
7: تكميل.
5: طلبي لي بوليس المرور. بس تبتدي مرتي تطلق، قديش بدك وقت تجيبها من البيت للمستشفى؟
7: لحظة.
6: المرور.
5: ألو بوليس المرور. مرحبا أخي بوليس المرور، أرجوك بس تبتدي مرتي تطلق ممكن توقفوا لنا المرور مشان نقدر نمر؟ نعم نعم. مواطن عم يحكي. لا مواطن عادي أحواله مزمرة.
2: مع الأيام.

0: يلقبوها بديبة الصحراء راهو
1: معلومة بنت الميداح.
0: معلومة بنت الميداح الفنانة الموريتانية عام 88
1: عام هكاك تقريبا 88 ولا قل شوية
0: توا هذا معني هذا
1: اسمع ألفا فما حاجة هكا فما رغم إلا الغناية بسيطة
0: أما بسيطة جدا يا
1: بسيطة جدا
0: شكري.
1: معلومة بنت الميداح في الآخر الثمانينات جات لتونس أما شنوها هي المطربة الأولى كانت في موريتانيا شكل الأغنية الجمهور تفهموا قاعدوا يتبعوا فيها سمعوا المقطع المقطع الثاني يتحفظ إيش معناته يتحفظ يعني تتشد الغناية
0: خفيفة
1: ولا يعاودوا معها
0: عماتي وخالاتي
1: وصحباتي وقلت حبيبي شد في صيح وهما هاي هاي هاي عايتوا الجمهور شيخين عليها يعني عاملين جو وهذيك هي يعني اللي كان مفهمش يا طرب يا كيف يا جو الغناء هذا شو يكون به هذه من ناحية احنا رجعنا نوبة من الضحك يعني ألفة انتبتها اسمه على نخبك يا وطننا وكأسك يا وطننا رجعنا منذ حين علاش اسألني سؤال هيثم قال لي علاش كيفاش كان معروف برغم فماش يعني وسائل اعلام كما توا فماش يوتيوب فماش يعني انترنت قلت كانوا يتعرضوا المسلسلات نتاعهم نتاع السوريين ابو عنتر وغوار وحسني ابو رزان وابو كلبشه وشكون كانوا في مسلسل صح النوم جاء في بدايه السبعينات تغرمنا به كان دراما سورية ودراما لبنانية يعني وما كانتش فما يعني الجانب التجاري كان مسلسل يطلع يخرج يعني ينجم حتى بدون مقابل الإشهار متاعهم يعني تعديه التلفزة التونسية مش معناه يعتمدوا يلزم مقابل مالي ويلزم لا ما تعديش في الوقت ذاك لا هيك عليش توصلنا كل شيء يعني العالم الكل العربي كانت والله وحدة ثقافية تقريبا
0: ولا كانش فما برشا قنوات زادة تلفزية في الوقت ذاك كما قلت أنت التلفزة السورية التلفزة اللبنانية وإلا المصرية معناها اللي باش تعرفوا راك باش تعرفوا من خلال التلفزة وإلا السينما مثلا الأفلام
1: الزدائية يعني هيك علاش
0: كيما صباح جيت في الوقت ذيك في قرطاج سبقتها الأعمال السينمائية اللي قدمتها للجمهور
1: وهيك علاش يعني لقاو الجمهور حاضر يلقى غوار يعرفوه وكل شيء ويعرفوه طريف ويعرفوه يعني مختص في الفوكات فعلوا مع تعريش فقط على كأسك يا وطن قلت لي معلومة بنت ميداح باهي معلومة مداح يعني على الأقل إيقاعية وجو الجمهور
0: تيبيك للبلاد متاعها باش تسمع موسيقى موريتانية رغم أنه الحقيقة معناها
1: هي متوسطة
0: بسيطة,
1: بسيطة الكلمات واللحن وكل شيء أما بكثرة البساطة ولو الجمهور عاملين كيف معه
0: هي روح
1: تفعلوا معه بالضبط
0: فما ربي
1: تسمع فيهم كيفاش يصيحوا ويعودوا معه في المقاطع يعني
0: لا إيش معنا دمها خفيف على كل احنا مش نبقاو مع الأجواء مع الأجواء المغاربية ما مع حاجة هكا الحقيقة تتسمى ملتزمة
2: مع الأيام

0: خسرة الكلام المرصع. الله يا مولانا صبرة وشتيلة وجيل جليلة. تحيرت برشة ذكريات عندك يا شكري.
1: ذكريات. أما قبل ذلك حبيت نحيي صديقنا بديع بوسعيد.
0: تحياتنا
1: لك يا بديع. فنان بديع قال لك هاو جيجي ليلة وجو قاعد معي في السيارة نتبع فيكم
0: محلي جو المباشر
1: وعجبته الحفل مو نرجعوا فيهم لأيام زمان والفن اللي ممكن تنساه والحفلات اللي ذكرنا في الماضي الجميل. تحية ليك ولكافة أفراد العائلة أخويا بديع. شكرا لك على التفاعل. كذلك تحية المونيا برحال دليلة من جمال وغيرها من المستمعين. شكرا للجميع. هذا متعرف في أوسط السبعينات ظهرت الموجة دي تاع الفرق الملتزمه او البديله كما يقولوا الفنانين مع ناس غيوان وناس غيوان وجيل جلاله زوز فرق المغربيه ونجاح باهر الحقيقه حقوه في المغرب في تلك الفترات وفي باقي البلدان العربيه ومبيعات خياليه تعرف من الاشرطه وقتها ناس كل تشري اشرطه مشي جيل جلاله
0: وحتى كي جاوا لتونس راهم تقريبا يدوروا جل المهرجانات التونسية بالطبع. أي مش يجيوا على مهرجان برك
1: يعني تورني كاملة, تورني كاملة. جاءوا المستير وجاءوا والكرتاج
0: برشا قروين برشا بلايس
1: وبعتالي ولات تحفظوا الأغاني بتاعهم وسبقوا فما نعرفش أغاني في نفس الوقت يعني هم ينقضوا الأوضاع العامة منها يعني أغاني ثورية شوية بين قوسين في تلك الفترات متعرف الشعوب العربية كانت وقتها كلها تحت ال وطأة الديكتاتورية بصراحة نقولها كل الحكام العرب في تلك الفترة السبعينات كلهم هذا اللي فما فمتنفس كل متنفس الفرق هذه ينقضوا الأوضاع العام وينقضوا حتى الأوضاع العربي يعني بصفة عامة فخذوا صدى كبيرات ونفس الوقت الأغاني بتاعهم تسمع في كمية تسمع يعني تتحفظ يعني اللحن موجود
0: ريت محلوز ده معنى ايه يعلق معنى في الذاكرة
1: والتمتام والبندير وكل النقارة وكل بانجو يقولوا له وذاك يعملوا به كما كي القمري البانجو يقولوا له زادة ظهرت فرق بعتالي قلدوهم مماثلة منهم أولاد المديوني في قسيمة المديوني تحية ليهم بالمناسبة كان يسمعوا فيه أخويا نتفكرهم جمال قلال وحشة نتفكر وتفكر اسمه الرياني خونا الطاهر الرياني يقولوا له كعيبة كانوا أصوات وتعرف أني يقدموا الحفلات قد حفظوا الأغاني الكل حفلات مدرسية ونتفكر نقرأ في
0: كانوا قدموا كنا أغاني جيل جلالة
1: وقتها خذوا الطبع ذي حفظوهم الكل كأنك تتفرج على جيل جلالة من بينهم صوت الطاهر الرياني كان صوته كحاد صوته ممتاز كلهم هما وتفاعل كبير في قصر المؤتمرات اللي هو قصر علوم حاليا كان يقيموا حفلات وإحنا كنا في الليسية وقتها مع فاطمة بورقيبة مع الفني بالمنستير وقتها الليسية الأولاد تربينا فيك الفترات ذكرني فترات بداية الثمانينات أجواء رائعة وفي قصر هنا المؤتمرات تبدأ كل يعملون حفلة من وقت لوقت والله حفظنا الأغاني معهم هما زادة مع ذوكم بتالي ولاد فما فرقة في خنيس قولوا الجديدالة
0: حتى كل في قيبس أولاد المانيش ايه؟ معنى يكون أخذوا كل ثنية بتاع الأغاني
1: كل من يأخذ
0: النقدية الثورية
1: كل من يأخذ الشكل ذي حتى من الألات المستعملة يسميهم جلجلال ولا جلجلال تقسيبة جلجلال خنيس جلجلال منع شنو جلجلال تسمى ولاد جلجلال
0: لكن جلجلال الأصل بتبيع مجموعة مغربية
1: وبالتالي وناس الغيوان في نفس الوقت فما جيل جلالة وتأسس ناس الغيوان وبالتالي عملوا مزج ولا ناس الجلالة ولا جيل الغيوان عملوا مزج بين أي جيل الغيوان عملوا مزج بين زوز فرق حسيلوا موجة ما نعرفش وينهم توا ما عادش توفاوا البعض منهم الله يرحمهم والبعض مازال على قيد الحياة وتلك الأيام ونداويلوا بين الناس
0: نبقى في المغرب
1: شو قاعدين نعملوا
0: نبقى في المغرب مع الأيام

0: نعيمة سميح قداش الجمهور يتفاعل مع
1: شفته
0: والله ولا يقول لك راهو مش غالطين كي يقول لك جمهور التونسي جمهور ذوائق ويقول لك
1: الجمهور التونسي قول وي الجمهور اللي يحب يختبر نفسه جيل تونس
0: قبل تونس صحيح بالضبط
1: وهك علاش ولو متهافتين قلت على تونس المطربين الكل شفت الغناية سبقت تونس بالكاسيتات وبالطرق هذيك بعدين كي جات امام الجمهور في القبه هذه في قصر رياضه بلونزا عام 86 ظهر لي قلت له نفكر على الحفله تفاعل هي تضحك مبتسمه مش مصدقه
0: والغنية معناها حزينه راهو جيت وجيت وتضحك
1: هي الله يرحمها نعيمه سميح تفاعل التفاعل كبير ياسر بحق قولوا الجمهور التونسي الزواء كما يقولوا بالمناسبه حبيت نحيي سي محمد لادي تريمش لادي تريمش اصيل الخنيس اسمع سعد قيخ هذه اسمع اسمع الجمهور شو الجمهور سيلهادي تحياتنا ليك قالك رجعتوني للزمن
0: تحية كبيرة رجل. ليك سيلهادي وتحية لكل المستمعين وان شاء الله من حلقة لحلقة هكا
1: ان شاء الله
0: قدموا لكم ميدة لحقيقة
1: فنان سيلهادي رياضي وفنان تبارك الله عليه ربي يعطيك الصحة سيلهادي اما حبيت نرجع لتولى نعيمة سميح ولا شو الجمهور تسبق كما وكلثوما غنية سبقت بعدين كي جات تلقاهم حاضرين نجت صغيرة عام 69 مع ديناش لما حال المقتطف كي جاش تغني طير مسافر بدات الموسيقى والجمهور بدا يغني معه وضحكت بطلت عاودت الموسيقى عاودت ضحكت
0: معروفة اللقطة هذه
1: يعني استاد كورة
0: ليش وش بالحق واحد يحير شنو يعدي في حلقة كيف من هكا عنوينها المهرجان مثلا مع ديناش ويام تونس
1: ويام تونس ويام يونس عام تحفظ سموه ويام تونس
0: ليه ليه متميزة برشا سميرة توفيق
1: سميرة توفيق عمد عام 75 أمام الزعيم بورقيبة
0: وغادة تغنية اللي هو معناها برشا حفلات كنا نجمو نعديوها اليوم وراو حذرنا برشا حاجات ما عديناهمش فما شكون جبد لنا على فنانين اخرين زاد من المغرب العربي حميد الزاهر
1: حميد الزاهر يا حسن
0: جاي تونس
1: جاي تونس وجاي المستير وجاي الكارتاج ومسرح البلدي جاي الكل اي لالا فاطمه
0: عبد الله المناعي
1: عبد الله المناعي كان صديق تونس
0: اي هيثم قال جبدتوا على جيل جلال زاد القناوه
1: مجموعات
0: تعديت في عديد المهرجانات التونسيه جبدنا على الفن الملتزم فكرونا بالهادي قله
1: هذه قلة بابوري زمر خشل غريق
0: خش البحر عطاب الظهر لأرض الوطن عز الوكر
1: عنده حفلة خالدة في القبة في قصر رياضة بالمنزل زادا جماهير غفيرة وقاعدة التوى يعني فما كل فنان عنده حفلة أكلي
0: فارقة
1: أكثر من الحفلات
0: احنا قبيلة شوية كي نحكيه على معلومة بنت المديح عام 88 الحفلة اللي سمعنا منها قبيلة شوية حبيبي حبيت كنت معناها بالحق توينا قبيلة شوية نضحك لما حالة ما كانت حفلة فارقة في المسيرة متاحة
1: وهي, ما وهي, وهي, وهي بيدا نتصور وقتها مش مصدقة
0: واليوم احنا نتفكروها كان بالغنية هذيك بحضورها
1: كي يسألوها تنعملوا حلقة خاصة بأم كلثوم في الحلقات القادمة إن شاء الله كي يسألوها يقولوا لها هنا هي الغنية اللي قاعدت في بالك واللي الغناية اللي تحب تسمعها تقول لهم أطلال تونس فماش نقاش
0: أطلال تونس
1: تسجيل تونس أطلال تقول هذيك أعز تسجيل في دارة البلدان العربية وأوروبا ومشيت لفرنسا الأولمبيا يعني عند هذيك الحفلة هذيك قاتلها أم كلثوم في بالها
0: احنا بعد شوية نختموا مع محمد عبد المطلب يحزدين الناس كيف كيف مرور أيضا في تونس عام 69
1: عام 69 في الدورات
0: عام 69 لكن حبيت نختم الساعة سألتك برجع أسئلة راهو اليوم سألتك على الفنانين نسألك على العروض عرض هكا قاعد لك في البيت عرض شو كامل
1: عرض فما عروض
0: العروض فاش تعلي في التلفزه مش بالضروره حضرتك
1: فما عرض مارسيل خليف المسير ممتاز معها اميمه الخليل وكل ونهارتها فما شويه نسمه كيكا تو تفكر في اود جاي العرض كيما هكا ونسمات صيفيه ولابسه يعني خلينا نقول بالابيض اميمه الخليل شويه هكا الريح هكا النسمه الخفيفه والله فما واحد من الجمهور تو تفكر دراوين معبي المسرح القصر الرباط واحد من فوق قاعد فوق الحيط الفوق كي بدأت تغني قال وش قال مرسيل خليف الرجاء قليل من الصمت هذه الأغنية تحتاج إلى صمت خد صوته بدي رفقها بالعود والله وشغولة كمية قالت كلمة واحد بصوتها انساب ومعك النسمات الصيفية قال أحيت لحمي شوك فالقصر يباطل كل انتفض والناس كلها تضحك وتصفق
0: اي وكان عنده موقف راهو من الرقص راهو
1: والفوق قاعد تاني سمعنا الناس كلها
0: اسمعوا شويه من الاجواء هذه

0: شكري والله الحديث معك ذو شجون.
1: يعيش كل فوا.
0: أنا مستمتعة جدا بالرفقة ذي معك ونهار خميس. أنا مريت نستنيها.
1: يعيش. هذا من حسن ذوقك وبارك الله. ولا حتى أنا نفس الشيء ولا شعور متبادل ألفة. ماش نبدلوا يتبادلوا في التحايا ولا نبدلوا في كيف شكر الشكر لا.
0: أنا حاجة الوقت. من القلب والله إن شاء الله تكون وصلت لقلوبكم الكل راه. إن شاء الله.
1: إن شاء الله يظهر الصدق. إحنا نتكلم رب تلقائية حاجات نتفكروها.
0: صحيح. ولا كان حاول زي ذاك. باش
1: كيما قال الله يرحمه سي عبد الصمد الله يقول بربشني
0: خرج كل ما ومازال ما يخرج من عند شكري سكلي اكيد الموعد ان شاء الله
1: علمت شيئا وغابت عنك اشياء
0: ميساش ومنك نتعلمه
1: العفو العفو والفرعيش
0: شكري عفو لي وربي متعك بالصحه وان شاء الله ملتقانا الاسبوع المقبل مع موضوع جديد عبر التاريخ ومع الايام وشكرا ليك هيثم ونيس اللي هما في الجانب التقني نختمو
1: كذلك تحيه المعاد الحداد تحيتني لي صديقنا وكل الأحبة وإن شاء الله الحصة نالت أعجاب السادة
0: إن شاء الله يا ربي مرحبا بكل اقتراحاتكم الأسابيع المقبلة شكري سكري ألفة جميلي والختام مع

شيلي. تمام، منتصف الليل في إذاعة المنستير، ومنها نقدم لكم آخر عروضنا الإخبارية لهذا اليوم. ستشهد أغلب مناطق البلاد بداية من اليوم الجمعة ارتفاعا تدريجيا في درجة الحرارة يكون ملحوظا خاصة يومي السبت والأحد. وأوضح المعهد الوطني للرصد الجوي أن درجة الحرارة ستتجاوز المعدلات العادية لهذه الفترة بفارق يتراوح بين 6 و10 درجات، التراوح القصوى عموما بين 40 و45 درجة مع هبوب رياح شهيلية، فيما تكون أقل نسبيا بالمناطق الساحلية الشرقية حيث التراوح بين 34 و39 درجة. وفي ظل هذه التوقعات دعت وزارة الصحة المواطنين للتقيد بالإجراءات الوقائية اللازمة في ظل الارتفاع المحلي.

0: محسوسة في درجة الحرارة الذي تشهده عدة مناطق من البلاد، مؤكدة أهمية حماية الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات الصحية وفي مقدمتها الأطفال وكبار السن والمصابون بالأمراض المزمنة. وفي ذات الإطار، دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على إثر التحذيرات الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي بشأن الارتفاع المرتقب في درجات الحرارة خلال الأيام القادمة، كافت مربي الأبقار والأغنام والماعز والإبل والدواجن إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحد من تأثير الإجهاد الحراري والمحافظة على صحة الحيوانات والإنتاج الحيواني. أعلن صندوق الاستئمان للمناطق البحرية المحمية عن فتح باب الترشح للاستفادة من برنامجية دعم فني ومالي موجهة للهياكل المكلفة بإدارة المناطق البحرية المحمية أو المشاركة في إدارتها بعدد من بلدان البحر الأبيض المتوسط ومن بينها تونس، وذلك في إطار جهود دعم الحوكمة المستديمة لهذه الفضاءات الطبيعية. شكرا لكم على حسن الانتباه وتصبحون على خير.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها. فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنارة للضياء.
1: هي ريحة القهوة والزعتر المنثور، هي الهدية والتذكار اللي مازال منها في البال ومرسوم في الأخيال.
2: هي هي
1: هي هي الترحال في المجال،
2: هي هي
1: هي الياسمين والفل، هي ملكة الرياحين الكل.
2: هي هي
1: هي وهي وهي إلا لك، هي تونس البيا.

0: عدلوا الموجة
1: يا ناس
0: واسمعونا
1: يا ناس رملة وبحر وشمسية ولا على بالي
0: برمجة الصيف تعمل الكيف
2: يلا يا دي جي
0: موسيقى
2: علي الموسيقى
0: فن
2: وخلي جو السهرة يشعل حريقة
3: الصيف والبحر

0: كندر سيد الهاني على الموجة 104.7
1: 104.7

Ah, je sais.

عاشق لا للصبر مداح القمر.

وقصتي بتنقال

معشوق ما رجعني لحد الحب ما طواني.

0: الكبيرة، طلعة صغيرة، حمام سوسة، عالموجة 99.
1: 99.
2: في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مديعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل، صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.

0: في كل برمجة عنا جديد برمجنا تحلي الصيفية خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية
1: تبع الموجة
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية برامج على إيقاع الفن الموسيقى والمهرجانات صيف على إيقاع أفراحكم لميتكم ومسراتكم برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير ما تنسيش

0: عندما يأتي المساء مع الأسعد العياري.
1: مساء الخير، كل الخير، مرحبا، أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في المتابعة والاستماع لهذا العدد الأول من منوعة عندما يأتي المساء على أثير موجات ذات المنستير، حصة أولى في